مش كده انا وحبيبي في الغرام ما مش كده.

شفرتها قدالة نظرتها ذبالة قالوا القلب تعالى.

يطلق على الغناء الكلاسيكي في العراق اسم مقام، والمقام موسيقيا يعني نغمة، وفي المغرب العربي يسمى طبع، وكلمة مقام لغة تعني منزلة أو مكانة، وجمعها مقامات، وفي الأدب أطلقت على جنس من القص الأدبي المقامة، مؤنث مقام، كمقامات الهمداني والحريري وغيرهما. أيضا أطلقت على قبور الأنبياء والصحابة وأولياء الله الصالحين. إن المقام كمصطلح موسيقي يعني المكان العالي أو المرتفع أو خشبة المسرح أو وقوف المغنين والعازف أمام الخليفة أيام العصر الذهبي للموسيقى والغناء، غير أن ما ذكره الأصفهاني في كتاب الأغاني يناقض هذه التسميات التي ذهب إليها بعض الدارسين والباحثين في الغرب مثل أندلسون وزاكس، لأن المغنين والعازفين كما هو ثابت تاريخيا ما كانوا يقفون في مكان عال ولا على خشبة مسرح ولا أمام الخليفة، وإنما كانوا يقفون وراء ستارة تحجب عنهم الخليفة وعلية القوم، ونادرا ما كان يسمح لهم بالظهور أمام الخليفة. والنغمة في الموسيقى ليست مقاما، وإنما هي فرع من مقام أساسي، فيقال على سبيل المثال إن نغمة الحجاز كارد كورد أو نغمة النكريز التي هي أيضا فرع من مقام النهاوند مقام، وهذا الأمر ينطبق على جميع النغمات التي هي فروع من مقامات، ويتألف المقام أو النغمة من ثمان درجات موسيقية يطلق عليها اسم ديوان، وتكون الدرجة الثامنة جوابا للدرجة الأولى في مقام الرست، مثلا تكون درجة كروان جوابا لدرجة رست. وضمن هذه الحلقة ستلاحظون بأننا نحاول بين الفينة والأخرى تقديم نماذج من الغناء العراقي بصوت سعدون جابر وسيدة المقام العراقية فريدة.

للمقام طابع خاص وأسلوب معين تسير بموجبه النغمة المعنية فتشكل هيكلا يدعى المقام. وقد أضاف أهل الصنعة عددا من المقامات، وهو كاصطلاح موسيقي ونعني به المقام بناء أو قالب في الموسيقى العربية، لا يعتمد في درجات أصواته على نظام خاص يحدد أبعاده أو مسافاته أو انتقالاته النغمية فحسب، بل يشير إلى المناخ العام الذي يضعنا فيه. وهو أهم عنصر من العناصر التي قام عليها فن المقام الغنائي، ويمكن وصف عناصره البنائية كبناء وهمي من وراء تعامل الموسيقيين معه، وهو التعامل الذي أدى إلى تطوره عبر عدة قرون بأنه يقوم على ناحيتين اثنتين، هما الحيز الصوتي والزمن المحدود، كما أن بنية المقام تعتمد على المدى الذي يجب أن يكون فيه تنظيم هاتين الناحيتين محددا أو حرا، لأن عنصر الحيز الصوتي منظم ومصاغ ومعزز إلى الحد الذي يمكن أن يصبح معه عنصرا أساسيا وحاسما في المقام.

لابد من الإشارة إلى أن المقام كعملية فنية ارتجالية في الموسيقى العربية تمارس على نطاق واسع في العراق وببعض البلدان المجاورة له كإيران وتركيا والهند، وأيضا ببعض شعوب آسيا الوسطى. والمقامات العراقية على نوعين: الأول ما كان شعرا عربيا، وهذا النوع له أوزان وإيقاعات معينة مثل مقامات الرست والبياتي والمنصور والسيكا والحجاز والأروفة. وعدد هذه المقامات مع فروعها من النغمات 33 مقاما. والنوع الثاني ما كان زجلا باللهجة العامية، ويطلق عليه اسم الزهيري نسبة إلى الملا جادر الزهيري الذي يعد أول من ابتكره أو جاء به. والزهيري كما هو معروف نوع من أنواع الموالية، ويتألف من 7 شطرات يلعب فيها الجناس دورا أساسيا في الكلمة الأخيرة من كل شطرة، بحيث تنتهي الشطرات 3 الأولى والشطرة الأخيرة 7 بكلمة واحدة تحمل تطابقا في الأحرف واختلافا في المعنى.

إن المقام العراقي هو فن غنائي بحت، ويطلق عليه اسم الفصل الغنائي، وهو يختلف عن المقامات الموسيقية الأخرى التي تعنى بالتأليف الموسيقي والتلحين. وبصورة عامة فإن أداء المقامات العراقية وبخاصة ما كان منها شعرا يمر غناؤه بأدوار ثلاثة، يدعى الأول منها بالتحرير أي الابتداء بالمقام، وفي هذا الدور يبدأ المغني غناءه من الطبقة المنخفضة لصوته بإلقاء رصين وقوي مظهرا براعته وقدراته الفنية وتأثيره في المتلقي من وراء انتقالاته بين النغمات الموائمة للمقام، ومن ثم بتحرير نفسه من الطبقة المنخفضة لصوته بالتدرج صعودا نحو الطبقة العليا من الأصوات. هذه العملية التي ينطلق فيها المؤدي شيئا فشيئا من الطبقة المنخفضة لصوته إلى الطبقة العالية تدعى بالميانة، والميانة التي تشكل الدور الثاني في غناء المقام هي أهم جزء من أجزاء أو أدوار المقام الثلاثة. وقد يحتوي المقام ميانة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا حسب المقام. والميانة كلمة فارسية تعني وسط، والمعنى المراد منها في غناء المقام عدا أنها تتوسط بين الدور الأول أي التحرير والدور الثالث الختام هو الحصول على جواب الأصوات.

دور الميانة نجد المؤدي صاحب الصوت القادر والقوي يتوخى من وراء التمهيدات والجمل والفواصل اللحنية التي استهل بها صعوده إلى الطبقة العليا من الأصوات النغمات الفرعية للمقام الأصلي، يصول ويجول فيها ليحقق من ورائها انتقالات مقامية مختلفة تيسر له الغوص وراء ألحان جديدة وتوليدات بديعة وألوان جمالية واستنباطات لحنية لا حدود لها، حتى إذا استوفى واستنفد ما يمكن أن يعطيه للمقام من أنغام دون أن يترك بقية لمستبق، مهد من وراء عدد من الجمل اللحنية القصيرة في العودة إلى نقطة البداية التي استهل منها غناءه والتي تعرف بالختام وعند أهل الصنعة بالتساوم. وفي ختام هذه العودة يكون المغني قد استوفى غناء المقام.

إن عدد فصول المقامات العراقية الغنائية 5، وهي تختلف عن شبيهتها التركية، وأيضا عن النوبة الأندلسية وفن غناء الدور، لأن جميع هذه الألوان الغنائية التي جاء ذكرها تعتمد في غنائها مقاما واحدا، بخلاف الفصل الغنائي العراقي الذي يحتوي على أنغام مختلفة ومتعددة وأوزان متنوعة مبهجة. وقد جرت العادة أن يغني الفنان في نهاية كل مقام أغنية خفيفة مثل الطقطوقة، يطلقون عليها في العراق اسم بستة، الهدف منها إتاحة الفرصة للمغني كي يرتاح قليلا قبل أن يستأنف غناءه. وفصول المقامات الغنائية 5 هي فصل البياتي وفصل الحجاز وفصل الراست وفصل النوا وفصل الحسيني، ويسمى الفصل عادة باسم المقام الذي يستهل به الغناء.

من أشهر من غنى المقام العراقي وقرأه في المنقبة النبوية الشريفة هو أحمد زيدان البياتي، المولود عام 1830 والمتوفى في بغداد عام 1913. ويعد أحمد زيدان البياتي واحدا من المجددين في الغناء العراقي، وبخاصة في المقامات التي رفع من شأنها بعد أن وضع لها التسليمات المناسبة والبستات، أي التقاطيق التي استخدم فيها الموروثات الشعبية على نطاق واسع. وهناك الشيخ الملا عثمان الموصلي، المولود في الموصل عام 1853 والمتوفى في عام 1923، الذي اشتهر بدوره في غناء المقام العراقي وقراءة المنقبة النبوية، وأكثر قصص الموالد النبوية التي تغنى بها هو ويتغنى اليوم بها العديد من الأسماء هي من نظمه. فقد بصره صغيرا، غير أن هذا لم يثنه بعد أن حفظ القرآن الكريم عن أخذ هذا الفن من أربابه حتى بلغ به شأوا بعيدا. اتصل به سيد درويش من مصر وأخذ عنه فن الموشحات، سافر إلى تركيا إبان حكم السلطان عبد الحميد الثاني، فأقام في إسطنبول حيث عينه السلطان مؤذنا ومقرئا في جامع آيا صوفيا. وللشيخ ملا عثمان الموصلي تسجيلات نادرة على أسطوانات، وبعض هذه التسجيلات رافقه فيها في العزف أشهر موسيقي عصره هو التركي طنبوري جميل.

ولابد من التذكير باسم آخر هو المقرئ عبد الستار الطيار المولود عام 23900 في منطقة فضوة، فقد بصره هو الآخر بعد عام واحد من ولادته في الثامنة من عمره. سمع في مقهى الفضوة صوت كل من محمد القبنجي ورشيد القندرجي وعباس كمبير الشيخلي، فتعرف من خلالهم على أسرار الأنغام والقطع والوصل والمقامات الرئيسية، وكان يفكر منذ أصبح من قراء المواليد في أن يجد أسلوبا خاصا في إقامة المناقب التي ظلت إلى غاية عام 1953 تتبع أسلوب الملا عثمان الموصلي. وقد استطاع تحقيق ما يصبو إليه حينما كون مجموعة من القراء آمنوا مثله بضرورة التجديد، فوضع أسلوبين مهمين للمواليد. الأول يعتمد المنقبة التي تقام في المناسبات الحزينة، والثاني المنقبة التي تقام في الأفراح، واستفاد من الأغاني المشهورة الدارجة فوضع لها كلمات مناسبة تقدم كوصلات تكميلية. إن المقام العراقي يظل استثنائيا في طريقته وفي قراءته وفي الأسلوب الذي قدم به، فهو يرتبط بالعراق بشكل خاص وبالبلدان العربية التي تختلف عن المقام العراقي. سيداتي سادتي، في ختام هذه الحلقة أشكركم على وفائكم وجميل إصغائكم، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء مع تحيات الزميل محمد صابر في الهندسة الصوتية.

0: مكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 17.
2: يبدو أن رئيس الخدم يراقبك يا حبيبة، عليك أن تكوني أكثر حذرا. سأقف خلف هذا الجدار حتى يبتعد من هنا. لو علم أنني أتسلل في كل مرة وأخرج من القصر لانتقم مني شر انتقام. إنه يتحدث مع أولئك الجواري، أتراه يسألهن عنك يا حبيبة؟ أيكون قد افتقدك؟ لا أظن، إنه يبتسم لهن. لا تبدو علي علامات الغضب. هذه أول مرة أرى فيها رئيس الخدم يبتسم. علي الآن أن أخرج لعل ذاك الدميم أبرع ينتظرني. سألبي رغبته، أري المنديل ثم أعود سريعا.
3: مضت ساعة وحبيبة لم تعد. أيكون رئيس الخدم قد فطن لها يا أبرهة؟ فهل أنتظرها أم أنصرف؟ ولكن ماذا لو جاءت ولم تجدني؟ لا يا أبرهة، عليك ألا تبرح مكانك. حبيبة إن وعدت وفت، تلك الفاتنة لا تكذب أبدا. أقسم لو رآها مولاي النجاشي المعظم لاصطفاها لنفسه. إنها بارعة الجمال، كاملة الحسن، حلوة الحديث، عذبة كنسائم الفجر المنعشة. إن الله وهب هؤلاء العربيات جمالا أخاذا، جمالا لا يوصف. ها هي قد وصلت.
2: عذرا يا أبرهة، عذرا، فقد تأخرت عنك.
3: لا عليك يا حبيبة، كنت سأنتظرك حتى مطلع الفجر.
2: ليت حبنا يتخلص من القائد أرياط. أنا لا أريد أن يكبل حبنا أحد يا أبرهة، فأنا أحبك وأنت أيضا تحبني، لكن أرياط يحول بين قلبي وقلبك.
3: ثقي أنني سأبعده عن قلبين إلى الأبد. أرياط لن يقترب منك ثانية. فأين هو منديله يا حبيبة؟ دعيني أرى.
2: هو ذا المنديل يا أبرهة، انظر إليه، انظر إلى هذه الكلمات التي طرزت عليه.
3: أرياط وحبيبة، ألا تبا لك يا أرياط ولطمعك؟
2: هل صدقت الآن أن قائدك يحبني؟ هل صدقت ذلك؟
3: أجل يا حبيبة، كنت أعلم ذلك.
2: هات المنديل إذن يا أبرهة ودعني أنصرف. عندما تريد أن تراني أرسل إلي فلن أتأخر عنك يا حبيب القلب.
3: حبيبة،
2: لا تقل شيئا يا أبرهة، اترك يدي ودعني أنصرف.
3: ولكن
2: ألا يكفي أنك سلبتني قلبي وفؤادي؟ دعني أنصرف يا أبرهة، عندما نتخلص من أرياض سنحتفل بحبنا أيما احتفال.
3: يحزنني أنك ستنصرفين يا حبيبة.
2: إلى اللقاء يا أبرهة، إلى اللقاء.
3: الآن بإمكانك يا أبرهة أن تصفع أرياط صفعة لا يرفعن رأسه بعدها أبدا. سأتدبر منديل أبيض كالذي أهداه إلى حبيبة، وسأطرز عليه اسمه واسمها كما فعل، وسأكيد لك يا أرياط، سأكيد لك كي لا تفكر أبدا بمن أفكر. سأشجع أنفك بذاك المنديل، سأكسر شوكتك وأخدش كبرياءك وغرورك، سأجعلك تطأطئ كلما تراني، فأنا أبرح الحبشي الذي لا ينافس.
4: يبدو أنك تريدني في أمر هام يا جدن.
5: ربما أراه هاما ولا تراه كذلك يا أبي.
4: هذا أقرار منك بأننا مختلفان في تقدير الأمور.
5: كلا كلا يا مولاي، فأنا لا أستطيع أن أحيد عن نظرتك أو أعصي أوامرك وأخالفك.
4: هات ما عندك يا جدن، أفرغ كنانتك، فأنا أعرفك كما أعرف نفسي.
5: أنا يا أبي، أنا أريد أن أتزوج.
4: حقا يا ولدي؟ أخيرا وجدت الأميرة التي تليق بك يا ذا جدن.
5: كلا كلا يا أبي، لم أجد العروس بعد يا أبي.
4: لن يحتار ابن ذنواس وولي عهده في البحث عمن تليق به بحسبه.
5: أردت أن أستشيرك يا أبي، ممن تريدني أن أتزوج؟
4: ممن شئت يا ذا جدن. بالقلعة فتيات كثيرات ذوات حسن ونسب، اختر منهن من تريد.
5: وهل أستطيع أن أختار عروسي من قرية من قرى المملكة يا أبي؟
4: أي قرية تعني يا ذا جدن؟
5: مثلا قرية نجران يا مولاي.
4: إلا نجران يا ولد، اختر ممن شئت إلا من نجران، أفهمت؟
5: عفوك يا أبي، أنا لم أفهم، لما تخشى أهل نجران وهم عرب من حمير كرام وبسطاء
4: وف عن الكلام ولا تجادل، أنا لن أسمح لك بالزواج من نجرانية ولو كانت أجمل صبايا المملكة، أفهمت يا ولد؟
5: هذا ما كنت تخشاه يا ذا جدن، هذا ما كنت تخشاه. لم يبقى أمامك إلا أن تتكل على نفسك. سأتزوج ألا بنت الثامر، سأتزوجها سرا، سأجعل لها بيتا قصيا في القلعة، سأتزوجها ولن يعلم أبي بذلك. هذا قدرك يا ذا جدن، قدرك أن تظل فرحتك بزواجك مكتومة، أن تظل فرحتك حبيسة بصدرك. أجل أيها الأمير، وليكن، فأنت الذي أردت أن تحيا ككل الفرسان وتحب ككل الرجال وتحب بلا خوف أو طمع أو مداهنة.
4: أكلما اقتربت من ولدك باعا إلا وابتعد عنك ذراعا أيها الملك. أكلما منيت النفس بأن يصير على الصراط المستقيم إلا وظهرت لك في الأفق هاوية تترقبه. أي أمير أنت يا ذا جدن؟ وأي ولي عهد ستكون؟ يبدو يا ذا نواس أنك ستفقد الأمل في حكمة ولدك ورشده وتبصره. لست أدري كيف فكر في الزواج من نجرانية، كيف خطر له أن يصطفي منهم صبية وهم قوم مارقون، لكنني لن أسمح له بذلك، لن أدعه يفكر مجرد التفكير في التعلق بفتاة من أهل نجران. سأمنعه بكل الطرق، سأمنعه، وإن لزم الأمر سأقتله، أقتله إن لم يطعني.

0: الحق أقول لك يا آلاء، أنا لا تعنيني إلا سعادتك، يكفيني أن أراك راضية وسعيدة. متاع الدنيا زائل يا ابنتي.
1: ومع ذلك يا أبي فهو طيب وكريم.
0: ولكن لما لا يريد أن يقابلني؟ أليس هذا أمرا محيرا يا آلاء؟
1: أسعد عادني يا أبي أن يعود إلى قريتنا بعد أيام، وأن ينزل ضيفا علينا ويطلبني منك وتحددني معا موعدا لزفاف. أسعد لا يكذب أبدا يا أبي، لقد تأكدت من صدقه ومن صفاء سريرته.
0: أنا واثق أنك ستحسنين الاختيار. لكن يا ابنتي،
1: ما بك يا أبي؟ كأنك لست راضيا عن أمر زواجي.
0: لا والله يا ابنتي، ولكن رحيلك مع زوجك إلى القرى سيحسن. كنت أمني النفس أن يكون بعلك من نجران هنا من قريتنا كي أراك كلما اشتقت إليك.
1: القلعة أيضا ليست بعيدة يا أبي، وأسعد يبدو رجلا كريما، لا أظنه سيمنعني عن زيارتك.
0: لا تنغص على ابنتك فرحتها يا عبد الله، إن فرحة المرأة لا تكتمل إلا إذا صار لها زوج تسكن إليه ويسكن إليها، وبيت يأويها ويأويه. ألا صارت امرأة يا ابن الثامر، فهل ستغلب حبك لها على حبها للحياة؟
1: هل ستبحث للخراف عن غلام يرعاها؟
0: طبعا يا آلاء طبعا. وهل يحق لعروس أن ترعى الغنم؟
1: ولكن هل ستحتجبين يا آلاء قبل أن يخطبك أسعد من أبيك؟ هل ستستبقين الأحداث؟ لا لا لا لا يا ابنة الثامر، لا تحتجبي ولا تتركي شوياتك. أجل، علي أن أنتظر قدوم أسعد، ثم بعد ذلك أتجهز للزفاف كما يجب.
0: ما بها العروس قد صمتت؟ أهو الخجل يا آلاء أم الأحلام والأمان؟
1: كلا كلا يا أبي، إنما كنت أفكر بالخراف والمراعي والواحات والمناظر الجميلة. أنا يا أبي أنا لا أحتمل البقاء في الخيمة، لذلك سأظل أرعى خرافنا إلى أن تتحدث مع أسعد وتتفق على موعد لزفاف.
0: أمرك عجيب يا ابنتي. تطلبين مني أن أعفيك من الخروج إلى المراعي ثم تتراجعين؟
1: لا أخفيك يا أبي، أنا مترددة ولست أدري ما أفعل.
2: يا ابن الثامر، يا عبد الله.
0: هذا دوس، هذا عمك دوس، أدخليه يا ألا أدخليه.
1: ألا سحقا لهذا المتصابي، كم أكرهه.
2: يا ابن الثامر، يا أبا ألا.
3: أنت مساء يا عمان.
2: أهلا أهلا بأجمل صبايا نجران.
3: ادخل يا عمان، أبي ينتظرك.
4: تعال يا دوس، ادخل يا رجل.
2: كيف أمسيت اليوم يا أبا ألا؟
4: بخير يا صاحبي، اجلس اجلس يا رجل.
2: لقد تجهزت للسفر إلى الحبشة يا عبد الله، فهل تصيبي بشيء؟
4: أنت رجل قد خبرت الطريق واعتدت السفر، ونجاشي الحبشة يعرفك ويثق بك، فهل سأوصي أمثالك يا دوس؟
2: هذه شهادة أفخر بها، كن مطمئنا يا أبا ألا، سأحدث النجاشي بكل ما جرى وسأطلب منه المساعدة كما اتفقنا.
4: المهم ألا تتأخر عنا يا دوس.
2: سأذهب وأعود على عجل يا ابن الثامر، فلي بعد أن أعود من الحبشة حديث أريد أن أقوله لك.
4: خيرا يا دوس.
2: ليس الآن يا أبا ألا، ليس الآن، سأحدثك بالأمر بعد أن أعود.
4: أنا وابنتي أيضا قد أعددنا لك مفاجأة.
2: مفاجأة؟ ما هي يا صاحبي؟ قل لي ما هي.
4: فلتكن واحدة بواحدة يا دوس. بعد أن تعود من سفرك كلانا سيحدث الآخر بما أسر.
2: هي مفاجأة سعيدة يا عبد الله، بالله عليك قل لي هي سعيدة؟
4: طبعا يا صاحبي طبعا، أنا واثق أن الفرحة ستملأ قلبك وقلبي وقلب آلاء.
2: طبعا،
4: بل وكل أهل نجران سيشاركوننا فرحتنا.
2: أعدك يا أبا آلاء أن تكون رحلتي هذه إلى الحبشة أقصر رحلة وأسرعها. سأعود إليكم في لمح البصر، سأعود سريعا سريعا سريعا جدا. إنني أكاد لا أصدق، هي مصادفة سارة هذه يا دوس. كيف وقع هذا بين عشية وضحاها؟ هل يعقل أن تكون أنا أحبتني في صمت وأنا لا أدري؟ أقسم إنني في حلم جميل. أخيرا سيفاجئك ابن الثامر ويزوجك ابنته يا دوس. أخيرا قرر صاحبك أن تعم الفرحة خيمتك وخيمته وكل مضارب نجران. علي أن أصنع جناحين وأطير، يجب أن أطير للحبشة وأعود بأسرع وقت ممكن.
1: خيرا أيتها الكهينة المباركة، لما طلبتني على عجل؟
5: ألا تعلمين لما يا تيماء؟
1: كيف لي أن أعلم يا طريفة؟ أخبريني أرجوك، هل بلغك عني شيء أغضبك؟
5: أنسيت يا زوج السميفة أن بيننا عملا يجب أن ننهيه؟
1: الحمل والوضع تقصدين؟
5: أجل، أم تراك نسيتي؟
1: كلا كلا، وكيف أنسى أيتها الكهنة؟ فهل وجدت لنا صبيا؟
5: الليلة نتم كل شيء. غدا صباحا يكون الصبي في مهده، سترتاحين من هذه الخرق البالية التي أحط بها نصفك يا تيماء.
1: فأين هو الصبي؟ أرينيه يا طريفة، أريني ولدي جوهر حرستك الآلهة.
5: الليلة سأتسلم الصبي، وعليك أن تجيد التمويه. لابد أن يشعر كل من حولك أن ساعة المخاف قد حانت.
1: اطمئني يا طريفة، اطمئني، سأوهم الجميع أنني الليلة سأضع مولودي. ولكن أخبريني بحق الآلهة، ممن أتيت بالصبي؟
5: الخواطئ كثيرة بالقناعة يا تيماء، ليس من العسير علي أن أجد صبيا. فكم من فتاة تريد أن تتخلص من وليدها كي لا يفتضح أمرها وينكشف عارها.
1: وليكن يا طريفة وليكن، المهم أن يكون الولد وسيما ومعافى، وألا تعرف أمه أنه آل إلي.
5: لا تهتمي لهذا الأمر، الكاهنة تعرف جيدا ما تفعل.
1: انتظريني الليلة إذن يا طريفة، سيؤتى بي إلى معبدك ساعة الطلق، وسيتم كل شيء كما خططنا له وأردنا. ما دام السميفة نائما سأغادر مخدعي وأخرج إلى البهو. هناك يا تيماء، هناك تستطيعين السياحة بصوت عال. هيا يا تيماء، هيا يا أم جوهرة.

0: مخدود
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات حبيبة منصور أبو ستة، أبرهة أنور المجادي، ذو نواس منصف لوكيل، ذو جدن صابر ساسي، عبد الله بن الثامر، عبد الرحمن اللحياني، ألاء فاطمة خنفير، دوس علي بن حمدة، طريفة زهرة نفاتي، تيماء زكية بن عياد.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله تشملكم أينما كنتم.
0: في إطلالة همساتنا نحييكم،
1: نصحبكم في صبحكم بهمسات ندية.
0: إذن لنبدأ يومنا معا،
1: وعلى صهوة الصبح
0: نمتطي همس الكلام.
1: همسة الحكيم.
0: إن أنت تحكمت في عملك حررك،
1: وإن تحكم فيك عملك استعبدك.
0: قصة حب عمرها 60 عاما.
1: 60 عاما من الحب قضتها فلورين مع زوجها إيد.
0: بدأت عندما رآها إيد فأعجب بها وتقدم لخطبتها.
1: لم توافق فلورين في البداية،
0: ولكن المحب العاشق الولهان لم ييأس، كان يغيب فترة ثم يعود لخطبتها.
1: وافقت فلورين التي بدأت تحبه، تحب طريقة حبه لها، وبدأت تحب إصراره على الارتباط بها.
0: حرص الزوج المحب على إسعاد فلورين طوال حياتها وأنجب ولدا وبنتا.
1: حفت بهما السعادة من كل جانب، وطوقهما الحب كعقد لؤلؤ على جيد امرأة حسناء.
0: كبرا وبدأت تغزو جسديهما أمراض الشيخوخة والتقدم في السن وأرهقهما المرض.
1: أدخل الزوج المحب المستشفى واضطر لملازمة سريره هناك.
0: لم تتركه فلورين، لكن هي أيضا داهمتها الأمراض المختلفة

0: وانهار جهازها التنفسي.
1: أصر الزوج على أن تبقى زوجته معه في نفس غرفته بالمستشفى، وفعلا وضعوا لها سريرا بجوار زوجها،
0: وبقي معا في نفس المستشفى ونفس الغرفة لا يفترقان، كل منهما يواسي الآخر ويدعمه ويشجعه ويطمئنه.
1: ظلا يتذكران أيام الصبا وحكاية الحب الذي لم توهنه تقلبات الزمان ولا الأوضاع.
0: لم يستطع الأطباء إنقاذ فلورين، فلقد جاءت المنية والأجل الذي لا يتأخر ساعة ولا يتقدم.
1: أعلن الأطباء وفاتها وكانت يدها تمسك بيد زوجها الذي لم يصدق بأنها ذهبت ولن يراها بجواره بعد اليوم.
0: عيناه التصقت بسريرها يتحسس يده التي كانت تمسك بها، شعر بأنه لا يستطيع الحياة بعدها وظل يناجيها.
1: بعد يوم ونصف لحق بها، لم يستطع العيش بعدها، أراد أن يشاركها حتى في الموت.
0: وفي الجنازة كانا معا متجهين إلى قبريهما، كما كان في ليلة زفافهما متجهين إلى عش الزوجية.
1: حب لم تمحه السنون.
0: ما بك؟ هل تأثرت بقصة الحب التي دامت 60 عاما؟
1: يقولون لم يعد هناك حب الآن كما كان في الماضي، وها هي فلورين وزوجها أصدق مثل على أن الحب لا يموت.
0: قصتهما استثناء وليس قاعدة.
1: كل زوجة تتمنى لو كان زوجها مثل زوج فلورين.
0: إذن تحبين الرومانسيات؟
1: أحب الوفاء، أحب التزام الرجل لزوجته.
0: كل رجل سوي ملتزم لزوجته وبيته وعياله.
1: نعم، هو ملتزم التزاما ماديا، أنا أقصد الالتزام العاطفي، المحبة، الصدق، الوفاء.
0: لا أدري لما تعتبر النساء زواج الرجل من امرأة أخرى عدم إخلاص ووفاء.
1: أرجوك لا تفتح هذا الموضوع.
0: حسنا، لننتقل إلى همسة أخرى.
1: همسة نفسية.
0: يقول عالم نفسي:
1: تستطيع أن تعيش سعيدا إذا تخلصت من منغصات الحياة،
0: وتستطيع التخلص من هذه المنغصات إذا عرفت كيف تسيطر على أفكارك. أنت وأنا وهذه المدينة.
1: إني لا أستطيع أن أتصور فجرا يصحو على طرقات هذه المدينة وأحلامك لا تركض على أرصفته.
0: إني لا أستطيع أن أتصور هواء يدثر سماء هذه المدينة وأفكارك لا تسبح في ذراته.
1: إني لا أستطيع أن أتصور قمرا يستلقي على فضاء ليلي دون أن تغتسل بشلالات ضوئه.
0: إني لا أستطيع أن أتصور شمسا تشرق في حارتنا في هذه المدينة وخطواتك لا تعدو تحت أشعتها.
1: إني لا أستطيع أن أتصور زمنا يضللني في هذه المدينة ولست بين طيات ساعاته. غدا موعدنا إذا ما النور لاح،
0: نهمس في أذن الصباح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن يكلل يومكم بالخير والفلاح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من إعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الشعراء المبدعين في فن البديعيات المحمدية التي جاءت في مدحه صلى الله عليه وسلم عبد الغني ابن إسماعيل ابن عبد الغني النابلسي، الشاعر العارف بالدين والأدب، درس بالجامع الأموي بدمشق، وكانت ولادته سنة 50 و1000 هجرية، أما وفاته ففي سنة 43 و100 و1000. وقد خلف آثارا كثيرة، منها بديعيته التي مطلعها: يا منزل الركب بين البان والعلم، من سفح كاظمة حييت بالديم. وهي في 150 بيتا تتضمن 155 نوعا بديعيا. ومن أبياتها قوله: عشقي ولومك فلنترك أذرهما، للنفس سلحا بلا قاض ولا حكم، من قال حل دمي ليوم الفراق لكم، يوم الفراق لكم من قال حل دمي، مراكب الفخر يوم الحرب أوجههم كواكب البشر يوم النائل الرذم. وحسن ختامها: هذا مديحي فإن نلت القبول به، سعدت أو لا وحسبي موقف التهم. وهذه البديعية أطلق عليها نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار. أما بديعيته الثانية التي نظمها بعد الأولى سنة 77 و1000 هجرية، فمن أبياتها: يا حسن مطلع من أهوى بذي سلمي، براعة الشوق في استهلالها ألمي، أرجو الزيارة من قبل الممات، وفي حسن البيان مديحي غير منتظم، من كل ذي طاعة لله يتبعها عصيان نفس بما تهواه لم تلمي. وختامها: فهب له منك عفوا يستفيد به حسن الختام، ويحظى منك بالنعم. تحفة الأسماع بمولد حسن الأخلاق والطباع، وهي بديعية محمد نسيب ابن يحيى الشهير بابن حمزة الحسيني، العالم والأديب المولود عام 121 هجرية بدمشق، ووفاته سنة 65 و200 و1000. ويذكر أن بديعيته هذه من أفضل البديعيات، ذلك أن ناظمها لم يقتصر فيها على مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حور هذا الموضوع لينظم قصة المولد النبوي في قالب البديعيات، وبذلك تميز عن غيره وطور فن البديعيات ونقله نقلة جديدة. وهذا مطلعها: حمدا جزيلا لمن قد شرف الأمم بحسن طلعة مولود على العظماء. ومن أبياتها: وكمل الله سعد المرسلين به، وكمل القلب منه الحلم والحكمة، وذاته جمعت كل الكمال، أما أضحى أمام الجميع المفرد العلماء، كأن الفضل والقرآن فضل بعض الرسل، إذ مدهم دنيا ومختتما. وفي الختام: فعندها ولدت خير الأنام، وذا حسن الختام به يرجوه من نظما. ثم ذكر أبياتا عنوانها: هنا محل القيام، وهي: وها أنا المنتجي مداح حضرته، نسيبه وبديعي بالشذا ختما، عن نظم مولده التاريخ دل، فقل حمدا جزيلا لمن قد شرف الأمم، عليه أزكى صلاة طيبها عبق، مع السلام من المولى بقدرهما. والآل والصحب والأزواج سادتنا وتابعيهم بإحسان، ومن خدم ما حن قلب مشوق نحو حجرته أو هز شمأل ذاك البان والعنما.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات، من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

0: رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه، جنة تخلب العقول وروض تجمع العين منه ما فرقوه. الغرب في مرايا العرب. برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب. الغرب في مرايا العرب. يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، تخرجه منى بن سالم نمسلمية. الغرب في مرايا العرب.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتناول رحلات عبد الله فكري باشا، ونعتمد في التعريف به وبرحلاته على مقال للكاتب والمؤرخ المصري الدكتور محمد الجوادي. كان عبد الله فكري باشا، وقد عاش في الفترة من 1834 إلى 1890 وزير المعارف في عهد الثورة العرابية. وفي وزارة البارود باشا شاعرا تقليديا وثائرا مجددا، وكان رجل علم وصاحب دور في الحياة العامة، وهو الذي تصدى لتحقيق آمال الأستاذ الإمام محمد عبده في الإصلاح والتقدم وسط لهيب النار في الثورة العرابية، وذلك على الرغم من الاختلاف الدقيق في موقف كل منهما من هذه الثورة. فصل جورج زيدان القول في رحلاته في تلك الفترة، فذكر أنه في السنة التالية زار بيت المقدس والخليل، وكان بصحبته نجله المرحوم أمين باشا فكري، فلقي من العلماء والعظماء هناك ما يجدر بفضله، ثم سار إلى مدينة بيروت الزهراء لتبديل الهواء، وأقام فيها شهرا كان مقامهما فيها منتدى الفضلاء ومشرع الأدباء والعلماء، ثم ارتحل إلى دمشق فلاقى فيها ما لاقاه في بيروت من الاحتفاء وحسن الوفادة، ثم عرج إلى بعلبك فزار آثارها، وسار منها بطريق لبنان إلى بيروت فأقام فيها شهرين وعاد إلى مصر. ولما كان العصر الذي عاش فيه عبد الله فكري عصر معرفة بأقدار الناس وكفاءاتهم، فقد وقع عليه اختيار الحكومة المصرية لرئاسة الوفد العلمي المصري إلى مؤتمر المستشرقين الثامن الذي انعقد في مدينة ستوكهولم، وقد صحبه في هذه الرحلة أيضا نجله أمين باشا فكري عضوا في هذا الوفد، وهو الذي تولى الترجمة والاتصال بين الوفد والوفود الأخرى. ويذكر محمد عبد الغني حسن أن الوفد ضم بالإضافة إليهما كلا من الشيخ حمزة فتح الله والأستاذ محمود عمر، وكانت هذه أول وآخر زيارة لعبد الله فكري لأوروبا، وقد نظمت رحلته بحيث مكنته من خلال ذهابه وعودته من زيارة عدد من عواصم أوروبا في النمسا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا والدنمارك والسويد والنرويج وألمانيا. وقبل سفر الوفد من الإسكندرية منح الخديوي عبد الله فكري النيشان المجيدي من الدرجة الثانية، ويكاد وصف خط سير رحلته يكون واحدا في كل المصادر التي لخصت هذه الرحلة. جاء فيها وقد مر الوفد في وفادته المذكورة على تريستا من أعمال النمسا، وفينيسيا وميلانو من أعمال إيطاليا، ولوزان من أعمال سويسرا، وباريس التي أقام بها أكثر من 20 يوما قضاها في السياحة بالمدينة وضواحيها، وكان وقت المعرض فشاهد ما فيه من عجائب الصنائع وغرائب الفنون، ثم انتقل إلى لندن ومنها إلى روتردام ولاهاي في هولندا وليدن، وزار مكتبتها الشهيرة ورأى مطبعتها المعروفة بالمطبوعات الشرقية، ثم توجه منها إلى كوبنهاغن عاصمة الدنمارك، ومنها إلى ستوكهولم حيث انعقد المؤتمر. وفي طريق العودة من مأموريته مر على برلين عاصمة ألمانيا وفيينا عاصمة النمسا، فلقي بها ما لقيه في العواصم الأخرى من الاحتفاء. وقد كان من حظ هذه الرحلة الجميلة أن تحظى بالتسجيل، وقد بدأ عبد الله فكري نفسه في تسجيلها، لكنه انشغل عن تسجيلها وإتمام كتابتها إلى أن توفي، وعند ذلك عني نجله بنشرها في كتاب مشهور طبع في مجلد ضخم بمصر عام 1892، وهو كتاب إرشاد الألبة إلى محاسن أوروبا. ولا ريب في أن مباهج أوروبا وحضارتها قد دفعت عبد الله فكري وابنه أمين باشا إلى أن يسجل محاسنها منذ اللقاء الأول مع هذه الجماليات. وقد أشار الرجلان الأب والابن في رسائل إلى الأصدقاء إلى ما شاهداه من جمال الطبيعة في جبال إيطاليا وسويسرا وبحيراتهما والأنفاق العجيبة مثل نفق سان جوتار، كما أخذ عبد الله فكري يملي على ابنه أمين باشا ما يعن له من هذه المشاهدات. ويذكر لنا التاريخ أن عبد الله فكري ما كاد يصل إلى مدينة لوزان حتى أرسل إلى صديقه العالم الرائد علي مبارك باشا رسالة طويلة يصف فيها البحر والسفينة والبحيرات السويسرية الجميلة، ولم يفته أن يصف الأوانس الصباح الملاح من كل خوض رداح، شاكية السلاح من ألحاظ كالصفاح، مراض صحاح وقدود كالرماح، دامية الجراح فاتكة بالأرواح، كما جاء في الكتاب. والحق أن إسهامات عبد الله فكري في أدب الرحلات كانت إسهامات بارزة ومبكرة. ويلاحظ فيما كتبه أمين فكري باشا عن رحلة والده عبد الله فكري وأقرانه أنه هو زملاؤه كانوا حريصين على زيارة باريس زيارة فاحصة. ونستطيع أن ندرك هذا من الوهلة الأولى عندما نطالع عدد الصفحات التي استغرقها الحديث عن باريس وتفصيل مشاهداتهم فيها يوما بيوم. وعلى حد ما وصف عبد الله فكري وابنه رحلتهم هذه فإنهم لم يتركوا أثرا إلا شاهدوه، ولا معرضا ولا متحفا إلا زاروه، ولا قصرا تاريخيا إلا طافوا بأرجائه، ولا مصنعا من أكبر المصانع إلا جالوا في أنحائه. فزاروا قصر فرساي وغابة بولونيا ومتحف اللوفر ودار الأوبرا وحديقة لوكسمبورغ ومعامل سيفر الشهيرة بصناعة الخزف الصيني الممتاز والمكتبة الأهلية إلى آخره. ومن الطريف أن عيد الأضحى حل في يوم 7 أغسطس عام 1889 خلال مقامهم بالعاصمة الفرنسية، ولم يكن في باريس مسجد في ذلك الحين، وقد اتخذوا من الفندق النازلين فيه مسجدا، واتخذوا من سرير الشيخ حمزة فتح الله منبرا، وأحيوا العيد بالتكبير والتهليل. ومن الطريف أيضا أن زيارة عبد الله فكري جاءت عقب إتمام بناء برج إيفل بفترة قصيرة، وقد كان أعضاء وفد مصر في مؤتمر الاستشراق من أوائل الرجال الذين صعدوا إلى أعلى طبقات برج إيفل. في ستوكهولم قدم عبد الله فكري باشا لمؤتمر المستشرقين بحثين، أولهما في شرح قصيدة لحسان بن ثابت شاعر الرسالة والرسول، وثانيهما في موضوع التعليم الجاري بمصر في المدارس الأمريكية والمكاتب الأهلية والمدارس الدينية. كذلك ألقى عبد الله فكري في المؤتمر قصيدته الرائية الجميلة التي يقول في مطلعها: اليوم أسفر للعلوم نهار وبدت لشمس سمائها أنوار. ومن الطريف أن القافية الرائية فرضت سيطرتها على هذه القصيدة الجميلة باسم اسم الملك أوسكار الذي كرم عبد الله فكري. وقد كان من حظ عبد الله فكري في أثناء حضوره مؤتمر المستشرقين بالسويد أن يلتقي بعدد من المستشرقين، كان منهم يوسف غوتولد والمستشرق المجري غولتسيهر والبارون الألماني دي كريمر والفرنسي شيفر والمستشرق الهولندي دي جويا والمستشرق الألماني الأصل ماكس مولر. وفي نهاية المؤتمر أنعم الملك أوسكار الثاني ملك السويد والنرويج عليه بنيشان وازة من الدرجة الأولى، وكان هذا التقدير من الملك لعالم مصري من أعظم درجات التشريف في ذلك العصر. تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلات عبد الله فكري باشا.
0: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

الليل أقبل والوجود سكون الليل.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، سادة المستمعين من إذاعة تطاوين المباركة الطيبة، أسأل الله العلي القدير لي ولكم السداد والتوفيق، وأن يبارك لي ولكم ولجميع المستمعين، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. فإلى برنامجكم قبس من نور. ونأتي اليوم إن شاء الله رب العالمين لنتحدث مع أجمل حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد اخترنا على بركة الله اليوم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن فيه كل مراتب الإيمان وما يتعرض له الموحد والمؤمن بربه في حياته كلها إلى يوم القيامة. خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى وضع ركبتيه عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال الحبيب: الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. ثم قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. ثم قال: يا محمد، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: ما علاماتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم قال: صدقت. ثم انصرف الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله: ألا تعلمون من هذا؟ أو ما عرفتم من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل جاء يعلمكم دينكم. هذا الحديث النبوي الشريف الرائع الرقراق، فنأتي على هذا الحديث لنتدرب على هذا الحديث، لنأخذ بهذا الحديث. ولو أن الأمة كلها أخذت بهذا الحديث لعشنا سعادتي الدنيا والآخرة. وأسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الشاهد، نعود إلى رسول الله وإلى بداية الحديث. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينا نحن جلوس عند رسول الله، إذ طلع علينا رجل. وصف عمر بن الخطاب هذا الرجل، قال: إذ طلع. ولماذا قال طلع ولم يقل جاءنا، ولم يقل أتانا رجل، ولم يقل دخل علينا رجل؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل لا يعرف لسانه وقلبه إلا الصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمر بن الخطاب: رجل طبع الله الحق على لسانه وقلبه. وفي رواية: طبع الله الحق على قلبه ولسانه، فلا ينطق إلا بالحق، ولذلك كان اللفظ أصدق الصدق. قال: إذ طلع علينا رجل، لأن كلمة طلع لا تستعمل إلا للشمس أو للقمر. قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. وقال بنو النجار لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، ودخل المدينة، اعترضوه ووقفوا فرحا به وترحيبا به بهذا النشيد الذي يردد على أسماع الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ولذلك عمر بن الخطاب قال طلع علينا رجل، لأن هذا الرجل من طينة أخرى، من صنف آخر، لأنه من الملائكة. ولذلك يوصف فيه سيدنا عمر بن الخطاب، يوصف في الأمين جبريل وهو لا يعرفه، قال لا شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. يعني الرجل ما يبانش عليه أثر السفر، كأنه جاي من مكان قريب ولا يعرفه منا أحد، ومع ذلك ليس من القبيلة، لا يعرفه منا أحد. فوضع ركبتيه عند ركبتي النبي أدبا ورحمة، وهذا تواضع التلميذ الذي يسأل. وضع ركبتيه عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، تواضعا للمعلم، تواضعا لأنه أراد أن يتتلمذ. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. ويقول الإمام الشافعي عليه من الله سحائب الرحمة: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخ علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده، صغيرا إذا التفت إليه المحافل. ويقول أيضا الإمام الشافعي: تصبر على طول جفا من معلم، لأن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذ لم يكون الاعتبار لذاته. الشاهد أنه لا يعرف من أحد، ووضع هذا التلميذ ركبتيه عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ويديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالأحرى أراد أن يبين للأمة كلها. فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وهذه قواعد الإسلام، وهذه أركان الإسلام، حتى يعرف كل منا من إذا نطق بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت، ما زال في مرتبة الإسلام، ما زال في مقام الإسلام. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا، هذه ما زلت في مرتبة الإسلام. ولذلك قال الله تعالى في القرآن: قالت الأعراب آمنا، لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن قوم مؤمنون، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولذلك الإيمان سيأتي الحديث في مقامه، الإيمان أعلى درجة من الإسلام. وأسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يبارك لي ولكم ولكل مستمعي إذاعة تطاوين المباركة الطيبة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قبس من نور مع علي الصالح.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بهول خيوطها تعلن بداية أمل جديد. تأخذنا لحظات الصباح إلى عطر البدايات، فنغسل أحلامنا وأوهامنا بنور الشمس. هناك يسكن الأمل، هناك تنسج السواعد خيوط الرقي، هناك تعزف أغنيات العاملين وعشاق النور. ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. يذهب بعض الناس إلى معاتبة الأصحاب لأي فعل أتوه، ويكثر من العتاب حتى ينفض من حوله الأتراب والأحباب. في هذا المعنى يقول الشاعر بشار بن بردة: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعتبه، فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. وإن أنت لم تشرب مرارا على قذى ظمأت، وأي الناس تصف مشاربه. وما الشكل إلا حسن ظن بصاحب خذول، إذا ما الدهر نابت نوائبه. ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد ما عيبه. ويقول الشيخ عبدالله السابوري: عتاب أهل الود والصفاء يدعو لاستدامة الإخاء، وكثرة العتاب للإخوان مجلبة الفقد والهجران. وقال منصور النميري: أقل العتاب من استربت بوده، ليست تنال مودة بعتابية. أما الحسين البغدادي فقد حذر من مغبة كثرة العتاب، فقد يحول الصديق عدوا فاحذروه. يقول: وعلى قدر عقله فاعتب المرأة، وحاذر برا يسير عقوقا. كم صديق بالعتب صار عدوا، وعدو بالحلم صار صديقا. وقال ابن الرومي: إذا أنت عاتبت الملول فإنما تخط على صحف من الماء أحرفا، وهبه أرعوى بعد العتاب، ألم تكن مودة طبعا فصارت تكلفا. وقال أبو علي المقالي: وكم من مليم لم يصب بملامة، ومتبع بالذنب ليس له ذنب، وكم من محب صد من غير بغضة، وإن لم يكن في ود خلته عتب. وقال محمد مهدي الجواهري: أرى الدهر مغلوبا ضعيفا وغالبا، فلا تعتبن لا يسمع الدهر هاتبا، ولا تكذبن ما في البرية راحم، ولا أنت فاترك رحمة عنك جانبا. تمكن ذو طول فأصبح حاكما، وجنب مجهول فأصبح راهبا، وفاتت أناسا قدرة فتمسكنوا، ولم يخلقوا أسدا فعاشوا ثعالبا. وقال ابن حمديس: ألا كم تسمع الزمن العتابا، تخاطبه ولا يدري الخطابا، أتطمع أن يرد عليك إلفا، ويبقي ما حييت لك الشباب، ألم ترى صرفه يبلي جديدا، ويترك أهل الدنيا ببابا، فصرف في العلا الأفعال حزما وعزما، إن حوت بها الصوابا. وقال الرقشي الجعفري: ألا ليقل من شاء ما تشاء، إنما يلام الفتى فيما استطاع من الأمر، كما قال: ولا تقربن الصنيع الذي تلوم أخاك على مثله. وقال عباس محمود العقاد ينصح بعدم الالتفات إلى لوم اللائمين: سر في طريقك بين اللائمين، ولا تحفل بمن جد في لوم ومن لعب، فالناس يرضون عمن ليس يحفلهم، ويغضبون على من يحفل الغضب. أما صريح الغواني فينبه إلى أن اللوم ليس دائما سليما، فكم من صديق يلوم صديقه على أمر، وهو أولى بأن يلوم نفسه. يقول: لعل له عذرا وأنت تلوم، ورب امرئ قد لام وهو مليم. وقال حكيم، وبه نستكمل باقة الكلام الجميل: ما لام نفسي مثلها لي لائم، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. انتخب الخل في ذنب جزاك قلا، أو تعفي يبقى طول الدهر يؤذيك، فإن تطق تجمع الضدين في نسق، فربما قد ترى خلا يهاتيك. أما كلمة اليوم: اللوم. اللوم واللوماء واللومة واللائمة. العدل لامه على كذا يلومه لوما وملاما وملامة ولومة، فهو ملوم ومليم استحق اللوم. وألامه ولومه وألمته بمعنى لمته. قال معقل بن خويلد الهذلي: حمدت الله أن أمس ربيع بدار الهون ملحيا ملاما. واللوم جمع اللائم مثل راكع وركع. وقوم لوام ولوم وليم، غيرت الواو لقربها من الطرف. وألام الرجل أتام يلام عليه. قال سيبويه: ألام صار ذا لائما، ولامه أخبر بأمره، واستلام الرجل إلى الناس أي استذم، واستلام إليهم أتى إليهم ما يلومنه. وفي النوادر: لامني فلان فالتمت، ومعضني فامتعضت، وعذلني فاعتذلت، وحضني فاحتضضت، وأمرني فأتمرت، إذا قبل قوله منه. ورجل اللوم يلومه الناس. أما مثل اليوم فقول العربي: بلغ السكين العظمة. السكين بفتح السين وتشديدها معروف يذكر ويؤنث، قال في الصحاح والغالب عليه التذكير، وأنشد: يرى ناصحا فيما بدا، فإذا خلاف ذلك سكين الحلق حاذق. ويقال: سكين وسكينة. والعظم معروف، وبلوغ السكين العظمى في القطع كناية عن بلوغ الأمر في الشدة نهاية وفي الصعوبة غاية، كما قيل: وكم ضدت عني من تحامل حادث وصورة أيام حززنا إلى العظم. إلى هنا أترككم، وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السادسة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. تعزز نسيج الشركات الأهلية بمعتمدية بنجردان بإحداث شركة أهلية تعنى بالنشاط الفلاحي وتربية الماشية، ومن المنتظر أن يتم إحداث شركتين أهليتين بداية من الأسبوع القادم. تنتظم اليوم بميدون جربة حملة نظافة شاملة في إطار سلسلة حملات نظافة جهوية بولاية مدنين استعدادا للموسم السياحي. دخلت أمس دار الخدمات الرقمية ببلدية تدخل التجان حيز الاستغلال لتؤمن 26 خدمة للمواطنين. ينطلق في 25 من جوان الجاري معرض جابس الدولي بقصر المعارض بالكورنيش ليتواصل إلى غاية 13 من جويلية في دورته 42. قال ديوان الحبوب إن نسق التجميع بمختلف المراكز سيشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. في العالم، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شاهباز شريف أمس أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتعمل باكستان حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العيش، إلى اللقاء.

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: ورود الصباح مع إلهام جليدي.
1: صباح الخير مستمعينا في كل مكان، وتحية طيبة لكم في هذا اليوم الجديد السبت 13 جوان 2026. نهاركم طيب، نهاركم زين، إن شاء الله فقتوا وانتم في صحة جيدة، إن شاء الله يا ربي تكونوا الناس الكل في أحسن وأفضل حال. بداية يوم جديد، يا ربي العمل عليك والرجاء فيك والتوكل عليك، وأنت خير معين. صباح الساعين وراء أرزاقهم، صباح الساعين على هذه الأرض وين ما كانت الوجهات متاعهم. ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله يوم مبارك على الجميع.

رجعنا لكم مستمعين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين في العالمين أجمعين، صلاة ترضيك وترضيه يا رب. مواصلين ديما معكم في صبحيتنا مستمعين، اليوم السبت 13 جوان 2026، الموافق للسابع والعشرين من ذي الحجة 1447 للهجرة. واليوم طبعا هذا أول لقاء صباحي مباشر معكم في ورود الصباح، ورود السبت حتى للتسعة معكم مستمعينا. نعطيكم فكرة على مواعيد الصلاة بالنسبة إلى اليوم في مدينة تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر بشكون في نص النهار وخمسة وعشرين دقيقة، صلاة العصر في الأربعة ودقيقة، صلاة المغرب في السبعة واثنين وثلاثين دقيقة، وصلاة العشاء بإذن الله بشكون في التسعة وثلاثة عشر دقيقة. وربي يتقبل منكم كل عباداتكم.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا، 14 دقيقة بعد الستة. صباح الخير للي التحق بينا توا، صباح الخير للناس اللي تسمع فينا من بكري طبعا، سواء بالراديو بالانترنت من تونس ومختلف بلدان العالم. نعطيكم فكرة على طقس اليوم. اليوم الحرارة القصوى باش تكون بين 27 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى ل 40 درجة بأقصى الجنوب. الطقس يكون عامة صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، والريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفة معتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار، ويكون البحر متموج إلى قليل الاضطراب.

كان هذا فوزي بن قمرة مستمعين. الحمد لله. طبعا بداية اليوم تبدأ بالحمد وبالاستبشار وبطلب الخيرات من عند ربي سبحانه وتعالى، إن شاء الله بالرزق الوفير على كل مستمعينا والناس اللي تتبع فينا. والرزق الوفير هو الصحة والمال والعلاقات الطيبة والعمل الخيري، هو ربما كل الأمنيات الجميلة في الحياة هذه، إن شاء الله ربي يحققها لنا على قريب. في جولتنا العالمية الصباحية باش نهزكم إلى أبرز بلدان العالم اللي تحتل المرتبة الأولى عالميا في مختلف المجالات لهذا العام. في جودة الحياة والعيش تتصدر السويد قائمة أفضل دول العالم للعيش بفضل استقرارها وأمنها، وتحتفظ فنلندا بلقب أسعد دولة في العالم للعام التاسع على التوالي. تحل سنغافورة في المرتبة الأولى عالميا من ناحية الحرية الاقتصادية، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الوجهات العالمية بفارق كبير في جذب الاستثمار الأجنبي، وتتصدر مصر القائمة الأولى عربيا. في الرفاهية تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر رفاهية في العالم، هذه أهم الدول اللي احتلت المراتب الأولى في عديد المجالات في العالم لهذا العام 2026.

خليت جونا بالبشرة والهنا، نسيت الصباح أمطر الجناح، نسيت الصباح أمطر الجناح.

يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك اللونة يا ورد الغصون يا ساحر العيون يا ورد الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك اللونة وبضحكتك لنا.

0: كيما اليوم.
1: كيما اليوم.
2: كيما اليوم طبعا أحداث تاريخية مختلفة احتفظت بها ذاكرة البشرية عبر الزمن. لكن باش نتحدث على ابن بطوطة اليوم اللي خرج في 13 جوان 1325 في أول رحلة لي حول العالم. بدأت الرحلة هذه من مسقط راسه بمدينة طنجة بالمغرب متجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. خلى عائلته ومشى في رحلة كان مقرر أنها تستغرق 16 شهر لكنه رجع بعد 24 عام. هو استكمل دراسته في الفقه والأدب وفي سن 21 كانت رغبته كبيرة في الحج وزيارة بيت الله الحرام وقرر أنه يقوم بالرحلة هذه. وهي رحلة بدأت في شهر رجب 725 للهجرة، هذا طبعا حسب ما جاء في أحد المواقع التاريخية. ثم انطلق ابن بطوطة من طنجة في المغرب وقصد بيت الله الحرام، فزار شمالي إفريقيا، مصر، البحر الأحمر، ثم طريق الشام فلسطين حتى وصل إلى مكة، وانطلق منها إلى العراق وزار الموصل دير بكر ووصل إلى بلاد العجم، ثم عاد إلى مكة مرة أخرى فحج وقضى فيها عامي 729 و730 للهجرة. ابن بطوطة تحدث عن رحلة هذه وقال: رحلت وحيدا، لم أجد أحدا يؤنس وحدتي بلفتات ودية ولا مجموعة مسافرين أنضم إليهم مدفوعا بحكم ذاتي من داخلي ورغبة عارمة طال انتظارها لزيارة تلك المقدسات المجيدة. قررت الابتعاد عن كل أصدقائي ونزع نفسي بعيدا عن بلادي، وبأن والدي كان على قيد الحياة كان الابتعاد عنهما حملا ثقيلا علي. ابن بطوطة كما قلت درس الشريعة وقرر في 1325 للهجرة أنه يخرج حاج، كما أنه كان أمله من السفر أنه يتعلم المزيد عن ممارسة الشريعة في أنحاء بلاد الإسلام، وطاف بلاد المغرب ومصر والسودان والشام والحجاز والعراق وفارس واليمن والبحرين وتركستان وما وراء النهر وبعض من الهند والصين وبلاد التتار وأواسط أفريقيا، واتصل بكثير من الملوك والأمراء فمدحهم وكان ينظم الشعر واستعان بهباتهم على أصفاره.

رجعنا لكم مستمعينا 36 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين، مرحبا بكم الناس الكل. كسمعنا علي الرياحي في الغناء هذية، إن شاء الله بداية يوم الكلها خيرات ومسارات، بداية موفقة لكم الناس الكل طبعا. والحديث على أبطال المراحل النهائية اللي هم في فترة انتظار للنتيجة، إن شاء الله ربي يوفقكم، إن شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل. ما زلنا تقريبا يوميا نشوفوا على الصفحات ونسمعوا بتخرج عدد هام من طلبتنا في مختلف الجهات في اختصاصات مختلفة. إن شاء الله تكون أسواق العمل مفتوحة أمامكم، إن شاء الله ربي ينجحكم وربي يميزكم أكثر وأكثر في هذه الاختصاصات وفي عملكم بإذن الله. تحدث شوية على الحدائق الجيولوجية الجيوبارك باعتبارها منتوج للسياحة البديلة، ونتحدث على زيارة قام بها رئيس المكتب التنفيذي الجهوي للجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالجنوب الشرقي إلى ولاية تطاوين، والموضوع كله طبعا على علاقة بالجيوبارك واستقطابها للسواح اللي ذوي قدرة شرائية عالية، وباعتبار كذلك المكان هذايا رافد للثقافة البيئية والسياحة المستدامة. وأكد طبعا رئيس المكتب التنفيذي الجهوي للجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالجنوب الشرقي أنه باش تم تنظيم رحلات استكشافية للوكالات هذية بالجنوب الشرقي على المستوى الوطني لزيارة مختلف المناطق التابعة للحدائق الجيولوجية والتي سيتم إدراجها ضمن المسالك السياحية.

كان هذا مستمعينا محمد عبد الوهاب، اجري اجري اوام وصلني. طبعا ان شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، ان شاء الله طبعا مسارات متاعكم تكونها كلها امنة، كلها فيها كثير من الخير، وان شاء الله توصلوا الاماكن اللي انتم قصدينها وانتم سالمين وغانمين. تحدث شوية هكا في فقرتنا الصحية الصباحية على أهمية الأحاسيس وتغيرها مع التقدم في العمر. ربما ربطت المجتمعات بين التقدم في العمر والتراجع على عديد الأصعدة، لكن الأبحاث العلمية الحديثة تثبت العكس تماما، حيث تؤكد أنه التقدم في العمر يخفي معه طفرات نفسية وعقلية مذهلة ممكن ما هيش موجودة في مرحلة الشباب. ارتفاع معدلات السعادة، حيث تؤكد الدراسات النفسية أن الرضا النفسي والاستقرار العاطفي يزداد بوضوح مع تقدم العمر. كذلك جودة اتخاذ القرارات اللي تتحسن باستمرار بفضل تراكم الخبرات ونمو القدرات الذهنية، وتزداد المرونة العاطفية مما يسهل تخطي الصدمات، ويزداد التركيز فقط على ما يستحق الاهتمام، إضافة إلى أن الخوف يقل من تفويت الأشياء وتسقط الأقنعة لتصبح أكثر أصالة وقدرة على وضع الحدود. هذا طبعا ما أثبتته آخر الدراسات النفسية العلمية.

0: رقم اليوم، رقم اليوم،
1: رقم اليوم مستمعينا يجينا من وزارة التجهيز والإسكان التونسية اللي خصصت اعتمادات بحوالي 18.2 مليون دينار لكامل سنة 2026 لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمنة. وتم في هذا الإطار برمجة 1400 كيلومتر من الطرقات للتدخل فيها باعتمادات قدرها 10 مليون دينار. كما تعاقدت الوزارة من خلال صفقة إطارية مباشرة مع 82 مقاولة صغرى ضمن البرنامج التحفيزي لتشغيل الشباب في اختصاص النظافة والعناية بمحيط الطرقات خلال هذا العام بقيمة 8.2 مليون دينار.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابعة صباحا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. دار الخدمة الرقمية ببلدية خلتوجان تدخل حيز الاستغلال. تواصل عمليات الحصاد بنسق تصاعدي مع تأمين الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك. وفي العالم، رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى نص نهائي لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. تعزز نسيج الشركات الأهلية بمعتمدية بنغردان بإحداث شركة أهلية تعنى بالنشاط الفلاحي وتربية الماشية، ومن المنتظر أن يتم إحداث شركتين أهليتين بداية الأسبوع القادم. سامي خليفة معتمد بنغردان يضيف في الإطار.
4: شركة أهلية جديدة الهيبة في القطاع الفلاحي وزراعة العلاف بعمادة الشهبانية وبمنطقة نحميلة، وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على أن يتم يوم الاثنين إن شاء الله إتمام بقية الملف الفني، كما سيتم في بداية الأسبوع القادم إن شاء الله الإشراف على تأسيس شركتين أهلية جديدتين تعنى بالقطاع الفلاحي، وبذلك يكون العدد الجملي للشركات الأهلية الأولي 7 شركات في اختصاصات متعددة.
3: تنتظم اليوم بميدون جربة حملة نظافة شاملة في إطار سلسلة حملات نظافة جهوية بولاية مدنين استعدادا للموسم السياحي. معتمد ميدون عاطف الأخضر جرماسي ومزيد من التفاصيل.
5: تم برمجة إن شاء الله يوم السبت 13 جوان للقيام بمجموعة من التدخلات البيئية باش تشمل كافة العمادات والأحياء السكانية والطرقات الرئيسية، وأيضا دون أن ننسى الشطوط العمومية والمساحات الخضراء ومداخل المدينة، باش يتم خلال هذا اليوم رفع الفضلات ومخلفات البناء والقضاء على النقاط السوداء وتنظيف حواشي الطرقات وقلع الأعشاب الطفيلية وتقليم الأشجار، وباش يتم تنفيذ هذه التدخلات بدعم ومساندة ومشاركة واسعة بلدية المكان من الإدارات الجوية، وهنا نحكي على الإدارة الجوية للتجهيز، الإدارة الجوية للفلاحة، الإدارة الجوية للسياحة، الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وأيضا بلديات حومة السوق وأجيم جربة، ودون أن ننسى مشاركة مكونات المجتمع المدني اللي عوضونا ديما بالدعم والمساندة من منظمات وطنية وجمعيات وأصحاب قطاع التنشيط السياحي ودور شباب ومواطنين.
3: دخلت أمس دار الخدمة الرقمية ببلدية خلتوجان حيز الاستغلال لتؤمن 26 خدمة للمواطنين. كاتب عام بلدية خلتوجان نور الدين مارس أكثر تفاصيل.
6: دار الخدمات هذه الرقمية تهدف إلى مساندة مساري اللامركزي والتحول الرقمي عبر تقريب الخدمات ذات الأولوية وتسيير النفاذ إليها من المواطنين وتفادي تنقلهم لمسافات بعيدة، إضافة إلى دعم آليات الإدماج الرقمي عبر توفير التكوين والإحاطة. المواطنين الأغلبية الإدارات المحلية تنقلهم على بعد 30 كيلومتر في مارس. المشروع هذا يعتبر مكسب يدخل في سياسة الدولة بهدف تقريب الخدمات الإدارية للمواطن ورقمنة الإدارة. دار الخدمات اليوم باش تقدم 26 خدمة إدارية ترجع بالنظر إلى الهياكل التالية: الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه، الشركه الوطنيه للاتصالات، ووزاره تكنولوجيا الاتصال من خلال خدمه المصادقه على الهويه الرقميه. الفضاء هذا يامن الخدمات نتاع زوز مخاطبين وحيديين، وكذلك منشط لفضاء الادماج الرقمي. المكان نتاعها بجانب قسم الحل المدني وسط البلاد، قريب من المواطنين الكل. هو التوقيت الاداري العادي، وكذلك ثم حصه استمرار ليوم السبت من 9 إلى منتصف النهار.
3: ينطلق في 25 من جوان الجاري معرض جابس الدولي بقصر المعارض بالكورنيش ليتواصل إلى غاية 13 من جويلية القادم في دورته 42 بمشاركة 310 عارضا من 20 ولاية بالإضافة إلى عارضين من دول شقيقة ويمثلون قطاعات متعددة من بينها الصناعات التقليدية والاتصالات والخدمات السياحية. على الصعيد الوطني قال ديوان الحبوب إن نسق التجميع بمختلف المراكز سيشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، وفي إطار ضمان حسن سير الموسم واستيعاب الضغط المتوقع على مراكز التجميع، أشار ديوان إلى الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم إحالة 28 سؤالا كتابيا إلى الجهات المعنية وأسئلة شفهية مقدمة من أعضاء المجلس إلى وزراء الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية. أشرف أمس رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر على الجلسة الثانية للجنة النظر في الملفات الجارية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوة الأمن الداخلي والديوان، وذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية. أصدرت وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة منشورا مشتركا يضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية 26 و2027 و2000. في الملفات العالمية، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتعمل باكستان حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة تفاهم من 14 بندا وهي لم تنتهي بعد ويمكن إضافة جزئيات إليها. وأضاف عرقجي أن هناك مرحلتين تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن ثم إجراء مفاوضات للتواصل إلى اتفاق نهائي، وأوضح أنه جرى تأجيل مناقشة الملف النووي والعقوبات إلى المرحلة الثانية التي تستمر 60 يوما. وأكد عرقجي أنه سيعلن في مذكرة التفاهم مع واشنطن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أصيب 4 فلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون صهاينة أمس على قرية شمال غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. وفي آخر أنباء هذه النشرة، تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان باستعادة السيطرة على كافة أنحاء السودان والقضاء على المتمردين، مضيفا أن الحرب التي اندلعت في البلاد تقف وراءها جهات ودوائر خارجية. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. دار الخدمات الرقمية ببلدية تدخل التوجان تدخل حيز الاستغلال. تواصل عمليات الحصاد بنسق تصاعدي مع تأمين الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك. وفي العالم، رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى نص نهائي لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران. في الختام لكم تحيات مفتاح الخبير في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الصباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الأبواغ هي وحدات تكاثر دقيقة الحجم تنتجها بعض الكائنات الحية مثل الفطريات والطحالب وبعض النباتات البدائية والبكتيريا، وتمتاز بقدرتها العالية على الانتشار والبقاء في ظروف بيئية قاسية. تعد الأبواغ وسيلة فعالة لضمان استمرار النوع، إذ يمكنها الانتقال عبر الهواء أو الماء أو بواسطة الكائنات الحية لمسافات بعيدة، ثم تنمو لتكون كائنا جديدا عند توفر الظروف المناسبة. في الفطريات تنتج الأبواغ بأعداد هائلة وتنتشر بسهولة في الهواء، وهو ما يفسر سرعة انتشار التعفنات في البيئات الرطبة. أما في النباتات اللازهرية فتنشأ الأبواغ في تركيبة خاصة على السطح السفلي للأوراق وتؤدي دورا أساسيا في دورة حياتها. وفي بعض البكتيريا تتكون الأبواغ الداخلية كآلية دفاعية تساعدها على مقاومة الحرارة الشديدة والجفاف والمواد الكيميائية. تتميز الأبواغ بصغر حجمها وخفة وزنها، وغالبا ما تكون محاطة بجدار سميك يحمي مادتها الوراثية. وعند تحسن الظروف البيئية من حيث الرطوبة والحرارة وتوافر الغذاء تنبت الأبواغ لتبدأ مرحلة نمو جديدة. تلعب الأبواغ دورا مهما في التوازن البيئي، إذ تسهم في تحلل المواد العضوية وإعادة تدوير العناصر في الطبيعة، لكنها قد تسبب أيضا بعض المشكلات الصحية مثل الحساسية أو الالتهابات التنفسية عند استنشاق كميات كبيرة منها. لذلك تعد الأبواغ عنصرا حيويا يجمع بين الأهمية البيئية والقدرة الفائقة على التكيف والبقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

20 دقيقة بعد السبعة. صباح الخير، نهاركم زين مستمعينا في كل مكان. كانت هذه السيدة فيروز عود كرنان، وطبعا فيروزيات الصباح مع قهوة هكا وريحة القهوة البنينة اللي طبعا تخرج من برشة محلات سواء ديارنا وإلا المحلات الخاصة بتحضير القهوة، واللي ديما تعطينا إشارة اللي الصباح بدا والنهار راهو بدا، والأكيد أنه عندنا برمجتنا الخاصة في كل يوم. نهاركم زين الناس كل، وأجمل التحايا لكل العاملين بالفكر والساعد، وخاصة المشرفين توا على عملية إصلاح الاختبارات البكالوريا اللي مازالت طبعا متواصلة واللي بدأت منذ أيامات، واللي تخضع طبعا لإجراءات صارمة ودقيقة تشرف عليها وزارة التربية. المعروف أنه تم عملية إغفال أوراق التحرير في مراكز تجميع خاصة لحجب أسماء وهوية المترشحين واستبدالها برمز سري لضمان سرية الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ. فما لجان وطنية مختصة في مقاييس الإصلاح وتم إخضاعها للتجريب على نماذج حقيقية من إجابات المترشحين قبل اعتمادها رسميا، مع إمكانية تعديلها بما يخدم مصلحة التلميذ. المعروف أنه زاد التصحيح يمر بثلاث مراحل. في الحالات الدقيقة تخضع ورقة الإجابة لتصحيح أول وثاني، وقد يلجأ إلى تصحيح ثالث من طرف متفقدين أو أساتذة أكفاء إذا تجاوز الفارق في التقييم بين المصححين الأول والثاني السقف القانوني المحدد. نحب نذكر اللي نتائج البكالوريا الدورة الرئيسية 2026 باش يقع الإعلان عليها نهار الاثنين 22 جوان الجاري إن شاء الله.

0: صباحكم ورد مستمعينا الناس الكل، ونحن طبعا قيد تول الفقرة جنينة وفيها النوار وكالعادة يأنسني فيها المختص في البيئة سي وحيد الجنحاني اللي موجود معنا على خط البرنامج. سي وحيد صباح خير، أهلا وسهلا.
1: صباح خير مدام الهام، صباح خير مستمعي ذات تطاوين الكل من الجنوب ومن ليبيا ومن الجزائر من تونس الكل إن شاء الله.
0: يعيشك، شكرا ليك، وديما نحييك برشا هك على كل استفاقة في صباح بكري. ديما سي وحيد الجنحاني طبعا يبرتاجي هكا صباح برشا تصور مزيانة من قليبيا، وين البيئة المزيانة، وين البحر، وين الأشجار الخضرة، وين الطبيعة التونسية اللي فيها ريحة البلاد المزيانة هذية. واليوم الحديث باش يكون على شجرة موجودة تقريبا في كامل التراب التونسي اللي هي الفيكيس، وتفضل سي وحيد التفاصيل من عندك.
1: بارك الله فيك. على كل احنا دي مختار وأشجار اللي موجودة في تونس الكل، وشكون ما يعرفش أشجار الفيكوس؟ خاطر أشجار الفيكوس الناس كل تعرفها.
0: أي
1: واحد كيابت نحن كنا نعرفه شارع ببورقيبة نابت ومعروف أشجار الفيكوس.
0: أي
1: دونك اليوم أكل الأشجار الأخضر اللي ما تيحش لورق هذاك، واللي اللي نحبه الظل متاعه ونصوره معاه.
0: أي
1: وجميل برشا، يتشكل بالأشكال اللي نحبها إحنا، كسواء مستطيل ولا مربع ولا مستدير ولا نص دائرة. هذا اللي ربي خلقه لنا أشجار الفيكوس. ما يرانا احنا أشجار الفيكوس أقرب لينا برشا من اللي احنا نشوفه فيه في الطرقات. اللي نشوفه فيه في الطرقات هو بالأساس هما ثلاثة، هو خلينا نقوله الفصيلة متاع أشجار الفيكوس هي ليموراسي. ليموراسي كلمة مش غريبة علينا،
0: صحيح
1: كلنا نعرفوا الكرموس والبيثر.
0: إيه
1: بقى الكرموس والبيثر هو
0: والبيثر وقتها توره
1: البيثر هذيك اسمه فيكوس كاريكا. فيكوس نوع من الفيكوس اللي احنا
0: من أشجار التين، نوع من أشجار التين.
1: من أشجار التين. إذا احنا باش كذا أشجار هما معروفين برشا وتشهروا برشا في تونس. عندك فيكوس كاريكا باعتباره يتاكل ويسترزقوا فيه الناس، وفيكوس نيتيدا اللي احنا نحكيو عليه في الشوارع نتاعنا الكل بنسبه 80% من الفيكوس اللي يزرعوه البلديات والناس اللي تحبوا هو اشجار الفيكوس نيتيدا نيتيدا. وفما اشجار، والحكمه في الاشجار الفيكوس هو كونه فيه اللي نزرعوه ناكله، وفيه اللي نزينوا به البرة، وفيه اللي نزينوا به الداخل. الناس الكل تعرف الفيكوس إلاستيكا ديكورا، واللي يقولوا لها الفيكوس كاوتشو.
0: أي
1: ورقتها كبيرة، ورقتها حمراء مزيانة تشعل وما تتكسرش خشينة، مش عليها بلاستيك.
0: أي
1: وهي فيكوس إلاستيكا أوكا إلاستيك ديكورا متاع ديكور.
0: أي
1: إذن احنا هذوما ثلاثة أنواع متاع الفيكوس اللي هم معروفين برشا في تونس. ولكن ما تعرف الفيكوس في برشا برشا أنواع، سيما تكونوا الفاميليا العائلة متاع الموراسي فيها بالقليلة فوق 700 نوع أو حوالي 750 نوع. الفيكوس اللي احنا نعرفه طبعا 750 نوع في تونس، حوالي 30 نوع. ولكن أنا شخصيا ديما نعاود نقول تجربتي الخاصة، دخلت برشا أنواع جديدة في تونس، برشا مش في تونس يعني في الزينة، أشجار الزينة. مثلا فيكوس أستراليس أو ما يعبر عليه فيكوس أستراليا. هو قايل علاش احنا البيزاجيست ندخلوا الأنواع هذه؟ كي نكتشفوا بعض العيوب في الفيكوس نيتيدا، مثلا عيوبه مثلا كونه يعمل كالكعب الجويد لكحل في الصيف، واحنا تولي نعرفوه الكرموس البيت الجويد هو التين. ولكن اللي ما يتاكلش بطبيعه الحال
0: هذيك فقط سي وحيد. نحن باش نستسمحوك مش نطولوا برشا اليوم، على خاطر عندنا الفقره الرياضيه، تعرف الكاس العالم وتعرف ولابد ان نحترم الوقت. مهم انه الشجره هذه معمره، الشجره هذه تزين برشا، اهم حاجه
1: ما تطيحش ورق وتعمل برشا ظل. برشا ظل نحبوها في الصيف، علاش تكلمنا عليها؟ هي شجره الصيف بامتياز،
0: لأن
1: زين ما طيحش ورق وديما خضر وديما تشعل وتتاوق المناخ نتاعنا. ان شاء الله نحكيوا عليها
0: ان شاء الله، نزيدوا نفصلوا اكثر في المستقبل. والعفو لانه فعلا التوقيت هذايا خاص طبعا بكأس العالم، وتعرفوا اهتمام شعوب العالم بالتظاهرة هذه الكروية. بعد شوية طبعا تلتحق بينا زميلتنا ربيب لطرش، تعطينا طبعا برشا اخبار رياضية صباحية.
2: الإذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليه أخبار الرياضة. Info Sport.

صباح النور، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة والمواعيد الرياضية. أنفو سبور، إذن فوز أمريكا البير على باراغواي بأربعة أهداف لهدف في مباراة قيمت على أرض ملعب لوس أنجلوس، نذكر ضمن منافسة الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة كأس العالم، نذكر أربعة أهداف لهدف للولايات المتحدة الأمريكية من باراغواي، التعادل هدف لهدف بين منتخب كندا والبوسنة والهرسك، ونذكر في لقاءات متقدمة كوريا الجنوبية كانت فاز أمام تشيك هدفين لهدف، وفوز المكسيك أمام جنوب أفريقيا بنتيجة هدفين لهدف. الأزمات التنظيمية ما زالت متواصلة وتلقي بظلالها على مونديال 2026، بعد ما أعلنت السلطات السنغالية أن جميع طلبات التأشيرات المتقدمة من المشجعين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمؤازرة منتخب بلادهم رفضت، في تطور يعمق الجدل حول سياسة إدارة ترامب تجاه هذه البطولة. رئيس الاتحاد الفلسطيني أيضا جبرير الرجوب قالوا في تصريح لفرانس بريس أنه لم يحصل على تأشيرتي الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لحضور فعاليات كأس العالم 2026. كان الرجوب شارك في أفريل الماضي في مؤتمر الاتحاد الدولي في مدينة فانكوفر الكندية، ورفض المشاركة في صورة جماعية مع مسؤول في الاتحاد الإسرائيلي بدعوة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. برنامج اللقاءات اليوم، المنتخب القطري يلتقي المنتخب السويسري، والمنتخب البرازيلي يلتقي المنتخب المغربي. نذكر الحكم ليندوراسي سعيد مارتينيز باش يكون حكم لمباراة قطر وسويسرا، ديما نذكر ضمن فعالية الجولة الأولى من دور المجموعات. والحكم السلوفيني سلافاكو فينتيشيتش سيكون حكم لقمة المغرب والبرازيل. بالنسبة لمباراة المغرب والبرازيل ستكون انطلاقا من الساعة 11 ليلا، وبالنسبة لمباراة قطر وسويسرا ستكون انطلاقا من الساعة 8 ليلا. باش نرجع لأخبارنا الوطنية وأخبار أنديتنا وفرقنا، إدارة الزمالك المصري تلقت دعوة رسمية من النادي الإفريقي لخوض زوز لقاءات ودية احتفالا بمناسبة تتويج كل فريق بلقب الدوري. ذكر ضمنة الدعوة برمجة المباراة الأولى في ملعب حماد العقر ببيرادس خلال الأسبوع الأخير من شهر جويليا، على أنه تتبرمج المباراة الثانية في مصر حسب موعد حدده إدارة الزمالك. ذكر أن النادي الإفريقي سيعود للتدريبات يوم 16 جوان استعداد للموسم الرياضي القادم. نعود نذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختار الحكم الصومالي عمر أرتان اللي منع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية قبيل انطلاق كأس العالم لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية، بتبيع حسب ما أعلنت ويفان. ذكر في بعد مشاورات مع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي قرر ويفا تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية. ذكر مباراة باش تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا الإنجليزي بطل مسابقة الدوري الأوروبي. مباراة باش تتلعب في 12 أوت بمدينة سالزبورغ. هذه أخبارنا في الرياضة، نذكر مواعيد جديدة على موجة إذاعة الطاوين في متابعة حصرية للمونديال انطلاقا من 9 ساعة مونديال، من 9 للعشرة ثم دقيقة مونديال انطلاقا من 11 متاع الصباح.

40 دقيقة بعد السبعة، نهاركم زين مستمعينا، ومرحبا بكم مجددا في ورود الصباح ورود السبت، مواصلين معاكم حتى للتسعة بقدرة ربي. سمعنا عبد الحليم حافظ، هي دي فرحة الدنيا، وربي فرح الناس الكل. إن شاء الله صباح الخير وصباح الفرحة ليكم الكل مستمعينا. تحدث شوية في الشأن الوطني والتربوي تحديدا، حيث وافقت مؤخرا الإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على قبول واعتماد تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك في الإجازات في مختلف المجالات بالجامعات التونسية العمومية، من بين 1328 ملف ورد عليها، حسب هذا ما أفاد به مؤخرا مدير عام التجديد الجامعي، اللي أكد أنه قاع إيداع 1904 من ملفات للحصول على التأهيل أو إعادة التأهيل عفوا، من بينها 1328 ملف في القطاع العام، تم قبول واعتماد 1250 مسلك، 55% منها تتعلق بإعادة تأهيل مسالك تكوين، و45% منها تتعلق بتأهيل جديد، أغلبها في اختصاصات تتعلق بعلوم التصرف والاقتصاد والإعلامية والتكنولوجيات. واصلوا معكم بالأنغام مستمعينا في صبحيتنا.

رجعنا لكم مستمعينا مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا ونتحدث شوية على مدينة العلوم فرع تطاوين اللي تحضر في مدرسة صيفية في الطباعة ثلاثية الأبعاد لفئة الفئة العمرية من 12 حتى 15 سنة وهذا بش يكون من 21 حتى 24 جويلية القادم 2026. الدورة هذه باش يقع فيها تعريف المشاركين بأساسيات الطباعة ثلاثية الأبعاد ومجالات استخدامها وتمكينهم من اكتساب مهارات أولية في تصميم النماذج الرقمية باستخدام برمجيات مبسطة ومناسبة طبعا للفئة العمرية هذه من 12 حتى 15 سنة، إضافة إلى أن البرنامج هذا يتضمن ورشات تطبيقية تفاعلية وفرصة لتحويل الأفكار إلى مجسمات رقمية ثم طباعتها باستعمال مطبعة ثلاثية الأبعاد.

0: 51 دقيقة بعد السبعة مستمعين رجعنا لكم طبعا مواصلين معاكم في صبحيتنا. محليه الغنية هذية قديش فيها هكا من طاقة إيمانية وقديش فيها هكا من تفاؤل وتوكل على الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ما يخيبناش في كل أمانينا وفي كل رغباتنا. توقيت كالعادة شكون معانا طبعا وحاضرة هي على الهواء أماني بن جميع المختصة في التغذية العلاجية، واليوم باش يكون الحديث على الكبد، هذا العضو المهم في جسمنا واللي من الضروري أنه نحافظ عليه على قد ما نقدره، لأنه هو زادة هام جدا وهو اللي يعطينا صحة دائمة وصحة متواصلة، لكن هذا يكون بتغذية ويكون بالحفاظ عليه. أماني صباح النور، أهلا سهلا.
1: صباح الخير، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وبعافية. اليوم كما حكيتي باش نحكيو على أن أورغان يتسمى ماليز أورغان نوبل، معناها الأعضاء الأساسية في البدن نتاعنا كي يكون هو مش في صحة جيدة البدن الكل يتفرع ويدخل بعضه، وهو للأسف كي يكون زادة مش في صحة جيدة أسيمبتوماتيك، معناها ما فيش أعراض تظهر عليه نثق به، كان كي يوصل معناها في الاستاد معناها اللي يكون قاعد فيها على الاخر وقتها يخرج دي سيمبتوم باش نجمو نثقو به. هذاك علاش اليوم احنا باش نحاولوا نحكيوا على البريفونسيون والا الحمايه، كيفاش نحميوه باش معناها نخلوه في صحه جيده.
0: اي نعم،
1: شنو دوره هو ساعه في الجسم نتاعنا، وباش نحكيوا بعتلي على الكبد الدهني والا لو فوالغرا اللي برشا عباد معناها ينجم يكون عندهم ومش فايقين به، وإلا نجم يكونوا زادة كيف كيف فاقوا به، كيفاش نجم نصلحوا من الناحية الغذائية، وكيفاش الملادية هذية راه يتنجم تنحى معناها دي غيكل دي جين دي في وكهو معناها. الكبد شنو الدورة نتاعو في الجسم نتاعنا؟ عنده ثلاثة وظائف رئيسية. أول حاجة يتخلص من السموم. السموم كي نحكيو على السموم تنجم تكون متأتية من التغذية نتاعنا، من الادويات اللي نداوي بها مثلا الخضره الغله وغيره، والا الادويه معناها لي ميديكامون ولا الادويات اللي ناخذوهم زاد كيف كيف، والا الكحول زاد كيف كيف خلصنا من السموم نتاع الكول. ثاني دور انه يخزن السكريات والدهنيات اللي ناخذوهم من الماكله نتاعنا ويكونوا اونيكسي فوق الحاجيات نتاع جسمنا، هو باش يمشي يعملهم تخزين والا ستوكاج ويخرجهم وقت يستحق لهم للدم نتاعنا. ثالث حاجه يصنع لابيل اللي هي ان سوبستانس باش تعاوننا في عمليه الهضم نتاع الدهنيات والبروتينات. انا شنو نعمل باش نحافظ على صحه الكبد نتاعي، وشنو الحاجات اللي نبعد عليهم باش ما نتعبوش؟ اول حاجه هو لو الكبد ما يخزنش السموم ويتخلص منها، هذاك علاش احنا ما لازمناش نتعبوه باش نحافظ على صحته وباش يقوم بالدوره نتاعو الاساسي للصحه نتاعنا. حاجتين نحاولوا نعملوهم باش ما نخدموش بالزيت معناها وما نتعبوهش. اول حاجه نبعدوا على الاكل الغني بالدهنيات، وهنا نحكوا على الدهنيات الغير صحيه ما نحكوش على الدهنيات الصحيه. نحكيوا على الدهنيات غير الصحيه اللي هي الدهنيات المشبعه اللي نلقوها في الطعام في اللحوم، خاصة اللحوم الحمراء نلقوها في الزبدة، نلقوها في ماكلة الشارع بصفة عامة وفي المقلي. هذوما كلهم ماذا بينا معناها يكونوا أوكازيونيل، ما ناكلهمش ديما كيف مثلا اللحم الأحمر مرة ولا مرتين في الأسبوع فقط. ثاني حاجة اللي هي برشا عبيد معناها تستغرب منها اللي هي السكريات، يقولك أنا عندي مثلا كبد دهني وإلا باش نحافظ على الكبدة نتاعي، شو مدخل السكريات في معناها المرض هذي ولا الأوكان هذي؟ على خاطر كيما حكينا بكري اللي الكبدة باش تحول السكريات الزايدة باش تخدم الساعة هي بزيد وباش تحولها إلى دهنيات، وهنا في السكريات خاصة فما نوع نتاع السكريات اللي نلقوه في الغلة هذيك عنده إينو بخيفيرانس يلتق على الكبدة، معناها الزايد نتاعه الكبدة راهي باش تخزنه في دهنيات موجودة في معناها فوق الكبدة. هنا لازمش نخافوا من الغلة، الغلة كي ناخدوها بكميات معتدلة راهي ما تخوفش على خاطر فيها الألياف وفيها الفيتامينات، تبقى العصير متاع الغلة خاطر باش نحو منه الألياف وكيف كيف الفيتامينات في ساعة ما تمشي، وكمية الفريكتوز ولا سكر الغلة باش يكون مرتفع جدا في عصير الغلة. هذاك علاش معناها خاصة الشخص اللي عنده الكبد الدهني حاول يبعد عليه عصير

0: عصير معناها بصفة عامة، وخاصة الماكلة المصنعة، لخاطر توا المصنعين رجعوا يحطوا في السكريات اللي يحطوها في لي برودوي اندستريالي يحطوا الفريكتور على اساس انه حاجه صحيه، واللي هو كيكون معناها بكميات كبيره ما يساعدناش. باهي، فما دراسه زيد نحب نذكرها انا لهنا. الدراسه هذه تخدمت في ريفيو معناها معروفه كلينيكال جاسترونولوجي وباثولوجي. الدراسه هذه اثبتت اللي الصيام لمده يومين، يومين هذوما ما لازمهمش يكونوا كونسيكوتيف ولا ورا بعضهم، معناها لازمهم يكونوا في الاسبوع غير متتاليين، من ساعات صوم يكونوا من 8 ل 16 ساعة وعلى مدة 3 شهور. أفرزت أبرزت الدراسة هذه اللي كي الشخص يقوم معناها بعملية صوم بالطريقة هذه راهو باش يحفز التعافي أول حاجة من مرض الكبد الدهني، فما معناها ريزولتا سينيفيكاتيف للكبد الدهني يقص مليح ويعاون الكبد أنه باش يجدد الخلايا نتاعو.
1: هذا اللي موجود في ديننا، الناس اللي تصوم اثنين وخميس هذا اللي موجود، وأكيد صحتهم ديما أي ويتمتعوا بصحة جيدة.
0: تثبتها بطريقة معناها كي احنا كي نحكيه معناها ديجا دو جور نون كونسيكوتيف، هذيك هي كيما حكيت انت توا معناها كيما احنا الاثنين والخميس واحد ينجم يصيمهم، وهما معناها ذاكرين في ليتود 8 à 16 اللي هي تعادل ابوبخي معناها صيام من الفجر حتى للمغرب معناها.
1: اي نعم اي نعم. فقط الوقت يداهمنا اماني، هل فما ملاحظة أخرى نجموا نختموا بها؟
0: كيما معناها جست حكاية الدهنيات اللي نحاول نبعد عليهم، والسكريات زادة كيف كيف، الماغش زادة تعاون، والواحد يشرب برشا ماء باش يتخلص من الصمام زادة كيف كيف، حتى هذيك تعاون. فما من ليزاليمون اللي الواحد يحاول يركز عليهم زادة معروفين اللي هي الجنارية، كيف كيف معناها تعاون انه الكبد باش يجدد الخلايا نتاعو، وخاطر فيها برشا الياف زادة تعاوننا انه باش اونكابت معناها المواد الدهنية اللي نحاولوا احنا باش نقصوهم معناها غير الصحية.
1: نعم، يعطيك الصحة أماني، شكرا لك على الموضوع الهام هذايا، إن شاء الله بالصحة والسلامة للناس الكل، إلى لقاء نهارك زين.
0: يعيشك.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الثامنة هنا في تطاوين، تحية طيبة. تنتظم اليوم بميدون جربة حملة نظافة شاملة في إطار سلسلة حملات نظافة جهوية بولاية مدنين واستعدادا للموسم السياحي. تعزز نسيج الشركات الأهلية ببنجردان بإحداث شركة أهلية تعنى بالنشاط الفلاحي والتربية الماشية، ومن المنتظر أن يتم إحداث شركتين أهليتين بداية الأسبوع القادم. دخلت أمس دار الخدمات الرقمية ببلدية دخيل التوجان حيز الاستغلال بصفة رسمية. ينطلق في 25 من جوان الجاري معرض جابس الدولي بقصر المعارض بالكورنيش ليتواصل إلى غاية 13 من جويليا القادم في دورته 42. في العالم، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتعمل باكستان حاليا بشكل وثيق لوضع اللمسات الأخيرة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: كان هذا مستمعينا عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب. طبعا صباح القلوب الطيبة والناس المزيانة والضحكة اللي ما تفارقش وجوه الناس الباهية. نواصل معكم في صبحيتنا حتى للتسعة في الجزء الثالث من ورود الصباح ورود السبت، وتوقيت للتعرف على أحوال طقس اليوم والأيامات القادمة. ومعانا على خط البرنامج مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سي سرحان الرحالي. سي سرحان نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: نهارك زين، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي تطاوين هذا الصباح.
0: يعيشك، دنيا باردة هكا، نهيرات هضومة ما عرفش لا تتواصل.
1: صح عليكم. في العادة في مثل هذه الأوقات الطقس يكون سخون، ولكن الرياح الشرقية والشمالية شرقية عادة ما تلطف الأجواء، ونأمل كون نواصل مع هذه الاتجاهات، ربي يرحمنا
0: إن شاء الله.
1: اليوم طقس يكون عامة صافن إلى قليل السحب، ما فماش حاجة كبيرة. رياح أيضا تتواصل من القطاع الشرقي مع درجات حرارة قصوى ما بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 31 و35 ببقية الجهات، وتصل محلين إلى حدود 37 بالجنوب الغربي.
0: أي
1: غدوة لنا عودة مع تقلبات جوية كلاسيكية بمرتفعات الوسط الغربي، خلايا رعدية في مع بعض الأمطار لا غير، رياح من القطاع الجنوبي، وبالتالي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يكون مرتقب القصوى ظهرا ما بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و39 ببقية الجهات. الاثنين كيف كيف الثلاث نواصلوا مع التقلبات المعهودة يعني بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تتنقل نحو الجهات الشرقية. الحرارة تنخفض انخفاض طفيف بداية من يوم الثلاثاء، ولكن حالة البحر يعني ملائمة لتعاطي مختلف الأنشطة الترفيهية، كانت أول بحرية بحر قليل الاضطراب، ولكن تبقى الحيطة والانتباه ضرورة قصوى في مثل هذه الأوقات للمجازفة. مازلنا كبدينا الصيف، ما نتوروش في البحر، نحافظوا على رواحنا السلامة للناس الكل نتمنيها، ونتقي كذلك حرارة الشمس. يعني حرارة الشمس لها تأثيرات جانبية على صحة الناس. إن شاء الله السلامة للناس الكل، إن شاء الله يتعدينا صيف مقبول، إن شاء الله جويليا ما نسجلوش فيه كذلك أرقام كبيرة. نعرفوا شهر جويليا شهر الصيف عادة ما نسجل فيه أرقام كبيرة تتجاوز المعادلات العادية. إن شاء الله نوصل على مثل هذه الوتيرة. نهاية أسبوع مريحة وموافقة نهار الاثنين إن شاء الله.
0: شكرا لك، يعيشك سي سرحان، تحياتنا لك، نهارك طيب وإلى اللقاء.

0: 14 دقيقة بعد الثمانية رجعني لكم مستمعين مواصلين ديما معكم في صبحيتنا في إذاعة تطاوين، مشوارنا معكم حتى للتسعة. مرحبا بالناس اللي التحقت بينا توا، صحة فطوركم. الناس اللي تفيق كم مخر شوية، سبت واحد ناس مرتاحة طبعا، وعطلة الصغيرات والإعدادي زادة والثانوي إن شاء الله بنجاح والتميز، إن شاء الله عطلة طيبة للجميع بين الترفيه والمطالعة والراحة زادة. هذا نقاط هامة في العطلة، الهام جدا زادة في بداية الصيف طبعا النظافة، ما أدرك من النظافة، والعمل البلدي وبرشة برمجات تخص البلديات في جهاتنا في الجنوب الشرقي. وتو معي على خط البرنامج مدام مهاء المعلول المكلفة بتسيير بلدية المطوية، وديما مواصلين تقريبا يوميا في إذاعة تطاوين في الفقرة هذه حديثنا على العمل البلدي. مدام مهاء صباح النور، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم أخت الهام، مرحبا بكافة المستمعين إذاعة تطاوين، إن شاء الله تكونوا بخير في صحة جيدة،
0: يعيشكم
1: الصحة على المواكب كما قلت أنت، معناها الحق يعطيكم الصحة. من اللي نعرف إذاعة تطاوين ديما تواكب الشأن اليومي والشأن البلدي والشأن اللي يهم المواطن بصفة عامة، يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم على الهمة نتاعكم على الحرص
0: نتاعكم. هذا واجب مدام مهاء، وتقريبا العمل متواصل. شنو جديد توا في العمل البلدي خلال الاسبوع هذا؟ تفضلي.
1: عايشك ان شاء الله. احنا مكتعرف كشان كل بلديات الجمهوريه احنا على طبع الاحتفال باليوم الوطني النظافه، فما برشا حرص وبرشا عمل في وعلى باب التنظيف بلدية ساحلية. احنا مصنين بين العمل في الشاطئ وتنظيف الشاطئ وتنظيف وسط المدينة. عندنا المنتزه الحضري كيف كيف، هذا حتى في حملة معنا بالشراكة مع جمعية فيدي التي بالمناسبة فيها برشا جمعية التنمية المبادرة مشهورة فيدي اللي معنا نتاعها، هي جمعية فتية تفتحها مواكبتنا بسند كبير للبلدية بصراحة. حيوهم مهتمين برشا بالمنتزه الحضري اللي عندنا 94 هكتار. احنا هو البلدية بحكم قلة إمكانيات معناها ملاقينا هي معانا جمعية اللي بالحق تجدد فك الشجر القديم وتغرس في جديد، غارسين زقوق وغارسين معناها برشا مغروس سيدة كالوس معناها بالحق يجدد.
0: فقط بدلي البلاصة شوية مدام مهاء لأنه الخط يتقطع، يوصلنا متقطع شوي.
1: أي لحظة سمحوني هيك باهي زعما
0: هكا احسن شويه. يلا نواصلوا معك.
1: المهم احنا دو قلت لك قسمنا بعضنا روحنا في الفتره هذه يكون من اكبر فتره في البلديات، هي خاصه معناها البلديات السياحيه تتحل البريك البحر وتتحل معناها البركلة عملنا بالخارج كيف كيف البركلة نجاحات المناسبات تحسي حركيه كبيره. احنا ديما نواكبوا ديما في الحظاير، حتى هي قاعدين عندي جزء حضار قاعديني لمسة الأخيرة متاحهم سيئة بشي يفكروا وكملوا قاعدين في الخرسانة الإسفاسية تبركل. احنا حركية كبيرة في البلاد كسوة طريق الوطنية رقم 15 وإلا لحي الشبان وحي نخيل دوام بتاع الوكالة الوطنية تهديب تيج عمران،
0: ايه
1: ان شاء الله قاعدين معناها خدمة كبيرة نخدموا فيها. البحر كيف كيف تركزت نقطة الأنقاذ، وهنا قاعدين بالتنسيق مع الأعوان الأنقاذ بالمناسبة اللي يسمع فيها الوخيين معنا ديما احنا نغتنم الفرصة معاكم. نحب نبلغ المواطنين الحاجة اللي ماذا بينا معناها يسمعونا فيها وبلغوا المعلومة اللي اعوان الانقاذ. احنا جونا عروض قاعدين بالتنسيق مع الحماية، فما اللي تفضل فما اللي مازال بشي تفتي، احنا ديما احنا بالتنسيق معهم فكل الاختبار وما نقبلوش مروضنا معنا يلزم تعرف ارواح ناس هي مسؤولية. ديما التأكيد كل التأكيد على انه يكون العون المنقذ يكون معناها قابل معناها جاهز وابس معناها قابل انه يكون معناها ينقذك الذات هذيك معناها وقت الغفره وقتك اللي يورينا غيار اللي يوري حد شر على الناس كلها بخير
0: ان شاء الله.
1: اما لازم يكون معناها متحمل مسؤوليته، لو مش حكيت لو حكيت باش يقبض شهريه ولا باش يخدم ولا عطيه باش مورد رزق صحيح، اما زاد انت جانب ميره راهو معناها تاكيد كبير وحرص كبير كسوة من مثال الحماية المدنية ولا مصرح نحن ولا من الوزارة وكل أن يكونوا من أعوان إنقاذ يكونوا جاهزين معنا بما تم على الكلمة. كيف كيف احنا توا انطلقت الحملة الجهوية هي من سلاحة وتجهيز وفي البحر يوم الثالث، واحنا مواصلين ان شاء الله الاسبوع القادم كله في البحر خاطر في برشا خدمه. اليوم نلتحقوا بينا حضيره الفلاحه الحمد لله، واحنا لونجي عطتنا الاكياس وان شاء الله حتى المجلس المحلي باش يساهم معانا وجمعيات اخرى باش تلتحق ان شاء الله ان نوصلوا انه نحققوا ان شاء الله اضافه باهية في البحر. كيف كيف بربي يحب نخدم الفرصه هذه، تو احنا على بواب ان شاء الله كل عام احنا حي بخير سنه هجريه جديده ان شاء الله الناس كلها
0: ان شاء الله يا رب
1: عقب العام الجاي نمضي ان شاء الله سنه مباركه للجميع
0: ان شاء الله،
1: وبعدها مذكرة عاشوراء واحنا ما نتعرفوا في التقليد
0: في جيب بس اي
1: واحنا ما نضربوا العنيه بالبيئه في صميم عملنا احنا ولتنا هاجس احنا على طول العام جمع الاجلات غير مستعمله احنا نهاريه فقنا برشا نقاط سوداء بون هانا تو قاعدين نترصدوا قاعدين مريقه كبيره خاطر بالحق تو الصغيرات منها دعوه بربي للاوليه يعيشكم تو عطله يعيشكم تعاونونا صغار تو صغار وغالب صغير يبقى صغير مثالش احنا ديما انا هاني اجتماع في وقتها هكا مشينا كذلك تنظروا به احنا لميناهم نحيي فيكم صراحتكم اما عيشكم على يديك اختر يديك انت قدر ربي تتحرك قدر ربي اهلك يولوا يتجيروا من بلاصه لبلاصه راهو اختر كبير صغاركم عيشكم فرفره صغاركم وين شوفوا صغاركم مش تعمل في العطله تب معنا كونوا يقين على كبادكم معنا راهي ما يجيش راهو هذه ذكرى ان شاء الله تكون ذكرى معناها فرحه للناس وذكرى معناها نعرفوا احنا مش مجاله تو باش نقولوا اما عيشكم راهي ذكرى ايها الذكرى معناها المناسبات اما
0: احتفال هو يوم للاحتفال لكن خلوه ديما
1: ماهيش لطف نهار صارت لنا قبل صارت في تاريخ في اوقات ما صغار لطف يمشوا للحروق هكذا عليه لما الناس الكل كانوا يكونوا يقيدين ريتوا حاجة يجوا بلغوا ريتوا صغارة مثالش راهو مصلحة الناس الكل بيها هكا هوا حرقها احنا ناقصين تلوث عيشهم معناها الناس الكل يا يديا وحويجة حويجة قلت ربي شوي بشوي معناها نوصلوا خاطر البلدية وحدنا مش باش نبزغ انا مهما كانت امكانياتي معناها بلاد برك الله كبرت وصغار ما شاء الله تو ما عادش يفيدهم شيء صغار تو ربي يهديهم ربي ان شاء الله يصلح حالهم ربي ان شاء الله باقي ستر على مت محمد يعيشكم مع بعضنا باش تعدى ان شاء الله بذكرى معناها معناها لاباس والناس كلها معناها مرتاحين والناس كلها كيف كيف عندنا اقتناء الى شاحنه ضاغطه كيف كيف احنا هذه ان شاء الله بشرى نسوقها لاهالينا ان شاء الله احنا برك الله البلاد كما قلت لك كبرت واحنا اربع فرق مع الشخالتين قلنا نركزوا في الحاويات عندنا يعني مش اول تجربه هذه في المطويه ان شاء الله باش تصير تركيز الحاويات احنا عندنا 50 جيل 60 حاويه معناها جبنا هيبه في وقت ما واحنا كنا نخدموش بيهم معناها الحق بابا بابا كنا نرفع مقطع اربع تكتورات عاد حبينا نشوفوا احنا البلايص الواسعه هذه البلاد اللي بعاد علينا واللي برك الله معناها توا التحيه السكنيه ولت متراميه كيما البحر توا متقبله معناها مدينه غاديكا ولت لنا غاديكا معناها في طول العام كيف كيف عندي العوينات عندي العكاريت العمارات هذوما كلهم منطقه بلديه باش نركزوا فيهم الحاويات ان شاء الله هذه الشحنه الضاغطه ان شاء الله عملنا توا بيل دوفر ان شاء الله ربي يسهل ويجونا عروض باهيه
0: ان شاء الله
1: هبطناها امس ان شاء الله امس برك هبطت ان شاء الله ربي يسهل ونقتنوها ان شاء الله وتولي تدعم منظومه النظافه في البلديه المطويه ان شاء الله تكون معنا بدر خير ان شاء الله والناس كلها تعاونوا وهذيك هي ان شاء الله ربي سهل في كل ما هو صعيب ان شاء الله ربي
0: ان شاء الله
1: ربي يوفقنا
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه مدام
1: الكل ان شاء الله في الجمهوريه التونسيه الكل
0: ان شاء الله
1: يسمعوا
0: فيا شكرا لك مدام مهل معلول المكلفه بتسيير بلديه المطويه ونعرفوا المطويه وبحرها وبلاصه مزيانه برشا والاكيد برشا خدمه حتى تكون قبله للناس اللي باش تزورها وزاده مكان معناها يطيب فيه المقام خاصة في الصيف هذايا بالنسبة لمتساكنيها. نهارك طيب وإلى اللقاء.

0: 27 دقيقة بعد الثمانية رجعنا لكم مستمعينا وقيد طبعا لأحوال السوق، الفقرة أحوال السوق. واليوم معنا زميلتنا هدى العلوي مباشرة من ميرث، نتعرفوا على مختلف أسعار المنتجات اللي معروضة في سوق ميرث، واليوم برشة أسواق في جهاتنا في الجنوب الشرقي. هدى صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباحك شكر يا إلهام. إن شاء الله صباحك من أحلى صباحات
0: وبقية
1: الزملاء اللي عاملين معك هذا الصباح.
0: عايشك، شكرا ليك، عايشك. يلا هدى.
1: الهم اليوم هو بطبيعة عنا سوق البلدي في مارس ناشط، أكيد فيه عديد المنتوجات من الخضر وزلال. أيضا باش نحكي باش نعطيك فكرة تقريبا على مختلف الخضر اللي موجودة اليوم. نبدأ بالسيناريا من 1500 حتى 2500، البصل 1500، الورقيات 600 مليم، الخيار 2000، البطاطا من 2000 حتى 1500، الفقوس 3000، الفلفل من 4500، الجلبانة في حدود 5000، القراعة 1500، السلطة دونك تم 3000، الطماطم الخضراء طماطم يعني الكعب في حدود 2000 حتى 2500. هذا بالنسبة للخضر. بالنسبة للغلال ليلة موجود بطبيعة تفاح 3500 حتى 4000، موجود الخوخ أيضا 3000 حتى 4000، موجود أيضا الدلاع والبطيخ موسمو، دونك الدلاع في حدود 800 مليم الكيلو والبطيخ في حدود 1500 الكيلو. بالنسبة للبيض في حدود 7500، الدجاج في حدود 6000 فرنك. هذا بالنسبة للحوم البيضاء. بالنسبة للحوم الحمراء مازالت ما رجعتش لنفق العمل، دونك مازالوا محلوش الجزارة.
0: العطلة السنوية متاح.
1: مازالت يعطيك
0: صحة. حتى احنا خلينا في عطلة زيادة بعد الأسوام المشطة هذيك.
1: مازال العلوشة وانا مازال متواجد في المنازل فأكيد.
0: أيه.
1: دونك بالنسبة للأسماك، الأسماك أنا في كل مرة نعطي الأسوام اللي موجودة في مدينة الزارات بحكم اللي هي مدينة داخلية وموجود فيها الأسماك، معناها ديما موجودة
0: ونوعية جيدة. أي
1: نوعية جيدة يعطيك صح. بون فما كعيبة التن، هي كعيبة متوسطة مش كبيرة برشا على 10000. فما الشور والأصفر على 15 دينار، ثم القراض على 20 دينار، ثم الورقة البحرية على 15 دينار، ثم القراض العادي معناها 10000، ثم الشور 8000، الجفاو 6000، المخلط 7000، منكوس 8000، والبوقة 6000، سبارس 5000، والسردينة 4000، ثم أيضا حمام البحر على 10000.
0: هذه تقريبا مجمل الأسعار.
1: نعم،
0: يعطيك الصحة هدى، شكرا ليك طبعا. والاختيار ليكم شنو الحاجات اللي تنجموا تقضوها ان شاء الله اليوم. يعطيك الصحة، نهارك زين.
1: موفقة الهام في بقية المشوار.
0: يعيشك.

0: كانت هذه أصالة نصري مستمعينا على الصوت هدايا طبعا ونغم الحلول مزيان هدايا. باش نمشوا لجرجيس وين مراسلتنا وزميلتنا الشعلة المجعي موجودة في شاطئ الكازينو اليوم. حملة نظافة تنظمها البلدية أكيد مع مجموعة من الشركاء ومجموعة من المحبين للمجال البيئي وللنظافة خاصة على شواطئنا وعلى سواحلنا. شعلة صباح النور، أهلا وسهلا.
1: نهارك فينا إلهام، تحية ليك وتحية لكل الفريق اللي أمن مع كل فقرات ورود الصباح اليوم. بالفعل احنا في شط الكورنيش أو الكازينو كما يحبوا ناس يسموه. الحملة تنظمها بلدية جرجيس مع بعض يعني المتطوعين من المجتمع المدني، وإن شاء الله يلتحقوا باقي المصطفين حتى يساهموا على الأقل بما تيسر لديهم لإنجاح الحملة هذه اللي هم في الحقيقة هي حملة كبيرة. أي. أو ناخذوا أخونا وصديقنا يوسف بوشنيبة اللي هو مكلف بمصلحة النظافة والصيانة. يوسف مرحبا بك، صباح بكري جيتوا الأسطول ما شاء الله، الناس كلها قاعدة تخدم.
2: أكيد أخت شعلة مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين إذاعة تطاوين. كما تشوفوا قلنا الحملة 8:30 موجودين على الساحة. حملة قلنا استثنائية، علاش؟ على خاطر فيها كل التدخلات، أشغال، صيانة، إنارة، تنظيف، فريق التنظيف اليدوي كيف كيف على القزة على الرمل الداخل، تنظيف الأرصفة، تغيير الإنارة اللاد. إن شاء الله الليلة باش نشوفوا الإنارة في حلة جديدة. الكيب موجود ما يقارب على 20 عامل، التراكسات 2 تراكسة، الآلة الماسحة الصغيرة موجودة، 2 شاحنات قالبة، فريق الإنارة بالكامبيون السلم موجودين لعين مكان. إن شاء الله من هنا نص نهار نشوفوا تغير في شاطئ كازينو، وهذا واجبنا أكيد. لكن تعرفوا الحملات هذه راهي ما تصير كان بالمجتمع المدني وكان بالمواطنين، وراهي ما غير مواطنين ما نجموا نعملوا حتى شيء، خطر بلدية وحدها معاش نجم. شوف بمعنى معاش نجم معناتها نجموا نظفوا اليوم، لكن المواطن راهو لازم يبدأ واعي باش غدوة ما ترجعش. دونك لازم يكون حاضر معنا باش يشوف الناس استتعب واش تخدم واش تعاني، باش يولي غدوة كي بيطيش حاجة يتفكر النهار هذا. دونك شكرا.
1: نعرف اللي المجتمع المدني يوسف أنه ديما شريك للعمل البلدي، وتقريبا الدعوة عفوا تم توجيهها منذ يومين للمشاركة في الحملة هذه. فما تفاعل من قبل المواطنين اليوم ولا مازال بكري شوي؟
2: دونك المواطنين احنا نعرفوا لجرجيس راهي أهليها في العقلية شوي شوي 40% نجم نقولوا ما همش باش ينجموا جو. دونك الوقت 8 متاع الصباح الحال سيف، ما تنجميش تلقي مواطنين. نتصور اني كانت تنجم تقول 5 متاع العشية 7 متاع العشية، لكن ما نجموش بحكم المعدات بحكم الإنارة، لازمنا نخدموا صباح بكري. من هنا 10 متاع الصباح ان شاء الله تلتحق المواطنين، ان شاء الله نشوفوا اللي عندهم الحوانت واللي عندهم الرستورونات يخدموا معانا شادين البالا يعاونوا، على خاطر حاسين اللي هم متبهذلين في الصيف يحبوا ينظفوا يحبوا يعاونوا. ان شاء الله ما فيها باس، الباساجي يجي متعدي يوقف كهربته ربع ساعه يعمل ضربه يمشي على روحه ما حتى مشكله.
1: وفيها باس يجيبوا لهم شوي ماء شوي بعض هكا حويجات على الاقل باش كمان معناها نجم نقولوا يعاونوهم من ياسر شوي.
2: دونك هذه الانسان تنولد معاه الحكايه هذه باش يعطي حاجه، فهمتي؟ ماناش باش نفرضوا على العباد، نقوموا بواجبنا. دونك بيتزا رستورون مطعم ينجم يجي يعاون باستكامية، يعاون بقهوة، يعاون بحاجة، ما نفرضوش عليه، لكن هذه الإنسان الحاجة يتولد بها ما نجموش نفرض عليه.
1: احنا بالمناسبة نحب نحيو يوسف المواطن اللي تبرع بزوز آلات الشحنات ضاغطة، تحية ليه، ودخلت هي في حيز الاستقلال تقريبا.
2: دونك سيد ما حبش يذكر حتى اسمه، معناتها شوفوا معناتها القمة، معناتها الراجل ما حبش حتى اسمه نذكره. قال أنا قدمت البلدية 2 شاحنات ضاغطة سعة 16 متر كيوب، دخلناهم حيز الاستغلال عندهم توا جمعة يخدموا زوج، بارك الله فيه. إن شاء الله الناس تمشي بالمنوال هذا، راه حاجة بسيطة. راه كان تشوف السعر اللي ياخذوا به من غادي باش تعديه هني 6 شهور من المده اللي اخذاهم اقتناهم في فرنسا باش وصلوا هني. معناتها كان كل مواطن يخدموا 4 مواطنين في الجاليه بالخارج يعملوا حمله كيما هذه، ياخذوا كاميون ولا ياخذوا حاجه، البلديه تتحسن وفي عيونهم هم ويكبروا في عيون بلديتهم ان شاء الله.
1: ومره اخرى نوصل الناس اللي كما دامك لقيت الشط نظيف ما تخرج الا ما تخليه نظيف، نحاولوا ان نحافظوا على نظافه شواطئنا لانه هذيك هي شواطئنا، هي وجه للبلاد خاصة في موسم الاصطياف. يوسف كلمة أخيرة لك.
2: والله في الأخير نحب المواطنين، العملية سهلة وبسيطة، إنك تجي تعمل قعدة على البحر، تجيب كل ما لازم، تجيب الآلة، تجيب التاي، تجيب الدلاع، تجيب كل المصاريف اللازمة باش تعمل قعدة متاع 4 سوايع. مسها باش كانت تشري ساشي كوبال 200 فرنك ولا 300 فرنك تخطها فيها. تجي البلدية 6 متاع الصباح ترفعها سهلة، خير ما يجي البلدية تقعد ساعة من زمان تلمد في قصور الدلاع وتلمد في الوسخ متاع المواطن. إن شاء الله تكون المعلومة وصلت للجميع من هالمنبر. نشكر إذاعة التطاوين، نشكرك أنت أخت شعلة، وشكرا وإن شاء الله القادم أفضل.
1: العفو. هذايا وجدنا تقريبا هذه أجواءنا اليوم في شط الكورنيش. الناس اللي تسمع فينا في جرجيس الهام ينجموا يلتحقوا بالشط ويعاونوا باللي عندهم باللي يقدروا
0: بالنجاح
1: الحملة هذه، وإن شاء الله ديما مواصلين احنا في الحملات، وغدوة إن شاء الله في جرجيس الشمالية
0: إن شاء الله. شكرا لك شعلة، شكرا لضيفك. نواصل نحن وياكم مستمعينا 48 دقيقة، ظهلي وقت طبعا فقرة الآي تيك مع زميلنا عبدالله بقير ديما، جديد التكنولوجيا عفوا، تفاصيل ديما مع عبدالله في الفقرة هذه.
3: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش. أريدو.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم خبر مش عادي، باش نحكوا على خبر مثل فرحة لبرشا توينس. العقول التونسية قاعدة تلمع وتثبت في تفوقها على مستوى دولي، وخبر اليوم جاي مباشرة من العاصمة النمساوية فيينا. نحكوا على نادي الروبوتيك بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية لينسات، اللي نجح في إحراز جائزة أفضل فرع طلابي للروبوتيك في العالم مع مشاركته في المؤتمر العالمي الشهير الإيسيرا 2026 في فيينا في النمسا. المؤتمر اللي يعتبر الأضخم والأقوى عالميا في مجال الروبوتيك والأتمتة الذكية، والمنافسة كانت شرسة وكبيرة، خاصة مع الجامعات والمعاهد التكنولوجية من العالم اللي تنافسوا على الجائزة هذه. لكن شباب التوانسة وممثلي لنسات نجحوا في التفوق على بقية المنافسين وإبهار لجنة التحكيم بمشاريعهم الابتكارية بحلول ذكية متطورة وبالتنظيم المحترف للفرع متاعهم، الشيء اللي خلاهم يفتكوا تتويج هذا في العاصمة النمساوية عن جدارة واستحقاق. التتويج التاريخي هذا يمثل تحرر حقيقي وإطلاق طاقة أمل كبيرة. الشباب التوانسة عندهم كل الكفاءات والإمكانيات اللي تنجم تخلي الجامعة التونسية بكفاءاتها ومهندسيها مصدر إلهام وبحث على مشاريع اللي قادرة تنفع التوانسة في حياتهم اليومية.
1: لحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو، طور عالمك.
3: اشهار

0: فجعلكم مستمعين 46 دقيقة بعد الثمانية مواصلين معكم ديما في صبحيتنا حتى للتسعة ورود الصباح ورود السبت وتوقيت كالعادة ديما مع الشيف صابر ومجموعة من الأطباق والمقترحات. ونحن توا في عطلة صيفية النهار طويل ولكيد برشا حويجات نجمو نخدموها ونحضروها في الدار. شيف صباح النور صابر اش نحوالك؟
1: أهلا وسهلا صباح الكل صباح النور بيكو كل مستمعيني بعد التطوين كل عاملين معكم كلكم صلى نهاركم كله ياسمين
0: يعيشك. شكرا ليك نحن وانتي صابرة وسادة المستمعين الكل أكيد محضرتنا حويجات اليوم هكا عشوية سبت
1: أكيد أنا نزيد دي فارغة
0: ميجيش منها.
1: اليوم جبت لك نعمل الخبزة محسية.
0: اي علاش ليه؟
1: الخبزة محسية هذه نستحقوا كيف حليب دافي كسمة دافي بس ناخذ معاهم باكو خميرة خبز بس ناخذ معاهم ستة مغارف زيت ومغرفة كبيرة سكر بس ناخذ نلمهم فارينة هذه بالنسبة للصوص ومعاهم كعب عظم. بالنسبة للصوص بس ناخذ سر الدجاج بس ناخذ معاه شوية فل بس ناخذوا شويه زيتون بس ناخذوا الزبونات وبس ناخذ معاهم شويه معدنوس وصوص طماط بس نحطها مع الخليط هذي. عنا اصفر عظمه وشويه حليب وشويه سينوج وفحت خبز يعني نزينه من فوق. نمشي طريقه التحضير. اول حاجه بس ناخذ الصحفه نحط فيها كاس حليب الدافي وكاس الماء الدافي نحط معاها فشي خميره تاع خبز نحط معها شوية سكر نحطهم مع بعضهم ونخليهم يتفاعلوا شوية. بعد ناخذ الفرينة بتاعي نغرب لها نحط لها الزيت هذيك اللي قلت عليه وكعبة عظم ونحط من بعد أكل خميرة اللي تفاعلت مع السكر هذيك والماء والحليب ونصبوهم ونحط الملح آخر حاجة على جنب. نعجن المكونات هذه كلهم مع بعضهم حتى نتحصل على عجينة طرية ما تكونش يابسة ونخليها تخمر على الشيرة. بعد ناخذ القلية بتاعي باش نقصها كيف الدر هذاك بعد ما اختلطوا شوية خل وشوية قارب نحيدوا الريحة بتاع الدجاج. ناخذ نقص المكعبات الصغار ونحطوا معاها شوية بصل نحطوا زيت والزبدة ولا الشركة نحطهم في القلية ونقلي وكل الدجاج هذاك مع فيه بالطبيعة شوية كركم شوية فلفل أحمر هذاك المدشر فلفل أكحل ومعاهم شوية شفنا هو زعتر وكلي نفوحوا اللفحات هذيك كلها ونحطوا أكل الدجاج على السيرة وبعد نعملوا نحضر صوص طماط كما نعملوا صوص طماط بتاع بيتزا يعني باش ناخذ طماطم باش نقشروها باش نرحيها شوية صل من الثوم ونحطها في الطنجرة وإلا نصبها الخليط هذا نصبه على الدجاج هذيك والصل يكون أحسن وخير ونحط معاهم حكتين فريش نتحصل على صوص يجينا برشا.
0: أي
1: مشي طوى لك العجينة اللي خمرت نخذ العجينة بتاعنا نقسمها على فريق نحط الطبقة الأولى نحط أكل خليط هذيك تاع الدجاج والصوص اللي طيبناها.
0: أي
1: هنا نحب أن الصل نضبل وحده في جيل مدين برشا يعطيها بلنا بنينة باش نراه لهنا الكل يفهم برشا إذا فيك نجم تحط فيها شوية عظم مسموم
0: نجم اي
1: تحط فيها
0: اختيار ليك اي
1: تحط فيها البطاطا مقلية لهنا اللي فيها قاب جمعة اليوم ما هو القهية اللي عندك في الدار كم ننظفوا
0: ننظفوا اليوم
1: الخبزة هذه بتاع تنظيف القهية كل نحط كل شيء نحبه عليه بالطبيعة نحط الزبونات نحط الزبون التوابع نحط الزبون المدوريلا ونغطيه الطبقة الثانية وندهنوها بصل عظمة وشوية حليب.

0: أرفع من نسكر فيه باش نحط فيه باكو كريم سونتي باش نحط فيه حكة كريم فريش كله هذي مع بعضه نركضه وبعد نحطه في الكيسان ونرش عليه هكا شوية قهوة من فوق وندخله للثلاجة يكون عندك تحلية ياسر مزينة ما تتكلفش برشا وتعطي مطعم بنين وحاجة بيها توفى هفتي هذي
1: وحاجة مخدومة في الدار بعيدة على برشا حاجات أكيد. صناعية تضمن لنا صحتنا مع انظافة
0: مع العائلة وأقل تكاليف تشتكل حاجة البرة وتقعد تعمل خارج الصغيرات تشتغل وكلم تنجم تعمله مذية في الدار بنينة وصحية
1: أيه
0: نجم تشرب كس مخيط معاها
1: وعليش ليه احنا صرفنا اليوم
0: احنا صرفنا من تشغى مصرفنا في الدار يكون ديما اقل من نخرج البر
1: اكيد هذا اكيد
0: ده بس ناخذ مخيط بتاع بطيخ المخيط هذا تنجم تعمل به انواع الكل بطيخ خوخ قارص كما تحب انت انا اخترت اليوم البطيخ باش ناخذ شويه من البطيخ باش ناخذ شويه قارص حابه ديما القارص الاخضر يعطينا جو احلى وابن باش ناخذ مشروب غازي وباش ناخذ النعناع اول حاجه نحط البطيخ ونحط النعناع ونحط القارص وشويه من المشروب هذاك الغازي ونرصصه مليح يعني باك العود هذاك الخشبي اللي عندنا نحطه مليح نرصصه مليح باش يطلعوا العصاره تاع المطعم تاعهم الكل ومن بعد نضيفوا له مكعبات ثلج ونضيفوا معاهم المشروب الغازي هذاك يكون بارد مع ضربة نعناع وكاين بقار من فوق وتشرب صحة وبالشفاء
1: يعطيك الصحة يا صابرة شكرا لك طبعا على كل اليوم أطباق ياسر حلوة هكا ومزيانة
0: أحلى
1: هكا ومناسبين اليوم للنهار سبت هكا ونهار الأحد الناس اللي مرتاحة خاصة
0: في ما ديما نهار سبت ننوع شوية للصغيرات وللكبار وسوا عاد إن شاء الله نبدأ صلاة عطلة نزيد ننوع أكثر وأكثر
1: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يعطيك صحة صابرة شكرا ليك تحياتنا ليك وإلى اللقاء نهارك طيب أنا باش نختم طبعا بالخبر هذايا اللي باش يكون اليوم في جربة اليوم طبعا يوم في جربة خاص بتذوق الأطباق التونسية والجربية إضافة إلى معرض وبيع للأزياء التقليدية وعرض للألبسة التراثية الجربية هذا الكل انطلاقا من مضي ساعتين من بعد حتى للسبعة متاع ليلة التظاهرة هذه اللي تحمل عنوان كول محضر والبس مستر طبعا بالخبر هذه نكون وصلت معكم نهاية منوعتنا الصباحية ورود السبت ورود الصباح أجمل التحايا من عندي من عند حبيب من عند مفتاح من عند فيصل زملائنا في قسم الرياضة زملائنا في قسم الأخبار خليكم في رعاية الله نهاركم زين الناس كل وإلى اللقاء

0: الحال.
1: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوه. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مسبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
0: اشهار
2: عروس الصحراء.
0: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: التاسعة هنا في تطاوين. تحية طيبة. تعزز نسيج الشركات الأهلية بمعتمدية بنقردان بإحداث شركة أهلية تعنى بالنشاط الفلاحي والتربية الماشية، ومن المنتظر أن يتم إحداث شركتين أهليتين بداية الأسبوع القادم. تنتظم اليوم بمدون جرب حملة نظافة شاملة استعدادا للموسم السياحي. دخلت دار الخدمة الرقمية ببلدية دخل التوجان حيز الاستغلال بشكل رسمي. ينطلق في 25 من جوان الجاري معرض جابس الدولي بقصر المعارض بالكورنيش ليتواصل إلى 13 من جويلية في دورته 42. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن الخطوط العامة لنص مذكرة التفاهم لا تشمل أي اتفاق بشأن الملف النووي حاليا. شكرا على المتابعة. معرض الصحافة مع الزميل حسن العيش.
3: معرض الصحف العربية والدولية.
5: تحية متجددة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في معرض الصحافة العربية والدولية. البداية بصحيفة العرب اللندنية والتي اهتمت بالملف الليبي وترى أن الحل لن يكون في مبادرات جزئية أو اتفاقات مؤقتة، بل في عقد اجتماعي جديد يحدد من يحكم وكيف تدار الثروة وأين تنتهي صلاحيات الخارج. هذا العقد يحتاج إلى توافق داخلي حقيقي ودعم خارجي لا يقوم على التدخل بل على احترام السيادة. دون ذلك ستظل ليبيا عالقة في المتاهة ورهينة لصراعات الآخرين وعاجزة عن بناء مستقبلها. إلى صحيفة رأي اليوم والتي اهتمت بعملية إسقاط المروحية الأمريكية من طراز أباتشي قرب مضيق هرمز من قبل السلاح الإيراني، حيث فتح نقاش واسع داخل الأوساط العسكرية والتقنية حول مستقبل الحروب الحديثة ودور الذكاء الاصطناعي في تغيير قواعد الاشتباك بين القوى المتنافسة. وترى الصحيفة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مستقبلية، بل أصبح لاعبا حاضرا في قلب المشهد العسكري العالمي، وأن أي حادثة كبرى من هذا النوع ستثير حتما تساؤلات حول دوره وتأثيره على الحروب. أما صحيفة الأيام الفلسطينية فتقول على الأغلب فإن أمريكا ستخرج من الحرب مع إيران، فيما إسرائيل ستحاول الفصل بين إيران وحزب الله. ومن هنا كانت أهمية مدخل التفاوض مع لبنان الرسمي في واشنطن، فالمحتل الصهيوني يحاول تعويض الإخفاق بالتمدد في دول الجوار وهي حصرا الآن كل من فلسطين وسوريا ولبنان. وعلى الأرجح فإن إيران بمجرد خروج أمريكا بإعلانها النصر من الحرب معها لن تتخلى عن جنوب لبنان، لذلك فإن تنتقل الحرب لتكون بين إيران وإسرائيل دون أمريكا يعني أن المسار قد تحول تماما في اتجاه آخر. ونختم بصحيفة القدس العربي والتي ترى أنه في وقت يجري التعويض على بوابة لبنانية لاستئناف الاتفاقيات العربية مع الكيان الصهيوني بما من شأنه تجذير القسمة بين اللبنانيين، تبقى المشكلة المباشرة على هذا الصعيد في كيفية تثمير مناخ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإعادة ربط سحب مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة إلى الحدود. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحافة العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. مع تحيات حسن العياشي. ألقاكم بخير.
3: معرض الصحف العربية والدولية.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: الإذاعة تتوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. ساعة مونديال من السبت للخميس يوميا من 9 إلى 10 متاع الصباح. ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة تتوي.
2: مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في ساعة مونديال. ساعة مونديال موعد يومي رسمي على موجات إذاعة تطاوين متابعة لجديد أخبار المونديال. ساعة مونديال إلى حدود الساعة 10 صباحا، أولى حصص والحلقات ساعة المونديال اليوم إن شاء الله باش نتابعوها إلى حدود الساعة 10. فيها متابعة لأخبار منتخبنا الوطني التونسي، فيها تقييم للقاءات إلى هذه إلى هذا اليوم أكيد، وبرنامج اللقاءات لليوم ويوم الغد. وفيها مش نحكيه أكيد على منتخبنا الوطني التونسي، نحكيه على الهواء مش على الأرقام. وفيها فقرة المافيولا، فقرة قارة باش تكون معكم في ساعة مونديال من السبت للخميس. ساعة مونديال فقرة المافيولا باش يأمنها لنا الحكم الدولي جمال بركات. حست اليوم من ساعة مونديال يرافقني فيها الكوتش المدرب ضو كتاه. ضو أهلا وسهلا بك.
3: تحية ليك أختي ربي وكافة مستمعي ومشاهدي راديو تطوي.
2: مرحبا بكم، مرحبا أكيد مستمعينا. كل الفقرات أيضا يساعدونا فيها الزملاء في قسم الرياضة بتبيع الفقرات اللي تنجموا تسمعوها في ساعة مونديال، أيضا إلى جانب الأرقام والكواليس اللي باش يأمنها لنا الزميل هادي السيارية. ننطلقوا من أخبار المنتخب الوطني التونسي. كوتش ضو، إذا ننطلق من بلاغ الجامعة. إذا كان تحب نعلقوا على بلاغ الجامعة، نذكر في إطار الاستعدادات لمباراة تونس السويد، الجامعة التونسية كرة القدم تعلم الجماهير جماهير المنتخب بجملة من الترتيبات التنظيمية الأمنية تم إقرارها خلال الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة. نحكي وكان تحب على النقاط هذه. تفضل.
3: بلاغ يصدر من اتحاد الكرة لجامعة تونسية كرة القدم اليوم صباحا، اللي هو تحذر فيه الجماهير التونسية من القوانين الداخلية لدولة المكسيك وتنظيم المباريات حسب اللوائح المونديالية اللي تنجم تأثر مباشرة على المنتخب التونسي في عديد الجوانب منها الخطايا. وذاك علاش نعرف أن الجمهور التونسي باش يكون متواجد في المكسيك باش يكون الداعم للمنتخب التونسي، نتمنى أن يكون بكنف روح رياضية ويكون مساند رسمي للمنتخب
2: ويلتزم بالقواعد هذه.
3: أكيد
2: مش نحكوا عليها القواعد كوتش. أكيد إذا أنه كما أحكينا في المقدمة اللي أصدرتها الجامعة التونسية كرة القدم في بلاغها في إطار الاستعدادات لمباراة تونس السويد، الجامعة التونسية تعلم كل الجماهير بجملة من الترتيبات فتح أبواب الملعب باش تكون انطلاقا من الساعة 5 مساء، أن يستحسن الحضور مبكرا لتفادي الازدحام وتسهيل عملية الدخول. بالنسبة للأحوال الجوية، هي إجراءات بالنسبة لعملية الدخول إجراءات عادية نمشوا بها تقريبا يعني في كل الملاعب وفي كل المنافسات الكبيرة خاصة. الأحوال الجوية تشير التوقعات إلى إمكانية نزول أمطار يوم المباراة، ونظرا لمنع إدخال المظلات إلى الملعب ينصح بارتداء القبعات أو الملابس المزودة بغطاء الرأس. هنا تطورات كبيرة
3: هنا. شوف السابق العوامل المناخية عندها دور كبير، ممكن تأثر حتى على الجماهير. وتعرف فما عديد الضوابط المتشددة في أي حاجة محمولة من الأحباء. لهنا فما الاتحاد التونسي معناها عطى نقاط بسيطة لكن عندها مكان كبير
2: جدا
3: لسلامة الجماهير والأمن الجماهير. نتمنى أن كل محب يحضر في المقابلة يتوخى النصائح هذه من أجل سلامته،
2: يلتزم بهذه التوصيات
3: ويكون عنصر فعال في
2: قلنا يعني فما إمكانية لنزول أمطار، إذن الدخول بقبعات أو ملابس تكون يعني مزودة بغطاء للرأس. من بين التعليمات أيضا يمنع استعمال الشماريخ أو أي نوع من الألعاب النارية داخل الملعب أو خارجه، يمنع إدخال القوارير بجميع أنواعها مع توفير نقاط بيع ومشروبات داخل الملعب، ويمنع رفع أي لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي.
3: أكيد هذا اعتدنا عليه، خاصة النقطة الأخيرة وهي رفع الشعارات السياسية منذ مونديال 2006 اللي شددت فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم عدم الاعتماد على الرسائل السياسية
2: والعنصرية أو
3: هنا يكون فيها عقوبات متشددة برشا، يحبوه عرس كروي احتفال رياضي فقط، وهذا اللي نتمنوه. نتمنوا أن يكون الجمهور التونسي كما عودنا بالكثافة متاعه بالجيج متاعه ويكون ديما مساند رسمي للنصور.
2: أكيد. إذن ومن بين التنبيهات في هذا البلاغ الجماهير باش تخضع لعمليات تفتيش دقيقة عندما داخل الملعب، كيف أي مخالفة لهذه التعليمات قد تعرض مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في القانون المكسيكي، فضلا عن العقوبات الرياضية والمالية اللي قد تسلط على جامعة تونسية لكرة القدم. وإحنا إن شاء الله جماهيرنا تكون الروح الرياضية هي اللي تنتصر، جماهيرنا تكون متفاهمة، جماهيرنا تكون للمتعة وللفرجة لمساندة المنتخب، مش باش نعملوا شغب ولا المشاكل ولا باش نعرضوا الجامعة لعقوبات قانونية.
3: أكيد احنا أمننا كبير وثقتنا كبيرة في الجماهير التونسية، نجم يكونوا أفضل سفير للجمهورية التونسية
2: كما تعودنا فيه.
3: أكيد معنا في المحافل الدولية ديما يخرج بصورة مميزة، شفناها في كل التظاهرات الدولية، جماهير التونسية كانت تعطي بصمة ونكهة خاصة في كل منافسات دولية.
2: باش بعد شوي ان شاء الله باش نستقبل زميل هادي السياري في اولى الفقرات المنوعه. نخليكم معنا غم المونديال، اغنيه المونديال، الاغنيه الرسميه لمونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا، ثم بعد ان شاء الله باش نطلقوا نعلقوا بطبيعه على لقاءات منذ انطلاقه البطوله اول امس، ثم باش نحكيوا على لقاءات اليوم.

0: علي. ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9 إلى 10 متاع الصباح. ساعة مونديال، ساعة مونديال، الإذاعة تطويل.
1: مرحبا بالجميع في ساعة مونديالي لحدود الساعة العاشرة اللي باش نتلقوا بعد المنتخب الوطني التونسي ذن، وبعد ما حكينا على البلاغ اللي نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم، بعد شوي إن شاء الله باش نرجع زادة في لمحة لمشاركة منتخبنا الوطني التونسي، بعد شوي إن شاء الله مع زميلي نور الدين شرف الدين في فقرة إذن خاصة بالمنتخب الوطني التونسي وفي مشاركته في المونديال. بعد إن شاء الله باش نرجع ونحكي على اللقاءات، الأربع لقاءات اللي تلعبت والبلدان المنظمة المنتخبات المنظمة، مش نرجع شوي على نتائجها. نتلق مع نور الدين شرف الدين في الفقرة الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي في مشاركته في المونديال، بعدها إن شاء الله أكيد باش يلتحق بين زميل هادي السياري في الأرقام الخاصة بالمونديال إلى حدود اليوم الثالث.
0: مونديال استثنائي لأول مرة بمشاركة 48 منتخب وعدد قياسي من المنتخبات العربية بين عرب إسيا وإفريقيا، 8 منتخبات باش تسجل مشاركتها. منتخبنا الوطني موجود في المجموعة السادسة مع منتخب هولندا اليابان والسويد. المنتخب التونسي يشارك للمرة السابعة في المونديال والثالثة على التوالي بعد 2018 و2022. تونس خلال المشاركات سبقت لعبت 18 مقابلة، حققنا فيهم 3 انتصارات. الأول كان في مونديال 78 ضد المكسيك 3 أهداف مقابل هدف، انتصار يعتبر تاريخي للتوانسة وللعرب لأنه أول فوز عربي وإفريقي يربح ماتش في المونديال. الفوز الثاني كان في المونديال 2018 بقيادة نبيل معلول ضد منتخب بنما، هدفين مقابل صفر. والفوز الثالث كان في مونديال قطر ضد العملاق الفرنسي بطل العالم 2018، هدف مقابل صفر، هدف وهبي الخزري. منتخبنا الوطني في بقية المشاركات 2002 زوز هزائم ضد اليابان وروسيا وتعادل ضد بلجيكا هدف مقابل هدف. هدف المنتخب سجله رؤوف بوزيان من مخالفة مباشرة. ومشاركة 2006 وفات بخيبة أمل رغم الأداء الكبير ضد إسبانيا، ولكن انهزمنا هدفين مقابل هدف. بلها هزيمة ضد أوكرانيا وتعادل ضد السعودية هدفين مقابل هدفين. منتخبنا الوطني في مونديال 2026 باش يكون في مهمة مسهلة ضد منتخبات أوروبية قوية كما السويد وهولندا. ومنتخب ياباني نجح في السنوات الأخيرة في الفوز ضد إسبانيا إنجلترا ألمانيا والبرازيل، يطمح للوصول إلى أدوار متقدمة في المونديال، ولكن ديما نقولوا أنه ما فما شيء مستحيل في كرة القدم.
1: ما فما شيء مستحيل أكيد في كرة القدم. كوتش تعليقك على الورقة اللي بيصوت زميلنا نور الدين شرف الدين.
2: صحيح أرقام مهمة تسرد تاريخ المنتخب التونسي في المشاركات المونديالية. نأمل في المشاركة السابعة هذه أن المنتخب التونسي يخرج بصورة مميزة. كما قلت هما 3 انتصارات فقط، نتمنى في افتتاحية المونديال هذه بالمكسيك تكون نقول عامل خير علينا، كما في مشاركة 78 حققنا أول انتصار إفريقي وعربي. إن شاء الله في الافتتاحية هذه كيف كيف ندخل أمام المنتخب السويدي بانتصار جديد ويكون رابع ويكون عنده مكانة كبيرة باش يخلينا نمر للدور القادم. أمنا كبيرة في لاعبينا في منتخبنا في إطارنا الفني الإطار الإداري، إن شاء الله تكون مشاركة في بدايتها موفقة باش تنتهي بأمور إيجابية للمنتخب التونسي اللي جمهورنا ينتظر المرور للدور الثاني منذ سنوات.
1: أكيد ننتظروا هاي إن شاء الله تتحقق أثناء في 2026. باش نرجع بك شوية للقاءات إذن منذ انطلاق المونديال. الدول المنظمة يعني زوز منتخبات فازت، ومنتخب تعاد نحكي على المكسيك اللي فاز أمام جنوب أفريقيا 2-0، على كندا اللي تعادلت البارح مع البوسنة والهرسك 1-0. وبالنسبة للمنتخب الكندي يعني سمى إنجاز تاريخي بعد 40 سنة تقريبا.
2: أكيد المنتخب الكندي اللي عاد للمونديال بعد غياب طويل واليوم على أرضية ميدانه، كنا نفسناها احنا في مباراة ودية في شهر 3، شفنا المنتخب الكندي اللي قاعد يعرف تطور على المستوى كرة القدم اللي نعرفه. البلد هذا ما عندوش شغف كبير بكرة القدم، لكن
1: ما عندوش تقاليد كبير
2: صحيح، لكن اليوم المنتخب الكندي كبلد منظم أمام منتخب أوروبي قدم مستوى مميز خاصة في الشوط الأول قدم مباراة محترمة ومحترمة جدا، لكن الخبرة البوسنية اللي كانت عرفت كيفاش تدخل في المقابلة وتخرج من الضغط هذاك وسجلت هدف اللي خلى المنتخب الكندي يجري وراء التعادل. مباراة كانت صحيح فيها عادي ما كانتش من المستوى الفني على راقي، لكن كانت على المستوى البدني وعلى المستوى الاندفاع كانت مباراة كبيرة برشا وطغى عليها الجانب التكتيكي. الشيء هذا اللي شفنا فيها زوز أهداف فقط وما شفناش فيها عديد نقولوا احنا الجوانب الفنية، وخاصة ان الفريقين ما يعتمدوش على اللعب المهاري والمهارة، تنقص في لاعبي المنتخبات الاثنين. الشيء هذا اللي خلانا نشوفوا ان المنتخب الكندي المنتخب الوحيد المنظم اللي ما عرفش الانتصار وهو يعود للمستوى المنتخب.
1: ونرجع نقول النقطة ثمينة بالنسبة للمنتخب الكندي يعني كإنجاز ليه.
2: هو المنتخب الكندي نقطة ثمينة خاطر رجع في المقابلة، لكن على الانسامبل تاع المقابلة شفناها خلق عديد الفرص، لكن المنتخب البوسني قلت لك التجربة ولاعبي الخبرة اللي يملكهم واللاعبين اللي نشطوا في الدوريات الإيطالية والألمانية ممكن هم لاعبين اللي عملوا الفارق. لكن مباراة مهمة للمنتخبين اللي دخلوا بها المونديال، خاصة المنتخب البوسني نعرفوه مر للمونديال بعد الملحق الثاني أمام المنتخب الإيطالي والمباراة الشهيرة هذيك. بالنسبة للمنتخب المكسيكي اللي في بداية افتتح المونديال أمام المنتخب الجنوبي الأفريقي، شفناها ممكن تخلي المقابلة كما يلزم، دقيقة 6 دقائق لعب استغل الهفوة الدفاعية للمنتخب الجنوبي الأفريقي وتمكن من افتتاح النتيجة وتسجيل أول هدف في المونديال، سهل على روح المقابلة مع الضغط الكبير اللي قدم المنتخب المكسيكي والإمكانيات الفنية والأمانة للمنتخب هذايا خلته يكون في فريق مفتوح أمام جنوب أفريقيا بنقص عددين ذو أوراق حمر. الضغط اللي سلطه المنتخب المكسيكي في المقابلة هذه خلاه يعرف يفوز في افتتاحية المونديال، والمنتخب هذا قادر يمشي لبعيد للأمانة، يملك عناصر من لاعبين على زاد عالي على مستوى عالي على جميع المستويات. ونتمنى التوفيق للممثل الأفريقي اللي أول ممثل أفريقي اللي خرج في صورة ما كانتش منتظرة كما يلزم، هزيمة أولى أفريقيا. نتمنى أن في المقابلات القادمة يكون بمستوى أفضل
1: إن شاء الله. أكيد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم إذن الفوز بنتيجة 4-0 أمام باراغواي، كما قلنا بلدان المنظمة والمنتخبات المنظمة تفوز بنتيجة عريضة 4-0، هدفين لصفر بالنسبة للمنتخب المكسيك، واللي كما كنت تحكي كوتش باش ننتظر منها الكثير ممكن يعني منتخب المكسيك في نسخة 2026. باش نختم في قراءتنا للقاءات منتخب الولايات المتحدة الأمريكية اللي فاز ب4-0 أمام الباراغواي، خاصة أنه إحنا نحكي على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة نحكي على الولايات المتحدة الأمريكية ما عندهاش ثقافة كرة القدم لطبيعة كرة القدم المحتاج اللعب.
2: أكيد هم ممكن يعتمدوا كثير على كرة القدم الرجبي ولا كرة القدم الأمريكية بصفة خاصة، لكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية نعرف أن المنتخب هذا ما غابش على المونديال منذ سنة 94 من سنة تنظيمه، وما غابش على المونديالات الكل، ولات عنده تجربة، عنده لاعبين يلعبوا على في فرق أوروبية محترمة، عرف كيف يدخل في المونديال في المباراة الافتتاحية أمام الباراغواي اللي نعرفه هو عبارة دربي أمريكي شمالي جنوبي. معناه أن الباراغواي اللي مرت بتصفيات مونديالية على مستوى عالي أمام الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي، الأمريكا عرفت كيفاش تدخل المقابلة كيف كيما المنتخب المكسيكي في ظرف 6 دقائق لعب ودخول في المقابلة بطريقة قوية. الشيء هذا اللي خلاه يسهل المباراة متاحها وتفوز وتسهل المباراة متاحها. شفناها سيطر، كان فريق منظم من ناحية تكتيكية، اعتمد على 4-2-3-1 من الرسم التكتيكي، والمنتخب الباراغواي 4-4-2. شفنا ان المنتخب الامريكي كان منظم من ناحية دفاعية واعتمد كثير على التنقلات والاعتماد على السرعات لاعبي الخط الامامي والمهارة الفنية اللي شفناها كانت عندها فارق كبير، خاصة في الواحد ضد واحد في انهاء الهجمة. وكان منتخب نقوله احنا الامريكي حاسم في 30 متر الاخيرة، الشيء اللي خلاه يستغل الفرص الكثيرة اللي جاته، يسجل سجل 5 أهداف وهدف ملغى بتقنية الفار. منتخب الأمريكي كان سيطر على المباراة في 90 دقيقة كاملة، الشيء اللي خلاه ينهي الشوط الأول 3-0 لسهل المباراة وخلاه يعرف كيفاش يجير المقابلة متاعه. وشوفنا التغييرات متاع الناخب الأمريكي اللي حاول إنه يعطي فرصة لأكثر لاعبين. تعرف إن المونديال هذا باش يكون على فترة طويلة على عكس المونديالات الفارطة، باش يكون فيه خاصة عامل المناخ عنده دور كبير مع نهاية موسم طويلة وشاق. اليوم دور 5 تغييرات باش يكون عنده دور كبير. المنتخب الأمريكي وكما المنتخب الكندي كما المنتخب المكسيكي على غرار المنتخب الكندي عرفوا كيفاش يدخلوا في المونديال هذايا، نقاط إيجابية اللي تنجم تخلو لهم المرور للدور الثاني.
1: أكيد، وكذا احنا ديما نحكيو على مازلنا في ضربة البداية لمختلف لقاءات في مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي. بوباديلا إذا يدخل قائمة الثلاث أسرع أهداف عكسية ضد برماه، إذا بوباديلا لاعب الباراغواي يدخل إلى هذه القائمة. إن شاء الله باش نرجع بعد شوي ونحكيو عليها الأهداف العكسية ونحكيو على برشا إحصاءات خاصة بالمونديال بعد شوي. الفقرة الخاصة بالأرقام مع زميل هادي السياري.
0: ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9 للـ10 متاع الصباح. ساعة مونديال الإذاعة تطويل.

0: نرجع لكم من جديد في ساعة مونديال الأرقام مع زميل هادي سياري. هادي أهلا وسهلا بك مباشرة على موجة إذاعة تطاوين.
1: صباح الخير ربيب، صباح المونديال، تحية ليك ولضيفك سيدة وقتات ولكل سادة المستمعين المتابعين على موجة إذاعة تطاوين. كالعادة الأرقام موجودة على موجة إذاعة تطاوين في كل دورة عالمية وإقليمية في كرة القدم. اليوم الأرقام، بعض الأرقام اخترناها من الدولة، رقم الأول ربيب عنوانه تطور عدد المنتخبات المشاركة في المونديال من 13 منتخب إلى 48 منتخب، رحلة نمو كأس العالم، لأنه في أول دورة كان رقم المنتخبات وعدد المنتخبات المشاركة عام 1930 في أول نسخة كان 13 منتخب، عام 1934 16 منتخب، عام 1938 انقص منتخب أصبح 15 منتخب بسبب أنذاك الحرب العالمية، عام 1950 13 منتخب كذلك، من عام 1954 عام 1978 16 منتخب، عام 1988 إلى 1994 24 منتخب، من 98 من 98 ل 2022 32 منتخب، وفي الدورة الحالية النسخة الحالية 48 منتخب، يعني ارتفع من 13 منتخب في أول دورة إلى 48 منتخب في الدورة الحالية. الرقم الثاني الجنوب أفريقي فيروسي ثور هو أول لاعب يتلقى بطاقة حمراء في المباراة الافتتاحية في كأس العالم منذ ماركو إتشيفيري مع منتخب بوليفيا ضد ألمانيا في مونديال 94 بأمريكا، يعني منذ 94 ما فما حتى لعب أخذ ورقة حمراء في المباراة الافتتاحية إلى حد النسخة الحالية، قلت اللاعب الجنوب أفريقي سيفيفول سيفول. الرقم الثالث جنون المونديال يبدأ مبكر، هكذا اخترت العنوان متاعه، علاش؟ لأنه قلت في المباراة الافتتاحية في بين المكسيك وجنوب أفريقيا كما تعرف ربيع بثلاثة بطاقات حمراء، لكن في مونديال الأخير في النسخة 22 في يعني نسخة كاملة 64 مباراة في مونديال 22 شهدت فقط إشهار أربع بطاقات حمراء، يعني مباراة واحدة فقط في مونديال 2026 شهدت ثلاثة أوراق حمراء، يبدو وأننا سنرى الكثير في هذه النسخة المونديالية. الرقم الرابع اخترت له عنوان الرحلة مستمرة لعشرين سنة، ولهنا نتحدث على ثلاثة ملاعبية مازالوا يلعبوا منذ دورة 2006 بألمانيا، يعني الرحلة مستمرة لعشرين سنة. نحكي عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والحارس المكسيكي غيريمو أوتشوا، يعني ثلاثة ملاعبية فقط متواجدين منذ نسخة 2006 بألمانيا تقريبا 20 سنة. الرقم الخامس الأندية الأكثر تمثيلا للاعبين في كأس العالم، يعني الأندية الأكثر تمثيل للاعبين في كأس العالم، الرقم الأكثر تمثيل يملكه فريق مانشستر سيتي ب 19 لاعب، بعده بايرن ميونخ ب 18 لاعب، ثم أرسنال وباريس سان جيرمان ب 16 لاعب، برشلونة ب 15 لاعب، ثم مانشستر يونايتد، كريستال بالاس وأتلتيكو مدريد ب 12 لاعب، معهم كذلك الهلال السعودي، وب 11 لاعب لكل من ليفربول، جلاتاساراي ودورتموند الألماني، يعني الرقم المميز يملكه فريق مانشستر سيتي ب 19 لاعب. الرقم السادس قبل الأخير رباب، حكام الساحل العرب المتواجدين حاليا في المونديال، وأكيد خبيرنا في التحكيم جمال بركات باش يحكي على الموضوع ذا، لأنه ثمانية حكام عرب حكام الساحة اللي هما الإماراتي عمر آل علي، الأردني أدهم مخادمة، السعودي خالد تريس، القطري عبد الرحمن الجاسم، المصري أمين عمر، الموريتاني دحام بيدا، المغربي جلال جيد، والجزائري مصطفى غربال، دون الحديث عن الحكام الصومالي عمر أورتان اللي تم منعه من دخول الولايات المتحدة. ننهي بالأموال والرواتب رباب، المدربون أصحاب الرواتب الأعلى في المونديال كراتب سنوي. الرقم المميز يملكه الإيطالي أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي بعشرة مليون يورو مع منتخب البرازيل، سبعة مليون يورو هو الأجر السنوي لناكلينزمان مع مدرب منتخب ألمانيا، ثم ستة مليون يورو للأرجنتيني بوتشينينو مع منتخب أمريكا، ثم توماس توخيل المدرب الألماني بخمسة فاصل ثمانية يورو مليون يورو عفوا مع منتخب إنجلترا، ثم الرقم الأخير يعني أربعة مليون يورو لكل من مارتينيز البلجيكي مع منتخب البرازيل البرتغال والإيطالي كانافارو كذلك بأربع مليون أورو مع منتخب أوزبكستان. وإن شاء الله ربي في موعد أخرى نحكيك إن شاء الله على أجر المدرب التونسي اللي ما هوش بعيد برشا.
0: أكيد أكيد إن شاء الله. شكرا لك هادي، ما زالت الفقرات متواصلة معك إن شاء الله مع نهاية الحصة باش نرجع لك في الكواليس والهوامش. شكرا لك. نرجع لك كوتشي دانو في تعقيب على الأرقام اللي مدنا بها مشكور زميل هادي السياري، خاصة فما نقطة لو كان نجم نعلق عليها من 13 ل 48 منتخب في النسخة الحالية.
2: أكيد نقطة مهمة برشا، نشكر سي الهادي على النقاط الكبيرة هذه والإضافة الكبيرة اللي قدمها لنا من الإحصائيات العامة بالمونديال مقارنة بالمونديالات السابقة. كما تعرف التحول الكبير من 13 ل 48 منتخب من بداية المونديال إلى المونديال 26، شفنا اليوم 48 منتخب، هذا يعني أن عدد المباريات باش يتكاثف، كيف عدد المواجهات باش تكون متنوعة. شفنا مشاركات انفتحت أكثر بما في ذلك المنتخبات الإفريقية، وصلت العشرة منتخبات في المونديال هذايا، معناها ربع المنتخبات ولا خمس المنتخبات يمثلوا القارة الإفريقية. كيف نشوفوا 8 منتخبات عربية وهي الأولى، وهي حاجة مميزة جدا. كيف على عدد الحكام، على عدد المنتخبات 8 عربية. النقطة اللي تهمني أنا في الجانب هذايا الفني هو أن الفريق اللي باش يوصل للنهائي اليوم باش يلعب 8 مباريات على عكس المسابقات الفارطة على 7 مباريات، معناها هنا فما عامل كبير، عامل المجهود وعامل التوزيع البدني في المسابقة هذه. باش توصل المقابلة النهائية لابد أنك تعرف كيفاش نقولوا احنا تتعامل مع المجموعة اللي عند كل مدرب حتى انه يوصل للمباراة النهائية بافضل زاد بشري بكامل عناصر المشاركة. 8 مباريات عدد كبير، ماهوش سهل في تظاهرة دولية كما كأس العالم في الولايات المتحدة ومكسيك وكندا، ونعرف الجانب المناخي وبعد نهاية موسم طويل وشاق باش يكون عندها تأثير كبير على الناحية الفنية. هذاك علاش شفنا أغلب المنتخبات وفي مقابلاتها التحضيرية ولا في الأربع مباريات اللي تعداوا داما، شفنا أن من 8 منتخبات شفنا 4 منتخبات اعتمدوا على الرسم التكتيكي اللي شفناه كثير في المباريات التحضيرية اللي هو يتمثل في 4-2-3-1. الشيء هذا اللي يعطي أكثر توزيع للمجهود، وكيف الناحية الدفاعية اعتمد على 4-4-2 اللي يخلي المنتخبات مهيش باش تعتمد كما المسابقات الفارطة على الضغط العالي، وإلا على نقولوا احنا الاعتماد كثير باش يكون على الهجمة السريعة وباش يكون معتمد كثير على التوازن الدفاعي اللي يخلي المنتخبات بأقل مجهود مع العامل المناخي وكثرة المقابلات. الشيء هذا اللي خلى أغلب المنتخبات باش تتوخى الجانب الفني هذا.
0: باش نمشوا بسرعة على برنامج لقاءات اليوم كوتش، أكيد قبل ما نمشيوا لفقرة التحكيم والمافيولا مع الحكم الدولي جمال بركات، نحكيوا على المجموعة الثانية اليوم انطلاقا من 8 قطر سويسرا، إذا نولى اللقاءات منتخبات العربية إن شاء الله الافتتاح اليوم قطر سويسرا، ثم انطلاقا من الساعة 11 ليلا البرازيل المنتخب المغرب. هذو مزوز لقاءات النجم نتفرج عليهم كوتش.
2: أكيد هو واحد الأمانة يحاول يتبع أكثر ما يمكن المقابلات. نشوفوا اليوم أن المنتخب الخروج الأول الظهور الأول للمنتخبات العربية اللي باش يكون من قبل المنتخب القطري المنتخب آسيوي اللي نعرفوه قدم تصفيات محترمة اللي الشيء اللي خلاه يكون متواجد في نهايات هذه. نعرفوا المنتخب القطري في المنافسة الفارطة كان هو أول مشاركة لي على أرضية ميدان وكان خرج من الدور الأول، لكن اليوم يبحث على التواجد المونديالي بصورة أفضل من الصورة الفارطة. لكن للأمانة أمام منتخب سويسري مباراة صعبة وصعبة جدا، نتمنى النجاح والتوفيق للفريق القطري اللي للأمانة تنتظر مباراة صعبة.
0: مباراة الثانية البرازيل المغرب قمة هذه.
2: صحيح مباراة البرازيل والمغرب هذه ذكرنا مباراة 98 اللي جمعت البرازيل والمغرب في دوري المجموعات، مباراة منتظرة من الشارع الرياضي ككل، معناها اللي هي نقولوا احنا أفضل مباراة باش تكون في الدور الأول اللي باش باش تجمع المنتخب أمريكي لاتيني ومنتخب إفريقي، زوز منتخبات قاعدين يقدموا في مباريات كبيرة، خاصة المنتخب المغربي نعرفوه في النسخة الفارطة كان في المربع الذهبي حاجة مش سهلة، منتخب برازيلي منتخب الأعلى تتويجا بالمونديال، زوز منتخبات يملكوا عناصر محترمة وممتازة جدا على جميع المستويات خاصة من الناحية الفنية والمهارية، زوز منتخبات عندهم لاعبين من قيمة وجودة عالية جدا، الشيء هذا اللي خلينا نشوفه مباراة على المستوى الفني باش تكون مميزة جدا، كيف كيف فما نضج كبير من ناحية تكتيكية مع المدربين اثنين جدد للمنتخبات الاثنين، نشوفوا ان المنتخب المغربي بمدرب محلي اللي قدم مباريات تحضيرية على مستوى عالي، وشفناه في فترة سابقة مش بعيدة فاز على البرازيل في البرازيل في مباراة ودية،
0: هذا منتظروا أكيد الليلة المغرب إن شاء الله كما يتوقع الشارع الرياضي وكما يتوقع الشارع العربي إن شاء الله باش يبرز به صورة جيدة أمام منتخب البرازيل كما قلنا القمة الليلة إن شاء الله انطلاقا من الساعة 11:00
2: أكيد ليلة. صحيح ثمن كلامك أختي رباب، كيف كيف ما ننسوش أن المنتخب البرازيلي اليوم برسمتك معناها بوجه فني كبير اللي هو كارلو أنشيلوتي، معناها المدرب هذا اللي يعرف يتعامل مع النجوم، الشيء اللي لقى فيه إشكال كبير المنتخب البرازيلي، شيء هذا اللي خليه أول على المدرب الخبرة هذا اللي عرف نجاحات كبيرة في كيفية التعامل مع النجوم وكيفية توظيفهم، شفنا الضغط حتى الجماهيري اللي صار على كيفية استقطاب نيمار للمجموعة، إن شاء الله نشوفوا أن المنتخب البرازيلي بأول مرة في تاريخه بمدرب أجنبي ومدرب محلي عربي للمنتخب المغربي، إن شاء الله نتمنى التوفيق والنجاح للمنتخب المغربي وما نقولوش يحدث مفاجأة، نقوله إن شاء الله يثبت أقدامه على الميدان ويورينا ويبرهن المكان اللي وصل لها في المونديال الفارط وهو المربع الذهبي.
0: شكرا ليك، بعد شوية إن شاء الله مش نحكيه على التحكيم على المفيولة على كل ما يخص التحكيم على الدولي جمال بركات.
3: ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9:00 إلى 10:00 الصبح. ساعة مونديال، ساعة مونديال، الإذاعة تطويل.

0: مرحبا بالجميع من جديد. تقريبا ربع ساعة قبل نهاية حصة ساعة مونديال أولى الحصص على موجات إذاعة التطاوين متابعة للمونديال، مونديال 2026. فقرة المفيولة بعد شوي إن شاء الله باش نطلقوا فيها مع الخبير الدولي السابق إذن جمال بركات، الحكم الدولي اللي موجود معنا مباشرة على موجات إذاعة التطاوين. سي جمال أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك رباب، مرحبا بكل مستمعي إذاعة التطاوين.
0: شكرا لك، مرحبا بك. إذا تقييمك هتنطلق في التقييم إلى حدود هذه الساعات الأولى من اليوم للتحكيم في مونديال 2026.
1: رباب، أنا قبل ما نبدأ في التقييم نحب نندد يعني بالمهزلة اللي صارت في المونديال هذايا، يعني مهزلة يدا عدم قبول يعني الحكم سليمان عمر أرطان في التراب الأمريكي على في في في أمريكا، وهذا شيء يعني يدني له الجبين. حكم يعني عنده تأشيرة، حكم عنده يعني جواز دبلوماسي،
0: حكم يعني خاصة وأنه اختير الأفضل على مستوى أفريقيا، ننسوش يعني 2025
1: في أفريقيا
0: يحرم يعني من هذا الحدث العالمي.
1: حكم يعني تحت راية الفيفا والاتحاد الأفريقي يتم يعني حجزه يعني في في في مطار في أمريكا 11 ساعة ثم ترحيله الى الى الى تركيا. والفيفا يعني اللي كانت تتحف فينا يعني بالتهديدات والقرارات نتاع عدم التدخل يعني
0: السياسه في الرياضه
1: السياسه، وهددت يعني عديد الجامعات. ونتذكر مره من المرات يعني وصلت حله الجامعه الكويتيه وهددتنا حتى تونس يعني في فترة من الفترات بأن إذا كانت تدخل السياسة في الرياضة، إلا أن يعني في الـ في الـ في الـ في المونديال هذي نشوفوا أن ولت يعني الـ الـ الـ الـ الرياضة هي السياسة والسياسة هي الرياضة، يعني ما عادش تداخل بركة، يعني ولت يعني ما ما ما ما بعد يعني وصمة عار على جبين يعني الفيفا والاتحاد الأفريقي، اللي الاتحاد الأفريقي ما نددش حتى يعني حتى بالقرار. ولكن رباب أنا نقول يعني ساعات ربي يعمل حاجة لعل فيها خيرة. نشوفوا الحكم هذايا اللي يعني
0: عينوه لمباراة السوبر الأوروبية،
1: الوسائل العالم كل وسائل السمعية البصرية بتاع العالم كل، وكأنه يعني أدار النهائي يعني وأداره باقتدار. يعني نشوفوا يعني الاستقبال اللي صار له يعني في بلاد الصومال، يعني الهبة الجماهيرية. نشوفوا أن حتى المنحة اللي هي يعني تقريبا يعني 100,000 دولار تم رفضها من طرف يعني رجل أعمال يعني سومالي أعطاه المنحة يعني هذه
0: المنحة اللي كان باش ياخذها على مستوى يعني منحة الفيفا في تحكيم اللقاءات.
1: بالضبط تم استقباله من طرف رئيس
0: وتم تعيينه أكيد يعني سي جمال نكمل نذكره أنه تم تعيينه لمباراة الكأس السوبر يعني الأوروبية.
1: حاولت تتفادى يعني القليل من من من من من من الورطة اللي وضعت فيها وعيناته يعني
0: عيناته
1: في مقابلة سوبر يعني
0: ولو انه يعني ما تبررش الخطأ اللي صار كي نجمع عينه في المكسيك او عينه في احدى اللقاءات في كندا، يعني كانت تنجم الفيفا تتلاشى الخطأ اللي صار هذا في امريكا. امريكا اللي تواصلت يعني ازمات التنظيمية في الولايات المتحدة الامريكية وفي المونديال، خاصة بعد اعلان السلطات السنغالية جميع طلبات التأشيرات المتقدمة المشجعين الراغبين في السفر الى الولايات المتحدة الامريكية لمؤازرة المنتخب تم رفضها. يعني نحكيه على المنتخب السنغالي، نحكيه أيضا على المنتخب الإيراني اللي باش يشارك، اللي مسموح له فقط الحضور يوم المباراة ثم المغادرة مباشرة بعد المباراة. يعني قرارات مهزل. الحقيقة يعني مهازل تنظيمية سياسة ولهنا تدخل السياسة في الرياضة. سي جمال باش تبقى معي باش نعطي الكلمة سي ضو المحلل معنا اليوم في استوديو المونديال، في تعليقك على النقطة هذه سي ضو.
2: سي جمال صحيح نشاطرك الرأي وفي النقطة هذه. السعودية بالذات شفنا ممكن الشيء اللي انتظرناه وما شفناهش هو تدخل ولا حتى كومينيكي من الاتحاد الافريقي لكرة القدم، ما صارش على الحكم الدولي المميز هذا، ولكن شفنا ان الاتحاد الاوروبي تدخل وعينه كحكم رئيسي باش يكون في السوبر الاوروبي كتكريم ليه، لكن لهنا ما شفناش حتى تصرف من الاتحاد الافريقي ممكن يكون واضح وجريء اللي حتى يدعم فيه الطقم التحكيمية الإفريقية. معنا من النقطة هذه من الزاوية هذه للأمانة كيفاش تشوفها أنت كحكم دولي سابق، معنا كنت منضوي ضمن المنظومة هذه، كرأيك شخصي معنا في الجانب هذا؟
1: شوف مع الأسف يعني الاتحاد الإفريقي رغم يعني العدد بتاع الجامعات اللي يمثلها من أكبر في العدد يعني من أكبر الجامعات بتاع الاتحادات يعني القارية اللي موجودة يعني اللي تنضوي تحت الفيفا، ولكن بالعدد الكبير بتاع الاتحاد الإفريقي ما عندوش نفس البوا وما عندوش نفس الشخصية وما عندوش نفس الواحد كما الاتحادات الأخرى. كان من المفروض أبسط شيء يعني على الأقل يعني وهذا يدورهم وهذا يواجب يعني أنهم يعني يوقفوا مع الحكم وعلى الأقل كلمة يعني تنديد، وإلا يعني واحد تخلي يعني الحكام الأخرين الأفارقة يحسوا أنهم بالفعل أنهم ينضووا تحت الاتحاد الإفريقي وأنهم يعني أفارقة وأنهم يعني على الأقل كما تمش يعني احترافهم من طرف يعني الاتحادات الأخرى، على الأقل الاتحاد بتاعهم هو اللي يعني يرفع لهم من المعنويات بتاعهم ويكون سند يعني قوي للحكام هذوما. لكن مع الأسف يعني ديما يعني نبقى ونقولها 70 افريقيا 70.
2: لكن هذا ما يمنعش سي جمال ان التحكيم الافريقي كان زفر مباراة نهائية منتخب نهائي 98 صحيح المكانة الافريقية من الناحية الرياضية معناها توقيت عنده وزن كبير، وشفنا المنتخبات الافريقية قاعدة تقدم في حاجات كبيرة خاصة طقم تحكيمية ممتازة، ولكن اللي مسنا اكثر هو ان منتخب عربي اسلامي ومنتخب الصومالي هذا اللي قاعد نشأة جديدة في كرة قدم في القارة الافريقية اللي قاعد يقدم في مستويات محترمة وبحكم خارج من دوري نقوله احنا ضعيف يخرج بالبوتنسيال هذاك بالامكانيات هكية، معناها شيء حز علينا احنا كافارقة وكعرب ان حكم هذا ما يكونش متواجد، خاطر لو كان متواجد في كاس المونديال هذية ينجم يمشي لبعيد.
1: اكيد هو حكم ظهر يعني امكانيات كبيرة حتى على في الدورات الأخيرة متاع الاتحاد الإفريقي وما أدل على ذلك إلا حصوله على جائزة أحسن حكم يعني لسنة 2025.
0: وأيضا سي جمال تكريم وحتى على مستوى يعني اللقاء المهم إن شاء الله لبشي يسافروا ما بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا يوم 12 أوت المقبل إن شاء الله. إحنا خلينا نمشوا شو نقدموا شوية سي جمال على مستوى التحكيم، هات ننطلقوا مباراة الأولى اللي تقريبا لقات ضجة كبيرة على مستوى الشارع الرياضي، كيفاش يعني ثلاثة بطاقات حمراء في أولى اللقاءات الافتتاحية للمونديال.
1: هي أكثر مقابلة يعني مقابلة المكسيك وجنوب أفريقيا، هي أكثر مقابلة يعني تحكيميا فيها يعني
0: نجاح تحكيمي يقولوا
1: لقطات تنجم يعني فيها يصير فيها حديث، ولو هي لقطات الثلاثة ورقات حمراء على مستوى يعني نهائيات في كأس العالم يعني كانت حالات من النوادر يعني باش يعني
0: نشاهدوها
1: في مستوى هذاك وفي مستوى يعني نهائيات كأس العالم يتم إقصاء في نفس المقابلة، وخاصة افتتاحية اللي تكون من المفروض يعني واحد أن يتم إقصاء ثلاثة لاعبين.
0: شنو سي جمال سي جمال خليني أطول في لب الموضوع سي جمال، ثلاثة إقصاءات في حقهم وفي بالعكس تعكس لي التحكيم بقيمة عالية والثقة في التحكيم يعني صحيحة 100%، التحكيم نجح في أولى لقاءات مهما كانت افتتاحية أو ما كانت يستاهل أنه ياخذ ورقة حمراء ياخذ ورقة حمراء
1: وفي حقهم وبرافو للحكم اللي معمل حتى حسابات معمل حتى يعني ما صار له حتى تعاطف مع حتى يعني خاصة

0: في رباب. أنا ما بكل صراحة الفيفا اختارت يعني المجموعة بتاع الحكام تقريبا 70 حكم منهم يجي 50 حكم يعني بتاع حكم ساحة. يعني تحسي أن من خيرة الحكام الموجودين في العالم. حاجة ثانية الوسائل والإمكانيات اللي متاحة للحكام باش يخرجوا المقابلة بصفر من الأخطاء يعني متوفرة. وقت اللي حكم يعني يدير مقابلة بستة وعشرين كاميرا وطاقم كامل من من من من حكم رابع من مساعد الحكم من من من من الفار ومساعدين تاع الفار من 26 كاميرا
1: كلها مجندة من أجل
0: إضافة إلى كاميرا تاع الحكم الموجودة يعني واحد. ما نتصورش أن يعني موجود حكم قادر أنه يوصل يعني الأخطاء أكثر من 0.1.
1: صحيح. ونذكروا أيضا سي جبال قبل ما نودعك أكيد لأنه تقريبا الوقت ضبطنا, فقط نذكرك أنه من بين الصلاحيات أيضا في قرارات الفيفا بالنسبة لمونديال 2026 توسيع صلاحية تقنية الفار لتشمل أيضا مراجعة البطاقة الصفراء الثانية الخاطئة, نجم زادة تراجعها
0: بالفعل يعني نشوفه يعني في في في مقابله يعني نتاع امريكا يعني والباراغواي امبارح نشوفوا ان الحكم يعني بعد ما عطى مخالفه لفايت الباراغواي واشهر بطاقه صفراء للمدافع امريكا وبالتالي تدخل الفار وتغير القرار واصبحت البطاقه الصفراء لفايت مهاجم الباراغواي لانه يعني موه فهمت تدخل الفار وشاف الحاله
1: هذه من بين الصلاحيات اكيد ومن بين
0: الهدايا يعني من القرارات
1: من بين النقاط ان شاء الله اللي باش نزيدوا نحكوا عليها نتوسعوا فيها في فقراتنا القادمه واكيد في مواعيدنا القادمه. فقط تعطيني تكهناتك اليوم في القمه بين البرازيل والمغرب سي جمال بصراحه.
0: والله البرازيل حسب المقابلات الوديه اللي ادارها يعني ولا فريق عادي جدا يعني انا نتوقع ان الفريق المغربي بالمورال اللي عنده بالتشجيعات الموجوده بالطموح الموجود يعني الانتصار سيكون لفايت المغرب بهدفين مقابل واحد.
1: نفس اللي توقعته فيه داخليتي 2-1 المغرب وانت كوتش ذو
2: 2-2 المباراه ما بين البرازيل والمغرب.
1: شكرا لك سي جمال اكيد مازلت باش تواصل معنا واعطينا المباراه الثانيه قطر والسويسرا. المباراه الثانيه قطر سويسرا قطر سويسرا
0: والله يعني الفريق السويسري فريق جيد والفريق قطري فريق طموح. نتصور ان يعني ما سين بلاش لفايت الفريق السويسري
1: كوتش
2: ثلاثة بلاش
1: لسويسرا. انا نقول 2-1 لسويسرا. يلا نمشي للفقره. شكرا لك سي جمال شكرا واكيد ما زلت موجود معنا في كل حصصنا ساعه مونديال على موجات اذاعه التطوين. شكرا لك. باش نمشي للفقره الاخيره باش نختم مع الهواء مش مع زميل هادي سياري. هادي مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا من جديد رباب. الهوامش تقريبا يعني باش تحكيوا على ابرز الطرائف في كاس العالم. كاس العالم الغرابه الى حد الان خاصه في امريكا. الهامش الأول هو عنوان السرقة, سرقة تحت أحذية اللاعبين والمعدات التدريبية الأساسية الخاصة بالمنتخب الإنجليزي إثر عملية سطو جدة أثناء نقلها من ولاية فلوريدا إلى مقر إقامة المنتخب في كانساس سيتي وذلك قبل ساعات قليلة من الحصة التدريبية الأولى للفريق استعداد لمواجهة كرواتيا. وشملت الشحنة المفقودة أيضا أجهزة التحليل الفني الرقمي والأدوات التكتيكية والصبرات البيضاء الخاصة بالخطط الاستراتيجية للمدرب إضافة إلى طاولات التدليك الطبي. ومن بين اللاعبين الذين فقدوا احذيتهم نذكر كذلك هاري كين وجود بيلينغهام, حيث كانت هذه الاحذية تحتوي على تقنيات خاصة وفرتها الشركات الراعية للمنتخب. واعلنت الشرطة فتح تحقيق جنائي في الحادثة كالعادة كما مداول, كما تم ايقاف السائقين المكلفين بنقل معدات الى حين استكمال الابحاث وكشف ملابسات عملية السرقة. والسؤال يطرح نفسه لو كانت هذه العملية في بلد عربي او افريقي لا قامت يعني الطامة والعامة.

0: مثل هذه الشركات. عنوان آخر اخترنا هو رد الجميل. رد الجميل التحدث جيدا هنا على واحدة من أجمل قصص قمصان كأس العالم قد تكون قمصان أو قميص منتخب هايتي. القائمون على المنتخب قرروا أن يضعوا علم بولونيا على القميص الرسمي للمنتخب هايتي. علاش؟ بسبب قصة عمرها أكثر من 200 عام. سنة 1802 أرسل نابليون قائد الجيوش الفرنسية ألاف الجنود البولنديين إلى هايتي ليساعدوا فرنسا في قمع ثورة العبيد هناك، لكن عدد كبير من الجنود البولنديين رفضوا أن يحاربوا شعبا يقاتل من أجل حريته، وبدلا من أن يقفوا مع الجيش الفرنسي انضموا إلى الهايتين وقاتلوا معهم ضد فرنسا بعد أن حصلت هايتي على استقلالها سنة 1804. يعني شعلت هايتي كتكريم للبولونيين أضعت يعني حطت العلم بتاعها على القميص الرسمي لمنتخب هايتي.
1: شكرا لك.
0: شكرا ربيع منتخبنا ان شاء الله في قدم.
1: اذا كان اكيد بطبيعه هذه الهواء مش مازلنا رانا باش نواصلوا بالهواء مش عادينا تك هناك هذه قبل ما تغادرنا. القمة اليوم
0: قمة البرازيل المغرب الحقيقة كما قال في جمال منتخب المغرب البرازيلي أصبح تقريب منتخب عادي تقريب، ولكن ممكن نتيجة التعادل هي أكثر بين الفريقين بين المغرب والمنتخب
1: التعادل. المباراة الثانية قطر سويسرا
0: بالطبيعة نتمناه وفوز المنتخب القطري للشقيق العربي، لكن اعتبر أنك كفة مرشح أكثر منتخب سويسرا فيسر.
1: شكرا لك. هذه أكيد ساعة مونديال متواصلة على موجاتنا من السبت للخميس. باش نختم معك كوتش،
2: إن شاء الله نتمنى النجاح والتوفيق لمنتخباتنا العربية وخاصة منتخبنا الوطني التونسي.
1: شكرا حبيب في الهندسة التقنية. شكرا لك فيصل في غرفة الهاتف. ساعة مونديال من السبت للخميس يومين على موجاتنا من 9 للعشرة.

0: تتوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9 إلى 10 متاع الصباح. ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة تتوي.
1: عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطوين.
2: موجز الأخبار
3: العاشرة هنا في تطوين، تحية طيبة. أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ اليوم أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وهو يوم رأس السنة الهجرية، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان أو يوم الأربعاء 17 من جوان حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. دخلت دار الخدمات الرقمية ببلدية توجان حيز الاستغلال لتؤمن 26 خدمة للمواطنين. ينطلق في 25 من هذا الشهر معرض جابس الدولي بقصر المعارض بالكورنيش ليتواصل إلى غاية 13 من جويليا القادم في دورته 42. قال ديوان الحبوب أن نسق التجميع بمختلف المراكز سيشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف جهات الجمهورية في العالم. أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن الولايات المتحدة وحلفائها يعتزمون العمل على إعادة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال نحو شهر من توقيع اتفاق محتمل مع إيران. شكرا على المتابعة، مع تحيات ميلود بن هلال بعد قليل حاتم في دق خلالة. إلى اللقاء.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرتا وياما.
5: هني وين يقول الشعور كلامة،
6: الشعر والكلامة،
5: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
6: الصوت وغناوي
5: في برا مدلانا، وشعر موزون جيل يحيى جيانا.
6: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
2: دك خلالة، عبق من إذاعة تطوين مع حاتم الغرياني.
7: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجات إذاعة تطوين وإذاعة بانوراما في هذا البث المباشر دقة خلالة. لنتلقى معكم الآن حتى مدة ساعتين من زمان طبعا، وإن شاء الله تكونوا في أبهى حالتكم الصحية والمادية أيضا، إن شاء الله يا ربي تكونوا فرحانين ومتوحشين يعني أكيد اللقاء هذايا، ولقانا معكم متواصل إن شاء الله حتى النص نهار مع على موجاتنا موجات إذاعة تطوين إذاعة بانوراما. حسن محمدي في الإخراج الإذاعي، أهلا وسهلا بك حبيب عادية في القاعدة الفنية ورقة البث. حاتم الغديني معكم في المباشر، وطبعا وسيلة التواصل 75-870-900 وزملائنا أيضا في هذا الصباح من استديوهات بانوراما أيضا في هذا البث المباشر المشترك. اليوم موضوعنا كما قدمنا الموضوع هذايا الزهو والفرح او الفرحه والزهو، هو موضوع حصتنا اليوم. وطبعا موضوعنا في تفاعل مباشر على موجاتنا يعني سلامي عليكم فرد عقب فرد، صباح المحبة ويا صباح الورد، هيك يقول عادل بن طيب. صباحك صباح الخير، حلو شرابة، صباح فرح يفتح دوم بكري بابا، صباح الخير بعطور البوادي، بعون الله يجلى الكسادي، يجيكم فرح من رب العبادي، عروس الصحاري زهونا وفرحتنا، ويا سعد من عدل على موجتنا. هكا بداية قوية من عدل بالطيف في حصة اليوم موضوع اليوم، وإن شاء الله تكونوا أيضا مساهمين معنا في تأثيث كل فقرات حصة اليوم. يقول الشاعر محمد بكراع: ارزم طبل عرس جواد وفزعة عقاد، الخيل الخيل البارود والملهاد، غناوات ومنواويل، وشاعر بقوله جاد يمدح ضرار الجيل، ويوسف غلال رياد الجاية حفافيل، ويطلب من الأجواد هالفرح عقبه سيل، واد يلطم واد يخلف ربيع جميل، أفراح نجعنا تنعاد ونسهر لعقاب الليل، والعرس تحميه أولاده حتى ظهور الصهيل، حتى ظهور الصهيل. طبعا هذه قصيدة وتنويع ربما من الشعراء في الأغراض اللي يكتبوا فيها، وأكيد هذه الأغراض متنوعة، وإحنا اليوم نحكو على الفرحة والزهو. 75 78 900

0: هذه دقة زيدة شيرين لازم يبدينا بيها, وإن شاء الله فرحتكم دائما أصدقاء المستمعين, وإن شاء الله نقضي مع بعضنا أجمل اللحظات في دقة خلالة 75-78-900 أيام الزهو قليل لتربهم, وأيام العكس ديما خارج مخالبهم, ساعات نزهة نعود ضحك ديما, وساعات تبعى تبدأ غايبة تبسيمة, ساعات تزهى النحلة والمر عندي يكون أحلى وأحلى, وساعات دنيا في عيوني كحيلة. مكالمة أولى على الخط, ألو أهلا وسهلا.
1: أهلا
0: مرحبتين ميمة.
1: عيش ولدي الغالي,
0: لبس, لبس عليك صح لباس.
1: لبس عليك وانت.
0: الحمد لله وطقس جميل جدا.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: أنا مقعزة تحت الزيتونة واللي منيش بغني عليها
0: يزي. صح عليك صح عليك صح عليك.
1: ما بس عليك
0: يا رب يرضاك. الحمد لله
1: الحمد لله.
0: عد احنا طقس هيك ونستنوا ان شاء الله الفرحة متاع صغيراتنا بنجاحهم
1: ان شاء الله,
0: إن شاء الله يا ربي.
1: انا نستنى كل في الباقي
0: ان شاء الله ربي يسمع الخير يا ربي.
1: امين يا ربي العالمين.
0: يقول لك اذا
1: عندي كلمات قدم نقولهم لك ولا لا؟
0: قولي قولي على راسي وعيني. تدللي
1: ما بالكلمه وليدي.
0: اي تدللي انت تدللي.
1: قولي. عايش ولدي الغالي, عايشكم عايشكم. انا ما صيغش يعني ما نكلمكم وش ما قميتك والله, ومن الهم نكلمكم ديما, راني نبغيكم.
0: مرحبا ربي, حتى احنا نبغوك ونحبوكم يما.
1: عايش ولدي عايش. غالي
0: عايش ولدي. اي اي اي نبدو ملا بالكلمه بالكلمه.
1: اي في عيرك ني, في عيرك ني ودني فوق الزي.
0: اي
1: يا خويتي في عيرك بار ودني فوق حمار.
0: اي
1: تحت الطوابي كابي ويا قهرتي وعذابي, تحت السطوح فوق السطوح يزوح ويا قهرة المجروح.
0: اي
1: ولد الشيخ جابوه محبوب في سورية, وبنت العرب ما تعاشر البلدية. ولد الشيخ جابوه محبوب في كتانة, وبنت العرب ما تعاشر الوطانة.
0: سمح.
1: ولد الشيخ جابوه محبوب في سوريتا ويا قهر الزريتا
0: يا لطيف.
1: وخرا ما نشوف قبلي.
0: اي تو هذه رباجة ولا براشة ولا
1: لا لا هذه قلنا يا تعرف. هذه بكري بكري بكري صغيرة تغني لها أمه.
0: قديمة ياسر هذه.
1: هذه قديمة ياسر ويغنوا فيها وقت الجا يبدو معنتها العرس. يغنوا فيها قديمة مش قلنا يتسوى ولا.
0: اي فهمتك فهمتك.
1: والله قديمة. قلت حماكم انه هم
0: لا يا رب يا رب يا رب رضاك. الحمد لله.
1: عزي في الكلمات والله عزي عزي حتى في شيء.
0: اي مرحبا بك كل وقت منين. الله يخليك يا رب يعطيك الصحة للدم ان شاء الله. نهارك طيب نهارك زين نهارك اغر ان شاء الله ما فيهش شر. اخونا الفنان فتحي مصباحي اهلا وسهلا بيك منور, وربي ينجح كل حد كما قال فتوح الغالي. مكالمة جديدة. الو اهلا وسهلا.
2: الو
0: وشكرا لصديقنا في سلسوشين طبعا على مستوى غرفة الهاتف. عسلامة مرحبا بيك اختي.
2: وبيك عشك تحية ليك والفريق معك وضيفك.
0: الله يخليك. تحية لي من الحامة
2: بيبدر
0: بيلي. مرحبا يا حبيبة اهلا وسهلا بيك.
2: عايشك الله يبارك لك.
0: هاي زوزي يا حبيبة. هاي الفرحة الفرح والزهو.
2: ساعات يزهى خاطري من جدة, ساعات حتى حلو مر الرد.
0: اي
2: ساعات يزهى خاطري وذليلي, ساعات يا دنيا علي تميلي. بلكم تقولوا زاهية وتغني, نفرج على قلبي مشو مقدني. ساعات يزهى خاطري وخلوقي, ساعات ننسى في الخلا بخنوقي.
0: اي اي نكمل ولا
2: تقولوا زاهية وتغني, نفرج على قلبي مشو مقدني. راني زاهية ني راني اما نحب نغني.
0: يغني شكون قالك لا.
2: نفرج على قلبي.
0: غني هاي غني.

0: تحية أخوي لكم لفريق اللي معاك ولكل من يحمل لقب دربال وخوتي وخواتي وزفافي والأخت مريم العقربي نقول تحية ليك ولكل من يعرفني.
1: الله يخليك يا حبيبي شكرا ليك. يقول عادل بن طيف إيه كوثر حزتها في حلالي وهي فرحتي وهي نزهتي ودلالي. تحية لزوجته كوثر إن شاء الله ربي يخليها لك وخليكم أسيل طبعا. مكلمة جديدة على الخط. ألو ألو سهلة.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا مرحبا. ألو سهلة بيك شريف. الحمد لله. شو حوالك انت؟
2: انا نقول لمرتي اسمها غالي نقولها غالي تغلى في سنة تعلى.
1: اي هكاو اليوم مدام فرحة وزاو خلينا نحيي اي حيوا زوجاتكم كل اليوم. اي
2: امي الله يرحمها تغني في زهو البال تقول يا زهو البال رد يا زهو البال رد عليا يا قاعد على الرملة أروح ينزي من الهملة يا قاعد على الغرفة أروح ينزي من الغربة ويا قاعد على الكرسي تعال أروح العرسي. غنوا فيها قبل أمي تغني فيها تقول هيا ندب ندب وهيا ندب ونوف الحب.
1: طب انت انت اللي قاعد على الكرسي واللي قاعد في الغربة واللي قاعد على الكنتولة شو نقول له؟ شكرا لك يا شريف.
2: يا اخوي نجح ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. امين امين. الله يخليك شكرا لك. مكالمه مويلي على الخط. اهلا وسهلا.
3: الو
1: مرحبا.
3: اهلا وسهلا.
1: شنو احوالك؟
3: الحمد لله.
1: شكون معنا؟ هذا الصوت الطفولي يعني.
3: لا تطاوي
1: عاودي لسه ما سمعتش.
3: مريم.
1: مرحبا يا مريم. اهلا وسهلا بك يا مريم.
3: عندي قصيدة بالله.
1: قولي قولي يا مريم مدام عندك قصيدة عندك تأشيرة تفضل.
3: هي قصيدة للوالد الحق تحياتي للوالد وكل الأولياء يعني.
1: باباك اللي كاتب القصيدة هذه؟
3: لا أنا كتبتها.
1: ما أمتها كتبتها أنت أما هي فيها تحية لوالدك هكا. تحية لكل أباء عن طريقك أنت يلا.
3: يوم ولدك طاب لإنسادي يا خير لحم سدني وفؤادي يا سر هذا العالم المبتد يا نجوى القلوب وهزة الإنساد يا خفقة الأكباد يا سر البقاء يا منبع الحب والنصف والإفساد أنت الذي علمتني معنى الفداء وأخرجتني من بؤرة الظلام ودعوت لي بالخير والإسعاد أنت القداسة في حياتي والرسالة صارت في الخير والمبادئ رغم الوسط.
1: الغالب الغالب الغالب حبينا تكمل القصيدة هذه على كل. شكرا لك يا بنتي الغالية ومواصلين ديما معاكم. تقول بنت الجنوب صباحكم زاهي وفعلكم باهي صباحكم مزيان ونهاركم بالخير مليان فرحانة ونغني ونشبح خيتي على الحصير تحبي ولا تخبي ولا تحبي. مكالمة جديدة يلا. ألو أهلا وسهلا. مرحبا بيك مرحبا بيك أختي الغالية. أهلا وسهلا بيك.
4: والله لاباس الحمد لله معك. عايشة
1: عايشة بن قردان
4: سمعنا نعرفت أني والله هيك عملت هيك مالها
1: مش مش بسماح بسماح بسماح مثلا حتى المشق
4: هذه اليوم على الفرح وعلى الزهو وعلى ما هيك الغناية يعني هو بالصوت إن شاء الله نقدر وحنا اليوم قول فرحكم.

0: هذا أول نهار اليوم أول فات مش غني بالصوت.
1: إيه مسمح نهار اليوم من صبحيتها.
0: آه.
1: والحق تفرحك يا عزيزي وريتها.
0: الحمد لله إن شاء الله كلنا تكون فرحة صغارنا وخوتنا وكله إن شاء الله ربي يتمم عليهم.
1: وتقول يا وليدي هالفرح نرجع فيه عندي مدة حتى مريضة نتحرك ونقدة فرحك فرحك ما يحموه ما يحموه كان أخواتك يهزوا كسوتك ويجيبوا حنتك وبتاتك.
0: إيه ما قلت له مبروك ما درنا على المدرج بيت عشرة والحسير مفرج.
1: يا عائشة
0: نعم
1: هاتي البخور وشعلي كانونك ومبروك ما درتي على مظنون.
0: ايه نحن الحمد لله ان شاء الله وانا قاعد عندي شويه تراك وان شاء الله.
1: مرحبا بك مرحبا بك شكرا
0: لك وربي يعاونك
1: ربي عايش شكرا لك
0: يعطيك
1: الصحه يا عائشه. موصين مع تليفوناتكم اصدقاء المستمعين 75 870 900 مكالمه جديده على الخط. الو الو وسهلا.
2: الو كلمتي حاتم.
1: مرحبا بك مرحبا بك.
2: اسكن أنا اسمي أمامة حرحيرة طفلة صغيرة أقرأ في السنة الثانية طوش النقرة في السنة الثالثة.
1: منين منين تكلم فينا؟
2: متى مزرط.
1: متى مزرط أنت ما تقولها القرى الجبلية ذيك اللي وليد جابس مناطق حلوة برشا نعرفها تاع مزرط ومشيت فيها مشيت لها برشا مرات يعني يعني مدينة قرية جميلة جدا. هيقولي مغرومة بالشعر الشعبي وبال
2: انا طوى نهدي الروح جدي فضل حرحيرة ذو شعر شعر هو اسمه الاهداء وشعر زاد اسمه القلع.
1: هيقولي اي
2: نديلك من الاهداء.
1: قولي الاهداء يلا.
2: درج جديدة تلنا من جيد بطن الحرية فيها شعر جميل منوع المحت المجلة شعرية في التراث الشعبي تجمع تعرف بالإدبة الجملية وهي منها الحكمة تنبع الغاز جميلة وذكية عددها الأول يا من تسمع المحف المتنايم مجدية كلام الجيد لينا مرجع ومعاها سلام وتحية.
1: يعطيك الصحة اللي نصفق عليك.
2: أنا في الأغنية شاركت فيها في مهرجان الزنج.
1: يعطيها الصحة يعطيها الصحة الوالدة.
2: إن شاء الله سامحيني.
1: بجاه الله سامحيني.
2: والله سامحيني. يما راني كسرتك لقلة. بجاه الله سامحيني. بجاه الله سامحيني. يما راني كسرتك لقلة. بجاه الله سامحيني. بجاه الله سامحيني. يما راني كسرتك الكلة بجاه الله سامحيني. طلعني فين الزين طاحت مني دي الكلة بجاه الله سامحيني. يما راني كسرتك الكلة بجاه الله
1: سامحيني. السهلتي يا الزغروت السهلتي يا الزغروت. يعطيك الصحة يعطيك. مرحبا بك. تعرف هي تعرف الأغنية هذه لشكون معناها هي لزهير
3: سيد جدها فضل حرفيرة.
1: اي
3: فضل حرفيرة المرحوم
1: اللي
3: عندها برشا
1: فنانين. اي بجاه الله يا مسامحيني معروفة بها أكيد غنات زهير سالم. اي
3: كلمات حموية.
1: اي اي الله يرحمه نعم ان شاء
3: الله.
1: عايشك عايشك وربي يسون لبنان البنوت وميمة وربي يخليكم بعضكم مش راضي وفرحانين
3: على رسم مدير الاذاعه.
1: عايشك الله يخليك الله يخليكم وميمة الله يخليك. موصلين معكم مكالمة جديدة. الو اهلا وسهلا. الو
4: الو
1: عسلامة
4: مسلمة.
1: انشط شويه اخوي كنا مع اميمه راهي.
4: مرحبا
1: مرحبا مرحبا. الحمد لله يا ربي.
4: معك مسعود المليان بن قردان.
1: مرحبا سي مسعود وكل مستمعينا في بن قردان. اهلا وسهلا بك سي مسعود.
4: فرحات اليوم
1: الفرحه والزهو
4: فرح صلنا بمزاحين
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
4: حيا لكم الجماعة الحزاقو.
1: الله يخليك. قول لي.
4: قول فرحة نرجع فيه يا مظنوني.
1: أي.
4: ويهجوا نقول الحباب ويهنوني.
1: هيجوا الحباب ويهنوني.
4: أي فرحة نرجع فيه لي مدة.
1: أي.
4: شهرين وثلاث لا يتعدى.
1: مبروك فرحك يا عيون عمامك. ربي يعلي مقامك ويوم فرحك بالحب تزهى ايامك. قول
4: لك والديك ما تغفلهم. لا تقول كلمة طفلة زعلهم.
1: اي
4: حسنات من مولاك بتحصلهم وقت اللي يظلوا بيتين ترابة وبيها مولادك ينجحوا في عملهم وزي ما زرعوا الزراجات السابقة.
1: صحيح.
4: قول لك كيف لم كيف البابا. وريك ليبات عليك غضابة. عمر أشهر احسب العمر حسابا من يعكس الأيام يا جاهلهم. قديك ما تغفلهم ولا تقول كلمة طفلة زعلهم. قديك هم زادك. هم اللي رجع بصحيح زيادك.
1: صحيح
4: يعلوك بين أندادك وبيهم الناس الله يتصلهم.
1: حليل
4: ولا تقول كلمة طفلة زعلهم ما تصحيح.
1: حليل ما يعرفش قيمة الوالدين حليلكم. شكرا لك خير غالي يعطيك الصحة سي مسعود. أهلا وسهلا بك دائما مرحبا. ممكن المجيد على الخط. ألو أهلا وسهلا. ألو عسلامة.
5: ألو تسمع فيه خي حسن.
1: أهلا بسي عمر ووصلت الرسالة يا عمر.
5: التحية لك
1: عايشك. عايشك الله يخليك عمر لميمي ونقبلات. يلا
5: أحتل المحمدي تحية فيصل شوشان وسامي الفشيشي على بانوراما.
1: أي سمير الغالي. أي
5: نقول الصوت ملكي والكلام متاعي ونركز الغزال نحط كراعي.
1: حط ساقيك الاثنين مش واحدة برك.
5: الليل عندي اللي تهني ساعة يتوالى لك كثرات وجاع. شيعت عيني فوق ريت النجم وخطرت علي أم الخجل والحشم.
1: وين هالفرحة تو عطيني الفرح والزهو.
5: ساعات يزهى خاتلي وخلوق وساعات تحير محاير الشوك.
1: اللطف عليك من محاير الشوك.
5: ساعات يزهى خاتلي وديلي وساعات مظلم وقولي حليل.
1: ايه
5: ساعات نبدأ زهواني فرحان وساعات نبدأ من الهموم كذان.
1: لطف عليك من الهموم.
5: أظام الخوات لك وجمعك مفتوحة أخوي حمد.
1: مفتوحة قلت أنت اللي أنا محذر اللي مفتوحة لأنه ديما في كل شهر بعد أربع حلقات نقدم حلقة مفتوحة إن شاء الله. شكرا لك يا عمر الله يخليك. شكرا اطلعوا الزلوزة إن شاء الله. شكرا لك عندك الصحة. مكلمة مويلية على الخط. ألو أهلا وسهلا. ما ثماش يقول لا شفتك عملت هكا صغير في ممكن ليه بلا اش نعملوا زهو المحفل شنو الغنين ولا جا التليفون. جا التليفون يلا
6: يلا.
1: الو اهلا وسهلا.
6: الو سير مرحبا حاتم اسلم.
1: مرحبا بك خويا الغالي. اهلا وسهلا بك. بربي هكا الراديو اللي بجنبك سكروا اسمعني عن طريق التليفون باش ما يصيرش الصوت هذا ويرجع صدا ويقلقني انا ويقلق المستمعين ويقلق خاصه حسن المحمدي. الو اهلا وسهلا. ياس الشريف.
6: اخوي حاتم اسلم.
1: اخوي الراديو سكرته اللي بجنبك.
6: اي
1: مرحبا بك. شكون معنا؟
6: مبروك بجرف.
1: مرحبا اخوي مبروك وكل مستمعينا بجرف.
6: يعيشك بارك الله فيك. نسلم على الإطار الكامل تاع الإذاعة الطويل.
1: الله يخليك.
6: وعرس الصحة تبقى دائما جوهرة العالم في الجنوب التونسي.
1: الله يخليك. الله يخليك إن شاء الله ديما في عند حسن ظنكم.
6: والله أنا مستمع وفي أخوي حاتم لكن باش تختار عليك الاقتراحات أنا ما نعرف حتى ما نعرفش الشعر ما نعرف حتى شيء.
1: قول.
6: كان نسمع أنا مضبية تعدينا فهمت الله أولي اللي طويف وبنتن وإلا ديوم تاع نجاة اعتابو سامحين يما
1: اعتابو.
6: هاي نجاة اعتابو.
1: سمعتني مرة عديت غنية غير التراث التونسي.
6: لا سمعتها في الإذاعة.
1: اي في الإذاعة برامج أخرى ممكن خاطر البرنامج هذا ما عادي كان التونسي. شكرا لك يعطيك الصحة أخي عايشك. مبروك مدرنا قد الحنانة فرح الهنا ويكمل المولانا طبعا. احسن وين ماشي يا احسن؟ مش عنده تليفون اخر. ما عندناش عندنا اغنيه تو تكلمنا برشا 30 دقيقه بعد الساعه 10 نعم اغنيه. تحب نحطه زهو المحفل ولا شو؟ يا دوبها يلا يا دوبها.

0: هذا روف ماهر يدوبها انت عدو لطيف يقول انت ميم عيني وبيك تز نزهراني واللي طلب بعدك شهي عمياني. مبروك فرحك يا عيون عمامك، ربي يعلي مقامك ويوم فرحتك بالحب تز هيامك. نوض بيك نقعد بيك روحي روحك روحي يا فرح قلبي يا طبيب جروحي. مبروك مدرنا قدر حنانة فرح الهني ويكمل مولانا. كيف السحابة ظلها متعدي بنمثلك بالفرح هدي هدي. هيا التموا يا قراب العيلة، العرس غدوة والتفريح الليلة. مكالمتكم على 75-870-900. عنا مكالمة ناخذوها مع بعض. ألو أهلا وسهلا.
1: صباح النور.
0: صباح المسك والعنبر.
1: مرحبا وفرح معك المدينة.
0: أهلا وسهلا بأم فرح وكل سمعينا في المدينة.
1: إن شاء الله ديم فرحانين إن شاء الله.
0: أمين يا أم فرح.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء الله.
1: أني حبيت نبدأ بدعي وسمحة دعي وتخير للناس كلها.
0: قولي قولي.
1: ديما تدعي لي فيها مرأة ديما. قول لي إن شاء الله الجيب مليان والقلب شرها.
0: أمين يا رب العالمين.
1: وين تلقني إياها والله يا سي وين تلقني إياها؟ تقول لي إن شاء الله الجيب مليان والقلب شرها والحمد لله يا رب.
0: هو كي تملي الجيب يشرح القلب راه.
1: أكيد مربوطين مع بعض. أما ساعات يبدأ الجيب مليان. والقلب مش فهم خطر يبدأ مثلا لا قدر الله حتى مناقصة يبدأ كذا وما تجيبهاش الفلوس
0: تيك هذاك هو المال مخير منها كان الصح.
1: أيوة
0: أيه.
1: وإذا كان كامل غفوة تبدأ الدعوة هذه تكتمل
0: الحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله تولي تولي تولي إن شاء الله تجيب مليان فهمني وصحة الأبدان.
1: صحة الأبدان والقلب شرهان.
0: والقلب شرهان. نكملوا.
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله داود قلب الناس الكل يسمع فيك.
0: آمين يا رب العالمين.
1: ونقول ساعات نقول أيام وتعدي ساعات العين تبكي وتنبي.
0: سلام
1: يبكي حد. وساعات نلقى وجيعة ما فيها طب. ساعات قلبي مليان ذهب وطرب. ساعات مثل نبدأ وحدي ولا حاجة نعمل رؤوس أقلام وقوم ما ندعي الشعر لكن حاجة من القلب
0: والكوم. صحيح بنت الجن
1: كل شرهانة إن شاء الله يا رب.
0: بنت الجن قالت اليوم فرحتك يا عزيزة بري عليك دمعتي زي المطر الذري. وقالت إن شاء الله يميمتي الحنانة تغني عليا وتزغرتي فرحانة. شكرا لك يا أم فرح. شكرا لك هذيك الصحة. نهارك طيب نهارك أغر ما فيش شر يا ربي. وطبعا ديما مكلماتكم على 75-870-900. يقول عادل عديت عمري في الكفوف نحني وخليت كفي غريب ما حنيته. عديت عمري في فرح الغريب الغني ولا فرح جاني لا ريته. يا رب كمل فرحنا وهنانا. يقول حاتم دق خلالة زاد زهانة. شرا ديما زهين وديما فرحانين وش خير من الزهو والترب. لذا لقيت لا تبدل لا بشقاء لا متعب.

0: هذا أمير نجيب طبعا زهو المحفل وعندنا تليفون حبش خليه يستنى برشا. ألو أهلا وسهلا.
1: صباح النور سحاتم.
0: أهلا وسهلا بيك يا الغالي، مرحبا.
1: تحية ليك وتحية كل مستمعي إذاعة تطاوين، معك عادل.
0: عادل عادل عرفتك من صوتك يا عادل.
1: حاتم أنا حبيت نحييك على خاطر شارك، أما حبيت نحييك برشا على اختيار المواضيع، ونحيي زاد المستمعين الكل بارك الله عليهم ديما نشطين
0: الحمد لله.
1: واللي حيوا فيا هذاك علاش طلعت اخت حفصيه وعم الطاهر وكل يعني
0: ناس تحيي ليهم الناس كل ان شاء الله.
1: وشكرا على اختيار الاغاني زاده وعلى الالقاء الجميل للاشعار.
0: الله يخليك.
1: تميزت يا حبيبي.
0: الله يخليك عادل، شكرا ليك. شكرا متميز ان شاء الله. عاد انت مكلمه جديده على الخط ناخذوها مع بعضنا. الو الو وسهلا. الو عسلنا. الو نسمع فيك. ما أني سعلي الغندري مرحبا يا حضر في القصبة.

0: اللي هي الزرقية بابوريا، اللي هي الزرقية بحر غارب.
1: عاد هذا عروس عاد ما شاء الله.
0: ايه هذا عروس ان شاء الله يا ربي يوصل بالسلم.
1: هكا فيصل بالله يضحكش، هكا فيصل البيت
0: ديما يضحك، فيصل ديما زاهي.
1: عارفه عارفه
0: ديما زاهي.
1: وحسن وجماعه كل
0: لا لا لا اليوم اليوم مساعدهم الطقس وناس سخانه برشا اذا زاهي.
1: يا ودي طقس باه اليوم نهاير خريف.
0: نهاير باهي سمح.
1: والله جو حلو. بالله نحب نحييك العزيز من مارس.
0: من زركين.
1: جارك راني من قبل شركة باردة
0: فطوم الغالي. يقول
1: فطوم الغالي
0: الفرح والزهوة سيدي علي.
1: الفرح والزهوة عاد قلت له محلى عرس الريف وين لبسات وبيوت الشعر وين البدال نسوم يا حاتم رتم نسوم رتم وعطر الشجارة وين الغفر يتكوا على الشجر وحط عطر الحوش بخور من أحسن خيارة ولبس عربي يا حاتم وين القطاط يشد الشعر حفالات بعيون كيف الغدارة والحم خروف متربي على عشبة البر والبعد تشم ريحة القطارة والطبخ الحلو من يد الرايس بن عمر لحم زمين ومعدل حوارة وين يقول والموقف الشيخ عم غني لنظر يحمى على المقصود من معنى تشعاره وين الفارس يا حاتم حصان الشاش يصل نفر وعيونه حمر مثل الشراره للسيف مشافه والسقم البر تقول تحلف تقول فهد قرر بديف الغاره محل عرس الريف وين لبساط بيوت الشعر وين البدال النسوم الرتم وعطر الشقار.
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه يا سيدي علي. لا بيخليني.
1: حي فيك البشير ولدي ها.
0: إيه سمعت
1: السؤال. حي فيك وعاشر مسعود وفضل
0: بنتي. سلم عليهم الكل إن شاء الله ديهم فرحانين وملمومين على الخير إن شاء الله.
1: الله يخليك.
0: شكرا لك سيد علي. نهارك طيب. مواصلين معاكم ومع تليفوناتكم على 75-870-900 أخونا فيصل شفشان هو الربط بينا وبينكم. نقول صلاة النبي على أولادك يا نجيمة. فرسنا وشجاعة فاتت فوت القيمة. لكادهم رصف ولا مغادر قديمة وعزموا يروحوا للوالدة بغنيمة وهذا غرم وبالراعية لها سيمة والسارح مطمان ما طلب العينة وجيف النيشان وما طلق وما نطق بكليمة وانطرد مفزوع وما عرف غريمة وسقوها غنايم وقصدوا بيت نجيمة شاكرين حامدين من عطاياه عظيمة وباشرين ببر مراعي باهية وكريمة ووصلوا البيت ونادوا طلي طلي يا ميمة مكان مزيد على الخط. ألو أنا سهلة
2: مكان مزيد على الخط. ألو أنا سهلة
0: بربي التليفونات كله وصيت الساعة اسمعوني عن طريق الهاتف مش عن طريق الراديون مش ما يصيرش رجع صداء في الـ في الـ في الـ في الـ في الليكوت يعني في الاستماع. الو اهلا وسهلا. الو
2: الو
0: الو عسلامه مرحبا بك.
2: الو عسلامه مرحبا بك.
0: اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا بك
3: محمد فوت من حامله.
0: يا محمد سكر سكر سكر الراديون نتاعك سكر اسمعني عن طريق تليفوني يا محمد ناخذ تليفون اخر لنرجع محمد يلا. الو الو وسهلا.
2: الو
3: الو
0: على السلامه.
3: اهلا اخي حاتم
0: بربي التليفون اللي بجنبك الراديو نقصه اسمعنا عن اسمعنا عن طريق التليفون
3: لحظات الله يبارك
0: ان شاء الله على كل طبعا نسيت الساعه. مرحبا بك. مرحبا
3: اهلا اخوي حاتم.
0: مرحبا اخوي الغالي اهلا وسهلا يا ربي رضاك الحمد لله
3: معك المواطن بقاسم الدهواتي من سيدي مخلوف.
0: مرحبا بك وكل مستمعينا في سيدي مخلوف.
3: يعيشك الله يبارك لك حبيت نسلم عليك ولا الله يعطيك صحه في البرنامج.
0: الله يعيشك ان شاء الله.
3: انا من ديال البرنامج اليوم من هذا نهار السبت نفلتش.
0: مرحبا بك ان شاء الله ديما
3: فتفتني شويه اليوم مش عارف نوع البرنامج
0: عليك. اليوم على الفرح والزهو ان شاء الله ديما فرحانين.
3: ان شاء الله ديما فرحانين. الزاوية عندنا كيف شيء ما صيف صيف وقت عرس كل الناس كل زاهية إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
3: الله يبارك لكم. نحب قدم تحية بالله.
0: قول.
3: الفيروز الشباهي.
0: تحية ليها.
3: نتاع المراحيل بالله. إن شاء الله توصلها إن شاء الله.
0: إن شاء الله بحول الله توصلها إن شاء الله.
3: عايزك.
0: شكرا لك خير غالي يعطيك الصحة كل مستمعينا في سيدي مخلوف. ووصلوا البيت ونادوا طلي طلي يا ميمة. قال طلي وصغرتي يا نجيمة، ربي ياسر كرمنا بنعيمة، غنمنا وبنا راوية ومتينة، لا من عطانا زغبنا وخذينا. قالت مرحبا بطلتك يا مظنوني، وانا سعد ما راتاش عيوني. قالها هاني حذاك قريب يمه، انطارد في جدي قدره يستنى. وكانك مسارح بلغ قبيله، وقالهم الشيخ ساقوها زوايله، اثنين غراب على البر وعوايله، شداد وغلاظ لبنادقهم شايله، هجموا بعد ما الليل رفع سدايله، وساقوها الدواب طارحة وحايلة. قال الشيخ آه وينهم رجال البيت، ردادين الزغاب العنيد، هاتولي فرس العديد قبل ما الخبر علينا يشيد. قال لعمه احسبهم احسبهم، ماتوا قبل وصولك، هداهيد جاهلين قدر فحولك، تو معك نسير البر حقولك، وبالعين تشوف وما يحكولك. قال للشيخ يا فرسان هيا عزموا وسيروا، بالعجل نوصلوا ونغيروا. مواصلين معكم ايام العرس هكا اخوي محلاها.

0: حافل وعريس يجرب مع حافل وعريس 55 دقيقة بعد العاشرة. ومكلمتكم على 75-870-900 مكلمة جديدة على الخط. أهلا وسهلا.
1: أهلا سلاما وصباحا.
0: مرحبا بيك خوي الغالي. أهلا وسهلا بيك.
1: خير عبد المجيد وذيني من مدنين.
0: مرحبا وهالي يخفى القمر. مرحبا بيك.
1: تحية إليك أنت وفريق الهنسة وحبا الحسة.
0: الله يخليك شيخ ريفة.
1: هي قصة ستدرس في الكتب. شجيع تحمل فيل حطبت دمعة صب ثم سبب الله مالي قالب من حب أنا نسافر وهي تبقى تدبر وتقري وتأدب بعدي كوح الما يدخل هذب ولا حن على يدين وساقين لشقاق الطبب مدة طويلة التمت العيل المكسب فضة وذهب الخير يخرج من العتب يبحث عن مسكين ومريض ويتيم وفقير من قلت المال متعذب المعنى لا تستغرب سين وخاء المطعم عسل الريحة عنبر يتسرب المشهد زهرة لوم قوس وقزح عليه الغيث الخب قصة ستدرس في الكتب شجاعة تحمل فيل احتبت دمعة صب ثم سبب والسلام.
0: شكرا لك. شكرا لك سخريفة عندك الصحة. والتحية جينا من مروان الجسمي قال كنت في تاكسي توا في العاصمة ويسمعوا في جونا غادي في الجنوب ويحيي أهله وناسه بالبحيرة بن خديش. أهلا وسهلا. عندنا مكلمة أخرى. مكلمة أخرى على الخط. ألو أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك حاتم.
0: أهلا وسهلا سي محسن.
2: إيش أحوالك يا سمح؟
0: لبس عليك.
2: الله يبارك فيك يا غادي.
0: الله يعيشك. الله يخليك.
2: لا فرحة بطبيعتها هي عاد الصيف بكله إن شاء الله ربي يفهمتني ولا يهني لما بكل فرح بطبيعة
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله.
2: لا سيدي ولا نقولوا على فرح كل
0: قول حاجة. قول قول
2: خي فرحت وحزنتها غالي

وباقي الغني فقرتها خوي ناري ما حبيبي وكان وين ربي فرج علي يا غالي علي وين من البخنور وشانه.

يعطيك الصحة سي محسن، تعرف عندنا موجز الانبار بتاع الساعة 11، يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما منورنا في دق خلالة على مجات إذاعة التوالي وإذاعة بانوراما. طبعا سوينا شكرا لكم على الوفاء، نلتقي في الساعة الثانية إن شاء الله من دق خلالة، وديما تواصل معنا على 75-870-900. أهلا وسهلا على مجات إذاعة التوالي وإذاعة بانوراما.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بمستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنتظم اليوم بمدن جربة حملة نظافة شاملة في إطار سلسلة حملات نظافة جهوية بولاية مدين استعدادا للموسم السياحي. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم مدرسة صيفية في الحساب الذهني من 30 جوان إلى 3 جويلية المقبلة، وتستهدف هذه الدورة تلاميذ السنوات الرابعة والخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي. قال ديوان الحبوب إن نسق التجميع بمختلف المراكز سيشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائية بعد شهر ونصف من تبادل الرسائل إن الخطوط العريضة والنص العام لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب بين إيران وأمريكا قد تم الانتهاء منهما تقريبا. نختم بهذا البلاغ. أعلنت رئاسة الحكومة أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1448. وأوضحت في بلاغ صادر عنها الصباح اليوم أن يوم العطلة سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان 2026 أو يوم الأربعاء 17 من جوان الجارية حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية في الغرطة.

0: انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة تتوي، تسمع منك، تحكي عليك، تحكي عليك. أخبار الرياضة، أنفو سبوخ. فيفا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: 22 نسخة تحكي قصة كأس العالم بالأرقام. تحتفظ بطولة كأس العالم عبر تاريخ طويل بالعديد من الأرقام والأحصائيات التي تعكس حجم الحدث الكروي الأكبر على المستوى العالمي، وذلك قبل احتساب النسخة 23 من البطولة التي تجري حاليا في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. وشهدت النسخة 22 السابقة من المونديال إقامة 964 مباراة على مدار 92 عاما منذ انطلاق البطولة في الأوروغواي عام 1930، وحتى نسخة قطر 2022 تنافست خلالها 80 منتخبا في مختلف القارات على اللقب الأغلى في كرة القدم. وتعتبر البرازيل الأكثر مشاركة عبر التاريخ بالتواجد في جميع النسخ السابقة، تليها ألمانيا بالحضور في 20 نسخة. وأسفرت المباريات التي أقيمت عبر تاريخ البطولة عن تسجيل 2720 هدفا، وتعتبر نسختي فرنسا 98 البرازيل 2014 الأكثر غزارة في الأهداف بواقي 171 هدفا في كل نسخة، لتبقى المتعة الهجومية إحدى أبرز سمات المونديال في الوقت الذي شهدت فيه المنافسات الكثيرة من اللحظات المثيرة والحاسمة، وقدمت العديد من الأسماء التي خلدها التاريخ. ولم تخل البطولة من الندية والصراعات الكروية، حيث أشهر الحكام 2321 بطاقة صفراء و174 بطاقة حمراء منذ اعتماد البطاقات الملونة رسميا في نسخة المكسيك 1970. في أرقام تعكس حجم المنافسة والقتال داخل المستطيل الأخضر من أجل تحقيق الانتصارات وبلوغ المجد العالمي، وتبقى هذه الأرقام شاهدا على التاريخ الطويل والحافل لبطولة كأس العالم التي تواصل كتابة فصول جديدة مع كل نسخة، وستترقب لإضافة المزيد من المباريات والأهداف واللحظات الخالدة في الحدث العالمي الذي يترقبه عشاق كرة القدم عبر النسخة الأكبر في عدد دول المشاركة والمباريات.
1: فيفا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي. فيفا الإذاعة تتوي، تسمع منك، تحكي عليك، تحكي عليك. أخبار الرياضة، أنفو سبوخ.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد طوفه عشرته وايامه. هني وين يقول الشعور كلامه،
5: الشعر والكلام،
4: ويبعث مع الشاعر معاني سلامه،
5: صوت وغناوي
4: في بر رامض لنا، وشعر موزون جيل يحيى زيانه.
5: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
6: خلاله عبق من إذاعة تطوين.

0: سيريا جمال يا غالي محمد النصري يعدنا بها بعد موجز الأنباء للساعة 11 على موجات إذاعة التوين وإذاعة بانوراما في دقة خلالة ولقانا معكم متواصل حتى نص النهار. مكالمتكم على الرقم الهاتفي 75 870 900 في السوشيال في انتظار الجميع. في الإخراج الإذاعي الحسن اليوم حسن الحمدي وحد مغريني معكم في دقة خلالة. مكالمة جديدة على الخط ناخذوها مع بعضنا. ألو ألو وسهلا.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: مبروك عيدك يا ودي.
0: كل عام وانت بخير. مازلت تذكر عيدك اللي حم كمل.
1: كمل عاد لكن ما تلاقيناش بعد العيد. لازم نقول لك مبروك عيدك.
0: اي العيد مني ولا منك؟
1: والله مانيش عارف العيد من
0: وين. عاد انا ديما موجود نهار السبت وما غبتش. انت اللي غبت.
1: ما هو عاد قال لك
0: ظروف سيد الرئيس ظروف.
1: لا لا الصيف والشط والجبايب
0: ولا اي لكن الجمعه اللي فاتت عاد حكينا على الصيف والشط والجبايب. اليوم على الزهو والفرح.
1: ان شاء الله ديما فرحين.
0: امين فرحانين ديما.
1: نقول
0: قول
1: عرفت الساعه ولا لا انت؟
0: ظهر لي تقريبا عرفتك هيك.
1: اي باهي اي
0: سيداو ما
1: اي صحيح
0: ايوه سيداو لك مالي.
1: والله نبلغ تحيه معناها للاصحاب. يا
0: انا فرحان تعرف علاش؟
1: اي
0: ظهري بدلت التليفون.
1: والله كما قلت
0: خاطر صوتك اليوم مريقل. يلا يلا قول
1: قلت خلي نجربها.
0: لا لا اموري واضحه.
1: والله نعدي تحيه المصباح بقدامه ومصباح ليلي وحمد صوله ومحمود الفنوني ومحمد العامري وفايز العجرودي ومريم الحرابي ومريم غراب وكل من يسمع في البرنامج
0: هذا. ان شاء الله ربي يجمعنا ديما على الخير يا ربي.
1: نقول هالبرنامج دق خلاله خذ شهره بدم داير حاله.
0: يا لطيف.
1: سوق دلاله سوق دلاله زو سوايع بالمنقاله نس ونهبلها ورجاله كل حد محضر جواله يسد ينيف اخباله يعلم كان الله بحاله.
0: يعلم كان الله بحاله صحيح.
1: نقول شاعر اسمي من حرفين الضادين من والواوي صار لقب كمالي معروفين اللي في جيش السكنة والدار وشعبة حامد على اليمين شعبة حامد على اليمين الخطوة تعد خطاوي بالميتين وتلقى روحك حذا الدار الدور التحبس فيه الكار تاريخ مدون تدوين ونسكن شنادق ووعار جبال مزنزن معروفين منبت للشيح وقبار وزعتر وكليل وسرغين وقحوان منور يخضار وفيه فرجة تنحل العين ومندمر حتى المظهار وزايد مقر والقلعيين البرداسية لج في الغار وزمور تصاعب صاعين والخير يحذي بالجار الحلوف يجيك على يمين طريق البرزالية جهار تاريخ مدون تدوين وقصر مبني على الستار نخل مدلي بعراجين مخلط عجيه وذكار ومنبع ومي تنبع من العين الواد مسلك هرهار وبلادي زين على زين وللها فخر بالثوار
0: صحيح.
1: نثبت فيها بعناوين وحبيت منعملها شهار على مواجك يا تطاوين نتبع فيها دار بدار ومعرفتش نبداها منين ويا ربي تسقم الأشوار اتخلص دين المديونين وصلوا جملة على المختار نحيي كل المستمعين.
0: هذه جوجل ماب هذه رسم الطريق هذه
1: يقول هالوقت يجري والعمر راح تعدى وراحت ايام الهنا ما ولت وجا وقت كيف السيف ماضي حد غلو المعيشه والحياه انذلت وكل يوم شعل نار الغلي والشده وغابت الرحمه من الضمير انقلت لفد صبرنا وطالت عينين المد وصعبت حياه الناس منها ملت انتصبت علينا الخرب قبل سد الأذهان راحت والعقول انسلت والأيام ديما بصبرها تتعدى إن شاء الله يا رب الهموم تجلد إن شاء الله يا رب فاض كاسنا والصبر فايت حد وقتاش بنقول الأبواب انحلت الأيام ما بين الرخاء والشدة وكثرة مرض العصر بينا حلت والمشبح بالعين ما يجد ونبحث كلابنا في الشوارع غلت وكثر القطاطيس يصعب عليك تعد والأشرار كثرت والمكارم قلت وكل من سكت عن الحق يقطع بده وكثر المعاصي بالمصايب حلت وكل من دخل في الشر فايت حد وكثر النكد والهم كان تخلط يخلف وجايع والعصب في المعدة والأيام لدارت علينا وولت قوي عزمها تقطع ثلاث الحدة تونس قمرها في سماح الجلت عزيز وطن طول الحياة والمدة وكل من فقد وطن حياة ذلت بلا وطن ما تقدر جميلة ترد وراية بلادي رففت وتعلت يفرج علينا الله عقب الردة
0: يفرج علينا الله عقب الردة
1: قد ما عملت الباهية ما فادت قلبي تعبى والمواجع زادت الأشرار كثرت وأهل الشهامة راحت وناس ياسر من عيوني طاحت للهم نويت الخير قلبي صافي والأيام يحكموا الزمان كافي وشكرا
0: شكرا لك سيداوي يعطيك الصحة الله يخليك إن شاء الله ديما موفق ومرحبا بكم ديما على موجاتنا على 75-870-900 موجات إذاعة التوين وإذاعة بانوراما مكالمة جديدة ألو ألو سهلا
2: اهلا وسهلا ومرحبتين
0: مم ادم اهلا وسهلا بيك شنو
2: الله يخليك بس. اضحك يلي تسمع فيا ما تكدر قلبك بحزان قنديل الفرحه الكل ثنيه بحب وشوق وزيد حنان
0: اي
2: خليك فايق تعطي النيه قد الرحله يا فنان
0: قد الرحله
2: يقول علي بن ناجي تمايل مع صوت الصباح تمايل ليم ضحكه وموجعه وبسمات وتخيل كما تحب الحياة تخيل واصنع من دموع الحياة حياة أضحك في وجهه وجاعك وللريح اللي شراعك وسلم الله ذراعك ما تشوف للي فات لا تحير من اللي باعك ولا تخاف من اللي قات الليل مش متاعك والصبح حبل انجات يقول ارمي بعيد الهم واضحك ديما وداوي وجع الأيام بالتبسيمة ارمي همومك وابدأ بتباشير المحبة يومك لا تلوم نفسك لبشر يلومك اللوم ما تعطيه حتى قيمة وخليك بين الناس عالي سومك هيبة وقدر ومرجلة وعزيمة أضحك ياسر وخليك على هم الحياة متجاسر اللي يهز تقل الوقت هو الخاسر يعدن أيام الكل في التصريمة خذ الهني وطلق الحال العاسر وارمي عليه يمين بالتحريمة ويقول الشاعر رضا الشريف ما زلت رغم الجرح نهوى الفرح وما زال قلبي للوفاء عنوان وما زلت صامد في صمود الصرح شامخ شموخ العز والإيمان وما زال حرفي به يبرى الجرح نكتب قصايد حافلة بوزان غنايات فني سهلة في الشرح تزهى معها نغمة الفيان ويقولوا يا سي حاتم لضحكة تراهم السمحات يولوا
0: ايه؟
2: طيارات طاروا في السني وتعلوا
0: طيارات طاروا في
2: السني ويقول تمنيت بس ما نحوزها بحلالي
0: ايه؟
2: هي فرحتي وهي زهوتي ودلالي
0: دلالي.
2: وسلمتم
0: شكرا لك
2: وأحلى تحية لأحلى مستمعين
0: ولك
2: انت خويا حاتم والأهل الكل من لقب حلومي في الحامة
0: إن شاء الله يكونوا ديما بخير وفرحانين مكالمة جديدة ألو أهلا وسهلا
3: ألو السلام عليكم
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
3: تحية ليك وتحية لهذا التلفوز
0: شكرا ليك أهلا وسهلا
3: والله معجب البرنامج هذا راني نتبع فيه من حياة الأخ محمد مراد
0: مرحبا مرحبا بيك
3: يعني شاعر مش شاعر معجب البرنامج هذا
0: مرحبا
3: فهمت بالله وعدي لي غنايا الخمسة اللي قصوا قصور الله يرحم والديك
0: ملك الموت الراجي لحقوا مولا دعك المرة
3: عمر بن محمد معك
0: مرحبا سيد عمر مرحبا بك
3: تحية على المستمعين كل
0: الله يخليك سي عمر الله يخليك شكرا لك
3: الله فيك
0: شكرا لك موصلين احنا ديما معكم تليفوناتكم على 75-870-900 عزم الرجال والخيل زاد سخيلها قلوب صم صوان مبشرة بزلازيلها غبار طاير يدكان تعلف ويطول ليلها غصايص على الوجوه تبان بتفاصيلها والشيخ من قدام سابق الجماعة ودليلها وبانت الانعام متوسطة بيت بمواتيدها وزاد الهلع في الطاشمة وكثر عويلها وفزع سلطان وقال يا سعد مكحلتي وينها في الملاطم عزوة الرجال بارودها وخيلها مكالمة جديدة على الخط نخدمها بعضنا ألو ألو سهل ألو عسلامة
4: ألو أهلا وسهلا شيري حالك
0: مرحبا بيك
4: محمد بن جديد من تطاوين
0: مرحبا سي محمد وأهلا وسهلا بيك وجلين بيك سي محمد
4: الله يا سيدي الله يبارك فيكم على برنامج السمح
0: الله يخليك الله يخليك إن شاء الله عجبك جونا
4: سي حاتم أنا غير ما عندي شيء أنا عندي هيك صاحب قديم بنسه لك عليها
0: قول قول
4: جاك سمعتك عليها ولا تعرفهاش ولا
0: ما يسالش على ما نعلم
4: ما هي اللي كان عندك عليه معلومة ولا حاجة وأنا عندي سنين قعدت 22 عام في زريس غادي واتاني زاد عطلة وما تفارقت وياه هنا في تطاوين يقول حسن الغرياني
0: الله يرحمه الوالد ذاك
4: صار بالله.
0: اي الله يرحمه وينعم هذاك.
4: توفى.
0: انا عام 2011 توفى. اي الله يرحمه.
4: اول يخدم هذا المنفذ.
0: اي يعطيك الصحة. تو نتصل بك بعد البرنامج ان شاء الله. ان شاء الله بعد البرنامج نكلمك ان شاء الله.
4: شكرا لك. ان شاء الله طويل عمرك.
0: عايشك عايشك عايشك. مرحبا بك مرحبا بك بكل وقت. طبعا مواصلين معاكم اصدقاء المستمعين. اللي قعدنا تليفون ناخذ تليفون. يلا ذكرني بالوالدك علاش ربما نبره الصوت تغيرت شوي. الو اهلا وسهلا.
5: الو عسلام محمد.
0: مرحبا مرحبا بك.
5: نهارك طيب ونهارك زين.
0: مرحبا سي محمد. شو احوالك
5: انت وكل المستمعين؟
0: الله يخليك. مرحبا.
5: والفريق المتواجد معاك. وتحيه لكل اللي يبدا في البرنامج هذا.
0: الله يخليك.
5: والله صوت عم محسن ابو بكري وشعر يعني عم ضول كميلي اليوم هو زهو والترب يعني اللي نحبوه احنا في ذاعة طويلة.
0: زهونا وفرحونا.
5: والله العظيم يعني شيء يعمل كيف نقوله احنا. ان شاء الله يعني جينا ابتعات اخرى في يوم من الايام ابتعات يعني ترجعنا
0: إن شاء الله.
5: للحنين
0: ان شاء الله.
5: وتحية بالله المبدعين كل شعراء كل ان شاء الله
0: يعطيك
5: الصحة. تحية المريم الحربي. تحية يعني كل حتى هي عندها مبدعة ولكن تغيب شوي على الإذاعة التطوين.
0: على إن شاء الله ترجع. مرحبا بها بكل وقت. مكانها على ذمتها دائما وابدا.
5: هذا اكيد اكيد احنا نعرف هذا ولكن ممكن ثم ظروفات احنا من
0: اي لا ما يدروش على ظروف الناس. ما احنا
5: ايوه
0: احنا احنا من من خرجوا حد من عائلتنا. عائلتنا كبرى. وتبقى ديما كبرى.
5: وتو بقدر الوقت هذا تولى زهو وترب على عراس ومهرجانات. وان شاء الله ربي يدوم وتونس ديما راهي مزيانه بمهرجانات.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي.
5: ويعطيك الصحه
0: اخويا محمد. عايش
5: احنا غير هنا مداخلات تشجيع للمستمعين.
0: مرحبا مرحبا بك. مرحبا بك سي محمد.
5: شكرا
0: مرحبا
5: يا بابا.
0: عايشك الله يخليك. طبعا كان لاحظتوا ثم مؤنسة معاكم من خلال نص ملحمي كل مرة نقرأ مجموعة منها اللي يحمل عنوان نجمة. ممكن المجيد على الخط. ألو ألو سهلا.
6: ألو عسلام أخوي حات.
0: مرحبا بك أختي الغالية. مرحبا. أول مرة نكتشف اللي اسمي يخنق. ما حبش يخرج ما حبش يخرج بالقرزومة.
6: خيال
0: صدق. مرحبا بك. عايش
6: على على خيتنا. مبروك ما درنا على خيتنا.
0: اي
6: زادت شهر خدمتنا.
0: اي مصابه. اي طماعه يا طماعه. طب زيد خدمكم هي فرحه.
6: اي على الحنانه. مبروك ما درنا على الحنانه.
0: اي
6: زادت شهر معانا
0: باقي. اي
6: اخويا اخويا حاتم نهداه ليك انت ونهداه لولد عمي عرسه الجمعه الجايه ان شاء الله.
0: عاد انت تتمنى له تزيد شهر بعداكم وانا تبدا اجل العرس نتاعه.
6: لا لا بحول الله الجمعه الجايه ان شاء الله
0: في وقت ان شاء الله. ربي يهنيه وان شاء الله فرحه دائما. عايش اختي. شكرا لك يعطيك الصحه. مكلمه مواليه. الو الو وسهلا.
7: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
7: هنا نتبع فيك من تونس. اما ملي كنت في ذات تونس انا كنت يسب نتبع وبعد ما عاد في
0: ذات. لا انا عندي ثلاث سنين توفي طويل.
7: اي فوالا حيت هو دونك الموضوع هو الزهوة
0: الفرح والزهوة. اي
7: يقول لك اذا كان لقيت الزهوة الطرب لا تبدلوا لا بشقا ولا بتعب.
0: اكيد
7: اي وين مش نحب نطلب اغنيه بربي سي حاتم. والله يفرح نفرح انا ب
0: اي توا عندي الباسبور وينو؟
7: أنا من تونس نتبع في إذاعة بانوراما.
0: إيش اسمك؟
7: فريدة.
0: أهلا فريدة. أنا حاتم. أنت فريدة تو النجم خذينا أسامي بعد النجم نسمعك يلا.
7: إيه عايزك
0: عايزك فريدة.
7: مش نطلب أغنية بالسيرة.
0: إيه على راسي وعيني إذا كان موجود.
7: ديما نضحك ديما زين.
0: عمري ما
7: نبكي ونصيح. ديما نضحك ديما زي
0: حمد الجزيري. حمد الجزيري. حمد الجزيري.
7: ايوه
0: اذا كان موجوده ولو جزء منها ان شاء الله. شكرا لك يا
7: فريد. ديما البرنامج يتعدى في الوقت هذا.
0: ديما نهار السبت من 10 ونص نهار ان شاء الله.
7: اي وان شاء الله ونعيد عليك وان شاء الله نقول لك ان شاء الله كل عام تحيي بألف خير انت والمستمعين. وان شاء الله سنه هجريه جديده ان شاء الله مليئه بالانتصارات المسلمين يا رب
0: ان شاء الله. نهار 16 ولا 17 جوان ان شاء الله
7: يوم الثلاثاء او يوم الاربعاء.
0: اي واحد منهم ان شاء الله حسب الرؤية. شكرا لك اختي الغاليه.
7: ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا لك. نهارك طيب إن شاء الله. وطبعا مكالمتكم على 75-870-900 مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا. ألو
8: ألو
0: مرحبا.
8: مرحبا سهات
0: شي الأحوال؟
8: لباس
0: الحمد لله يا ربي.
8: ياك زمان بالخير.
0: بالخير قفصة.
8: بالخير قفصة
0: يعطيك الصحة سيدي. مرحبا
8: والله حبيت نشكركم على البرنامج الجاي هذا.
0: الله يخليك.
8: وانا ملم بالتراث ونحفظ الشعر والتراث برشا.
0: اي
8: ونقول لك فرحكم بالخير ويهنيكم ومسموح يا الاخوه اش جايه ليك.
0: اي
8: يقول العروس العريس تهر والعروس غزالة والقنطره والخير تبله.
0: اي
8: وتحب نقول لك قصايد اخرى؟ نقول لك
0: على الفرح والزهو.
8: لا عندي ما غير فرح زمان.
0: خلوه المره الجمعه الجايه مفتوحه لكل الاغراض. مرحبا بيك.
8: يعطيك الصحة والصحية لإذاعة كاملة.
0: شكرا لك خوي ليدي. يعطيك الصحة وكل مستمعينا بالخير. قفصة 27 دقيقة بعد 11 ومواصلين معاكم في دق خنانة.

مرحبا بكم جديد فرحة كازين خالد كعيب ومواصلين معاكم خونا القاسمي مروان عنده حلوس حنة فوق جافة بعض اللي تصويره بالعاصفة. شكرا لكم إن شاء الله بالقسم وبالرزق الطيب الحلال. مواصلين معاكم وكلمتكم على 75-870-900 ديما نضحك يلا.

0: هذه ديما نضحك ديما زاهي في خاطر المستمع الكريمة فريدة من العاصمة اللي كانت معنا واخذينا بخاطرها. ساعات يبدأ خاطري متهني وساعات ياتيني القضاء متعني، ساعات نبدأ طارب وساعات نبدأ في مومي حارب، وساعات نرقد فوق زوز مضارب، وساعات مني للتراب مصني. تليفوناتكم 578-79-900 وكلمة جديدة بخلقكم باش تستناو. ألو، أهلا وسهلا.
1: أهلا عسلامة أخويا حاسب.
0: مرحبا بيك أخويا الغالي.
1: يعيشك ويوفقك على برنامجك.
0: أجمعين إن شاء الله.
1: أخوك علي العماري من العكارية.
0: مرحبا سيد علي وكل مستمعينا في العكارية، أهلا وسهلا بيك.
1: يحييوك وكل عاد ونحييك أنت.
0: الله يخليك. وليلة
1: سحنون وعفاف البرهوم وفيروز جباه.
0: مش ما ننسوا حد، الناس الكل يلا كل من الشهد.
1: أي. ما ننسوا حد، التقنيين وكل.
0: أي.
1: إيه عاد نقول لك إني نهار الجمعة ضيق عشية يا خيان يا ريت.
0: إي.
1: زول تعدى بهدل بيا ومن شبحتك وي.
0: يا لطيف نهار الجمعة هيك يهز عليك الزول.
1: عندها مقصد.
0: إي فهمتك.
1: اللي خرجها وقتي وتهنا الكلام خرجها.
0: إي نهار الجمعة صلاة الجمعة. إي.
1: يا خيان يا ريت زول تعدى بهدل بيا ومن شبحتك وي. يا خياني بهذا الحالي وحفالي يغني الزوال يغني الصوب على صدر حمالي مربوط شووي وروايح عنبر وجماري صحيها لميت وما زالت
0: ما زالت عدا لا عدا خلوا له ملاها خلوا له ملاها
1: خلوا له ملاها ما لازمني نعطيك
0: هذاك هو هذاك هو يعطيك الصحة سيد علي
1: ربي يوفقك
0: ربي يعيشك نهارك طيب. فرحي ما يكون كان معاها جميلة اسمها والجيم في مبداها عقلي سرح معاها هاتوا العدول وكلموا باباها اطلقي الفسوخ وزيدي دادة وغير زغرتي يم العريس الزيادة دير الطلوق وشعلي كانونك ومبروك ما درتي على مضمونك كان على الجيان هنا جينا غير زغرتي يا بنت الجنوب علينا. ويقول عادل أيضا مبروك يا غالي عليك الهية سيدك زرم للفرح وامك زيه دق خلاله هو برنامج وعنوان آخر في إذاعة تدوين وطبو الفرح برنامج رفقنا لسنوات هيك يقول على كل من هو البرامج تهتم بالتراث وهذا الشيء يقصد في التواصل يعني بين البرامج. مكالمة جديدة. ألو أنا وسهلا. ألو مرحبا مرحبا.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك
2: وبيك عايش لحاتم من
0: غي حاتم معك شكو معي.
2: مرحبا يا أخوي كل عام وانتم خير
0: وانتم بخير الحمد لله.
2: والله أخي حبيت أسألك مثلا محمد الخليفة بن دادة من مضرب السلام على نادي السيدي ثلاثي ما تنزيت مارف.
0: مرحبا بيك مرحبا بيك سي محمد
2: ديما نطلب
0: مرحبا بيك على رأس عيني
2: يا عملت جماعة الويام عمرة
0: اي
2: محمد بقوش من بن مهيرة ومرته وبنته وكمال من كسر عون وش اسمه ولخذ الخضراء ومعلم وانا في الرقبة ومحسن وجماعة كل
0: ان شاء الله عمره مقبولة يا ربي ان شاء الله
2: عقبالي كنت وان شاء الله
0: يحرم منها يعيشك خوي محمد شكرا لك
2: عبد الحميد الحميدي من ثم وجماعة كل ونسلم عليكم إجاعة تطوين كل وان شاء الله كل عام انتم حيين فيه.
0: شكرا لك يعطيك الصحة الله يخليك الله يخليك سي محمد شكرا شكرا نهارك طيب إن شاء الله نهارك طيب إن شاء الله. مبروك يا طفلة عليك مدامك بسلامة سيدك ردس قدامك رقص معناها ردس يقول مبروك يا خيتي عليك بيانك وبسلامة الحضار نادى أخواتك بيتك مش بيانك بيتك أيوة نرتاح كي نشوفك معايا ديما ونفرح ونزهة لخيالك طل وانتي دوال القلب وانتي القيمة وانتي علي هلال كيف يهل وانتي نظر العين ديما ديما وانتي حياة الروح وانتي الفل بيت الغلا أو بيت الغالي مقابل السند يزع الفرحة دايم وبكرة ولد. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
3: ألو
0: مرحبا.
3: أهلا أخويا حاتم
0: شو حوالك لبس عليك الله يخليك شكو معنا
3: عمار الحمروني من منزل الحبيب أخويا حاتم
0: مرحبا سي عمار وكل مستمعينا في منزل الحبيب
3: عايش أخويا قصيدة على التراث قبل
0: هو لما حال احنا موضوعنا الفرح والزهو أما مدامك أول مرة معنا ميسالش يلا
3: عرس العارف قبل كيفاش
0: عرسنا
3: ده والعرسنا فيه في تراثنا وعاداتنا كيفاش كانوا.
0: اي قول قول.
3: كان العرس جاء من كل قبيلة جايتها والناس البعض يصحوا ويهنوا قلوبهم صافية كيف الحديد كيف حلبته والناس على بعض يحنوا. من كانت الحطابة من كانت الحطابة فوق الكرارة تتريز زي بعدياتها وعلى من طرف من بعيد يبانوا في صغري خلط على عرسهم وراثة كانت جعفة الجمل ونسي زي رميها يغنوا ونوم هاي تدخل صخر السوري ما تجب حالات كل شيء ولا تينو لو ما تكرهب بسرعة ما خلاته وشباب في الشانيين استنوا حبوا كاسات علي يرقصوا ويرنوا مين كان العبد سن حياته لهم من كثر المشاغب واللي يعانوا عروسنا تحري في تراث قبل تراثنا هو الأصالة كيفاش كانت الناس في العرس فيه تجمل والناس من في حافل بحفالة تلقاه تلقاه في البيت عربي شي زلطل تلقاه صنع في خيالة وخيل تلقاه تظهل نهار كتبة تلهدها بدالة بدالة في الليل بعد تعشها الناس الكل تدخل تدخل صبارة
0: تلقاه
3: الخيل تظهل نهار كتبة تلهدها بدالة بدالة في الليل بعد تتعشها الناس الكل تدخل يا أخويا صبارة تلقاه الزكار يضرب الزقر طبالي طبله براحي برها صغير اللي يرمي عليه باباه ولا خاله كان كل مجموعة تلقاها براتها يشعل وقانون ومركوز حذاها العالة وأخيك من غادي في الدخان يشعل تلقاها متفرد عجبات الليلة قانون عجل بخورة فوق البراد لا يبي هم العريس هاتي عيالة بعد الطبالة يبدو في الحنة تلقاها العراسة بصوتة الهل من غادي حتى الرجالة تقعد يا أخويا للفجر طل بس تكمل الحنة كل حد يروح المحالة صلاه النبي في شعر نكمل له كما قال اخويك معمار في قوانا
0: صحيح ربي يخليك يا عمار شكرا لك شكرا لك يا عمار يعطيك الصحه شكرا ومسين دائما معاكم لقانا في دقيقه خلال على مجلدات طويل ميدات بانوراما تليفوناتكم على 5 8 8 7 9 100 مكالمه جديده على الخط ناخذها مع بعضنا الو الو وسهلا
4: اهلا صباح الخير خويا حاتم
0: مرحبا بك اهلا وسهلا
4: وبيك أكثر تحية ليك تحية الفريق العامل معك
0: عايش كمريم مرحبا يا مريم من حامة
4: زحام الحامة
0: زحام الحامة اي
4: عندي خواطر
0: قولي
4: نقول ساعات يزع خاطري ودليلي وساعات نتفكر نقول سبيلي
0: أحليلي
4: ساعات يزع خاطري ودليلي وساعات لي الدنيا علي سبيلي ساعات يزع خاطري ونغني وساعات يبدأ الفكر رايح مني
0: اي
4: ساعات يزهى خاطري ويجلى وساعات يتفكر تعقبني علّي ساعات يزهى خاطري وخلوقي وساعات ننسى في الخلا بخروجي أمك يا غالي يا زهو وبالي نديرك ثلاثة فقلالي مبروك نهار العيد من تجريتها ونحقت على فرحة عزيزة كريتي
0: أي.
4: بعد الزهول أيام غروبية البسط الطويل ودرت حركية
0: حزمية
4: أنا ضحك بيتي والطرب نسيته والتخمام في قلبي نزل في بيتي أنا ضحك بيتي والترب نسيته وسيدي الميامي في العرب خليته وقول سعدود من يضحك بقلبه لي أنا الضحك ما عاد يتهت علي
0: يعطيك الصحة يا ضحى شكرا لك خونا القسمي مروين من العاصمة يقول يا فرحة ولد عمي بيا بارود يترشق تقول قلية القلية تعرفوها لك شعير وقت لي يعمل سويقة أنا طبيعتي زاهي وديما فارح وكان انظلمت صعيب كان نسامح على كل سمح به راهو عادل مكالمة جديدة على الخط ألو ألو سهلة
5: ألو
0: مرحبا
5: عسلامة
0: مرحبا بك أختي الغالية مرحبا
5: يعيشك خويا حاتم مدام حنان من تونس
0: مرحبا يا مدام أهلا وسهلا بك
5: حنان الأصيل من الكيف
0: مرحبا بك هاي وجلين كاش جبال الكيف العالية منك يا جبال نشوف نشوف السبولة مالية وشيكا
5: أنا ما نعرف المعروفة بالعلوم تاعها بالمناطق الخضراء الخلابة
0: ودير بو مخلوفة
5: دونك فما لوحة فنية تختلف على الجنوب شوية صحيح. كل واحدة وعندها
0: خصيتها اي كل واحدة وخصيتها لما الخضرة وثم الصفرة وثم الصحراء وثم الجبال يعني ثم الثلج وثم البرد
5: اي فما تناقضات طبيعية حلوة
0: ولكن هي تجمعنا تونس بكل تأكيد
5: أكيد. اكيد تونس هي مجمع الجميع والله انا اول مرة صدفت نسمع إذاعة الطويل بونك ديما أما ديما دي نسمع الإذاعة الوطنية يعني خاطر أنا من الجينيراسيون القديمة شوي
0: أي.
5: بونك لقيت الصوت أنا في بالي صوت سي معز
0: الغربي
5: الإذاعة الوطنية
0: لا أي. لا هو تعرفوا حاتم الغرياني بالإذاعة الوطنية
5: اي يعني سبحان الله والله وين الصوت هذاك ديما يجيني وديما نلقى فيه كل تلقى الأريحية متاع المنشط متاع لك الانتقال والتناسق ما بين الأركان متاع البرنامج. دونك حتى نسمع عجبني البرنامج حتى الانتقاءات الغنائية متاعه حلوة برشا طبعا متاعه حلو. بون حبيت نشارك جيس باش يعني برنامج حلو برشا عنده طابع تقليدي ولكنك البرنامج القديم كل تاع الحنين الماضي كل شيء
0: ولكن مقبول من الاجيال الكل
5: كل تحسه برنامج ينفتح على الاذواق الكل
0: ايوه تراثي ولكن متصالح مع عصره
5: متصالح مع الناس الكل مع الاذواق الكل دونك يعطيك الصحه برنامج حلو برشا
0: الله يخليك
5: اختيارات الشعريه والغنائيه حلوه برشا يعني كانت هذه مناسبة باش نسمع دونك نجدد استماع الإذاعة الطويل
0: مرحبا بك
5: يعني
0: كل سبت إن شاء الله من 10:30 نهار على موجة الإذاعة الطويل إذاعة بانوراما دق خليل
5: إن شاء الله بيبارك لك وإن شاء الله سنة هجرية سعيدة على الجميع
0: ليك ولينا وكل تونسي إن شاء الله
5: وإن شاء الله مزيد من التألق إن شاء الله تقعدوا ديما في الضائقة الفنية هذه الحلوة
0: الله يخليك
5: ربي يفضلك في حالك
0: شكرا لك شكرا لك يعطيك الصحة نهارك طيب إن شاء الله ومسين معاكم دق خلاله مع الناس تليفون توا لكن باش يجي بعد شويه تليفون ولكن يقول عادل الزلوز الاخضر بعالته وبراده نزهه ونطرب لن نصب ميعاده يا ولا عادل باش تموت على الزهه والطرب وقعدت البراد كانوا مبروك وفرحك بالخفايا يا ريدي محل ضيق ما نقدر نمد لك ايدي ايه وانا هذي كانك رقصوا بالواحد الدار ضيقة رقصوا بالواحد على كل شكرا لكم وديما موصين معاكم لقاءنا في دق خلالة ما بين الكلامي والكلامي والشعري والأنغام غناء أكيد إن شاء الله يروق لكم هذه نفس الشهيدي مع مطرب التطاوين محمد الغمت

0: هذا نفس الشيء دي نبغي فرحي تحضر والدتي محمد الغمد. وباش نكمل معاكم يعني أجواء الحوارية في بعض الأحيان من الشعر الملحمي. وصلنا على غصايص على وجوه تبان بتفاصيلها والشيخ من قدام سابق الجماعة وديلها في المناطم عزوة الرجال بارودها وخيلها. الشيخ حمد يقول أني قطع روس الزغابة وركوب البلي من هابة واللي تعدى اليوم حسابه كفوه زرار بين أجنابة. انتم شوفوا السلطان ايش قال لهم بعد ناخذ المكالمة. ألو هلا وسهلا.
1: هلا السلام أخويا.
0: مرحبا بيك.
1: لبلاش أني صحتك بخير.
0: الحمد لله يا ربي.
1: تمنيت فرحي يا حضرة بابايا.
0: أي
1: يجيب حنتي يقعد بحذاي.
0: تو هيك تو احنا في الجنوب في الجنوب الشرقي الحنة يجيبها البو هو.
1: تمنيت فرحي يا حضرة والدتي تجيب حنتي تبدا حذاية توت.
0: اي والدتك ايه اما الوالد صعيب برشا.
1: ارمي البخور وشعلي كانونك مبروك ما درت على مظنونك.
0: اي
1: بخور شاب عجعج وجاب الواري وحي علي جرح سابق باري.
0: ايه جرح سابق
1: باري. العين ميزان والقلب للقلب راجع ومنادي مجبول حسين وبعده الموج.
0: ايه صحيح.
1: يا خاطر يكون صبار على الموج على قسمها وهنا رحنا من الدار وخلي العرب يسكنوها.
0: اي اي اي
1: حبيبي اللي يحبك تحبه وحبيبي اللي يلومك تلومه وين بين الجفين ما ترومه.
0: ايه
1: صبت ودار الدراجيح هوا الهوا اللي ما حد تقول سر ولا هز الريح ريق الغرض قال طاحت
0: ارتحنا من
1: حمرة زي قرم فلفل وصبت هواها الخلالي وسالف ونزليت رويين عقل غزير جمالي يعبر تعبير رو هذا.
0: اي في بالي في بالي ما غير
1: يحبك اش تدير والترهك واش داير اللي مصور الله تيسير اللي مصور بالله لا شيء ساير
0: هكا وما غير ما كتبة ربي ما يصير شيء. شكرا لك يعطيك الصحة. الله يخليك الله يخليك شكرا لك. طبعا قلنا الشيخ حمد قال أني قطع روس الزغابة وركوب البلي من هابة واللي تعدى اليوم حسابك فوه زرار بين جنابة. قال للسلطان مانيش من اللي يذل مناش من اللي يذلوا ومناش من اللي يرهبوا ويولوا وديارنا بين تعلوا لنهابوا فراع منهن كلوا. ويزيد يسند أخوه سعد يقول له عمر العدد ما يرعبنا أصلنا شريف وبيه ولدنا ومن دم العدو يا ما شربنا ورضاية الوالدة هي سندنا. نقولهم الشيخ ننصحكم بالحذر مني ومن زناد سلاحي قديش من ولية ناحت على أولادها وتناحي. جاوبة نجمة قالت له سمعت الصوت لقيته مني والبعد يا ما طوحني وقتني خليلي في يوم خيب ظني باعني بالرخيص ومتحملني. جاوبها الشيخ يقولها يا عروش قلبي يا ملتاعة راهو الغرام صعيب فراعة نبيع عمري وترجعي لي ساعة نجمتي شراح قلبي وقلاعه. تقول الغرام ليه منازلة تتحدد وانت اليوم فعلك عازلة ومجدد ناوي قتل أولادك وتتهدد وديما قلبك غليظ عمره ما يتودد. يقولها سلطان ولدها كيف ينجمتنا يا حنانة هذا كلام صعيب علي فهمانة ما تقولي والدي قدامنا اللي باعنا قديم في يوم شرانا. يقولها سعد كيف بابايا نوي قتلنا وحالف يمينا اليوم يردمنا واحنا سنين نلقاه نستنى ونتنفس هو وعوابق حنا. يقولهم باباهم الصلاة على رسول الهادي تبدل الريح وما عدتم عادي هذه أرضي وأرض أجدادي هدية مني ما تغلى على أولادي سعد ليك السفح وتخوم الوادي وسلطان مسكن الجبل منك غادي. تقول لنجمة زيدهم السعي والبل اللي فيها وعظوظهم سنين الحلج وشكاويها يا ما بات قست على ذراريها وزيد الزمان يجور ما يداويها. يقولها حمد كلامك أمر عليه نوكد، واليوم راهو دعاية تحقق، والخميس عرسهم تحدد، وني ونجمتي عهدنا يتجدد. هذا لا

0: يا عيون الريمة. مكالمة أخيرة. ألو، ألو، سهلا.
1: ألو،
0: مرحبا.
1: بعثير
0: مركزين؟ طيب ظهيرة.
1: طيب من حمل
0: الاسم الصغير عودي.
1: فاطمة من الحامل.
0: فاطمة من الحامل، مرحبا بك يا فاطمة.
1: وبيك يا عايشة، عيدك مبروك حتى مؤخر.
0: الله يخليك
1: خويا مجيد. لاباس
0: مجيد؟ شكون
1: مجيد؟ زميلك.
0: اه لاباس عليه زميلي. غدوة غدوة الحيط اللي تسمعون ان شاء الله.
1: اه سودي لحد
0: صار. لا مش سودي لحد، غدوة إذاعة بالألوان هذا مع
1: إذاعة بالألوان. لا خلاص
0: صار
1: سودي
0: بالحد. إيه ذا اللي عنده منوعة بعد الوقت هذاك. آه. إيه
1: الله يحبس المقدمة تحية والزملاء معك.
0: مرحبا بي.
1: وحبيت نقول لكم رأي أحسن إذاعة
0: طويل. الله يخليك يا فاطمة.
1: وحبيت نقول لك مقطع شوية من كلمات المرحوم أبو القاسم أبو بن الله يرحمه.
0: إيه قول يا.
1: الو،
0: اي نسمع فيك.
1: حبيت نقول لك كلمات شويه من مرحوم القاسم ابو بن.
0: قول يا.
1: نحساب ضمي فيهم. الاحباب يبغوني كما انا بغيهم.
0: اي
1: وساعات يزهى خاطي وخلوقي، ساعات يزهى وساعات منسك وخلاب خلوقي.
0: يعطيك الصحة يا فاطمة. شكرا لك، شكرا لك، يعطيك الصحة. ومع المعذرة غدوة ما عندوش مجيد حديد منوعة، أنا دخلت علي الشبكات. إن شاء الله في الصيف تلقاه نهار الأحد في شبكة سبي. على كل شكرا لكم على حسن المتابعة والوفاء. موضوعنا الجمعة الجاية مفتوح لكل الأغراض الشعرية، وطبعا أجمل تحية فاس الشوشان في غرفة الهاتف، أخونا حسن المحمدي في الإخراج الإذاعي، أخونا سمير فرشيشي من قناة إذاعة بانوراما، حبيب هدية في القطاع الفنية ومراقبة البث، حاتم غريري يقول لكم شاي طيبة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.

0: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. مدرسة صيفية في الحساب الذهني بفرع مدينة العلوم بتطاوين. تواصل عمليات الحصاد بنسق تصاعدي مع تأمين الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك. في العالم الانتهاء من تفاصيل مذكرة تفاهم إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وانتظار القرار النهائي من المؤسسات المعنية بطهران. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم مدرسة صيفية في الحساب الذهني من 30 من جوان إلى 3 جويلية المقبلة، ويأتي تنظيم هذا النشاط العلمي في إطار دور مدينة العلوم الرامي إلى نشر الثقافة العلمية وتنمية القدرات الذهنية لدى الناشئة، وتستهدف هذه الدورة تلاميذ السنوات الرابعة والخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي. كما ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم مدرسة صيفية في الطباعة ثلاثية الأبعاد من 21 إلى 24 من جويلية 2026 لفائدة الفئة العمرية من السنة 12 إلى 15 سنة. وتعد هذه المدرسة فرصة هامة للمشاركين لتحويل أفكارهم إلى مجسمات رقمية ثم طباعتها باستعمال مطبعة ثلاثية الأبعاد، بما يساعدهم على تنمية روح الإبداع والتفكير العلمية والتعرف على مبادئ التصميم والتصنيع الرقمية. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدين في بلاغ لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أعلنت أنها ستشرع بداية من يوم الغد في تعزيز سفراتها على الخط الرابط بين مدين وجربة باعتماد نظام نقل المسافرين عبر البطاحة وفق إفادة الزميلة تبرا الشيبانية. وأشارت الشركة في البلاغ ذاته إلى اعتماد سفرة إضافية انطلاقا من مدين في اتجاه الجرفة ذهابا على الساعة 12 و15 دقيقة إيابا وإيابا على الساعة 1:45 دقيقة، فيما تنطلق الحافلة ذهابا من ميدون في اتجاه أجيمة عبر حومة السوق على الساعة 12:30 دقيقة وإيابا على الساعة 1:45 دقيقة. شرعت صباح اليوم بلدية وجرجيسة في تنفيذ حملة نظافة وصيانة كبرى بشاطئ الكورنيش سخرت لها معدات ثقيلة. يوسف بوشنيبة رئيس مصلحة النظافة والصيانة تحدث في هذا الإطار للزميلة شعلة المشية.
1: حملة نظافة وحملة صيانة شاملة استثنائية هي الأولى من نوعها السنة هذه. بدخول فصل الصيف وفرنا كل المعدات، آلات ثقيلة، شاحنة سلم، فريق التنظيف اليدوي، فريق التنظيف الآلي، تنظيف الأرصفة من الأتربة، تنظيف الشواطئ من الفضلات البلاستيكية، تغيير الإنارة اللي، تركيز حاويات حديدية صغيرة، تركيز حاويات سعة 770 لتر، حملة باش تغير إن شاء الله وجه شاطئ الكازينو من هنا للعشية إن شاء الله. في انتظار المواطنين إن شاء الله يلبوا الطلب ويجوا يعاونونا على خطر ما يصير شيء كم مواطنين إن شاء الله. العدد العمل عندنا ما يقارب 22 عامل ما بين فريق التنظيف اليدوي وفريق من البلدية، كلهم لابسين الجيليجون معروفين. إن شاء الله تعطي مفعولها، خاصة في الفصل الصيف نحتاج المواطنين بصراحة باش ننجحوا الموسم السياحي.
0: انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة السادسة من الملتقى الدولي سيدي موسى الجمنية للتراث الجبلي بمركز التربصات الشالة بجنينية. ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه جمعية المخطوط الجمني وجمعية الجليس والمعهد الوطني للتراث تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابسة، وفي إطار تثمين تراث المخطوطة والمحافظة على الموروث الثقافي. منسق مشروع جرد ورقمنة مخطوطات سيدي موسى الجمني بمطمطة دكتور محمد علي أرتيميا يتحدث عن أهمية هذه التظاهرة في استضافة أمنها الزميلة محمد علي كاشا.
2: هذه الدورة تحت شعار تصاقب الفنون في المخطوط، أي اجتماع الفنون في المخطوط، كما تعرفوا الخط وجمالية الخط العربي ومخطوطاتنا اللي فيها الزخرفة وفيها التهذيب والتذهيب بماء الذهب، وهي على درجة كبرى من الأهمية. اليوم بتكون فيه زوج جلسات وزوز ورشات. الورشة الأولى هي في الجلد وتجليد المخطوط، والورشة الثانية هي في فهرسة المخطوطات، ثلاثة دكاترة يشرفوا عليها. والورشات هذه مهمة جدا لأن هي تحين إلى الاشتغال على المخطوط في فهرسته وحفظه وتجليده وترميمه. زيارة اليوم إلى المدرسة سيدي موسى الجمني في المساء إن شاء الله، نهزوا ضيوفنا، ضيوف الملتقى والمشاركين في الملتقى يزوروا المدرسة ويشوفوا المخطوطات.
0: أعلنت رئاسة الحكومة أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1448. وأوضحت في بلاغ صادر عنها صباح اليوم أن يوم العطلة سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان 2026 أو يوم الأربعاء 17 من جوان الجارية حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. قال ديوان الحبوب أن نسق التجميع بمختلف المراكز سيشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، وفي إطار ضمان حسن سير الموسم واستيعاب الضغط المتوقع على مراكز التجميع. وأشار الديوان إلى الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدية بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. قرر مكتب مجلس الوطني للجهات والأقاليم إحالة 28 سؤالا كتابيا إلى الجهات المعنية وأسئلة شفهية مقدمة من أعضاء المجلس إلى وزراء الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية. أصدرت وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة منشورا مشتركا يضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادية للتعليم وخدمة الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027. إلى شأن دولية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بعد شهر ونصف من تبادل الرسائل إن الخطوط العريضة والنص العام لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب بين إيران وأمريكا قد تم الانتهاء منهما تقريبا، وهما الآن بانتظار القرار النهائي من قبل المؤسسات المعنية بصنع القرار في إيران حسب تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا نشر اليوم. وتفيد تقرير بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة تفاهم قد وقع مطلع الأسبوع المقبل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الفارط أن الولايات المتحدة توصلت للتو إلى تسوية رائعة بشأن الحرب على إيران وأنه من المقرر إبرام اتفاق بين الجانبين في الأيام القليلة المقبلة وقد يتم توقيعه في أوروبا. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع إلى 72,993 شهيداً و173,230 إصابات منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. وأفادت المصادر بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين و11 إصابة. تعهد رئيس مجلس السيادة السودانية القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان باستعادة السيطرة على كافة أنحاء السودان والقضاء على المتمردين، مضيفا أن الحرب التي اندلعت في البلاد تقف وراءها جهات ودوائر خارجية. بهذا الخبر تكاملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: مدرسة صيفية في الحساب الذهني بفرع مدينة العلوم بتطاوين، تواصل عمليات الحصاد بنسق تصاعدي مع من الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك في العالم، الانتهاء من تفاصيل مذكرة تفاهم إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وانتظار القرار النهائي من المؤسسات المعنية بطهران. ختام النشرة مع تحياتي فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الأبواغ هي وحدات تكاثر دقيقة الحجم تنتجها بعض الكائنات الحية مثل الفطريات والطحالب وبعض النباتات البدائية والبكتيريا، وتمتاز بقدرتها العالية على الانتشار والبقاء في ظروف بيئية قاسية. تعد الأبواغ وسيلة فعالة لضمان استمرار النوع، إذ يمكنها الانتقال عبر الهواء أو الماء أو بواسطة الكائنات الحية لمسافات بعيدة، ثم تنمو لتكون كائنا جديدا عند توفر الظروف المناسبة. في الفطريات تنتج الأبواغ بأعداد هائلة وتنتشر بسهولة في الهواء، وهو ما يفسر سرعة انتشار التعفنات في البيئات الرطبة. أما في النباتات اللازهرية فتنشأ الأبواغ في تركيبة خاصة على السطح السفلي للأوراق وتؤدي دورا أساسيا في دورة حياتها. وفي بعض البكتيريا تتكون الأبواغ الداخلية كآلية دفاعية تساعدها على مقاومة الحرارة الشديدة والجفاف والمواد الكيميائية. تتميز الأبواغ بصغر حجمها وخفة وزنها، وغالبا ما تكون محاطة بجدار سميك يحمي مادتها الوراثية. وعند تحسن الظروف البيئية من حيث الرطوبة والحرارة وتوافر الغذاء، تنبت الأبواغ لتبدأ مرحلة نمو جديدة. تلعب الأبواغ دورا مهما في التوازن البيئي، إذ تسهم في تحلل المواد العضوية وإعادة تدوير العناصر في الطبيعة، لكنها قد تسبب أيضا بعض المشكلات الصحية مثل الحساسية أو الالتهابات التنفسية عند استنشاق كميات كبيرة منها. لذلك تعد الأبواغ عنصرا حيويا يجمع بين الأهمية البيئية والقدرة الفائقة على التكيف والبقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاء.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: with
1: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم مدرسة صيفية في الحساب الذهني من 30 جوان إلى 3 جوليا المقبل، وتستهدف هذه الدورة تلاميذ السنوات 4 و5 و6 من التعليم الابتدائي. كما ينظم الفرع مدرسة صيفية في الطباعة ثلاثية الأبعاد من 21 إلى 24 جوليا القادم لفائدة الفئة العمرية من 12 إلى 15. شرعت صباح اليوم بلدية جرجيس في تنفيذ حملة نظافة وصيانة كبرى بشاطئ الكورنيش، سخرت لها معدات ثقيلة. تحت شعار سفراء السلامة على الطريق، تنظم دار الشباب غنوش البرنامج التنشيطي التوعوي التحسيسي الأكاديمية الشبابية للسلامة والأخلاق المرورية، برنامج انطلق أمس ويتواصل إلى 15 جوان الجاري، ويهدف إلى نشر ثقافة السلامة المرورية والتقليل من السلوكيات الخطيرة لدى الشباب. أعلنت رئاسة الحكومة أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1448. وأوضحت في بلاغ صادر عنها صباح السبت أن يوم العطلة سيكون إما يوم الثلاثاء 16 جوان أو يوم الأربعاء 17 جوان الجاري، حسب ما ستثبته الرؤية وفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. دوليا، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع إلى 72,993 شهيدا و173,230 إصابات منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: الجابرية ورحلة نقد العقل العربي وذائقي إذاعي عن حياة الفيلسوف والمفكر المغربي محمد عابد الجابرية ومشروعه الفكري من إنتاج إذاعة موريتانيا.
1: في زمن التمزق الفكري بين التراث والحداثة خرج صوت مغربي عقلاني نادى بنقد العقل للدين وبفهم التراث لا كسره، هو محمد عابد الجابري. المفكر الذي مزج الفلسفة بتاريخ العرب وطرح أسئلتنا الكبرى في وجه العقل ذاته. في هذا الوثائقي نعيد فتح دفاتر فكره ونفسح المجال لنقده للعقل العربي، ثم لنقد نقده الذي يجوبها به في أكثر من محفل بحثي، ونصغي للأصوات جميعها سواء من يراه مصلحا نهضويا أو من يتهمه بالتفكيك والتبسيط. الجابري يتساءل ويجيب:
2: وهل يمكن تحقيق نهضة بغير عقل ناهض؟ هذا السؤال الذي طرحته كسؤال استنكاري، يعني الغرض منه لفت الانتباه إلى ضرورة نقد العقل من أجل تحقيق النهضة. هذا السؤال سؤال تاريخي، بمعنى أنه مشروط بظروفنا التاريخية التي كتبت فيها هذا الكتاب، وهي ظروف امتدت طويلا قبل هذا الكتاب وستمتد بعده.
1: في العصر الذي يتكلم فيه الجميع بصوت مرتفع صاخب ويصمت العقل كأنه يأخذ استراحة محارب مأسور، في اللحظات التي يرتفع فيها غبار الإيديولوجيا وتغيب البصيرة خلف ضباب الانحياز إلى الصوت الواحد، يظهر رجل لا يرفع صوته عاليا لكنه يغرس سؤاله في أعماقنا كحجر ألقي على سطح الماء، مثيرا دوائر لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد. من فاس المغربية، المدينة التي حفظت الحرف والروح، خرج محمد عابد الجابري مسلحا بمرآة كسر على سطحها العقل العربي، فطفق يبحث عن شظاياه في كتب المتكلمين وأسفار الفقهاء وفي زوايا الأندلس حيث امتزج النور بالعتمة. فهل أعاد الجابري للعقل العربي نوره، أم أنه جرده من أسراره القديمة؟ ندعوكم إلى شد الأحزمة ومرافقتنا في هذه الرحلة بين صفحات التراث وحداثة السؤال عن الجابري والعقل العربي، عن مشروع فكري ملأ الدنيا وشغل الناس ورحل صاحبه تاركا خلفه سيلا جارفا من الأسئلة المعلقة التي لا تنتظر أجوبة شافية بقدر ما تنتظر أسئلة أخرى أكثر تحليقا. ولد محمد عبد الجابري سنة 35 و900 ألف في مدينة فجيج على حافة الصحراء، حيث الصمت أكثر بلاغة من الكلام، وهناك تشرب من المدى الحرية ومن الرمال الصبر ومن الشيوخ الوقار، ثم انتقل إلى فاس حيث نبض العلم وعبير الحبر، فتعلم وعلم ودرس ودرس، وسكنه سؤال لا يهدأ: لماذا تراجعنا وكيف؟ عانق السياسة شابا، فكان في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ودفع ثمن مواقفه غاليا إقصاء ثم اعتزالا، لكنه اختار منفى آخر لا في الجغرافيا بل في الفكر، منفى العقل، حيث لا جمهور ولا تصفيق، فقط ورقة وقلم وسؤال مجنح. الدكتور سيد اللبا، أستاذ الفلسفة بجامعة نواكشوط، تلميذ الراحل وصديقه.
3: كان دائما الجابري يقول لي أنا لم أدخل حقل التراث من أجل اهتمامات نظرية بحتة، ولكن دخلتها أيضا انطلاقا من اهتمامات عملية، فأنا مناضل سياسي وما يهمني هو امتلاك وعي الجماهير، والتراث هو الطريق المباشر والفعال من أجل امتلاك الوعي الجماهيري.
1: الدكتور خليهن للرجل باحث في المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، قرأ الجابرية كاملا وأعاد قراءته.
4: ولد محمد عابد الجابري بمدينة فيجيش شرق المغرب، وتلقى تعليمه في الكتاتيب القرآنية والتعليم الأصلي. حصل على الإجازة للفلسفة سنة 1961، ثم الدكتوراه سنة 1970 في الفلسفة من جامعة محمد الخامس. عمل أستاذا للفلسفة والفكر الإسلامي في جامعة محمد الخامس برباط عدة عقود من الزمن، وانخرط في العمل الحزبي السياسي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، قبل أن يتفرغ في مطلع الثمانينات للعمل الأكاديمي والبحثي.
1: لم يكن الجابري مفسرا للتراث، بل كان قاضيا في ساحته، جاء ليحاكم لا ليصفق، كأنه يمسك النص العربي من يده ويسأله من أين أتيت ومن علمك التفكير ولماذا توقفت هنا. في مشروعه الشهير نقد العقل العربي قسم العقل إلى ثلاثة عقول: عقل بياني يعيش في اللغة ويحاور بالأمثال ويتكئ على النصوص، عقل عرفاني يرى في الكشف طريقا وفي الباطن حقيقة وفي الغيب منبعا للمعرفة، عقل برهاني جاء من الغرب الإسلامي يمشي على خطى ابن رشد لا يؤمن إلا بما يقبل البرهان. رأى الجابري أن العقل العربي قد أسر بين البيان والعرفان فتعثرت خطاه وضاعت حداثته. ما الحل إذن؟ الحل في نظره أن نعيد البناء على أرض البرهان للمعجزة. ولم تكن تلك دعوة لقطع الجذور بل لغربلة البذور، فمن يقرأ التراث يجب أن يكون أشبه بعالم آثار لا تلميذا يصفق ويوافق ويهز رأسه ولا خصما يدمر ويشكك ويهدم. عود إلى الدكتور سيد اللبا وحديث عن مشروع الجابري.
3: لا شك أن محمد عبد الجابري يعتبر اليوم أبرز مفكرين العرب المعاصرين، ليس فقط من حيث حجم إنتاج، فقد فاق إنتاجه 50 عنوان، ولكن أيضا من حيث الاهتمامات ومن حيث طبيعة المشروع الفكري نفسه. موضوع التراث ليس جديدا على الساحة الفكرية العربية، منذ السبعينات ظهرت محاولات جريئة لتقديم قراءات حديثة للتراث العربي الإسلامي، بدأت مع طيب تيزيني وحسين مروى، وحتى في الساحة المغاربية هناك محاولات سبقت الجابري نفسه، ولكن ما يشكل خصوصية محمد عبد الجابري الكبرى هو أنه طبق مناهج فلسفية وعلوم إنسانية حديثة في قراءة النص التراثي العربي الإسلامي، وقد تناول هذا التراث في أربع جوانب كبرى. هناك أولا الجانب المعرفي المتعلق بالخطاب الفلسفي والديني، وهذا في كتابه تكوين ونقد العقل العربي، ثم تناول فيما بعد العقل الأخلاقي العربي والعقل السياسي العربي، وفي آخر شيء تناول النص المرجعي المؤسس لكل هذا التقليد وهو طبعا القرآن الكريم، فقد تكامل هذا المشروع. طبعا كان محمد عبد الجابري يود، حسب ما أخبرني، أنه يود كان أن يكتب أيضا العقل العلمي العربي والعقل الجمالي العربي، وهذا طموح ما زال لم يتحقق وما زال المشروع مفتوحا اليوم. اعتقادي أن إنجازات الجابري تكمن في ثلاث مسائل أساسية. أولا هذه الزاوية المنهجية الجديدة المرتبطة بمناهج قراءة الخطاب وتحليل التراث، وهي مناهج مستمدة من الفلسفة المعاصرة ميشيل فوكو لوي ألتيسار، ومن تاريخ العلوم غاستون باشلار إلى آخره. ثم أيضا أنه أدخل، وهذا هو الإنجاز الثاني، أنه أدخل إلى الساحة الفكرية العربية عشرات بل مئات المصطلحات. أنا دائما أقول أن اللغة العربية المعاصرة تتكلم بطريقة الجابرية، وأن لا أحد يمكنه اليوم أن يستغني عن المفاهيم والمصطلحات التي بالوراها الجابري. كلنا نتحدث عن الخطاب العربي وعن العقل العربي وعن القطيعة الإبستيمولوجية إلى آخره، وكلها مصطلحات أدخلها الجابري إلى الفكر العربي. أما الإنجاز الثالث فأعتقادي أنه أيضا إنجاز أساسي، وهو أن الجابري أيضا ربط بين الفكر والممارسة.
1: للدكتور خليه النول الرجل رأي في مشروع الجابري، لنستمع إليه.
4: يتميز المشروع الفكري محمد عابد الجابري أو كتابة محمد عابد الجابري بأربع سمات أساسية. أول هذه السمات أن محمد عابد الجابري الذي مزج في شخصه بين الأكاديمي وبين المناضل السياسي، قد انعكست هذه الثنائية في شخصيته على فكره، فمزج في فكره بين الجانب النظري التأملي وبين الجانب الفكري الواقعي، فهو يطرح إشكالات الواقع العربي ويحللها بأدوات فلسفية وعلمية عميقة. ففكره ليس فكرا تأمليا صرفا، بل هو فكر مرتبط بقضايا الناس والتاريخ والسياسة. السمة الثانية التي تميز بها محمد عبد الجابري أنه لم يقع في خصومة مع الدين كما وقع في ذلك بعض الفلاسفة المعاصرين، فهو رغم نقده لبعض القراءات التراثية إلا أنه لم يتخذ موقفا عدائيا من الإسلام، بل سعى إلى عقلنة التراث دون قطيعة مع الوحي. السمة الثالثة التي تميز بها فكر محمد عبد الجابري هي التبسيط، فأسلوب محمد عبد الجابري أسلوب واضح ومباشر يجمع بين العمق الفلسفي وبين سهولة الفهم، ولذلك يمكن القول أن محمد عبد الجابري جعل الفلسفة متاحة لغير المتخصصين في الفلسفة، فيمكن أن يقرأ محمد عبد الجابري المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه، ويمكن أن يقرأه غير المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه أيضا. الملاحظة أو السمة الرابعة من سمات فكر محمد عابد الجابري هي العقلانية النقدية، ففكر محمد عابد الجابري ينمي الحس النقدي لدى قارئه، فهو لا يقدم أجوبة نهائية ولكنه يفتح الباب للأسئلة والتفكير الحر.
1: شكل المشروع الفكري لمحمد الجابري لا سيما في ثلاثيته الكبرى حول نقد العقل العربي محاولة جذرية لإعادة بناء الوعي العربي من خلال تفكيك البنى المعرفية التي تشكل العقل وفتح أنساقه المغلقة التي كرست الجمود والتبعية. وقد أراد الجابري عبر أدواته المستمدة من البنيوية والفكر المعاصر أن يعيد للتراث العقلاني قيمته مقابل ما اعتبره عقلا بيانيا غلب عليه النقل والذوق والتصوف، غير أن مشروعه رغم عمقه وتأثيره لم يخلو من نقد حاد، إذ رأى فيه بعض الباحثين نوعا من العقلنة القسرية التي تفرغ التراث من دلالاته الوجودية والروحية وتخضعه لمنطق حداثي غربي لا يتلائم مع خصوصياته. من أبرز من تصدى للجابري بالنقد الفلسفي العميق الدكتور طه عبد الرحمن الذي اتهمه بممارسة تفكيك مادي للعقل يقطع صلته بالأخلاق والروح، معتبرا أن الجابرية وقع في أسر النموذج الغربي دون مساءلته. كما وجه الدكتور فهمي جدعان نقدا دقيقا لمفاهيم الجابري حول العقلانية والقطيعة، معتبرا أنها تتضمن نظرة تجزئية تختزل العقل العربي في صراعات منهجية وتقصي تجلياته الإنسانية. أما جورج طرابيشي فقد كتب نقد نقد العقل العربي محاولا تفكيك كل الركائز التي يقف عليها فكر الجابري وخصوصا نقده للعقل. ورغم هذه الانتقادات يبقى مشروع الجابري معلما بارزا في الفكر العربي الحديث، لا يفهم إلا عبر جدل حي بين البناء والنقد، بين الحفر في الذاكرة والرهان على المستقبل. الدكتور خليه النول الرجل كتب كثيرا عن الجابري وانتقد الجابري كثيرا، نعود إليه.
4: يمكن القول إن أهم نقد لهذا المشروع هو ذلك النقد الذي قام به الفيلسوف العربي الكبير طه عبد الرحمن في كتابه تجديد المنهج في تقويم التراث. فقد لاحظ طه عبد الرحمن على محمد عابد الجابري مجموعة من الملاحظات التي في غاية الأهمية. أولى هذه الملاحظات هي أن محمد عابد الجابري قام بتجزئة التراث، وفي حين أن التراث علومه متداخلة ومتكاملة وبالتالي لا ينبغي أن يجزأ. الملاحظة الثانية أنه اشتغل على نقد المضامين بدل الاشتغال على نقد الآليات، فالآليات هي التي تنتج المضامين، وبالتالي أي نقد موجه للتراث وللعقل العربي ينبغي أن يتجه أولا إلى الآليات ليثبت عدم قدرتها المنهجية، فإذا أثبت ذلك فإن ذلك سيعود بنقده على المضامين. الملاحظة الثالثة هي أن محمد عبد الجابري أنه وقع في المفاضلة بين أنه جزأ التراث وقام بالمفاضلة بينه بين أجزائه وفضل البرهان على البيان وعلى العرفان. كما يلاحظ طه عبد الرحمن على الجابري تغيبه للجوانب الروحية والإيمانية في مشروعه الفلسفي العقلاني أو الذي يقترحه في إعادة قراءة التراث. على كل حال هذه الملاحظات التي قدها طه عبد الرحمن على مشروع الجابري فيها مستوى من الوجاهة، وإن كانت لا تبطل أو لا تقضي على قيمة المشروع النقدي الكبير الذي قدمه محمد عابد الجابري، فهو بحق يعتبر من أهم وأعظم المشاريع الفكرية المعاصرة التي قدمها كاتب وفيلسوف عربي.
1: الدكتور سيد اللبا المنافح عن الجابري له أيضا بعض نوافذ النقد على مشروعه الفكري، نستمع إلى الدكتور سيد ينقد الجابري.
3: قدمت قراءات نقدية كثيرة لمشروع محمد عبد الجابري، وهذا كان طبيعي، ونفسه لم يكن يطلع على هذا النقد كما كان يقول لي. ولا شك أن أهم من نقد هذا المشروع هو طبعا جورج طرابيشي الذي كتب عدة كتب حول نقد المشروع العربي، نقد مشروع الجابري، وسماها نقد العقل العربي على طريقة التهاوت لابن رشد. طبعا استطاع جورج طرابيشي أن يتصيد بعض الأخطاء العلمية والمنهجية في مشروع محمد الجابري كبعض الترجمات غير الدقيقة أو بعض الإحالات أيضا غير الدقيقة، ولكن أنا اعتقادي أن ما يبقى من الجابري هو هذه الرؤية المنهجية وهذه القراءة التركيبية الشاملة الواسعة للسردية التراثية العربية الإسلامية، وهذا ما يبقى من الجابري. لأن هناك بعض المسائل التي تم تجاوزها. أنا تقريبا عندما قرأت كتابه وكنت من أوائل من قرأ هذا الكتاب نقد العقل العربي أي التكوين والبنية العقل العربي، اعتبرت أنه أجاد في قراءة البيان وأجاد في أيضا قراءة البرهان، ولكنه أخطأ خطأ جسيما في قراءة العرفان، وهذا ما ظهر فيما بعد في نمط من الضبابية في تناول بعض المفكرين من الحق التراثي من الغزالي وغيره، فلم يدرك أن ما سماه بالعرفان أنه أيضا مرتبط ارتباطا أصيلا بطبيعة المشروع التراثي العربي الإسلامي، وأنه ليس دخيلا عليها كما كان يعتقد. ثم أن هناك أيضا نقطة ضعف أخرى في تكوين الجابري، هو أنه تعامل مع النص العربي الإسلامي الوسيط باعتباره تركة من الماضي، وهذه هذا النموذج في القراءة وهذه التأويلية تأويلية القطائعية التي استخدمها هي تأويلية فقيرة أو مفقرة للنص، في حين اليوم أن هناك قراءات مغايرة تماما ظهرت في السياق الغربي مثلا لقراءة التقليد الوسيط، وهي قراءة ذرية تكشف عن جوانب الإبداع والتجديد والتجدد في النص وقابلية هذا النص للقراءة المتجددة، أو كما كان يقول بول ريكير وهو أحد الفلاسفة الكبار المعاصرين فلاسفة التأويليين، يقول إن هناك خطأ عندما نعتقد أن مؤلف النص يتحكم في معناه وتأويله، بينما النص مستقل عن سياقه الأصلي ومستقل عن ما أراد المؤلف، وهناك دائما فسحة واسعة تفصل بين النص وكاتبه.
1: كأي فيلسوف مفتون بالسؤال مولع باحتراف النقد مذهبا، لا يجد الجابري غضاضة في وضع مشروعه الفكري قيد النقد والانتقاد والتمحيص، يقول تماهيا من منتقديه:
2: كما أعطي الحرية لنفسي في أن أنقد، أعطي الحرية للآخرين في أن ينقدوني أنا، أما أن أرد عليهم وأنشغل بالرد هذا بالنسبة إلي لا يتسع له وقتي، لأن لدي من المشاريع ما يستوعب جميع وقتي. ولذلك فأنا أعتقد أن الواحد يقول رأيه ما دمت أنا متأكدا من صحة المعلومات التي أقول بها ومن سداد الرأي الذي أبديه، هذا بيني وبين نفسي يكفي. الآخرون لهم الحق في أن ينتقدوا، في أن يبنوا لأنفسهم رأي آخر، أما أن نبقى ندور حول حلقة مفرغة لا. يعني المعارك الفكرية لا تقام كالمعارك الأدبية. نحن في عالم الفلسفة معتادين على أن كل فيلسوف ينقد آخر ولا يجيبه هذا الآخر، يعني ما فيش جواب. يعني كل فيلسوف عنده رأيه، ولا يكون فيلسوفا أو مفكرا إذا شئت إلا إذا كان مستقلا برأيه، والناقد كذلك لا يكون فيلسوف إذا مستقلا برأيه. وليس هناك تقليد ولا عادة ولا حتى معقولية في كل الفلاسفة يرد بعضهم على بعض، لا، لأن كل واحد منطلق من أنه يقول الرأي فقط ولا يقول الحقيقة بل يبحث عن الحقيقة. الفلسفة تعريفها هي البحث عن الحقيقة، فنحن نبحث عن الحقيقة. عندما يبدو لي رأي وأعتقد أنه صواب أو أميل إليه أو أطمئنه أعبر به أعبر عنه، وللآخرين حرية النقد وحرية المصادقة وحرية الموافقة والاعتراض وما شاءوا.

0: مات الجابري جسدا، لكنه لا يزال يتمدد على خرائط الفكر في الجامعات تدرس كتبه، لا بوصفها يقينا بل كجرح فكري مفتوح يدعو للمساءلة، وفي المقالات يستشهد به عند كل أزمة عقل وكل معركة بين النقل والعقل. تأثر به مثقفون من مشارب مختلفة، بعضهم سار على خطاه وآخرون حتى وهم يهاجمونه كانوا يسيرون على طرق هو من عبدها. فالجابري لم يعطنا الحقيقة بل شجعنا على أن نطلبها، لا في الماضي وحده ولا في الغرب وحده، بل في مكان أعمق في داخلنا. في نهاية الطريق لا يبقى من المفكر إلا أسئلته، والجابري لم يمنحنا الراحة بل منحنا القلق، ما دعانا لنعبد العقل بل شجعنا على أن نوقظه. قال ذات يوم: أخطر ما في التراث أن نقرأه بعيون من لا يعيش حاضرنا. لهذا كان حاضرا ليس في كتب التراث بل في شوارع السؤال. نغلق الآن هذا الدفتر على صوت لا يزال حيا، صوت يقول لنا كل صباح: افتح عقلك ولو على وجع.
1: كان ذلك محمد عابد الجابري، العقل في ميزان التراث والنقد، الجابري الذي لم يسكت التراث أمامه ولم يسكت هو أمام التراث، الجابري الذي أصغى إلى صوت الماضي وتأمل معطيات الحاضر ليبني أدواته الخاصة لتفكيك العقل الذي أسس ماضينا وليمنح عقولنا الحضارة فرصة التحليق بين الأزمة لتميز ما هو قابل للتأويل وإعادة القراءة وما هو ثابت لا يتغير ولا يتبدل. قدمنا لكم من إنتاج إذاعة موريتانيا بالتعاون مع أسبو وكوبيام هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إعداد وإشراف محمد وليدومو وعز الدين محمد السالك، بصوت إبراهيم مصطفى، إخراج عالي سالم بمساعدة محمد يحيى فال.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انتظمت اليوم بميدون جربة حملة نظافة شاملة في إطار سلسلة حملات نظافة جهوية بولاية ميدين واستعدادا للموسم السياحي.

0: ينطلق في 25 من جوان الجاري معرض جابس الدولي بقصر المعارض بالكورنيش ليتواصل إلى غاية 13 من جويليا القادم في دورته 42. قال ديوان الحبوب أن نسق التجميع بمختلف المراكز سيشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. أصدرت وزارة المالية عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026 لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة. ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بالضريبة على الثروة العقارية محولا إياها إلى ضريبة أشمل تعنى بالضريبة على الثروة. دوليا، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم السبت إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على إطار اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ شهور في الشرق الأوسط، وذلك بعد التوصل إلى نص نهائي للاتفاق. وذكر شريف أن باكستان تستعد الآن للتوقيع إلكترونيا على الاتفاق والمتوقع في غضون الساعات 24 المقبلة، ويعقب ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأسبوع. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.
2: يا مكان،
3: معبد الكابيتول، الموقع الأثري بأذنة، على بعد حوالي 30 كيلومتر من الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة تونس، تلوح أذنة موقع متحف، كنوز ومعالم وفسيفساء، وامتداد شاسع في الطبيعة والمكان. معبد الكابيتول أحد أهم معالمها الظاهرة للعيان والشاهدة على تاريخ خالد في الزمان وفي المكان. معبد تم بناؤه تقريباً في نهاية القرن الأول أو نهاية القرن الثاني للميلاد. هذا ما يبينه الأستاذ نزار بن سليمان، محافظ موقع أذن الأثري.
4: بناء معبد الكابيتول قاع تقريبا في نهاية القرن الأول أو بداية القرن الثاني بعد الميلاد. عرف عدة تطورات وتغييرات، كإضافة جدار تدعيم، ثم إضافة دعامات خارجية لتقوية الجدران الخارجية.
3: شيد معبد الكابيتول فوق هضبة صغيرة، وذلك لإعطاء المعلم الارتفاع المنشود ليحتل أعلى نقطة في الموقع. الأستاذة أمينة فرجاني توضح لنا الأمر.
5: يتميز المعبد هذا أنه يطل على السهول المجاورة المحيطة به. هو موقع أعطاه نوع من السمو والارتفاع، وهو زاد كأنه رمز للإشراف والسيطرة على السهول المحيطة وخاصة على المدينة.
3: هو واحد من أهم الشواهد على العهد الذهبي لمدينة أذن الرومانية التي ازدهرت في القرنين الأول والثاني للميلاد، وخاصة خلال حكم الإمبراطور أدريانوس. مكان مخصص لعبادة الثالوث المقدس عند الرومان. الأستاذ نزار بن سليمان يوضح ذلك.
4: من ناحية الوظيفية طبعا قلنا كونه معبد مخصص لعبادة الثالوث المقدس، جينو، جوبيتر ومينيرفا، هذا في الفترة الرومانية اللي كانت فيها الديانة الوثنية هي الديانة الرسمية السائدة. لكن في الفترة المسيحية ومن المرجح حوالي القرن الرابع والقرن الخامس بعد الميلاد وقع تحويل المعلم، من المرجح كونه قاع تحويله إلى كنيسة مسيحية، وواصلت الوظيفة الدينية لهذا المعلم، لكن تم فقط تحويله من الديانة الوثنية إلى الديانة المسيحية. ثم في نهاية الفترة القديمة حوالي القرن السادس القرن السابع الميلادي، الفترة البيزنطية، وقع حذف عديد المداخل المؤدية ليه وسد بعض النوافذ، بحيث أنه تحول إلى ما يشبه الحصن، لتسهيل الدفاع عليه نظرا لمرور المنطقة بفترة من الاضطرابات وتسهيل الدفاع على المعلم هذا. في الفترة الإسلامية ما وقعش استغلاله كمعلم ديني، فتم الاكتفاء بالسكن فيه واستغلال الفضاءات الموجودة داخله، واللي يدل على الفترة هذه هو مجموعة كاملة من الأواني الخزافية اللي ترجع الفترة الإسلامية بداية من الفترة الأغلبية وإلى الفترة الحفصية، واللي شكلت موضوع بحث للباحثة في المعهد الوطني للتراث حاليا سندس غريغب. مع نهاية القرن التاسع عشر معمر فرنسي اسمه دي كروكي استغل جزء من الموقع وبنى منزله فوق معلم الكابيتول، واستغله كمركز للضيعة الفلاحية اللي استغلها، وطبق الأرضي تم استغلاله كاستبل للحيوانات. هذا نعرفه خاصة عن طريق التقارير اللي كانت موجودة ترجع للفترة هذه، وأيضا صور قديمة اللي ترجع للفترة هذه.
3: وإلى الآن وكل لحظة ما زال الكابيتول ينبض بالحياة، وأن تغيرت أدواره هو قبلة للفوتوغرافيين يقتنصون صورة، وللسينمائيين يقترفون فرجة. هذه الوظائف وهذه الأدوار تحدثنا عنها الأستاذة أمينة فرجاني، محافظ مستشار للتراث.
5: في الفترة الحالية معلم يشهد نشاط كبير برشا، لاحظوا اللي المعلم جذب خاصة الفنيين والعاملين بالمجال الفني كفوتوغرافيين وخاصة كسينمائيين. القاعة الداخلية للمعلم اللي هي توا قاعة العرض كانت من أكثر المناطق اللي جذبت المخرجين والمصورين، تستعمل دائما كديكور داخلي لعدة أفلام أجنبية ذات صبغة تاريخية في مسلسلات أو أفلام تحكي على تاريخ القديم. هو الترميم المعلم هذا مكننا من استغلاله وحسن استغلال الترميم، زاد مكن أيضا من قراءة واضحة وخاصة تثمينه المعلم والحفاظ عليه، والمعلم هذا يكون لملاء المتحف المستقبلي، المتحف الصغير ليعكس ويوري اللقاء الأثرية اللي تم العثور عليها في أودن.
3: وتجدر الإشارة إلى أن معبد الكابيتول له خاصية لا توجد في المعالم الأخرى الشبيهة به، ألا وهي احتوائه على ثلاثة طوابق يحدثنا عنها الأستاذ نزار بن سليمان.
4: تم تشييد في الحقيقة ثلاثة طوابق، طابق سفلي تحت أرضي يقع الولوج ليه من الخارج، ثم طابق أرضي يقع الدخول إليه من تحت المدارج المؤدية للطابق العلوي. إذن الطابق الأوسط هذا الطابق الأرضي، واللي كان في أغلب الظن مستعمل يستغلوه في الاحتفالات الدينية لكن تقع في معلم الكابيتول، واللي يربطه مدرج داخلي بالمستوى العلوي. ثم المعبد أين نجد تماثيل الآلهة التي يقع عبادتها، واللي قلنا جوبيتر جونو ومينيرفا موجودة في المستوى العلوي، واللي هو طبعا كان مخصص فقط لكهنة ليعملوا في المعبد، اللي كان مسخرين لخدمة المعبد. عامة الناس يقدموا مثلا القرابين ولا يحرقوا البخور فوق المذبح اللي كان موجود قدام المدارج المؤدية لهذا المستوى. الطابق العلوي هو كان الأكبر في الحقيقة، 6 أعمدة في الواجهة فقط، كانت تقريبا 16 متر الارتفاع متاعها. يزمنا نضيفوا عليها واجهات المعبد اللي كانت مزخرفة بأفاريز وعناصر معمارية أخرى، واللي تعطينا تقريبا 20 متر ارتفاع الطابق هذا. الخاصية الموالية والطريفة هي كونه 3 معابد. في أغلب الأحيان نقع معبد واحد، لكن لهنا لقينا 3 معابد. المعبد الرئيسي المخصص لجوبيتر كبير الآلهة كما مثلا في سبيتلا ولا في موقع إيتاليكا في إسبانيا ولا في روما، نقاو لهنا 3 معابد. المعبد الرئيسي اللي هو كان الأكبر واللي كان في حالة أحسن حالة حفظ هو الموجود في الوسط، ثم زوز معابد فرعية لجينو زوجته ومينيرفا بنته واللي هي أصغر منه في حالة حفظ حتى أقل جودة من المعلم الرئيسي اللي هو معبد الكابيتول.
3: هذا ويتميز المعبد أيضا بمقاييس استثنائية جعلت منه أكبر معبد بشمال إفريقيا. الأستاذة أمينة الفرجاني تواصل في هذا الإطار.
5: الخاصية الأخرى زيدة متاع المعلم هذية هو المقاسات المعلم 27 متر على 43 متر، هو معلم كبير من ناحية المقاسات. يتميز واجهة أمامية تحمل 6 أعمدة على النمط الكورنتي، تبلغ علوها تقريبا باحتساب القاعدة والتاج 16 متر، ويعلو الأعمدة هذية يعلوها واجهة مزخرفة زيدة كيف كيف، بتتكون من أفاريز وخاصة معمولة بالحجارة الرملية المغلفة. التقنية هذه استعملت في الأعمدة واستعملت كذلك في الواجهة.
3: معبد الكابيتول من أهم معالم أذنة هو قصة حياة عنوانها العراقة والشموخ. يا مكان وثائقي من إنتاج إذاعة تونس الثقافية مع ناظم هاني وإيمان سليماني.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: اي ليه هكيك ناس مليح وبر.
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عيشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. اي ابدأ ابدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيمان.

0: خويا معمول كربي قهوة عربي
1: كرامة أبوت السيرفيس.
2: ها شو لا ومخد راحتك وعامل مول الدار مش لهنا وتطلب في قهوة زادة علاش ما نزيدك شي معاها شيشة ونعلي لك في الراديو
0: واي نوت واي نوت
2: لا ومتطور زادة وتطلب بالإنجليزية قاعد مغاد
0: شبيكتي شبيكتي ساعة
2: أشكون دخلك بجرات لهذوما راك في وطير خمسة نجوم ماكس في وكالة يا سيد
0: عايش كبير ما تبسليش عايش معمول كربي راني
2: أنا أسكت قدر عليك ربي ورضيت روحك بمدان يدك ما تدخلش اللوتيل اخرج لبرا
0: من فضلك
2: اطلب كيما تحب ما تفضحناش قدام التوريست يا سيد
0: هبطي ديك عايش بس ما تنسيش بغادي عارف شكون قاعد تكلم راني الصادق
2: صادق ولا كذب ما يهمنيش انا الطلبه في اللوتيل ممنوع يا سيد سامحني من هنا
0: عايش من فضلك
2: سامحني نعيط لك السكيورتي يهزوك يد سكسه
0: خويا معمول كربي خليني نحكي معك حتى حكايه
2: نعرفها الحكايات نتاعكم مش كل جيت للسبيطار وفاتك الفلوس وتحب حق ركوب باش تروح للبلاد ومع هذا هاني باش نعمل روحي مصدق هاي 500 فرنك
0: نو
2: اي وسيب عليك من اللغه ذي راكم شوهتونا سمعتنا يا سيد
0: عيب عليك راهو
2: شو هاي ومن هينك اخرج من الوتيل تو قبل ما نرجع
0: مي سي با فريز
2: وي عيط تفضل هذا
0: جبيه ما خلينيش نتكلم معاه حتى كلمه ومع هذا اعجبني تبارك الله عليه ناجد ويعرف يتكلم وخفيف روح ومنهوض بسم الله الرحمن مسكين هذه ما تكون كان عيد حق.

0: أيوة بابا سيدي خويا، هذه الروسيت اللي لمدناها من الحليل لوتي.
1: هذا الكل صورناه.
0: اخزر الخشمك سيدي بابا خويا باش نشد انا منك ولا مصادق شرارة.
1: الحق وينو هذاك؟ هو تم اللي جاء ما ريتش خليقته، حتى المعرفة ما نعرفوش.
0: سهرته مليح البارح باش يصبح راقد، هكاك بقى الخسائر. حقا اتفقد روحك، صورت سينوش مكتوبك؟
1: صورتين يا خويا، صورتين، واحدة على اليسار والاخرى على اليمين، وحتى الخدام الكل امي سلحتهم.
0: وان شاء الله يحوك فيه.
1: ان شاء الله.
0: المهم سيدي بابا خويا، مشات له ليكيب وبدلت له الديكور اللي حب عليه.
1: مشات له وعملوا له اللي حب عليه، خرجوا فيت النوم وفرشوا له جلود وبدلوا له الريدوات، والحيوط قلبوهم على سليختهم، اخضر على ازرق على شوكولاتي على كل لون يا كريمه. الحاسيل والبيت ولات طابونه. اما قل لي يا سي عبد الحكيم، قل لي عيش خويا، شي هذا الكل على حساب شكون هذا؟
0: الكل على حسابه سيدي بابا خويا، وخلصهم كارتة حكارتة اخلاف البربار.
1: هو لبس عليه هذا.
0: ايه سيدي بابا خويا، هذاك سيدي بابا خويا
1: ينطق.
0: ايه هذاك يملك اشتر الحوالة متاع الشونزيليزي في باريس، ومغروم بالمشاريع
1: بلا لعب.
0: ايه ومش وين يجي في البلدان الفقيرة، خاصة الهند والصومال وكوبا.
1: الهند والصومال وكوبا. هذاك علاش هما مساكن يهزوا ساق تغرق الأخرى.

0: يا زهرة في خيالي
1: كرام. يا كرام أشكون يا زهرة في خيالي؟ أشكون أشكون؟
2: متر.
3: استنى أنت استنى، زهرة عيت لي مازال فيها متر. هو
2: متر
3: والله لو كان تردني كيلومتر هي أبشر. شبيك لبيك بنديك أنا، أطلب أحكم قولي واعزل.
4: هات لي شربة بتاع ماء
3: من عيني الاثنين.
4: لا لا لا ما نحبش، نحبها من السبالة وازرب روحك.
5: خويا معمولك ربي ويني قهوتي؟ عندي ساعة وانا استنى في سيادتك.
6: انت برا اخرى
5: ايش بي؟
6: مصفى انا بس تخرج من الوتيل او ممنوع الطلاب يدخلوا للوتيل، بس تفهم ولا يا ولد؟
5: يا خويا راك ماكش فاهمني.
6: انا فهم شي باهي تعرفش كيفاش اتاو نخرجك انا بطريقتي. شد شد زهرة تبقى
4: هاتفني.
6: اجاني انت لهنا
5: سعيد معمول كلام مش خطاني حبيجرك
6: ودبسك هبايا فيه قطعة صحيحة. هو تاو كله بقطع مرق. هيا حرك
5: سيب
6: سيب
5: ربي سيب
1: سيب
5: سيب سيب
1: سيب وش بيك؟
3: اتفضل لله.
1: سيبها مسكينة ولدي خليه يساسي على راحة. وش عمل من عيب ترى؟
5: انا معمولك ربي مانيش ساسي عايشك.
6: حاشاك انت ماكش ساسي.
5: نعم
6: اما تطلب
3: لله على خاطرك هاني باش نخليه ساسي في الوتيل بدون مقابل.
6: وكان يحب يجيب معاه زملاء.
3: المهم انت ترضى عليا.
1: راضي عليك راضي.
3: يا امي يا امي زريلي وشوف ولدك يعاني. خويا يجاني نبوسك يجا. شنية الريحة؟ ابعد ابعد مخادي ابعد دموة زي ما تحملش.
5: مفضلك معمول كربي عايش معمول كربي.
1: اسمع كرامة اعطيه قهوة على حسابي.
7: مرسي مرسي معمول كربي مرسي مدموزيل اكيش الونور.
1: وش قلت؟
7: اسم سيادتك معمول كربي انا صادق.
1: لا لا باين الكلام طالع من قلبك. ناس زهرة.
7: زهرة. اسم معمول كربي رومانسي اسم.
6: شو هذا شو؟ ممنوع البهيمة ديدو للزنبيل.
5: شو؟
6: اي برا غاد.
5: وين غاد؟
6: في التركين.
5: انا تركينة.
6: اي تخبى غاديك مش ميروكش المعلمية.
5: شو؟
6: وتو نجيب لك قهوة. كملها. ودقاش. ذو المعلم.
1: اي ما تكشش عليها كرامة. يسخف مسكين.
3: حاضر يا سارة. حاضر. نحيلي وخيها بيا برب ريت عملي الحساسية اسخف عليها.

0: اتهنى، ما تروح وملو تيلي لما نلقى لها مكتوب.
1: اه قميرة، الزهرة بنتي راهي هايشة، من هو اللي باش يرضى بها؟
0: هايشة كيف؟
1: اه ها، وكانت كملي جميلك عليا وتدبري ضبع لهك الضبع ولدي جمعي.
0: وقتها عاد يلزمني نعمل دورة في بلفدير.
1: واش خص، خليني نرتاح ونلوش حتى انا على مكتوبي
0: توا. يا اخي بعد ما شيء هزوه للكتاب.
1: لا لا لا، مازال الخير والبركة، ارضي انت يا كهو.
0: انا راضية.
1: احليلي احليلي، رضت اهي، ما ثمش مني زغرطة.
0: يا ولدي مش توا الزغرية، انتي تشوف الساعة بنت الحليل، وانا نوعدك نمشي نخطبها لك.
1: احليلي، حتى انتي كملتي خلطتي على الذري وتبوشيتي جملة واحدة.
0: شافي لسان الزين يتدفع في الدين راهو.

0: لله يا قيوة ودب زماء وكعبة كاتو من فوق على حسابي.
1: بسم الله العظيم هاك خلطت فيسة.
0: كما نخلطش فيسة لك انت ليش كون باش نخلط؟ اطلب شبيك لبيك كرامة بين يديك. حبك حبك كالدخان حشيشة ما نشوفكش نضبب معسل حبك ناقص شيشة أبب أبب أبب. عيونك يا مرأة دي مكاحين بلك حل مصرادة شفرك بوسعادة نحرني تنموت بلا شهادة. اي قلبي ذاب من العذاب ذاب قلبي وطبيبي ربي.
1: حليلي حليلي وصلت لها الحالة وساكت على روحك
0: من اللي ريتك حياتي تدهشرب تبعثرب ضعت تنوى في قاع فنجان بلا عروة.
1: ابي وش بقى عينيك تسكرت وقلبك سخف ما تقولش لا يتحب واحدة
0: موت عليها.
1: من هي هي؟
0: أحلى أرخة شفتها بحياتي أما ما هيش حاسة بيا ما هيش فهمتني.
1: كيفاش تحبها تفهمك وهي أرخ؟ حليلي حتى أنت كدكش مصابتك.
0: باهي ما يسألش زيد نقرب لك. الأرخة هذية أصيلة وانتي تعرفها حق المعرفة.
1: نعرفها حق المعرفة؟
0: أي
1: نا
0: أي
1: ما عرفتهاش.
0: تعرفها والله تعرف وتعرف الثور بوها والعجل خوها.
1: ايش العيلة هذه تقول كوري
0: كوري وسكت وهاني توزت تأكد
1: من ايش
0: اللي انا داخل الكوري.
2: واش بيك وانت جاي من غادي تعيط تقول معسر برشا فشحة بوت الليس
3: بنتك الزهرة يا باي.
2: الله أكبر غرقتك
3: مينو باي مينو امرنطفة في القهوة
2: واشي
3: عملت أنا مية يا باي
2: بالله اليوم نقتلها.
4: شنو يا وليدي شفمة شنية الحالة هذي شنو اللي صار تفهمني ش عملت الزهرة
2: دي هاو قال ليك عملت وش عملت
3: انا مين سيدي جاء باي
2: هذه هي اللي قالها لك تو
4: وش معنتها
2: اي بالحق وش معنتها

0: كرامة؟
1: كرامة
0: ايش؟
1: مستحيل. انت ما تخلص شيء من هنا لين يكتب المكتوب.
0: واشي؟
1: نقصد لين تروح من الوتيل الكونسوماسيون بتاعك على حسابي.
0: استنى استنى الساعة، وعليها تخلص علي ببي؟
1: اللطف علي
0: أخويا،
1: بعيد الشر علي.
2: هويني هويني يا بي، هويني سيدي. جا قاعدة غادي هي وياه ريتها
3: بيوه ربي، وقاعدة معاه لا في بالها لا في دريتها. اليوم نمسح بهم القاعة. ريتها
2: بي ريتها. هيا هيا
4: يا ولدي بشويات، استنيه يا ولدي استنيه ويمشي وشي يحطل الراجل يا ولدي. يعني نعرفهم كيف تربط. لا ايش يا شيفي؟
1: لا يا زهر، لا يا زهر، يا زهرة في خيالي. لا
0: لا لا لا، انت يلزمني نذوقك حريدة يا مالا.
1: اش خص عليا يا زهرة؟
0: وحر ربي وخويا.
1: ما يهمش يا زهرة، كل شيء هون من اجل الحب.
3: بالله غيب يا قط تلعب يا فار.
0: شفت شفت ابي من قبله هو يقول لي في كلامي قشعر البدن.
1: انا عم الشافي خويا الجمال، راني كرامة أبوتو سيرفيس.
3: أو تونان قش عمليه بده جني
5: أبي.
3: هات لي سهاد متاع الطاولة.
5: أنا أبي نوم سيدي جا طاولة كاملة أصح.
3: هات لهنا. بسم الله استعنا على شقامرة.

0: كنت بدور.
1: يا يا
2: منتي منتي
3: شويه
2: انا سنحاول دشدش.
1: هاي راسي مسش من غادي وظهري بشويه
3: وجهي تستاهل تستاهل هكا واكثر من هكا. شلازك شلازك على بنات الناس.
2: لا بصراحة الشيف ولدو ياسر مسكري يا اخي ما يعرفوا كان الضرب والعنف.
3: يا ترى اسمع حدك حد المسقي الشيفي ما نحب حتى حد يحكي عليه بالدور.
2: شنو الحكاية هذي؟ كي المهم تو كيفاش نداوي الراجل باش يزيد من بين يدينا.
1: والله جموه تحامى فيا وحده وعمل لي عاهة مستديمة في بدني
3: تستيه.
1: اما ما يسالش في سبيل الحب كل شيء هون. خلي الناس الكل تعرف كيما عرفوا قصة عمتر وعبلة وقيس وليلى يعرفوا قصة كرامة والزهرة. الزهرة من الزهرة شاكي من الزهرة شاكي من الزهرة حاسس بهلاكي. الزهرة راكي.
3: لا لا لا انتي بتاكي الراجل خيوط مخه تخبلت يا شو.
4: كنتم مع
5: خديجة بن عرفة، كوثر بالحاج، توفيق البحري، جمال ساسي، علي بن سالم، لطفي عبد الغفار، فاطمة الحسناوي، لطفي العكرمي، وحميدة العبيدي.
4: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أيدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الصادر ضد 3 مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في قضية تتعلق بصفقة حقل نووي.

0: ورا جنوب ولاية تطاوين، وأبقت المحكمة على عقوبة السجن لعامين للرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي وإلى شهرين مدة عامين سجنا، فيما عدلت العقوبة في حق كل من الرئيس المدير العام الأسبق للمؤسسة البترولية محمد علي خليل ومدير مركزي سابق بالمؤسسة وهو المنجي النهيري من 8 سنوات إلى 4 سنوات مع الإبقاء على الخطايا المالية، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية. أعلنت الشركة الجوية للنقل بمدنين في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها ستشرع بداية من يوم الغد في تعزيز سفراتها على الخط الرابط بين مدنين وجربة باعتماد نظام نقل المسافرين عبر البطاحة. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 2.2 مليون قنطار إلى حدود يوم أمس وفق ما أعلن ديوان الحبوب. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي بعد شهر ونصف من تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أن الخطوط العريضة والنص العام لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب قد تم الانتهاء منهما. تعهد رئيس مجلس السيادة السودانية القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان باستعادة السيطرة على كافة أنحاء البلاد والقضاء على المتمردين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك، أخبار الرياضة انفو سبور.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المتواجد في مونتيريال المكسيكية استعدادا لأولى مواجهات المونديال ضد المنتخب السويدي فجر يوم الاثنين انطلاقا من الساعة 3 صباحا الليلة. آخر حصة تدريبية للمنتخب اللي من خلالها سيحسم المدرب صبري اللاموشي أمر التشكيلة الرسمية اللي باش يعتمد عليها في المواجهة الأولى. حديث عن بعض التغييرات، ولكن الاختيار الأخير يبقى للاموشي. التحكيم في مباراة تونس السويد الأرجنتيني يايل فالكون بيريز، وأيضا في نفس مجموعة منتخبنا في سهرة الغد انطلاقا من الساعة 10 المنتخب الهولندي واجه المنتخب الياباني. المونديال متواصل في يوم الثالث اليوم انطلاقا من الساعة أو مباريات المجموعة الثانية انطلاقا من الساعة 8 ليلا. المنتخب القطري واجه المنتخب السويسي للتحكيم للهندوراسي سعيد مارتينيز، ثم في 11 ليلا قمة لقاءات المجموعة الثالثة المنتخب المغربي لدى المنتخب البرازيلي للتحكيم السلوفيني المعروف سلافكو فينيتشيتش، ثم في 2 فجرا من صباح يوم غد الأحد هايتي سكوتلندا للتحكيم عربي جزائري لمصطفى غربال ليدخل المونديال بعد دخول الحكم المصري أمين عمر، وتحكيمه لمباراة التشيك وكوريا الجنوبية في 5 من صباح يوم الغد الأحد. الجولة الأولى للمجموعة الرابعة تركيا أستراليا الفنزويلي خيسوس فنزويلا كحكم للمباراة، تذكر في ساعة مبكرة من فجر اليوم المنتخب الأمريكي ينتصر أمام المنتخب الباراغواياني 4-1. ثنائية فلوران بالغوس كأول ثنائية في هذا المونديال. أيضا منتخب كندا يتعادل مع منتخب البوسنة والهرسك هدف مقابل هدف. دورة موريس ريفيلو بمدينة طولون الفرنسية الدورة النهائي عشية اليوم انطلاقا من الساعة 6 منتخبنا يواجه المنتخب البرتغالي، بطبيعة منتخب أقل من 23 سنة. المدافع حمزة الأجلاسي يتواصل اتفاق مع فريق ترجي الرياضي التونسي على مواصلة التجربة لمدة موسم آخر وتجديد عقده مع الفريق. نصر الدين النابل المدرب التونسي لعمل مسيرة ممتازة وعدة محطات مع عدة فرق في الدوريات الأفريقية اتفق مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي ليكون المدرب الأول للفريق في الموسم القادم في انتظار الإعلان الرسمي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحية عبد الكريم الحمد لله.
1: الإذاعة تتوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك أخبار الرياضة انفو سبور.
2: انت تقرا في 6 ابتدائي او 9 اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين مدرسة صيفية في الحساب الذهني من 30 من جوان الجاري إلى 3 من جويلية المقبل، وتستهدف دورة تلاميذ السنوات الرابعة والخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي. انطلقت اليوم فعاليات الدورة السادسة من الملتقى الدولي سيدي موسى الجمني للتراث الجبلي بشنين جابس. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم. في العالم، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستشهاد شخص وإصابة عسكري من الجيش اللبناني بجراح بليغة جراء اعتداءات صهيونية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان. نقلت وكالة رويترز عن مصدر غربي مطلع أن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يوقع غدا الأحد في جنيف.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم السبت 13 جوان 2026. تتميز الحالة الجوية باستقرار للضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية صرح لهذه الليلة على شمال تونس: الريح شمالية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محلين من 15 إلى 20 عقدة. البحر خليل الاضطراب في محلين مضطرب، الطاقة السحب خليلة والرؤية جيدة. على شرق تونس الريح شمالية تتجه جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محلية من 15 إلى 20 عقدة. البحر متموج لقليل الاضطراب، الطاقة السحب قليلة والرؤية جيدة. على خليج جابس الريح شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر متموج يصبح محليا قليل الاضطراب، الطاقة السحب عابرة والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالح اليوم الغد على شمال تونس، الريح من قطاع الشرقي من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، الطقس مغيم جزئين والرؤية جيدة. على شرق تونس الريح جنوبية غربية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر من 15 إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب في محليا مضطرب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. على خليج جابس الريح من قطاع شرقي من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
1: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نقترح عليكم من خلالها مرافقتنا إلى مدينة مارفة لننزل ضيوفا على الشاعر طاهر الحفيان والفنان الشعبي المحترف المنصف عروم. سي طاهر الحفيان، أولا مرحبا بك والشكر على قبولك الاستضافة. هو الحقيقة أنا ضيف عندك الآن، وأنت ربما من خلال الحصة اللي سمعتها على محمد صالح الدغباجي ربما هذيك أثرت في نفسك أنت شيء من الحنين والذكريات لقصائد قيلت سواء في الدغباجي ولا في غير الدغباجي، وتفضلت بدعوتي، وأنا سعيد جدا اليوم أن أكون معك في منزلك المبارك في مارب. نعتبر هذه الحصة أولا تعريف بك أنت وبالبعض من شعراء مارث، وأنت تنتمي إلى عائلة شعراء جدك وربما حتى خالك وربما يعني حتى ناس آخرين، إضافة إلى ما عندك أنت من محفوظات باعتبارك أنت شاعر تسمع الشعر وتحفظ الشعر وتردد الشعر. نتعرف عليك أنت أولا.
1: لي طاهر بن محمد بن علي بن قاسم الحفيان، مقر سكناي في معتمدية مارث من فوق، وتاريخ الولادة سنة 1955، نمشي بالواحد وسبعين سنة، منطقة الغردك.
0: مرحبا بك. إذن
2: اشتحكينا توا على قصة شيخ النجع في مباليه كما عايش. تفضل. اي
1: شيخ الركب هذا فهمت له وقت اللي جو في واد زكزا وعسر الجمل متاعه طحن كسر.
2: منين جايين هم الساعة هذا؟
1: هم جايين من الشمال.
2: اي
1: مشين يحجوا
2: في طريق الحج.
1: من طريق الحج، والحج فهمت له عدوا ست شهور مشي وست شهور مروحين، وصلوا قدا سعلي الحمروني في عين عرام، قال على الجمل خليه بحذاك ونيت ونمشي مع اصحابي فهمت له. قال لا باتوا الليله بحذايا وغدوه الحي فهمت له وجي من هنا برا حج عليه وبعث لي تعالى ارجع كي ترجع يجيبكم ربي بالخير فهمت له تلقى جملك اللي اجبر.
2: هي عرام في الاصل عين
1: كان فيها عين فهمت لحد ما تدخل عرام راح الجامع الجديد هون على يدك اليمين انت ماشي القابل.
2: المهم انها كانت فيها عين،
1: كان فيها
2: جمعوا حولها الناس.
1: اي جمعوا حولها الناس.
2: مش كانت مشهورة عرام هذه؟
1: مشهورة فهمت لا بالنخل وبالزيتون.
2: أنا نعرف واحد ثم واحد شيباني يفدلك على مرت على عزوزة نقوله هنا، كانت ما تحسنش التصرف ياسر.
1: هاي
2: تكسر المعين وتصرف ياسر، وعاد يقول لها تحب لك عرام وباني ودورة قال لك ساكيس وهروسك شلاق سواني ويدامك صبخة زرزيس. فعرام يبدو أنها كانت تصنع في البوني في التفول.
1: أي أي أي هذيك صحيح، كانت يصنع في الطين يعملوا فيه فهمت لها حماميس وكوش
2: وقدور البوني نقولوا احنا
1: والبوني كده. البوني طيبوا فيه في الماكلة
2: باي
1: هذاك هو.
2: نعم ستيه
1: باش غدوا الحي يقصدوا ربي. قال له علي قال هيك لما عندك صغيرات قال له شاء الله ربي سهل الصباح صباح فهمت لا فطر وقصوا جو قصوا ربي. شيخ الركب قال لي علي علي قال لي هي قال لي بالله الحريم بربي جيبها لي جي خان بقى بخير. جت الحريم فهمت لا شد قال لي شدي يدي فهمت لا رشها شيخ الركب وقرمها فوق يد الذرير راهو شيخ الركب قال لي ارميها لي فوق سرة الحريم رماها قال لي ان شاء الله ربي سهل
2: بخ نقولوا احنا.
1: وكان جاك صغير خليه كيف نرجع نسميهني هيا مشو شو فهمت لا صغير عندها ثلاثة شهر عاد مادام هكا فهمت لا تسع شهر وعدوا هما 12 شهر شو فهمت لا 13 شهر هيا قال له خلطوا لباس لباس فهمت لا عشان قال له والله من قبل ربي فهمت لا وجاني ولي قال له هات جاي وين خلينا نشوفه فهمت لا رسم شي سيدي يحيى يشابي في وجه فهمت لا الشيخ الركب ضرب على عيونه فهمت لا نحل البصر نتاعه
2: اي هو هذا هو الطفل الصغير هذا سموه يحيى
1: صغير عمر ايه قال له برا سميه يحيى ومن هالبلاد تحية
2: ايه
1: هيا سيدي يحيى فهمتني ولا كبروا فهمتني ولا توفى سيدي علي كبروا مشي عرس سيدي يحيى واخذ 11 مرأة وال11 مرأة كل مرأة جابت له ولد عنده 11 عرش عنده 11 عرش فهمتني ولا عنده واحد يقول لابوها دهودة اصعب القرية كل اللي فهمتني ولا وردوا ردوني شو يتشكوا للناس يتشكوا لنا طرده هو وامه بنوه فهمتني ولا في العين القديمة قبل فهمتني ولا في البقعة قبل تسسمها ما تو مشي بنيه هو فيها هو وامه كتانة هاك علاش خرجت كتانة
2: هاي
1: بني ثميك شني شني قال لك أنا واحد بني كتانة فميك خرجت عليها كتانة هيك الكتانة قبل الفم تنقول لهم
2: سمي. شلون الكتانة بنيه معنا دار
1: دار عشة.
2: عشة
1: عشة هو وما كتتينة من فوق قالوا كتانة علشان تشرة تنسب كتانة التول أنا موجود في معتمدية مارث
2: ما لهم جماعة كتانة هذا أولاد سيدي يحيى
1: أولاد سيدي يحيى السوالمية السوالمية اللي في كتانة والسوالمية اللي في مارث أولاد العم
2: وهذا باباهم صعيب شوية معنا
1: باباهم فهمتني ولا باباهم اللي
2: اللي ترضى باباه
1: أبو هدهودة بعد هودا قالوا له فهمت الزركين فهمت له فيها عيون برشا فيها المي قالني في ناخذ مغارسه غادي
2: اي
1: مشي خذي مغارسه قاعد يخدمها عطاها ربي فهمتني لا بدر خدامه فهمتني ولا للمصل حتى من الزيتون والكرم والزلوج والخوخ واللمسي فهمتني لا اللي خيرت رب سيدي يحيى ساعتها نظرت عليه النوبه فهمتني لا ومرض فهمتني لا تعدى من ثميكه قال اعطوني طرف بلح قالوا له الخدمة ما نعطوكوش خوك ما يحبش يا ودي فطولكم قالوا له لا
2: مشينا حتى سيدي يحيى عاد فهم
1: اه ولدك
2: خوه انا
1: ولده
2: من ولد سيدي
1: ولدك ولدك ما يحبش
2: ايوه
1: قال لهم عليه ني باباه ما يحبش اللي مشى يزود هو نخله قصيره نحمنها فهمت شر مخين ولا ثلاثه فهمت ولا لا لا قال لهم يعني نحيت وقولوا له فهمت العين فيه يعمل خلط سيبوا هذا هدى بحصانه يدور قالوا له راهو تعدى تو باباك ونحل بلح من النخلة الفلانية وين وين قالوا قالوا له هو نشر قبله هو نتقع علينا تويك فهمت شر قبله فهمت ولا الجماعة الرواية تحكي يقولوا يخلط عليه في واد الجمير يخلط عليه في عينه مجنيح فهمت ولا فك منه الشرميخ بتاع البلح يهديك ربي قال له بر يهديني ويهديك بر على روحك
2: فك الباباه البلح
1: فك الباباه البلح يتعدى سيدي يحيى يلقى بنية تنضح في المي في عين مارث عن سيدي يحيى المارث فميك في مارث موجودة اللي لا لا لا محمد رسول الله قال بنيتي بربي اعطيني شرب قلت له ابوي من بكري اني هني ننضح ما جملتش فهمت له اللي حتى القله الجديده ما زدت ما عبيتهاش قال ان شاء الله ربي يهدي قلت له يهديني ويهديك هاك اشرب ان شاء الله لله شرب وقت اللي شرب فهمت له تحمد تشكر عصيته لفيده رشقها فهمت له في العين سكسيكو برا قال لي بجه بركة مية عين وعين تعالي فيها العين عجرت السقي ولا صبت الزركين اللي ناد الصباح يلقى العيون متاع العيون الزركين المية عين وعين يلقاهم نشفين ورسمة عين مارث تطرق فهمتنا الله يسقوا بها حتى للصدرية قبله لطة تجري وحدها فهمتني اللي قالوا شو نعملها هذه القصة متاع سيدي يحيى وبهد هودة والشيخ ركض
2: باي وانتم معنا انتم جماعة مارث ليش من ترجعوا من سيدي يحيى انتم ترجعوا لحد انتم
1: انا حمارنا
2: حمارنا سيدي يحيى هو باب الكل يعني
1: باب الكل انا ذريت فهمت احمد بن يحيى انا مبني على سيدي يحيى من غربة بروح كل حد والروضة متاعه
2: هو يقولوا انا ثم برشا روضات كما قلت برشا قبب ولا حاجة هيك
1: لا القبب هذوك كل قبة باسم له باسم ضراري سيدي يحيى
2: أيوة تعملوا في زيارة ديروا في زيارات
1: وانا نعملوا في زيارة سيدي يحيى من العام للعام وناخذ المهرية وما نهزوش منها في الاسكبة تروح المارث للحمار
2: شنو المهرية
1: الناقة
2: الناقة أيه؟
1: أي الناقة اسمها المهرية
2: أيه؟
1: فهمتني وتدور على السادة ويذبحها لها العرام يذبحها فميكة واني ما نروحوش منها لا للحمار الموجودة في مارث ما يهزوش منها واللي موجودين في عرام ما يهزوش منها
2: أيوة.
1: برا بشوي بشوي بشوي رسمتهم تراك بدلوا هاي بدلوا المهرجان بتاع سيدي يحيى الحمروني بدلوا المهرجان كثرة برشا فهمت لا ما عليش في ذكرتهم فهمت لا تو عندنا 5 سنين ما عملوها
2: والزيارة كان فيها كانت فيها مجرد كان فيها بركة بركة
1: الخيل والصريخ والطبع فهمت لا والغنوة تطقع فهمت لا الطايفة طايفة غبنتن وطايفة عبيد طايفة الرحالة وطايفة الزركين فهمتني لا اش باش نقول لك وجود فيها فهمت لا واحد اسمر هي الناقة تخرج من الشرفية من ثميكة على سيدي يحيى قال لهم ما تجيبوا لي الزيارة لهنا في كما تزوروا الشرفية هذه ام الشعيرة
2: جماعة شعير امهم شرفية وابوهم باقي حطهم من جماعة سيدي يحيى
1: فهمتني ولا
2: ايوه
1: عند 11 ولد على سيدي يحيى فهمتني من سميك فهمت انا تشد قاعد
2: تشد. وتعملوش تعملوش الحضره بالبندير وبالوحده ولا ما تعملوش؟
1: لا الحضره ما نعملوها.
2: ما عندكمش انتم؟
1: لا كانت حضره عندنا مبروكه بالترحومه فقيره هيك تعمل في الحضاري فهمت لا كده فلان وفلان وفلان وفلان فهمت. ولا تو مرضيه زي العابدين مرضيه زي العابدين كل صباح جمعه
2: كل ما لا انتم في الزياره ما تعملوش حضره؟
1: لا لا ما نعملوش حضره.
2: تعملوا معنا سباق متاع خيل و
1: سباق متاع خيل و
2: قداش من نهار
1: الحضره؟ يعدي المهرجان يعدي يعني المهرجان يعدي 3-4 ايام.
2: والمستهلكات منين يعني؟
1: المستهلكات تلم
2: منين تاكلوا؟ كل واحد يجيب معاه ولا؟
1: لا لا لا هذا كل حد هكا هم اللي مستدعيهم المدير متاع المهرجان هذاك على المهرجان كله.
2: احنا تو ما نحكوش على وقت ولا المهرجان، نحكوا على الزياره نتاع قبل الناس.
1: الزياره فهمت لا تمشي فهمت لا مع الزياره فهمت لا نخرجوا بالناقه من الشرفيه من مارس حتى السيدي يحيى على كراينا الناس كلها على كراينا. انا فهم عباد تبيع في الخبز تبيع في كل شيء فهمت لا والطابونه فهمت لا يمشي ياخذ وياكل ويشرب.
2: قداش المسافه تقطعه؟
1: 5 كيلومتر.
2: 5 كيلومتر.
1: هاي.
3: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق. عبد الرحمن ابن خلدون.
0: شنو القصيدة الأولى اللي اخترتها أنت واللي تتصور أنها ربما أقرب إلى نفسك من بقية القصائد؟
4: نبدو بالقصيدة متاع الدغباشي.
0: القصيدة هذه لمن؟
4: بالقسم بن بالقسم بن حفيظ بن محمد بن علي بالقسم الحفيان جدي.
0: جدك
4: هي.
0: جدك هذا وقتاش عاش يعني؟
4: عاش عمره 115 توفى سنة من 1823 توفى سنة 1938 عاش عمره 115 خلف حتى اسمه الأخرين.
0: الله يرحمه ويسامحه.
4: الله يرحمه ويسامحه. وطير البر دغباجي طير البر ومن وطن ظهار خانوا بيها أصحاب الشر. I said

يد وقت اليوعد وما قالت جبت ولد يا مخزن فيه زنايزهم للذيب عشاها على الدغباجي يا قادت للذيب زنايزهم قادت للذيب أثمم قليب على الحدر الروس مصاليب بندق عطيه جرحى ما يداويه طبيب واعر وصعيب ما هوش مركب تركيب شيت سبيب ظهر جالي من وطن غريب هو شرق مطمان في بالا شرق مطمان أطالب لفتان مهزر صغادي ولد أحمد.

0: على الدغبة جي.
1: التاريخ اللي لقيت اني توجدوا فيه برشا بس وانت تجبد فيه في الضاوي الله يبقى عليك الصدر فهمتنا. التاريخ اللي جبدت انت فهمتنا على الحرب ساعتها فهمتنا في التطويل انا وفرمو حاجة خلق العادة لهني ترى موجودين حارب وراء ساعتها فهمت له هني فهمت له في المرحوم محمد بن صالح الدغباجي راهو فهمت له الحامي جابها معلومة غلطة قال لك فهمت له شدوه في بيته في عرام. لا ما بيتش في عرام المرحوم محمد بن صالح الدغباجي بيته في الكازمات الهنيتي تو حداها من الجامعة وانا جامعة الشرفية كازمات موجودين التو بيته ثم وجوه الجماعة الكبار اللي بيهم الحاجة فهمت له وبكر بن عبد الرحمن وعلي الوحيشي الكبير الاول اللي حكيت لك عليه اللي باش يهربوه لمدوا للناس لمدوا حتى فلاقة وبرشا نسمع لمدوا فهمت له وجابوا له البندقيه وقالوا لازمك تهرب قال لهم لا ما نهربش ما نهربش كنهرب فهمت له اللي نهجل نسوي الحمارنا لا وخلوها هكاك اللي كتب اللي كتب ربي ليصيد فهمت قد ما داروا له مستحيل جابوا له عشاء تعشى قد ما دار له فهمت له حاجه بوده والجماعه وابو بكر بن عبد الرحمن ما حبش يهرب بعد مده فهمت له كان فهمت له 10 ولا 12 يوم عدوه لتونس عدوه تونس وقت عدوه تونس يقول علي الوحشي يقول ماذا وجعني الدغباجي قالوا لي جابوه مسلسل بحديدة ويلاجي في تونس ربطوه ماذا وجعني الدغباجي على المصاير فيه قعد هامل رزقه وعياله ومرته وذراريه لو كان يخرج من الحبس الدال عليه نذبح بركوس ندير زردة من القمح الصافي لله راي روس زاد من ناحية الدغباجي الدغباجي مشهور الدغباجي راه ما ثماش واحد كيف كيف هو كيف باش بزدارة كيف مثلا توفى هو نسيت اسمه من تطوين هو ممكن من تطوين هو مشهور جبت انت حتى علي مات انت جبت جبت الولد من
2: مصباح جربوع
1: مصباح جربوع فهمتني برشا راه وعندنا مش ما عندناش التراث نتاعنا راه موجود
0: هاو شرق مطمان في بالا شرق مطمان اطالب لفتان مهازر صغادي

0: على الدغباجي.
1: يعطيك الصحة. هي هذا تو منين يعدوه ثم جماعة وثاقة وجماعة واحد يعني
0: بالضبط
1: هكا
0: أي فهمت. وقبل كان الوثاقة فهمت كان يغني باباي وعمي علي بن قدر عبد السلام وسي محمد بن رحومة وسي خربوش الله يرحمهم وسي نعمهم الجنة ومحمد بن قدر الأسود عم خالتي وعلي بن حفيظ بن عبد السلام وولاد محمد رسول الله وعلي عمي علي بن الحفيان علي بن محمد وسي سعيد بن رابعة هني نقولوا له فهمت لا سعيد الصيد وولاد محمد رسول الله وعمرهم بالجسم الأسود فهمتني. هذا برشا كلهم كانوا فهمت موجودين أما قرضوا.
1: هو وين كانوا يغنوا؟ كانوا يغنوا في العراس.
0: كانوا عنده كفا غنى في عراسنا لنيتي فهمتني لا تبع معتمدية مالك.
1: كيفاش معنى الموقف شو يسموه يعني؟
0: الموقف حتى نسموه موقف.
1: هاي.
0: أما في النقيرة في الليل فهمت لا تلقاهم زوز يجردوا وزوز والوثاقة زوز والوثاقة شذي فهمتني لا؟
1: النقيرة فيها رجال يغنوا؟
0: إيه رجال يغنوا إيه. يغنوا رجاله فهمت له يغنوا فهمت له يعمزوا أربعة يطلعوا أربعة للثلاثة متاع الصباح والعبيد الزركين
1: والنقيرة كيفاش شكون اللي
0: مول العرس
1: مول العرس لا هو اللي يضرب على النقيرة ولا ثم شكون مختص فيه
0: ثم المختص فهمت له المختص فيه كما جماعة الأخوة من الزركين فهمت الزركين اثنين يجوا حضرة العرس يجوا من ساعات عمري تقريبا 12 عام يجوا فهمت لهم الزركين العرس عبد الله بن محمد شبيل في الحنيفة فهمت الله فميكا اللي فما تقريبا هذا 100-120 مراة ما غير الذر ما غير الرجال فهمت الله من عين الزركين الفوقانية حتى لنوصلوا الحنيفة فهمت الله سحمد بن عمار الله يرحمه يضرب الزويز والدربوكة فهمت الله وطقوا فهمت الله بالقدم يوقفوا ويصلوا الرقعة فهمت الله بقعة مستأسنة مسمينها الرقعة ويعملوا فيها مدعك فهمت لساعة ولا ساعة ونص فهميك وبعتلي يرتاحوا وبعتلي يعودوا فهمت السبع أيام هو كلا بده منها قبل
1: حكينا عن نقيرة سنين نقيرة بالضبط
0: نقيرة فهمت لليوم أنت عندك عرس ولدك فهمت له قلت العرس الفلاني فهمت له عرس ولدي رأو الفلاني من نهار كذا كذا لنهار كذا كذا الناس كلها باش تمشي لك خليك
1: الحفلة هيك سموها نقيرة
0: أي.
1: لكن نقيرة نفسها اللي يعني مجتمع حاجة يوقعوا عليها يعملوا لها إيقاع
0: ما هو فما
1: كيفاش يعني هذيك تحبوا الآيبة
0: طبل هذاك
1: طبل هو
0: طبل وإلا قصعة زلفة يحطها في الماء ويرسم يضربوا عليها ده اللي مكبوب في وسط الماء قصعة فيها الماء وحطوا زلفة أخرى فهمت فوق منها فهمت لا متعود راقبل ويرسموا يضربوا فهمت لا فوق منها فهمت لا هذيك هي القبلة بتاع البداية بتاع النقيرة
1: وعلاش يديروا في الماء هذاك؟
0: الماء هذاك باش ممكن يضربوا القصعة القصعة الفوقانية
1: زلفة
0: تعطي الحس كما توا
1: اي الهواء اللي فيها هي هو اللي يعمل الحس
0: الهواء اللي فيها هي يعمل الحس
1: وباش من فوق باش يضرب
0: يربها بعصية كما العصا نتاع العندي تاع الطبابلية هذا كان مخترع من قبل
1: باهي جدك جبت لنا منها القصيده هذه نتاع الدغبجي عندكش حاجه اخرى جدك انت
0: ما قلت لك ليام
1: اي ليام
0: اي ليام وعربيحهم وشراهم صعيبات لبرموا على مولاهم صعيبات لذا ردوا على الحي يبقوا ينيروا ويسدوا منين كانوا يطعموا ويمدوا هشوشات من مولى السخيم عطاهم يعلوا الحيوت البني ساعه يهدوا والصبر يا مصنتين الوه صبر هاي سامع الطماع يجرى لك يميب وخام على واحد لو فايد بيتين غضاهم الشحان على القمرجي سارع سدوه بالمنداف ثم حذاه منداف فم تغطي ولي الناس بمسند عليهم هتي وليام ساعل وساعة توطي مهابيل يلي طايغين معاهم وليام لعبة خرب قام تخطي ونطلب كلاب الهف ما يلقاهم كلاب جبيدة وتصب عليه دار الغلب وتكيدة الكلب هاكا مات هو فيدة والأخر يشوف الضيق ما نجاه وليام كيف تلبسك تجديدة تلفت على اللي قافين وراه تلفت على قافينك والتفلة لازم تشوفها بعينك وسع السعايا الخير لمضانينك يسدوا عليك في الآخرة تلقاها وتبع طريق الله وثق دينك وبان المعاصي والخلوف أخطاه كلوف الشينة ويسعد من تبع الوالدين حزر ذا وما ليش الخلق اللي قبلك وين أزاروا اللي حايب يتراب أخطاه قبر وترابه ويا وإحنا من سبل توعذاب وقد من حرصت الشر صور صابه ووقف نوادر والحمولة منه وليام راه الزلب حكى ذابة زهيك ويجيب الدرك معه يزهوك ذا اللي فارح شرهان تتقرق وجلبك سارح يركبوك على عابر متين وقارح حبوك حتى قرايبك تنساهم دعي الخير لم كل سوارح دعي الشر حتى لمهم فيام وليام واعر بيعهم شراهم صعيبات لا ردوا على مولاه
1: هذه قصيدة جدك
0: قصيدة جدي بالقاسم بن حفيظ بن محمد بن علي الحفيان مولود سنة 1823 توفى سنة 1938 عاش عمره 115 عام القصيدة الثانية متاع عهد الأرمي فهمت اللي جابها عبد البهلي تاريخ الولادة قالوا لي عليه جماعة ما مش مثبت توفى الفيديني عمره 117 عام
1: حتى هو زاد
0: اي في لندن كبير ولا محال ومات يعني موجود نعرف مات طبعا الكلام جماعة مات 2010 2009 ومشي لندشين ساعتها فهمت لا هو بنك طنش فهمت لا ورجع بعد 7 سنين عند 7 في وقتها اللي جاب فيها جاب القصيدة هو غرق في اللندشين غادي في وقت خرجوا خرج دريت بلاد محمد عبد الجواد وخرج سي بنك طنش مش مع أخوي اللي نيتو القصيدة اللي قلت لك عليها 31 عام في دماغ والسيد يعرف من سوق لحد وراه بالله الفيدني وقت اللي طب الغناية وروح فهمت لا قالوا له فهمت لا جبتش غناية عبد البولي قال مرة اللي جبت فهمت غناية اش يقول سي عبد البولي الله يرحمه ويسامحه ونعم الجنة سي عبد البولي هذا من عيون الزركين والمعتمدية مارك مشخة الزركين اللي يقول يا والدي الايام طلعوا علي ولندرس الروح الجسدات ونخش مارث ونخل بسويه عرام والزركين والزارات والغندري وزريقها مسميه وهو نوفا وهمكم دشرات ونخش ميعاد العزيز علي ونحكي لكم ما صار لي غصرات نحكي لكم فول حديث بديه وعشاب ولبسناه بالحكمات مرايات دارهم على عيني وزيد ماسكه ماهم على الدخان خش الطرنشي يغرقوا كرعيه اليوم الطباع فوق من الركبات والانجليزي في النايحة الشرقية وفي بحر دار دارين بالموجان وللمان طايح على البرور رمية وكبر جنودة كثر الفتنات واش من زنايز طايحة مرمية وما توجع كان شاينة الموتات ونهار سامس مثل قلية ونيران تشعل عاملة شهبة وفرضايتك يا والدة حبصية وفي حملتك يا راقد النخلات ونخشوه بالسيف الغصبية ونروح عند الله يا سادات يحيى المسمي لك فضل هم ذريه ما بين البرور وتحوس وبين النصارى يلعبوا في الكم ويحلينا وقتنا المعكوس ولومي عليكم يا بنات العم ديروا منادب وعملوا راكوس على رجالكم لا كان فيكم ظن مش تراحت في مثل صرف منه اللي هو ذكر ويعرف يخمم ويعطي العوض ليجي للبركوس بولجاك خبر بتلول خدم وبيناتهم سابق قديم نفوس لبست القنور والكبوس وفي مدعك تقعد مرايا خدم كش الزناية تقال بالفركوس فما اللي عيط من ربيب عدم وثم اللي قاعد عاتقا مقصوص ترى لزرع الشعير هرم وطاب انطبخ في درخته مدروس وغيم عليه الغيم متردم وكثر عليه العفس المعفوس ولا لفيت علي على الجواد يلم من قبل ربي يجيهم مطلوس يخلص حقوق الغابره وقدم ومنزله ومطور خاف حبوس وقد من خدم عند النصارى مكني قاعد طول السنين حبوس هذا للمرحوم عبد البولي
1: عبد البولي
0: اي ما زلنا بالقسم العيس
1: أعطينا التعريف به بالقسم العيس
0: والله لمحال كان صدقني ربي توفى فهمت سنة 1917 حتى هو
1: أيوة
0: القسم العيسى شهر المنيا
1: المنيا
0: شهر المنيا بالقسم هو بالقسم العيسى وسموا عليه الأول بالقسم العيسى سموا عليه بالقسم الثاني وسموا عليه بالقسم الثالث وهم رحمة الله عليهم الثلاثة توفى بالقسم العيسى هذا فهمت شعر كبير ومن معتمدية أصل معتمدية مارث حمروني هو يقول ضحضاح يزراق نصر قاقي استعمل سرابة مزاز التوارق وعصب صوت اللي كثح ترابة قدي شهور ولد تمسى السم استعمل غياقة ويشق ولد فوق فرصة وتنهال زي السحابة لا تكين لا تخين السر استعمل طيابة وتمرق عظم يتمسى من ربع تاخذ شرابة ولا ذاق عشبة الفصة ولا زردران صغابة ولا تلمش بدي هسة ولا شوطة تخيابة علوقة شعيرة درسة مسجول صالة ركابة واسبوع لصة ورقات فيه مشكابة وهل وقت ما حر مرسة ولا سلام زي ما التكابة وكل حد عايش بغصة وولدك يزه جاب ضحضاح بعد وكفار لا وكر لجدار ما تشضنين فيه لا بيرغم ما ترقى كثيحة تنقل شرابات تحمار تفهيق لو عار ليرق بذيب نسوار نعوار داير منيحة عشير النعام يلد وحبار والريم نكار جند القطاع ينزل وطار في الجو تسمع ذبيح هني شهوتي نجع يكثار من ليح لفجار قصدك دبر يبدار لفظي كلمة صحيحة مولاي مع أبو الستار دني على فتح وفكار وبعد علي الفضيحة الشيباني الكبير يحقار ينقص علي الشبه للدار وظل عند الخطوة بطيح هذا المرحوم بالقسم بن عيسى وعنده قصيدة أخرى عنده قصيدة أخرى يقول بالقسم بن عيسى المرحوم بالقسم بن عيسى ولد معتمدية مارث

ماشي مشرق يتعافس بونين وحس زرم شرق ينهال مواتي حذلان ولسلس فيه الطبس الشاوية ولبان وفي شهر الثالث مار الزاد الناقص مصفي من العلوهام يا كان

0: هذه المرحوم بالقاسم بن عيسى. التراث نتاعنا فهمت في معتمدية مارس راهو فما برشا حاجات اللي هي فهمت لماذا بينا اللي اكبر مني ني يزيد يعاودها فهمت لو خلها تنتشر فهمت في الاعلام باش يقولوا هما هناك من معتمدية مارس فهمت لها كان من السدرية ولا من الزهرات ولا فهمت من الزركين ولا من وادي غيران ولا من الدخيلة ولا فهمت لها من عرام فهمت لها كلها فهمت لها يحيوا التاريخ نتاعنا. تاريخنا راهو فهمت لها بحر تاريخنا راه اللي كان ما واحد ما يحيش التاريخ نتاعها فهمت لا انت اما الا محمد رسول الله قبل فهمتني لا تلقى البيت الشعر تلقى فهمت لا يروحوا تلقى النسوة تغربي للعرس فهمتني ولا فما كل شيء يعملوا له على بكري الا حاجه بس اللي هي الوفاه فهمت لا ما يدرس عليها حتى حد لسان يجي على غفله اما في وقت العراس فهمت لا وفي وقت الخطبه فهمت البيانه فهمت لا يحضروا لها فهمت لا وبخص العراس يذبح وانا فهمت كان ال 15 ولا 20 شاه كما قبل كان يذبحوا ما فهمت لا ما قبل ما كانش البل راه تو ولا البل والبقر اللي في معتمدية مارس فهمت لا يحضروا بالسبع ايام بالثمان ايام فهمت لا يروحوا في القمح وفي الشعير فهمت لا ويسوقوا السويقه فهمت ولا ها والناس كلها كل ليله في العراس تمشي وتجي فهمت لا ضربناها فهمت لا حتى من قبل باباي وعمامي اكبر مني فهمت لا عمي علي بن قويده يمشوا للزركين يغنوا ويروحوا يمشوا للزرات كيف يمشوا للسدرية يمشوا العرة يغنوا وروحوا وهنا نتبوا فيهم درية صغار
1: ويغنوا بالكيف يعني
0: يغنوا بالكيف لا لا
1: مقابل حتى
0: لا لا لا بالكيف لا مقابل حتى شيء مش كما تو توي كلا تو بالفلوس قبل لا فهمت لك كيف الإخوة الزركين الطائفة متاع الزركين يجوا ببلاش الطائفة السدرية الرحالة كيف يجوا بلاش طائفة غبنتن كيف يجوا بلاش أما تو ما عادتش تولي فهمت لا شد مد يا احمد هات فهمت لا عندك ايش حاجه هات ما عندك ايش فهمت لا اقعد غادي ما يجيكش.
2: ذاكره الايام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
3: خلنا نعملوا مراوحه مع سي المنصف.
4: معك فنان بدوي منصف عروم محترف. احنا في عائلة فن كلها ومش حكاية صنع ولا حكاية أمور رباني كما كان يحكي معك تو خالد طاهر. احنا في عائلة فن كل معناه اخويا اكيد تعرف الحسين عروب كانت يغني بدوي كيف حتى وكذا كل شيء اخوالي فنانين عمامي شعراء
1: تقدم لنا حاجة بالمناسبة
4: ايه ولا يقدم لك غناء ان شاء الله.

0: أعطيك الصحة سيد المنصف.
1: الله يخوي مكعروب. يقول حبيب الزرع لي في ضميري غصة ومن خاطري منبت هواه قصة.
0: هذه معارضة للبرغوث.
1: أكيد جدا
2: معارضة لحبيب البرغوث.
1: يقول حبيب الزرع لي في ضميري علة حرم منامي والقلب وجع من إن كنت في السابق غطايا ظلة والحب من قلب الحنين نبع مع ذقت الألوان الحنان بكل بقربة لحص الضيق ولا وسع عليت قدرة للنجوم تعلى وفي الروح اسمه بالذهب طبع وظنيت غيره ما خلق شيء الله وحتى تقول الناس ما نسمع جندي تغلب على القلب احتلى بجنبه لحس القوت ما نشبع حيال الحيبية غدر وخلى بالجاز زاد الجمر ليل ولع غير حوال العقل مني قلى والفرح عن قلب الحزين النع فرحي مشي والحزن ليا ولا نومي هجرني والسهر رجع كاللطف واللالي سبب الغلة عد نار في جرحي زمان شرع صار جحر وزماني عليا حلة وكل من قرب عقار بات السعة صار ربع تال الساعة بحر شوق متعني بصعيبة فراعة ويا سامعي عين الغلام التاع ومن اللي غدر حزن كلام القصة بحق الغلاء وحق النبي والساعة وكل سيف ماضي نقسم ما من نصة حبيب الزرع دي في ضميري غصة حبيب البغيتة ما غدرت مرة وقت التعب درت ذراع يميني وقداي ما يخاف شيء آمن سرة حبه على الأيام كان معيني وقت العطش قلبه قداي أجرة والعين من كاس الهني تسقيني لا راح رجلي تلحق بالجرة قربة غلايا والحنان عويني مع بعضنا عشنا على الحلو والمرة فالفرح يحضر والتعب يجيني وصخوف ما يبخل علي برة خلى قلب نغر وينسيني نسيت العقل قاعدة عواطف حرة للنمر للهوين ما ترميني نسحاب روحي فيد ما نتورى لا يوم لا تغدر ولا تذيني على صوت موحش فوق التان تحرى رصاصة عدو قتلت حلام سنيني زندي قدر قابل غلايا بشرة وبعد الغلاب الشوق دق كنيني هل لي غدر نار الغرام تصرى ونصبر عليه نخرج من ديني ولكن فرق الند يا محرة وبالله يا مواج البحر هزيني مواج البحر تهدي فغريب مدي للحبل ومدي مشتاق وصلني قداها ند قمر ليل منه الزين تاخذ حصة ويا مواج حتى عارفك ما تردي هزي رسالة بالحبيب تخصة وحتى زرع لي في ضميري غصة إني مسامحة بخلص سلام وقصة.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك.
1: تقاليدنا قبل كانت سمحة صراحة وكانت حلوة ياسر على خطر كان العرس كان صحيح وكان ما يحقر حد في الإنسان معنى كل إنسان يجي للعرس وما تولى تورى بالاستدعاء معنى مثلا دعاك شراء ولازمك ما تمشيلاش خطر يقولك حتى كان صارت حكاية يقولك إني ما زادكش وما قبل يقول راهو عرس فلان منصف عروه من نهار كذا كذا ناس كل تجي تحضر وتسهر وكذا كل شيء ويحضر ياكل وكذا كل شيء وبعتلي يبدا العرس العرس كما كنا نحكم بكري نسمع فيكم من على فاست النجاره والواحد كل شيء النجاره تبدا انا مول العرس يقول احنا افتتاح العرس بال التجير نتاع القصعه والواحد كل شيء وبعتلي حشاك وحشا قدرك ينوض الكبير في العيله يصرخ يعني حل انا راه فلان سيب داه العرس ومن بعد تالي يديروا الحنه
0: انا البارود هو اشاره الانطلاق
1: صح ايه بارود هكا السرخان هكا يصرخ انا راه سيب العرس فلان هكا راه بدا سيب نجم معناها يجي العرس على روحك وكذا كل شيء والليله الثانيه نسمها احنا ليله النجمه ليله الحنه معناها احنا نقولوا احنا انا يكونوا يغنوا خماسه سماها البدوي الحقاني معناها الموقف نتو سميناه بدوي لكن هم نفس الاسم لكن في وقت نحن تو نسموه بدوي لكن هو قبل يسموه الموقف الموقف يكون معناه يغني زوز وثلاثة يشدوا له ولا واحد يغني وثلاثة يشدوا له المهم يكون معها الرد شكون وكذا كل شيء وليل يوصل الوقت الحنة يمشوا يجيبوا الحنة وكذا كل شيء حنوا العريس وبعتلي يبدو نقول احنا يرموا عليه في الفلوس معناه كذا كذا وبعتلي من غدوة لنهار الثالث فجر عادي لحلي لحليه بعتلي لحلحوه في الفجر
0: و شنو يلحلحوه هذه
1: يلحلحوه معناه
0: السرهان
1: العريس معناه نقول احنا يلحلحوه معناه نقول احنا شو يقولوا فيها هي بلغة أخرى ولا نسيتها اللغة الأخرى يقولوا لا لاح لاح اللحاح والتعلى والفجر راح يغني معناه فغنيه يرى يلحلحوه معناه يشدوا له برنوصه هيك اخته تكون يكون معناه أخته ولا أقرب معندهم، هم عندهم أخته بنت عمه، هم تكون واحدة من قريبته معناه كل شيء، يشدها هيك ويغنوا عليهم ذات يقولوا الأحلاح اللي حاح وتعلوا الفجر راح. المهم بعتالي بعد ما يلاح الحوه أنا يمشي يرقد على روحه وكذا كل شيء، الليت نهار المرواح من غدوة نفس الفزع، وما يروحوا قبل بكري مش كيتو قبل قدام المغرب تروح العروس معناه كذا كل شيء، وكل إنسان يمشي يروح على روحه وكذا كل شيء، فرق ما بين عرسنا تو معناه تروح نص الليل العروس.
0: طيب كانوا معناه يديروا طبالة زادة ولا كان أغنية عرس برك كان أغاني متاع الشعراء؟
1: لا كان عربي، طبالة عربي، طبالة أصلانية عربية خاطر يطوفوا به تو، أنا تو برشا أشخاص نعرفهم في جبل قاعدين يعملوا فيها تو، أنا ليت الحنة النجمة يجيبوا زكار وطبال في عوض فرقة ولا حاجة، يجيبوا زكار وطبال ويبدأ يدور ويرمو للمعني للحاح، مش كي من حنية تو معناه أنا كتجيب ليت الحنة تجيب فرقة وكذا وبعت لي وأنا كتحني العريس وكل شيء، معناه تبدلت الأوضاع معناه كل شيء. ولكن صراحة تكون هو كل واحد يقولك في وقته، لكن توهت هي فما حاجات ما كانتش قبل تو، كانت معناها ولت حاجة أخرى توثق تو، قبل ما تنجمش توثق معناها سهريتك عرسك ولا كذا ولا حاجة، حتى كانك ما ريتاش بالقدير ما تنجمش تشعب، وما تو تنجم توثق عرسك وتشوفه بعتالي وبالقدير وكل شيء ومرك واضح.
0: يعطيك الصحة.
3: لو أردت فهم الحاضر فادرس الماضي. بيرلبك.
4: ستار إني لمحال هي باش نغنيها بالصوت لمحال.
1: أي.

0: توا توسي الطاهر قال نبيعوا الجمل ونصفوا الزوار الواش باش يجيبوا الحشيش.
1: يجيبوا الحشيش لازم الزهر.
0: اي توا احنا اذا كان نصفوا المارث اش نجيبوا من المارث؟ يعني شنو الشيء اللي اشتهرت به مارث دون سواها من الجهات هذه كلها، وخاصة وان مارث معروفة بانها فيها معروفة. عيون ماء وفيها انتاج فلاحي.
1: معروفة تتميز مثلا بالرمان.
0: ايوه.
1: وفيها حتى البلحة نتاع اللمسي موجود. والترشتي.
0: شنو الترشتي هذا؟
1: الترشتي فما البلحة قدك
0: النوعية.
1: النوعية اسمها ترشتي، هذاك تتميز به معتمدية مارث.
0: هذا قبل كانت الناس تعيش عليه الشيء هذا،
1: تعيش عليه. والكرموس وقال قبل فهمت الكرم، فهمت خيرة ربي، الناس كلها فهمت عندها الكرم، فهمت مناشير، فهمت اللي يشرحوا يعملوا الشريح ويعملوا، فهمت الغربوز تقولوا
0: الغربوز. اي
1: فهمتني ولا؟ كما عاملينها في اسمها توك مهرجان الغربوز.
0: اي فهمتني في بني خداش،
1: في بني خداش يرحم والديك. فهمتني هني هذاك ساعتها عندنا الغادي الكرموس، فهمت الناس كلها تمشي زاد تدخل تلقى، فهمت العلاقة، وتقصد ربي ما يكلمك حتى حد.
2: اي هو التمر، هو التمر،
1: هو التمر.
2: التمر الأولى قبل الجدادنا، معناه الجدادنا قبل التمر والزيتون الأسود نقول هك. علاش قلت لك أنا قبل كما هو ديجا هو أكبر مني قدره سن، يعرف أكثر مني ديجا، لكن غير حبيت
1: شكرا
2: في الفترة دي نعيش. وقلت لك جدودي قبل وباتي كل شيء نعرفهم الشيء ذاتي أنا يعيشوا فيه على الكرموس قلنا الكباب والتمر والزيتون الأسود معناه
1: واللبن
2: واللبن الحاجات هذه
0: معناها تربية الماشية. يعني
1: تربية الماشية، تربية الماشية فهمتنا. ولا يجيب لك
0: البن ومشتقاته اللي معاه،
1: البن ومشتقاته فهمتنا، ويجيب لك الكرموس ويجيب لك فهمتنا الزميطة وينقع وياكل
0: كرموس بالزميطة بالكرموس.
1: إيه تنقحها الزميطة، زميطة بال
0: مسيسة ولا زميطة؟
1: دقيق شعير
0: دقيق معناه مش مخلط، كان دقيق صافي بركة،
1: دقيق صافي يتحمس
0: مرحي
1: يتحمس مرحي ويرتحي فهمت له ويتغربل ويتحط وتنتحي الكرموس تنقع وتاكل فهمت له. روعة، حاجة خلق العادة. أنا لو كليته
2: طعم غير عادي
1: فهمتني. لما حد رسله والتمر فهمت له يجيبه طرية في بسيسة فهمت له وطرية في زيت ويعملوا الرفيسة، يعملوا الرفيسة نكلها هذه موجودة عندنا
0: بالتمر. وما تعملوش بالغربوز بالشريح زاد كيف كيف؟
1: لا نعملوه في بالغربوز، بالغربوز نشرحه
0: الشريح،
1: الشريح ونحطوه في قبل ما ثماش سطول قبل فهمت كان يقول له
0: أكل أحسن هو
1: ارمي في وسطه والصباح ينوز ثلاث أربع كعبات يديرهم بالزيت فهمت لي كلهم فهمت له وهم منفخات بالزيت لهذه ساعة فما الموجود التو برش جماعة يستعملوا فيه موجود فهمت الموجود عندي هنا يعني. علاش مارس تتمتع بالمعتمدية مارس تتمتع بالرمان، والرمان دايما دايما خاصة في السدرية وفي
0: ربما كتانة، ربما كتانة أكثر معناه شهرة.
1: لا لا أكثر بكثرة فهمت في معتمدية مارس فهمت اللي حتى تبع معتمدية مارس كتانة
2: فهمتني. والعلاية
1: العلاية والسدرية والمطاوة فهمتني ولا الغيب اللي في معتمدية مارس ما ثماش في كتانة أم حاي حتى هي رمان بتاعها فيجوا ياخذوا من مارس ويصبوا به في الطريق ويقول لك فهمت رمان كتان. لا لا
0: تول هو تول المشكل الكبير هل أن وقعت المحافظة على هل منتوج هذا سواء الرمان ولا البلح ولا الزيتون ولا غيره ولا الكرموس يعني وقعت المحافظة عليه مازال ينتج مازال يعطي وإلا أهمل وشبابنا في عوض ربما يعتني بالفلاحة ربما وهل عنده موارد رزق أخرى يبحث على ربما هجرة يبحث على
1: ثم مجدهانة توهني كرموس يبيعوا فيه في مارك.
0: أيوة
1: كل يوم أنا بدم كل يوم تلقى فهمت لك العشرة 12 إنجاز فهمت لك لمات هذوك يبيعوا فيهم فهمت لك الكرموس البيثر
0: إنتاج مارث
1: إنتاج مارث إنتاج مارث فهمت لك من توشان ودخلت توشان من من من مطمطة من وادي غيران من معتمدية مارث من سميك أصل فميك في وسط المعتمدية مجو
0: جميل.
3: التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالمي وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال.
1: طب بن مبارك
0: قطعة العمر بن مبارك
1: يقول الفاظ كبير جاب الجيك بلا قيمة في شبوبة غزيل صلوا على الباب فطيمة الفاظ كبير جاب الجيك بلا قيمة وفي شبوبة غزيل صلوا على الباب فطيمة أحضر من فوق عام على كل ثنايا بر المخلوق لا خلى حيوط البنايا اه يا ملوات قابس بعدين عدما جيم الابعاد جار في الشور الدما ام البلدان قابس دير الهيبة ذر ونسوان من نفطة حتى لذهبة
0: هذه قصيدة هذه قالها بمناسبة الواد متاع مارف متاع قابس
1: اي في عام 69
0: 69 واد قابس اللي عمل فيضانات
1: اي فيضانات
0: ايوا خلنا نعملوا مراوحة مع سي المنصف سمعنا في أول الحصة القصيدة متاعك الأول وأنت ما شاء الله تبارك الله يعني صوت جميل جدا خلنا نعملوا مراوحة معك أنت تعطينا قطعة من القطاع أغنية من أغانيك نقوله هنا اللي هي معناها تكون أصيلة من مارث
2: أكيد جدا
0: نعم
2: باش نقدم لكم تو أغنية هي قصيدة هي قصيدة وأغنية نجم في نفس الوقت تقول خنتي ذراعي درت لك رفيقي اليوم خنتي ذراعي وحسيت حرقة ما طفت وجعت

0: يعطيك الصحة، صوت جميل ما شاء الله تبارك الله. الشعراء عادة يعني يحسوا ياسر موجودة هذه درتك رفيق اليوم ولا كيف بنزرع لي في ضميري غصة ولا يعني هناك معنا شيء من التبرم ربما من الشعراء يحسوا بأنهم ربما يحسدون أو ربما يعني يغبطون أو تستنقصوا أحيانا يعني هيك القيمة نتاع الصداقة بيناتهم.
1: خاطر شاعر معناه يحس الحكاية كما إنسان هو العادي، هو العادي يحسها للحكاية الخايبة حتى كان مو شاعر، وزيد شاعر معناه يحسها أنا ديركتي
0: نقول الشاعر يولي يعبر يعني
1: يعبر ديركت
0: بالغناء
1: بالغناء معناه يقول إحنا يفضفض على قلبه
0: هكاك يفرهد على راحة
1: كما فما مقطع قديم ويقول لك

0: يعني النساء يغنوا كما جمعت في تطاوين، لأن مثلا في تطاوين يبدو في المحفل وفي السهرة في الليل، أنا مهما كانت نوع السهرة في حنة ولا غيرها ولا غيرها، يغنوا نسوين بالزوز من قرن وزوز، وكل واحدة تأدي بيت. احيانا ثم شكون يقطع ثم بالحاضر عندكم حتى انتم
1: موجودة. وهي ديما اللحمه في الاصوات تكون خير
0: يم بالزوز اي طبعا
1: تكون احلى خاطر وتكون مرتاح اللي يغني.
0: المقرونه هي حتى في حتى في آلة النفخ هذيك تبدا مقرونه تبدا صوت نتاعها احلى.
2: اي بالضبط القرنان
1: ديما في الزوز
2: اوقرن نقول اوقرن فهمت لا يظل مقروني خير
1: ديما في الجماعي خير
2: مريجه خير
1: الجماعي احلى
2: ما نشن.

0: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي الكريمين الشاعر الطاهر الحفيان والفنان الشعبي المحترف المنصف عروم، راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة، وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ذاكرة الأيام مع الثوي موسى.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أيدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الصادر ضد ثلاثة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في قضية تتعلق بصفقة بحقل نوارة بولاية تطاوين. وأبقت المحكمة على عقوبة السجن لعامين الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي فيما عدلت العقوبة في حق كل من رئيس المدير العام الأسبق للمؤسسة محمد علي أخليل ومدير مركزي سابق للمؤسسة وهو المنجي النعيري من 8 سنوات إلى 4 سنوات مع الإبقاء على الخطة المالية. أعلنت شركة الجهوية للنقل بمدنين في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أنها ستشرع بداية من يوم الغد في تعزيز سفرتها على الخط الرابط بين مدنين وجربة. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 2.2 مليون قنطار إلى حدود يوم أمس وفق ما أعلن عنه ديوان الحبوب في العالم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاي بعد شهر ونصف من تبادل الرسائل أن الخطوط العريضة والنص العام لمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا قد تم الانتهاء منهما. أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرتين انقضاضيتين وبالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال جنوب لبنان.

0: بلاغات.
1: تعلم وزارة التربية مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد المبشرين الراغبين في المشاركة في النقل في نطاق الحالات الإنسانية لسنة 2026 أنه بإمكانهم الدخول على فضاء الخدمات الرقمية لموظفي التربية لتعمير ترشحهم الرقمي وموافاة مصالح المندوبيات الجهوية للتربية الراجعين إليها بالنظر بمطلب الترشح الورقي مرفقا بالوثائق اللازمة، وذلك بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ وإلى غاية يوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من جوان الجاري. ولا تقبل المطالب التي لم يتم تسجيلها رقميا عبر فضاء الخدمات الرقمية. بالبلاغات تكملت عناصر هذا الموعد الإخباري، نعود ونلقاكم تمام السادسة في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
2: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
3: 22 نسخة تحكي قصة كأس العالم بالأرقام. تحتفظ بطولة كأس العالم عبر تاريخ طويل بالعديد من الأرقام والإحصائيات التي تعكس حجم الحدث الكروي الأكبر على المستوى العالمي، وذلك قبل احتساب النسخة 23 من البطولة التي تجري حاليا في الولايات المتحدة كندا والمكسيك. وشهدت النسخة 22 السابقة من المونديال إقامة 964 مباراة على مدار 92 عاما منذ انطلاق البطولة في الأوروغواي عام 1930، وحتى نسخة قطر 2022 تنافست خلالها 80 منتخبا في مختلف القارات على اللقب الأغلى في كرة القدم. وتعتبر البرازيل الأكثر مشاركة عبر التاريخ بالتواجد في جميع النسخ السابقة، تليها ألمانيا بالحضور في 20 نسخة. وأسفرت المباريات التي أقيمت عبر تاريخ البطولة عن تسجيل 2720 هدفا، وتعتبر نسختي فرنسا 98 والبرازيل 2014 الأكثر غزارة في الأهداف بواقي 171 هدفا في كل نسخة، لتبقى المتعة الهجومية إحدى أبرز سمات المونديال في الوقت الذي شهدت فيه المنافسات الكثيرة من اللحظات المثيرة والحاسمة، وقدمت العديد من الأسماء التي خلدها التاريخ. ولم تخل البطولة من الندية والصراعات الكروية، حيث أشهر الحكام 2321 بطاقة صفراء و174 بطاقة حمراء منذ اعتماد البطاقات الملونة رسميا في نسخة المكسيك 1970. في أرقام تعكس حجم المنافسة والقتال داخل المستطيل الأخضر من أجل تحقيق الانتصارات وبلوغ المجد العالمي، وتبقى هذه الأرقام شاهدا على التاريخ الطويل والحافل لبطولة كأس العالم التي تواصل كتابة فصول جديدة مع كل نسخة، وستترقب لإضافة المزيد من المباريات والأهداف واللحظات الخالدة في الحدث العالمي الذي يترقبه عشاق كرة القدم عبر النسخة الأكبر في عدد الدول المشاركة والمباريات.
2: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتويج.

0: ويكاند عالكيف، ويكاند عالكيف مع عفاف البرهومي.
1: وعسلامتكم الناس كل، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، تحية لكم وين ما كنتوا تابعوا فينا، وأكيد معاكم بدينا الويكاند وأكيد بالنسق الماراثوني مع كأس العالم. إن شاء الله هيك تكون متابعة طيبة لمختلف المداخلات لزملائنا في قسم الرياضة حتى يقدموا لكم آخر المستجدات في عالم الرياضة، ومعانا إن شاء الله باش تتابعوا زادة آخر الأخبار في عالم الثقافة، السينما والصورة وأكيد الإخراج التقني والفني وكل التظاهرات الثقافية، أكيد باش نكونوا حاضرين فيها معاكم في المتابعة سواء كان مع مراسلينا ولا مع ضيوفنا. مرحبا بكم الناس الكل، وأكيد فريق كامل باش يأمل لقاء اليوم. تحية للفريق التقني في الإخراج اليوم التقني أكيد رشيد بوزاخر، نقول لك مساء الفل رشيد، تحياتي ليك، أهلا وسهلا. العشوية ديما ما تحلى كان بالقهوة وكويس داي وركشة العشية، نعرف برشا من الناس تو في الطريق مروحين ماشيين وين ما كنتم متواجدين، نقول لكم إن شاء الله زينة سيسر واحكم واحدة واحدة توصلوا سلامات. تحية لزملائنا في غرفة الهاتف اللي باش يستقبلوا فيها تليفونات مستمعينا وتفاعلكم ديما على 75 870 900، ومن أمام من الميكروفون كيما تعودتوا بيا ديما كل نهار السبت عفاف البرهومي. كيف مراسلينا مجندين كيلان ذوادي حاضرة معنا مباشرة من جزيرة جربة، إن شاء الله باش نشوفوا ونتابعوا كيف الناس في الويكاند مع الطريق وحال مستعملي الطريق، خاصة في الويكاند تكثر الحركية ليه، سلوك المواطن على الطريق الملتزم بقواعد وعلامات المرور وإلا لا، هذا ما باش نتعرفوا عليه اليوم. ساعة لساعة يقول لك الكيف طار، علاش؟ على خاطر برشا زحمة، وساعة لساعة هيك تشوف تصرفات غير قانونية ولا غير لائقة يقوم بها المواطن ربي يهديه، هكا علاش اليوم حابين نتوجه مباشرة للموضوع هذا مع مراسلنا كيلاني الذوادي. كيف متابعات إن شاء الله لآخر الأخبار الثقافية والتظاهرات والمهرجانات معايا، تابعوها كل ما هو جديد. وكالعادة نبدأ معاكم بالإيقاعات، يلا عالوا في صوت الراديو ومرحبا بكم الناس كل.

0: ونسينا معاكم مستمعينا نسالش سمعنا لومبا مزيانة هيدا
1: نشد عليك نخمم الجواب فرح لا سلام مسلم يا كبت قلبي عليك تألم وبتهزع ما تحس بها همحوني طال السهر والليل عندي مظلم زاد الطمع في شبح مم عيوني قداش ما عانيتك وقداش في حجر الدفاع غطيتك وقداش من حضن الحنان عطيتك ونقول يكبر تاخد صلي ديوني واليوم هاك نسيت كيف ربيتك سافرت وتغربت يا مظلوم
2: قول انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميم تيحني علي ونوبي يا غالية في زمانك ويا نهر نابع من حنان حنانك يا باهية في جيرانك يا غالية يوم السلم لحروبي غذي كنيني من كنين كيانك وخلي القمر تضوي تنير دروبي يوم الشرف والهيبة يا ميم تيصل الوفاء والطيبة وكيف نبعدك تصعب علي الغيبة وفي لمتك ثمزهوتي ثمزهوتي وتروبي انت الحبيبة ما معاك حبيبة وانت منارة عز تضوي صوب انت مزرق انت مزرق انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميم تيحني علي نوبي انت السلم انت الامن كان غاب انت حضن دافي ضمنا بالحن انت العز انت الصبر في الاتعاب انت قلب صافي اللي اعطيمي من انت المحبة اللي فقدت حباب ويا نهر نابع من حنان حنانك يا باهية في جيرانك يا غالية يوم السلم لحروبي غذي كنيني من كنين كيانك وخلي القمر تضوي تنير دروبي يوم الشرف والهيبة يا ميمتي يصل الوفاء والطيبة وكيف نبعدك تصعب علي الغيبة وفي لمتك ثمزهوتي ثمزهوتي وتروبي انت الحبيبة ما معاك حبيبة وانت منارة عز تضوي صوب انت مزرق انت مزرق انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميمتي حني علي نوبي انت السلم انت الامن كان غاب انت حضن دافي ضمنا بالحن انت العز انت الصبر في الاتعاب انت قلب صافي اللي اعطيمي من انت المحبة اللي فقدت حباب

واكيد الومضه هذه ما نجموش نقولوا حتى قدام الكلام اللي تقال على الوالدين، ربي يحفظهم ربي يرحم الاموات فيهم. اكيد نحيي من خلالكم انتم كل الاباء والامهات الاوفياء الموجات العروس اللي ديما يقولوا لي رانا نتابع فيك ورانا ديما نتابع في المداخلات وفي كل ما هو يتعدى في ويكاند على كيف الحقيقه من مواضيع من مستجدات، فيفرحني برشا الحقيقه لما يكونوا حاضرين معايا كبار السن ولا الناس الوفيه والناس اللي عندها تجربه في الحياه. فنقول لكم مرحبا بكم، ان شاء الله ديما معنا وان شاء الله ديما منورينا اكيد بطلتكم بمشاركاتكم ملاحظاتكم حتى الكلمات اللي تقولوها لي ديما حتى كي تبعثوها مع ابنائكم. نقول لكم بارك الله فيكم بالحق، انتم الحمد لله عندنا امات وبات يتبعوا فينا من كل بلاصه، ان شاء الله ربي يفضلكم ربي يحميكم يا رب. كما قلت رجعنا بصوت الفنان الشاب عماد في اغنيه بغيتي تيري تيري في انتظار جديد الفنان الشاب عماد لانه عنده مده الحقيقه ما سمعناش جديد، ولكن ديما تبقى من الأغاني القديمة المحبوبة جدا بالنسبة للفنان الشاب عماد. اليوم إن شاء الله باش نسمعوا جديد الفنان جوهر في أغنية معلم، الأغنية اللي ماخذة إيقاع جربي بامتياز، وأكيد معاكم إن شاء الله باش نكونوا حاضرين في موضوع جديد يخص مستمعينا والمتابعين اللي ديما تعودوا بعد موجز السبعة ناخذوا فيها تفاصيل على موضوع مرة يفيد تحدثنا على الحوت والسمك، المرة هذه باش نتحدثوا على المهرة والفرس وشنية قيمة الفرسان والفرس تربيتها رمزية الخيل في الشعر العربي الفصيح، وأكيد برشا ناس وبرشا شعراء تحثوا على جمالية الخيل والفرسان، ولليوم فما ناس تربي الخيل. على كل حال هذا موضوع حديثنا لليوم، كأي عبرة أي حكمة أي شعر تكتب على الخيل والفرسان فأكيد مرحبا بكل تفاعلاتكم بعد السبع مباشرة أكيد ناخذ فيها التليفونات. لكن قبلها حبيت نفكركم زادة بانطلاق المدارس الصيفية، ونعرفوا تقريبا الامتحانات الوطنية كل مرة هيك الامتحان الوطني البكالوريا انتهى في انتظار النتائج، إن شاء الله موافقين في انتظار النتائج زاد امتحان السيزيام النوفيام، واللي إن شاء الله زاد المدارس اللي كملت القراية أكيد فما برامج خاصة من مختلف دور الثقافة أو زاد دور الشباب أو زاد الفروع لما تحطوا على مدينة العلوم فرع تطوين عفوا اللي نظم مدرسة صيفية في الحساب الذهني بداية من 30 جوان إلى 3 جويلية. طبعا تنظيم النشاط العلمي هذا في إطار دورة مدينة العلوم اللي ترمو إلى نشر الثقافة العلمية وتنمية القدرات الذهنية لدى الناشئة، وهي مدرسة صيفية في الحساب الذهني. ركزوا معي بالقداء لشكون موجهة الدورة هذه. الدورة هذه موجهة لتلاميذ السنوات الرابعة والخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي، و أكيد المدرسة هذه عندها معناتها هدف اللي هو تنمية المهارات كما قلنا في التفكير السريع وتركيز لدى المشاركين، تمكينهم من إنجاز العمليات الحسابية الأساسية ذهنيا كما جمع الطرح الضرب والقسمة، وأكيد بطرق مبسطة وممتعة. كما تعرفوا ديما الحساب الذهني عنده تكنيك وتقنيات خاصة يعتمدوها المدرسين. البرنامج إن شاء الله باش يشمل أيضا ورشات تطبيقية تمارين تفاعلية وأنشطة تربوية متنوعة تساعد على تطوير القدرات الذهنية وتعزيز الثقة بالنفس. وأكيد مدينة العلوم كما نشيروا اللي مدينة العلوم بتونس العاصمة وبكل فروعها كما ولاية القصرين وولاية تطاوين دأبت خلال العطلة الصيفية على تنظيم النوادي والورشات هذه ومدارس صيفية مخصصة للأطفال لاكتساب تقنيات فعالة وسريعة لإجراء العمليات الحسابية. وشفنا مدى فعالية المدارس هذه في الحساب الذهني، قدش تخلي الصغير ناشط وفايق وما شاء الله عليهم، أنا حتى في العد والحساب وجدول الضرب ديما تلقاه حاضر ما شاء الله عليهم، فما مبدعين زاد فازوا بجوائز دولية ومشاركات دولية، وشفنا معناتها طريقة مبهرة جدا الحقيقة في الحساب الذهني. فمشكون ينتقدها، فمشكون يقول لك طريقة مرهقة جدا للفكر، ولكن تصورها باعتقادي أنها طريقة زادة بهي برشة تعلم الصغير أن يكون ذكي، أن معناتها سرعة البديهة تخليه ديما مركز، تخليه في الحساب زادة أمور على العالم قدرة الله، إن شاء الله ربي ينجح الصغيرات الكل. وهذه دعوة موجهة لكل العائلات اللي يسمعوا فينا واللي عندهم
صغيرات تلاميذ السنوات الرابعة والخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي باش يشاركوا في المدرسة الصيفية في الحساب الذهني. البداية إن شاء الله باش تبدأ من 30 جوان إلى 3 جويلية المقبل، ولكن التسجيل كما تعرفوا ديما يكون بالمسبق شوي. إن شاء الله يا ربي تستفادوا الناس الكل. ومعاكم مستمعينا باش نتابعوا مختلف الملتقيات. بعد شوية باش نهزكم إلى برنامج دار الثقافة فريد غازي مصطفى بحومة السوق جربة باش نعطيكم البرنامج الخاص بالنوادي الصيفية، وقتاش تبدأ، شنو النوادي الموجودة، حتى نمكنوا كل الناس أنهم ياخذوا فكرة على النوادي الموجودة، وهيك تنجموا تسجلوا فيها بالمسبق، وهيك تاخذوا فكرة شاملة على النوادي المخصصة للأطفال الصغيرات، لكل من محبي طبعا التنشيط والفن التشكيلي، تعبير الجسماني وغيرها من النوادي. يلا نرجع معكم بعد الفاصل.

أكيد الإيقاعات هذه ما تنجم تذكرنا كان في صوت غاب شوي على ساحة محمد سالم في غنية ضربت بالقدية في فترة معينة قلب وين تذكروها أكيد الغنية هذه. نهديها لكم الناس الكل ومرحبا بكم على موجات إذاعة تطاوين توقيتنا 5:27. قبل ما نمشوا نتحدثوا على النوادي الصيفية الخاصة بدار الثقافة فريد غازي بحومة السوق جربة، هتنذكروا الأصدقاء اللي يسألوا فينا على مهرجان سيف الهوارية. المهرجان سيف الهوارية المعروف بعرس البيزرة من أقدم التظاهرات التراثية والثقافية في تونس، يقام سنويا احتفاء بفن الصيد بالصقور، طبعا تكريما لطائر السيف الشاهين اللي يعرفوه برشا بالاسم هذا واللي ارتبط بتاريخ المدينة وذكرتها. وصلنا الدورة هذه 57 للمهرجان، الموعد إن شاء الله بش يكون بتاريخ 25 جوان القادم إلى 28 جوان، كمان 25 إلى 28 جوان القادم بمدينة الهوارية ولاية نابل. والشعار المرة هذه تراث عريق هوية متجذرة. الجهة المشرفة طبعا الجمعية الجهوية للبيازرة بالهوارية، هيك الاسم الصحيح. وبش يضم المسابقة تقريبا المهرجان بش يضم فعاليات ومسابقات عروض الطيور، المعارض التراثية والحرفية، الأنشطة الترفيهية والتنشيطية، وإن شاء الله الناس المغرومة بالصيد والمغرومة أكيد جدا بالحضور لمثل هذه المسابقات. نتحدث على عرض فلكلوري شعبي، ألعاب الفروسية، وأيضا مسابقات الرماية بالبندقية على الأطباق. هذه فما عندهم ناس معناتها مختصة وعندها جمهور خاص، وأكيد مهرجان السيف أو الطير اللي تعرف وتغنى عليه برشا الشاهين واللي تحدثنا عليه في فترة من الفترات لما تحدثنا على قيمة الطيور والصقر خاصة في وصفه في الشعر الفصيح. أكيد جدا هيك علاش نذكروا كل الناس المهتمة واللي تحب تكون حاضرة. أكيد الموعد القادم هو من 25 إلى 28 جوان. هتمشوا بكم مباشرة إلى جزيرة جربة حومة السوق بداية من 17 جوان 2026 إلى غاية 31 أوت القادم. إن شاء الله بش يكون برمجة النوادي تالي اللي بش نذكرهم حسب الأيام بطبيعة اللي برمجتهم دار الثقافة فريدة غازي. بش نبدأ بيوم الثلاثاء نادي الكوتشينج بمقر دار الثقافة، النهار الأربعاء نادي أكاديمية التنشيط بمقر دار الثقافة، يومي الأربعاء والخميس نادي الفنون التشكيلية، يومي الجمعة والسبت نادي التعبير الجسماني بمركز القاصرين على الحركة العضوية بسيدي بوحجار، نهار السبت نادي الإعلامية للأطفال بمقر دار الثقافة. طبعا للتسجيل سارعوا بالدخول على التطبيق التالية اللي حطتها وضعتها دار الثقافة فريد غازي مصطفى وحومة السوق جربة، اللي هي حاطين ليان الرابط هذا، تدخل منصة الأبعاد اللي فيها العنوان، المرحلة الابتدائية، شوي معطيات على التلميذ اللي باش يسجل في النادي المعني بالأمر، وهيك تنجموا حتى تتواصلوا مباشرة بدار الثقافة وإدارة دار الثقافة فريد غازي بحومة السوق. كل النوادي باش تنطلق بداية من الساعة 10 صباحا إلى الساعة منتصف النهار، كصبحية كاملة. تنجموا ترسموا صغيراتكم، تسجلوا صغيراتكم في النوادي هذه، نادي الكوتشينج، نادي أكاديمية التنشيط، نادي الفنون التشكيلية، نادي التعبير الجسماني، والنادي الإعلامية للأطفال. وإن شاء الله صغيرات الكل يستفادوا من مختلف هذه النوادي. وأكيد نحييكم مستمعينا وين ما كنت تتابعوا فينا، الناس اللي خارجين من الجزيرة أو قاصدينها، ما عليكم إلا تنقصوا شوي في السرعة، تحاولوا توسعوا بالكم، إذا فما صفة تنشوفوا مع كلين دوادي فما صف ولا لا على مستوى بطح جيم جربة. على كل حال نحيي مستمعينا في كل مكان وين ما يلتقطوا موجاتنا، في كل الطرقات، الطريقة الوطنية رقم واحد، طريق مدنين تطاوين، كل اللواجات، كل أصحاب سيارات التاكسي، تحية الخاصة لسيارات التاكسي لأنهم ديما أوفياء الموجاتنا وديما في الاستماع لنا. أخونا أسامة سائق سيارة تاكسي، نقول لك تحياتي ليك خويا أسامة، وإن شاء الله ديما أوفي الموجاتنا. وأكيد ديما هكا عندنا جمهور ما شاء الله معناتها في كل القطاعات، ولكن ديما كل ما نتلاقوا مع حد نقدموا له تحية ونشجعوه، خاصة كيقدم خدمات تليق بالمواطن ويكون محترم، تكون سيارة نظيفة وتكون معناتها خدمات معقولة وباهية، ما نجمو كان نقولوا للمحسنين أحسنت. يلا نواصل معاكم بالإيقاعات. إيه نعم.

الله على غنية, غنية جميلة جدا ورائعة وفيها برشة معاني. لهجر قصرك وارجع بيت الشعر. إيه نعم, ساعة على ساعة البساطة وبيت الشعر خير من قصر وما فيش سعادة هيك ولا يا جماعة. طبعا الغنية هذه واحدة من أشهر الأغاني تراث الشعب البدوي في بلاد الشام والبادية العربية, اللي تعبر كلماتها عن حنين إلى حياة البادية البسيطة ورفض مظاهر ممكن هيك تفاخر بالقصور الفارهة اللي ما فيهاش, ممكن على حسب هيك رأي الغنية ما فيهاش برشا سعادة. وديما يقول لك السعادة ما أنت تخلقها من أبسط الأشياء, ساعة على ساعة يكون مكان فاخر ولكن ما فيش يروح, ما فيش هيك السعادة الكبيرة. فأكيد بيت الشعر توفي بالغرض. على كل حال نحيي كل الحصادة والفلاحة اللي ذكرونا فيهم الأخوة, اللي نسلم عليهم برشا برشا, اللي يقولوا لي راهو توقيت الحصيدة والحصدان. إن شاء الله ربي نزل البركة, إن شاء الله ربي يعاونكم. ونعرف انطلق موسم الحصاد في عدة أماكن في جنوبنا الشرقي, إن شاء الله نكونوا منسينكم, إن شاء الله يا ربي هيك برشا جهد, وإن شاء الله النسمة تعاون, لأن يقول لك يكون النسمة بحري تكون التصفية سهلة وخير حسب ما نعرف. على كل حال إن شاء الله ديما بخير وخيركم كبير, وإن شاء الله ديما معنا أوفياء مستمعينا. توقيتنا 5:38 دقيقة ونواصل معكم بالإيقاعات. نحيي كل الناس اللي تسمع فينا على الطريق. هنا صابر الجري, نقول لك تحياتي ليك سي صابر, تحية خاصة ليك. أكيد صابر الجري هو واحد من مكوني تعليم السياقة وديما بنصائحه واللي نحييه عليها الحقيقة. يقول لي دعوة بكل لطف لمستعملي الفضاء المروري التخفيض من السرعة وتطبيق السرعة القانونية والابتعاد عن المجاوزة الممنوعة باعتبار أن السرعة هي القاتل الأول على الطرقات. إن شاء الله ربي يحفظ مستمعينا الكل, وأكيد النصائح هذه قد ما نذكروا بها قد ما لازم نطبقها. وإن شاء الله مع عمر سنة كلين ذوادي نشوفوا زعمة الناس محترمة العلامات هذه الطريق كيفاش هو, خاصة للناس اللي تروح لديارها في الويكند الماليها وممكن هيك تكون كارية ولا تسكن بعيدة شوية على عائلتها في الويكند, يرجعوا بالذمة باش يعملوا لمتهم في الدار. فنشوفوا كل واحد وشنية قضياته أكيد في الويكند, نشوفوا الناس مع كيف الويكند, هل فما كيف الطريق وإلا لا. تحياتنا لأختنا حبيبة تقول مساء الحب مساء السعادة يا لله. نحييك برشا حبوبة, نحيي مستمعينا الأوفياء جدا للي يلتقط موجاتنا برشا أوفياء الحقيقة. إيمان دحماني نحييك برشا, أمونة أختنا كريمة من جزيرة جربة نحييك برشا كريمة, دمتي وفية الموجات إذاعة تطاوين. سي محمد علي بن حميدة نحييك برشا, يقول لي حطنا يوسف التميمي غني على الهوارية بما أنك حكيت على الهوارية. إن شاء الله إن شاء الله نجم نبرمشوها يا محمد علي. نحييك برشا أخويا, أخونا منير نحييك برشا, أخونا مبروك محمدي نحييك أخويا مبروك, إن شاء الله ديما وفية الموجات إذاعة تطاوين. الغالبة لبسيدو اللي يبدو هيك بأسامي مش واضحة شوي ما نجمش نقراها, ولكن حييكم الناس الكل وين ما كنتوا تتقطوا موجاتنا سواء كان على الانترنت واللايف ستريمينج www.radiotatawin.in وإلا على الأفام. الأفام على في صوت راديو برشا إيقاعات راه اليوم حضرتها لكم. يلا توب

الله عليكم، وينكم يا جماعة؟ شو عملتم؟ نعرف برشا فيكم تو قاعد يسطح، ما يسالش، خلوه على ربي. أكيد حكم ديما عاملين جو. تحياتنا لأختنا زينة اللي عجبتها برشا أغنية لا تعادل بيشوفاك، الأغنية القديمة جديدة وديما تبقى الإيقاعات هذه بالحق من الأغاني اللي نحبوها برشا. سبحان الله، ديما الأغاني مربوطة بصغرنا وشبابنا. عمر عبد الله ديما نرجع للأصل، الأغنية قد ما عمل الأغنية ديما تبقى هذه الأغنية ترند بلغة مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية اللي عرفت بالكدا بالكدا بالفنان عمر عبد الله في بدايته. أكيد أختنا زينة نحيوك برشا يا ليلة، وصلى ديما هكا متفرهدة معنا. تحيتنا المستمعين في كل مكان دون استثناء، دون استثناء لميوتا لميا مسكين، تقدم تحية لولدها. ولدها شنو اسمها؟ تراه كتبتلي الاسم نتاعها، خلينا نلوج على الاسم باش ما نغلطش في الاسم. محمد امين مسكين نهدي الأغنية بمناسبة عيد ميلاده، ان شاء الله كل عام هو حي بألف خير، ان شاء الله ربي يفضله لك يا لميوتا وربي ونسك بيه ان شاء الله. واكيد تحيتنا لكل الاصدقاء والاحباب. اغنية على الام رجاء ان طلب ولد الوطن مقيم بقطر، على الام على الام على الام به تدلل. اوكي تدلل يا سيدي بقدرة الله، بعد شوية نعدي لك اغنية على الام. مش عارفة تعجبك ولا لا، ماذا بيا تكتبوا لي الاغاني اللي تحبوا تسمعوها هيك شوي، مش برشا اغاني لان ما نجموش نعدوا برشا اغاني بحكم برمجنا اغاني بالذمه ليكم. فمثالش كي تجي هيك طلب ندللوكم، ما فما حتى مشكل، والا نبرمجهم لكم الحصه جايه. يلا معاكم مستمعين، اكيد للناس اللي يتبع فينا 45 دقيقه نذكركم اللي فما تظاهره افلام البيئه، اللي الافلام البيئيه هذه موزعه تقريبا على مركز الفنون الدراميه والروحيه بجزيره جربه. اليوم كان الموعد 11 جوان مع صورة النمل، هيك اسم الفيلم، قاعة تمارين مركز الفنون الدرامية والركحية بجزيرة جربة، أكيد مع 7:30 إن شاء الله باش يكون عرض الفيلم. ما تنسوش زادة مع 6 عرض فيلم شجرة الجحيم بقاعة تمارين مركز الفنون الدرامية والركحية بجربة، كيف مع 6:30 إن شاء الله فيلم مغارة للبيع بإذن الله، مع 7 زادة تلة الحياة اللي هي الفيلم البيئي هذا اللي باش تتفرجوا فيه ان شاء الله في نفس القاعة تقريبا، هذه برمجة قاعة تمارين مركز الفنون الدرامية والركحية بجزيرة جربة. اكيد مع 5 كان انطلق، او هذا غدوة بالضبط، غدوة فيلم افق اللي ان شاء الله باش يعرض مع 5 مساء قاعة تمارين مركز الفنون الدرامية والركحية بجزيرة جربة. تبقى ديما الافلام البيئية هذه من الافلام المهمة اللي عندها ما أنت عندها أسلوبها الخاص وطريقتها الخاصة في سرد الحكاية، وإن شاء الله الناس تكون واعية ديما بالحفاظ على نظافة البيئة. ونرجع نذكر الناس الكل اللي تبع فينا بربي، رجاء كان مشيت للبحر، كان مشيت المنتزه، كان مشيت الفضاء عائلي، بربي خلي بلاستيك نظيفة، بربي حذاري من هيك الأوساخ اللي تقوم وتخلوا بلاستيكم موسخة. نعرف برشا ناس مسؤولة ما شاء الله عليهم يحطوا في الأماكن المخصصة لرمي الفضلات حشاكم، ولكن فما ناس ربي يهديهم يخلوا كل شيء ملقى على الفضاء الأخضر ولا البلاصة اللي انت موجود فيها. ديما نحاولوا نظفوا بلاصتنا، ميساج حتى كان غير نغلط وخلى الفضلات، ميساج احنا نجوا بعدها نلمدوا. شفنا هيك في لقطة أثارت جدل الحقيقة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، معناتها سياح يابانيين ولا هم صينيين مش عارفة بالضبط، ولكن المهم أجانب قاعدين يدوروا في الشوارع في تونس وينظفوا في الشوارع، معناتها حاملين سلات مهملات سشيات ويدوروا ويلمدوا. فعيد معناتها من المفروض هذه بلادنا احنا نحافظوا عليها، فهم مشكورين الحقيقة يعطيهم الصحة، ولكن ديما يبقى المواطن التونسي لازم يرجع الوعي البيئي. راي مش تفدليك الحكاية لأن كل شيء يرجع علينا فيما بعد، كي تخرج تلقى الشارع نظيف ولا حومتك نظيفة ولا الجردة ولا الفضاء الأخضر اللي انت تمشي له انت والعائلة ديما نظيف ومنور، فنفسيتك بركة ترتاح. فما بالك معناتها نحكوا على مثلا حملات توعوية تكون منظمة سواء كان على الشواطئ، صحيح المجتمع المدني يتدخل، البلدية تتدخل، ولكن يبقى ديما مجهود ضعيف قدام برشا معناتها ناس قادرة أنها تتدخل وتقوم بعمليات تنظيف حتى تطوعية. علاش لا؟ شي مشكلة حومة كاملة تخرجوا هكا تشجعوا بعضكم، تعملوا عشوية مع بعضكم، تنظفوا الشاطئ اللي قريب منكم وإلا الحومة اللي أنتم موجودين فيها، فإن شاء الله يرجع السلوك في مختلف الأحياء والمدن. على كل حال نواصل معاكم والإيقاعات يزم حكينا. أوكي الله يبارك.

وأكيد وصلنا معاكم لنشرة الأخبار بالإيقاعات الجزائرية. كان حاولوا نرضوا الأذواق الكل إن شاء الله هيك تعملوا كيف معنا. ما زلت برشا إيقاعات في انتظاركم. حتش ثمانية متعليل جديد الفنان جوهر جوهر في غنيته معلم إن شاء الله باش تسمعوها معنا بعد نشرة السادسة مساء. وأكيد كلين ذوادي كالعادة في الموعد إن شاء الله مع بقية المستمعين دي.

0: نشرة الأخبار.
1: السادسة مساء هنا إذاعة تتوين منها، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء والبداية بالعناوين. شركة النقل بمدنين تشرع غدا في تعزيز سفارتها على الخط الرابط بين مدنين وجربة. الدورة السادسة من الملتقى الدولي سيدي موسى الجني للتراث الجبلي تنطلق اليوم بشنينيغابس. منتدى وطني حول الشباب والتحول الرقمي ينتظم يومي 17 و 18 من جوان الجارية بالعاصمة. وفي العالم توقيع محتمل على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إلى تفاصيل الأخبار. تتواصل بمركز إصلاح اختبارات البكالوريا بتتوين عملية إصلاح الاختبارات في كل المواد، وقد وفرت المندوبية الجهوية للتربية بتتوين كل الإمكانات لإنجاح هذه العملية. متابعة عن سير عملية الإصلاح فالنقل الإذاعي التالي أمنه الزميل خميس بوبتان.
2: العمل لما يكون في أريحية وفي أجواء طيبة وفي معناها كنف التعاون والتفاهم بين أعضاء اللجنة الواحدة أو في المركز، الأكيد أنها تنعكس على جودة العمل معناها. وهذا تقريبا متحقق يعني في مركزنا، الناس من ذوي الخبرة، معناها الخبرة فاقت تقريبا 20 سنة أو 30 سنة، ثم ناس من عندها أكثر من 30 سنة وهي تمارس عملية الإصلاح.
3: كما جرت العادة كما كل عام احنا نخدم عائلة واحدة، الهدف متاعنا أن كل تلميذ يأخذ حقه في الإصلاح، أن نجتهدوا بما يخوله القانون.
4: الأجواء تصير في ظروف طيبة جدا، كأن أسرة واحدة في الحقيقة. هدف الوحيد الذي يعني نسعى من أجله هو إنصاف المتعلم يعني في كافة الشعب. طبعا
5: العملية هذه فيها استعداد امتد على فترة يعني تقريبا منذ شهر أبريل لتوفير أحسن الظروف لإنجاح عملية الإصلاح، سواء على مستوى إعداد الفضاءات الخاصة بالإصلاح يعني القاعات. إن شاء الله وفرنا ما يكفي يعني حتى تتم العملية في أحسن الظروف.
6: هم الحق ربي مسؤولية كبيرة صحيح، ولكن احنا زاد الحمد لله يعني بمجهودنا ومجهود وتعاوننا وتكاتف الزملاء والطاقم واي عامل يعني في وزارة التربية، ان اكيد تعطيه الحاجة دائما باش يبدأ.

0: اللي هو جهد زايد.
1: أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين أنها ستشرع ابتداء من يوم الغد في تعزيز سفراتها على الخط الرابط بين مدنين وجربة باعتماد نظام نقل المسافرين عبر البطاح وفق ما أفادت به الزميلة تبر الشيبانية. وأشارت الشركة في بلاغ لها إلى اعتماد سفرة إضافية انطلاقا من مدنين في اتجاه الجرف ذهابا على الساعة 12:15 وإيابا على الساعة 1:45، فيما تنطلق الحافلة ذهابا من ميدون في اتجاه أجيم عبر حوم تسوق على الساعة 12:30 وإيابا على الساعة 1:45. انطلقت اليوم فعالية الدورة السادسة من الملتقى الدولي سيدي موسى الجمني للتراث الجبلي بمركز التربصات الشالة بشنين نيجابس. منسق مشروع جرد ورقمنة مخطوطات سيدي موسى الجمني بمطمطة الدكتور محمد علي رتيمي يتحدث عن أهمية هذه التظاهرة.
2: هذه الدورة تحت شعار تصاخب الفنون في المخطوط، أي اجتماع الفنون في المخطوط. كما تعرفوا الخط وجمالية الخط العربي ومخطوطاتنا اللي فيها الزخرفة وفيها التهذيب والتذهيب بماء الذهب، وهي على درجة كبرى من الأهمية. اليوم باش تكون فيه زوج جلسات وزوج ورشات. الورشة الأولى هي في الجلد وتجليد المخطوط، والورشة الثانية هي في فهرسة المخطوطات. ثلاثة دكاترة يشرفوا عليها، والورشات هذه مهمة جدا لأن هي تحين إلى الاشتغال على المخطوط في فهرسته وحفظه وتجليده وترميمه. زيارة اليوم إلى المدرسة سيدي موسى الجمني في المساء إن شاء الله، باش نهزوا ضيوفنا، ضيوف الملتقى والمشاركين في الملتقى يزوروا المدرسة ويشوفوا المخطوطات.
1: ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم ضمن الأنشطة الصيفية مدرسة صيفية في الطباعة ثلاثية الأبعاد من 21 إلى 24 من جويليا المقبل لفائدة الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة. وتهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بأساسيات الطباعة ثلاثية الأبعاد ومجالات استخدامها، إلى جانب تمكينهم من اكتساب مهارات أولية في تصميم النماذج الرقمية باستخدام برمجيات مبسطة ومناسبة لأعمارهم. أعلنت رئاسة الحكومة أن أعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 48 و400 ألف هجرية. وأوضحت أن يوم العطلة سيكون إما يوم الثلاثاء 16 جوان الجاري أو يوم الأربعاء 17 جوان الجاري حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالته، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. وأفاد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك إثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذه يوم الخميس الماضي. ينظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و18 جوان الجاري بتونس العاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية وتطوير المقاربات الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب دعم الوعي المجتمعي بالتحديات الناجمة عن التحول الرقمي. أصدرت وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة منشورا مشتركا يضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية 26 و 2027. في أخبار العالم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الخطوط العريضة والنص العام لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب بين إيران وأمريكا قد تم الانتهاء منهما تقريبا، وهما الآن بانتظار القرار النهائي من قبل المؤسسات المعنية بصنع القرار في إيران. وتفيد تقارير بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة تفاهم قد توقع مطلع الأسبوع المقبل. في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع إلى 72 ألف شهيد و 993، بل 72,993 شهيدا و 173,230 جريحا منذ بدء العدوان في 7 من شهر أكتوبر عام 2023. ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 689 حالة، منها 139 حالة وفاة. يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صنفت هذا التفشي فور الإعلان عنها بأنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مما يستدعي استجابة وتنسيقا عاجلين على المستوى العالمي. كشف الاتحاد الأوروبي عن استئنافه يوم الاثنين المقبل محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في أعقاب رفع هنغاريا الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان على الملف. نقطة النهاية لنشرة أخبار المساء. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الأبواغ هي وحدات تكاثر دقيقة الحجم تنتجها بعض الكائنات الحية مثل الفطريات والطحالب وبعض النباتات البدائية والبكتيريا، وتمتاز بقدرتها العالية على الانتشار والبقاء في ظروف بيئية قاسية. تعد الأبواغ وسيلة فعالة لضمان استمرار النوع، إذ يمكنها الانتقال عبر الهواء أو الماء أو بواسطة الكائنات الحية لمسافات بعيدة، ثم تنمو لتكون كائنا جديدا عند توفر الظروف المناسبة. في الفطريات تنتج الأبواغ بأعداد هائلة وتنتشر بسهولة في الهواء، وهو ما يفسر سرعة انتشار التعفنات في البيئات الرطبة. أما في النباتات اللازهرية فتنشأ الأبواغ في تركيبة خاصة على السطح السفلي للأوراق وتؤدي دورا أساسيا في دورة حياتها. وفي بعض البكتيريا تتكون الأبواغ داخلية كآلية دفاعية تساعدها على مقاومة الحرارة الشديدة والجفاف والمواد الكيميائية. تتميز الأبواغ بصغر حجمها وخفة وزنها، وغالبا ما تكون محاطة بجدار سميك يحمي مادتها الوراثية. وعند تحسن الظروف البيئية من حيث الرطوبة والحرارة وتوافر الغذاء تنبت الأبواغ لتبدأ مرحلة نمو جديدة. تلعب الأبواغ دورا مهما في التوازن البيئي، إذ تسهم في تحلل المواد العضوية وإعادة تدوير العناصر في الطبيعة، لكنها قد تسبب أيضا بعض المشكلات الصحية مثل الحساسية أو الالتهابات التنفسية عند استنشاق كميات كبيرة منها. لذلك تعد الأبواغ عنصرا حيويا يجمع بين الأهمية البيئية والقدرة الفائقة على التكيف والبقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: يا
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

ورجعنا معكم مستمعينا بصوت الفنان وليد الصالحي. ايش محير جرحي اغنيه حبوها برشا الناس وحبوها برشا متابعين, واكيد وليد الصالحي قاعد هيك في الخط الصحيح لان برشا جديد عند الفنان وليد الصالحي ولا مطلوب اصلا في الحفلات والاعراسك. علاش نهديكم الاغنيه هذه ونهديكم كل اغاني الحصه للناس الاوفياء اللي يلتحقوا بينا بدينا المشوار من 5 تاع العشيه. تحياتي كل من يسمع فينا على موجات اذاعه تطاوين, لكل الناس اللي ديما معانا لحظة بلحظة على التوقيت متاعنا 6:25, وأكيد هذا التوقيت هذا والموعد هذا البرشة من الناس يخرجوا من الدار يمشوا يتفرهدوا يمشوا على ممكن أماكن هيك تفرهدهم شوي, فمشكون اللي يعمل زادة قاعدة ولما في الدار. نقول لك مرحبا بيك انت على موجات إذاعة تطاوين برنامج ويكاند على الكيف. بقية المستمعين باش يكونوا حاضرين معانا, وأكيد الناس اللي ممكن وفية هيك البرشة إيقاعات من القديم للجديد. إن شاء الله اليوم باش نسمع جديد الفنان جوهر أغنية المعلم, الأغنية اللي صورها وانتهى من التصوير متاعها فقط من أيام قليلة, وإن شاء الله عندنا موعد مباشر مع الفنان جوهر باش يكون حاضر معنا على موجات إذاعة تطاوين باش يحكي لنا على العمل هذا, لكن اللي التزامات معينة أكيد الفنان جوهر يعتذر ويكون حاضر معنا إن شاء الله السبت القادم. كان عشنا وحينا ربي, وهيك اليوم نسمع الأغنية في انتظار إن شاء الله يحكي لنا على العمل. لكن أنا اخترت أغنية خالد كعيب المهرة, الأغنية اللي باش تكون في صلب موضوعنا لليوم. اليوم باش نتحدثوا على المهرة والفرس, وباش نتحدثوا على الخيل والخيالة والفرسان وتربية الخيل, وأهم قيل عن من شعر أو من كلمة سواء كان الشعر العربي الفصيح أو الشعر الشعبي عن الخيل والخيالة والفرسان. وعندكم برشا ما تحكوا في الموضوع هذا, أكيد مرحبا بكل تفاعلاتكم ديما على 75-870-900. باش نمشوا بعد شوية إلى جزيرة جربة مع مراسلنا كيلين الذوادي, نشوفوا حالة الطرقات الحركية في الطريق, وأيضا نشوفوا تفاعل الناس, هل فما احترام لعلامات المرور, فما زحمة لا اليوم المواطن زعم يطير الكيف متاعك يلقى زحمة مرورية ويلقى الناس ما تحترمش علامات المرور وإلا لا, هذا ما باش نعرفوه إن شاء الله بعد شوية.

0: وتحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا. برشا يطلبوا قالوا لي بما انك طرحت الموضوع نحبوا نسمعوا اغنيه الفنان الشاب عماد رز الخيل كانكم حاسين بالحكايه. اكيد الفنان الشاب عماد باش يكون حاضر معنا بعد السبعه في اغنيه ديريز الخيل اللي نهدي لكم الناس الكل. هذا كان حاضر معنا الفنان خالد الكعيب بغنية جميلة برشا المهرة وبرشا إيقاعات لحقيقة فرحك بالخير زاد آخر أغانيه الفنان خالد الكعيب اللي نحيوه بالمناسبة. وأكيد نشجع كل الفنانين التوانسة وين ما كانوا كل ما هو جديد نهدي لكم الناس الكل وغنية المهرة اللي تقريبا حتى الفيديو كليب تصور هيك بطريقة كما تعرفوا فيديوهات الكليب كليني أو خالد الكعيب تمشي ياسر للمعنطة المناظر والإيقاعات والأماكن الموجودة في جنوبنا الشرقي خاصة ولاية تطاوين. كلمات الشاعر جيلاني المخ ألحان خالد الكعيب توزيع وتسجيل أحمد خيري تصوير ومونتاج مروان عبد الكبير فكرة وتوظيف ركحي رامي العبار. أكيد هذا الفريق العامل اللي ديما يلومونا ساعة لساعة يقولون علاش تسموا كان في الفنان أكهوي سيدياك الفريق كامل اللي صور والعمل المكساج ويكتب الكلمات واللي لحن. وأكيد جديد الفنانين معانا تسمعوه إن شاء الله ديما على موجات إذاعة تطاوين. نجموا نسمع أغنية المعلم ولا كيلاني حاضر؟ حاضر كيلاني الذوادي أكيد. قبل ما نسمعوا جديد الفنان جور خلينا نشوفوا ونسمعوا صوت كيلاني الذوادي مباشرة من أجيم جربة نشوفوا الساعة الحركية المرورية ونشوفوا علاقة الناس هل كيف يطير مع الزحمة المرورية وإلا لا. مساء الفل كيلاني تحياتي ليك.
1: مساء الورد مساء الفل ليك عفاف لكل السادة المستمعين حب تحية ذات مساء صيفية جيك بالتحديد من أجيم وبالتحديد من الكورنيش أجيم وين البطاحات يمكن يظهر فيه تسمع في الأجواء المناطق الموجودة
0: باه صح عليكم يا سيدي نحن عدنا نسمع هيك باهية وهيلة لكن برشا ناس تبع فينا كيلاني ديما تحب تاخذ فكرة هل فما زحمة من طريق المؤدية إلى الجزيرة من ناحية البطاح فما صف طويل وإلا لا؟
1: بطبيعة الحال صراحة الصيف هو كيف معناها يوصل الصيف بطبيعة الحال معناها الصف بش طوال وبالفعل اليوم الصف طويل حاليا من جهة تجيم وكذلك من جهة جرف ولكن الأجواء صراحة أجواء طيبة أجواء منعشة كما تعرف البطاحات الزوز يغبوا في انتظار أنا بش يكون معناها في الكواليس بش يكون في جويلية بطاحة ثالث إن شاء الله يحل الإشكال شوي. أجواء صراحة حركية نشيطة من جهة الجرف وكذلك من جهة جيم أنا متواجد على عين المكان مما زاد معناها الأجواء منشة ثم نقول لك الصورة بالتحديد ثم رحلة جاية من القروان الشباب صراحة تنعم في الجو
0: معناها بدأت الحركية السياحية الصيفية خلينا نقوله
1: بطبيعة الحال لأن ثم كيف ثم السياح داخلين من الجهتين ثم الرحلات كيف موجودة من الجهتين وأنني مباشرة رحلة معناها تلاميذ ثانوي من الجهوية للقيروان هذه معناها أجواء صراحة حركية نشيطة إن شاء الله تدل على موسم سياحي متميز وكيف العادة صفطين من جهة بطبيعة الحال من جهة أجيم وكذلك ولكن زاد البطاحات يقوموا مجهود على أساس زوز بطاحات يخدموا ولكن ديما الصف ديما في الفترة هذه فترة الصيف يقوى شوي
0: الريتم يقوى الريتم ولكن هل ثم ناس محترمة علامات المرور ثم ناس محترمة الأولوية من حيث الصعود إلى البطاحة هذا أمر طبيعي معناتها لأن ثم ناس نحيوهم معناتها قايمين بالواجب أنهم ينظموا في دخول سواء كان المواطنين العاديين أو السيارات بمختلف أصنافها ولكن ماذا بينا نعرف اليوم سلوك المواطن في الطريق كيلاني هل ثم ناس بالحق معناتها واعية باحترام غيرها بالحفاظ على سلامة غيرها على سلامة نفسها وإلا لا؟
1: هو بالفعل هذا السؤال ديما يوجه لصراحة سواق للسيارات وغيرها القادمين وخاصة أن في تبدأ فترة بتاع سبت وفترة الفترة هذه وأنا آخر أسبوع ديما عادة يقضي الويكاند متاعهم مش عارف كل واحد وطريقته ويقضي فيه ولكن أكيد مش تعرضوا الزحمة في الطريق زحمة في الفضاءات في السيارات يعني سلوك السائق على مستوى وحتى المترجل على مستوى الطريق وهي مش يشوف عينه معنا من السافرين ورايهم في الزحمة واللي يتعرضوا لها في مستوى الطريق. ونبدأ ضيفي الأول، مرحبا بك عسلامة، أنت على مواجهة إذاعة التطاوين مباشرة.
2: مرحبا بيكم بالإذاعة التطاوين الخوي منكم.
1: يعطيك الصحة، أنت وين مسافر خوي؟
2: قذر من تونس.
1: مرحبا بيك، ونفسوا بعض
2: قذر من تونس إن شاء الله.
1: احنا على اولا الويكند، عادة الويكند كيفاش، شنو هو كيفك تستعدي بالويكند؟
2: والله انت والفترة، اذا كان فترة الصيف كما كنت تحكي تو نسمع يعني حاول واحد طلع وطل واحد، واذا كان وسط يعني فترات العمل واحد يقضيها مع العائلة.
1: صحيح. انت طيب، انت باش تقضي الويكند نتاعك كيف تستعمله، ولكن انت صاحب السيارة باش تتعرض الى زحمة الطريق والسلوكيات معناها الغير عادية في الطريق، شنو رأيك؟
2: والله زحمة الطريق قلت بهالي يعني كوتيديان تو الناس كل ولينا نتعايشوا معها اللي غالب مع مع الظرف الحالي اللي تشوفيه تو أكثر من ساعة واحد يشد سقف مالوريزمو.
0: كيفاش تعدي الوقت هذا؟ الانتظار ممل، نعرفه ديما الانتظار ممل، ولكن كي تشوف مثلا غيرك مش محترم الأولوية في الصف مثلا، موجودة الحكاية؟
2: والله هي موجودة، لكن لحد الآن ما شفتش الحقيقة. ما الحقيقة يعني واحد يتنرفز الحقيقة، ما هذا يعني سلوك مشين
1: بتاعك، ما أنا مشيتي أنت مش تمشي تعمل كيفك
2: لا كيف الكل يطير الحقيقة. قادر إذا كان واحد يتجوزني طير كيف الكل. أنا واحد
1: حتى في معناها حتى نقولوا معناها سلوكيات حتى السلوك ببعضهم معناها في بلاج عدم
2: اي خاصه هذيك
1: عدم احترام شرط المرور غير هذه معناها
2: طبيعي جدا، طبيعي جدا ان فرانسيت الناس كل تحترم ادوارها وتحترم بعضها الاول باللول، وكاول يخلطوا صح عليهم مع الظرف الحالي نتاع
0: المهم انا نسيسوا روحنا ديما ان شاء الله.
2: اي لو ماكسيموم نحاولوا نسيسوا روحنا ونسالوا ان شاء الله انتم زاد عبر الاذاعات توصلوا الاصوات نتاع المواطنين
0: ان شاء الله
2: يعاونوا من الزحمه ويعاونوا
1: يحترموا الاولويه زعما
2: المواطنين. اي يحترموا الاولويه هذه، انا كل يوم انت تعاودوا يا ربي.
0: اكيد نحيوك خويا، ان شاء الله ثنية زينه ليك سيس روحك ان شاء الله. ربي معاك ان شاء الله.
1: ان شاء الله سفره ميمونه انس بالمدام، نمشي نوصل معناها معايا مع ثانيه. مرحبا عسلامه، انتي على مواجهة اذاعه التطاوين مباشره. نمشي مع صديقي. مرحبا بك. مرحبا بك عسلامه. اسم الكريم
3: ماهر.
1: أنا سمعت على مواجهة إذاعة التطاوين مباشرة. عادة كيف تعدي الكيف نتاعك نتاع الويكاند؟ كيف تعدي كيف كيفاش تعمل ما كيفاش تلقى الكيف معنا في آخر الأسبوع؟
0: كيفاش تخلق جو هيك في الويكاند باش تفرهد روحك شوي هيك، ممكن توجه نحو العائلة، زيارة الأصحاب الأحباب، شنو برنامجك في الويكاند ديما؟
3: والله الحقيقة الويكاند هو معناها نتلموا فيه الناس كل حكم أنا نخدموش. الحقيقة كأجو في الصيف أنا البحر نبدو ساعة الجو هكا نمشو نتعشو في رستوران. الأغلبية الأحيان معناها البحر
1: والقمح. أنت حاليا شوفير شد الصف بالكابينة نتاعك، أنت والسلوكيات اللي تتعرض بالطريق لسلوكيات ليش باهية مثلا فقد الأولوية في طول بطاعة.
0: خليه هو يقول لنا شنية السلوكيات اللي لاحظها معناتها غير محترمة.
3: الحقيقة أول حاجة هي فوضى، فوضى بمعنى الكلمة. بمعنى احنا تو هنا وكفين تو تشوف فينا تو تكسيت خشوف الانتردي باش يوصلوا الركاب لبطاعة، هذه ساعة أول حاجة. ثاني حاجة تصور فما شكون وصل باش يخش علينا في الصف صباح. ثالث حاجة وصلت 9 متاع الصباح طلعت نص نهار بالبطاح هذا نص صباح. ثم حاجة أخرى وصلت سمعت هالحكاية هو الحقيقة ما نيش موجود وقت بالبطاح حتى أني فرسك يوميا في النجي. وصلت جي الوالي قالوا يوم ما جي الوالي وحب يحل الإشكال هذا اللي هي حكاية زميل باش نتعدى سمعت الشرطة أو الحرس ولا راني زميل باش نتعدى. اليوم تعرف صار طلع زوز كيران حسب تكلموا الخيان معناها قالك لك ممنوع عليه يطلع زوز كيران الوطنية
1: كار واحد
3: أقسم بالله طلع زوز كيران اليوم
0: اللي هي دي تشكل اختار معناتها ممكن حتى على درجة حتى تحمل
3: اي الكوام تاع ما نعرفش الحقيقة ما عنديش علم بالحكاية اما وبوجود الحرس اني والله الحقيقة شفت كارة الحرس واخر وقلت الحمد لله هاي باش تنظم الحركة يا اخي المراعنة اللي هو جايب معه الزكراها بتاع الحرس كارة الحرس جايب معه الزكراها بريفي دخلهم طلعهم في البطاح والناس كلها تعمل في كلابسون ومعناها مع أن حتى حق بعد أي حاجة تحاول تتدخل أنت مع الخيان يخدم في البطاح تحقيقة راه يجيك هجوم غير عادي بالحق راه حتى الكومينيكاسيون بالحق نسمع
0: معناتها فما نقص في مستوى الاتصال والتفهم
3: لكن ما نشوف الكومينيكاسيون تاعهم لها علاقة بالكل الحقيقة أنا وصلت مرة قلت له راهي نجم نطلع حكم الكاميون هي نجم راه نطلع خويا هذا راه نجربه نشوف بعيونك قال لي أنا ما نصحت قال لي لا خويا والله
0: طيب فما عدم احترام لل
3: أول طول جاوبني قال لي نشوف بعيونك يا أخي نية
1: هذه إشكاليات مطروحة ديما ولا كان
3: لا ديما لا لا ديما طيب ديما الحقيقة ما فرحنا بجاية الوالي قبل الصيف احنا فرحنا باش على أساس باش يحضروا الإجراءات اللازمة للصيف
0: أيوه
3: هذا العكس كارثة بالتوصيف
1: أيوة واضح الكريم إضافة مطاح خير إن شاء الله في
3: ما هوش
1: لكن الكواليس تدور تحل مشكلة على
3: الأقل
1: تحل مشكلة
3: زحمة تولي تولي ناس كل سواسي خويا فهمتني تولي أمريكا أما هذا يجيب معاه أقارب يعدي
0: هو يقصد معناته مستوى احترام الأولوية
3: زاد في نفس الوقت زوج كيران وطنية
0: واضح
3: كيجينا نحكم على في القشية يطلع حتى سبعة انت شيمك فيه قد
0: اي
3: معنا جاوبني كبزو نحكي حتى الطريقة رأى والله الطانع هو بلبش هو يعرف القانون يعني نعرفش القانون الحقيقة يطلع عشرة أما نحكي والله العظيم
0: طريقة التواصل سيئة جدا معناتها طريقة الرد والتفاعل مع
1: المطلوب انت مستعمل كيف على روحك
0: ما عادش فيها كيف يا كلادي كيف اسمع رد كما هيك
3: والله الحقيقة يسمى ود جنوب ود المنطقة معناها ونختم يعني ما يراه صديقي المشكلة في الناس السيئة حكت شوف الكرب كلها لوكاسيون شوف قدامنا لوكاسيون كلها معناها كلها جاية ناس باش تتفسح على الناس جزيرة جربة معناها دي جت وجهة كبيرة بالحق معناها في السياح يشوفوا الحاجات معناها قدام معناها والله يعطوا في يعطوا حاجة خايبة
0: يعطيك صحة أخوي هو الحقيقة
3: والله ماذا بينا
1: يسألوا خير أحسن الأمور في بداية الصيف
0: وهذه ملاحظة بربي كلاني بعد إذنك يعطي الصحة المواطن الكريم اللي يحكي بكل تلقائية واقعية على المعلومة هذه والمعطى هذا اللي بتبيعها هو هذا نموذج من برشا نماذج من سلوكات أخرى غير لائقة صراحة صحيح ما نعمموش فما ناس محترمة ولكن فما ناس راهم لا يحترموا الأولوية لا يعرفوا يجاوبوا لا يعرفوا يكومونيكوا مع الناس كما قال الأخ معناتها هذه صورة مش باهية حتى في أخلاقنا معناتها قدام الزائر ولا حتى محنين في بعضنا فما بالك معناتها تبدا زحمه وحراره وصيف ودنيا سخانه وناس تستنى صف طويل برشا وناس كل تولي على حسابها طبيعي جدا على كل حال هذه اشاره هذه اشاره وملاحظه نسوقها بكل لطف يعطيك صحه خويا شكرا لك
1: نواصل
0: شكون معنا تو كيلاني بسرعه بسرعه
1: نواصل شوفوا معنا شوفوا معنا مرحبا
0: هذا بعفوية مع مستعملي الطريق
1: السلام عليكم معك على الإذاعة التطوير على المباشر
0: كيلاني ذوادي يقول لك كيلاني ذوادي
1: التطوير
0: مرحبا بك خويا
1: سوسة أنت من جربة
4: ولا من جربة خدمة
1: من سوسة مرحبا بك على شحال إن شاء الله توصل في السفر تكون ميمونة داي توصل على خير بس سؤالي هيك كيف قضي الويكند معك كيفك في الويكند كيف قضيت والعائلة استعمل
4: والله كنبدأ في مش خدمة نخرج نحوصوا نتفرجوا
0: فما أماكن فما أماكن تستحق أن الواحد باش يزورها يتفرهد فيها فما أماكن مريحة ممكن أنت كمواطن لقي
4: سوسة عنا إحنا ما أنا فما الريستوران فما القهاوي فما من البلايص السياحية اللي نجم نحوسوا
0: ولهنا في الجنوب ممكن فماشي أماكن أنت بيدك عجباتك وبالنسبة ليك تعتبر مفاجأة أو حاجة
4: فما في جربة ما تلقى القهاوي تلقى
0: كي نمشوا أكثر خوي الكريم على السلوكات على الطريق أنت بيدك تسوق وكل شنو هي الأكثر الحاجات اللي تلاحظها تقول عيب وممنوع ومش معقول أنا نتصرفوا بالطريقة هذه وطير ممكن ساعة على ساعة كيف أنك ماشي لبلاصة؟
4: والله حقيقة كل يسوق معنا بتهور كل يجري وكل يحاول يدوبل عليك على اليمين كل يحاول يعمل يحب يدوبل حتى اثنين ما تعديش هو كمان يحب يعمل ذوكم اللي يقلقوا الحقيقة ما تمشي في عقلك تمشي في السياسة وكهو
0: واضح. ان شاء الله زينه يا سيدي ويعطيك الف صحه. ان شاء الله هيك الناس الكل تكون رزينه في الطريق، هيك الكلمه اللي ديما نسمعوها.
1: ان شاء الله ذاك هو كلامك وتروح لفارك لذات ذاك المفيد.
0: يعطيك الف صحه وهذا الكلام الزين. شكرا ليك. اكيد
1: كليني شكون باش يسلم على شكون؟
0: علاش ايه علاش لا تفضل
1: وعلى وليداتي وكهو ذاك هو.
0: سفره طيبه يا سيدي. شكرا.
1: اذا كنت حبي
0: يكفينا كيلاني تقريبا هيك اعطينا فكره على الاقل على اهم الملاحظات اللي ديما تتعاود سواء كان في الناس اللي تتنقل عبر البطاح كما سمعنا الاخ والاخوه ديما نقولوا معناتها الامثله ما نعمموش ولكن ديما يبقى هذية من السلوكات الموجوده للاسف. ان شاء الله تتحسن هيك طرق التواصل مع المواطنين، نحترموا الاولويه زاد كيف كيف السرعه زاد ما نتهوروش، نحاولوا نسوقوا واحده واحده وان شاء الله تعادة صيفية دون حوادث بإذن الله. نحييك برشا كيلاني، انت بيدك سفرة طيبة وين ما كنت ماشي للبحر للكورنيش مروح من أجيب جربة.
1: حاليا لابس نمشي طبعا فرهد شوي أموري على الكورنيش شوي.
0: صح ليك
1: نعمل قهوة هيك ونفرهد وحدي على النسمة بطل نروحوا للدار.
0: تحب تنتقم منه بطريقة غير مباشرة كيلاني في بالي بيك.
1: صح وفرحة ليك. نهار مرطون تكلمت ياسر وحكيت ياسر.
0: إن شاء الله ربي معك. إن شاء الله ربي معك. فرهد يا سيدي. فرهد يا سيدي. صحة وفرحة.
1: نعمل الترتيحة. حب مرة أخرى بالله تحية ليك أنت يا عفاف وتحية لكل زملاء التقنين والسادة المستمعين وكل من يتابع فيك على مواجهة إذاعة تطاوين ونقول له يعطيك الصحة ونقول لكم إلى اللقاء.
0: شكرا. الله يخليك إليني ذوادي طبعا. صحة وبشفاء ليك، صحة وبشفاء لكل الناس اللي تو حاليا عاملة قاعدة مع العائلة متفرهدين عاملين بون كيف، واللي هيك متقلق شوي خمم في حويجة خليها على ربي، راي الأمور تمشي هيك ساعة على ساعة تجي الحلول من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تعلم. ما تخممش برشا، خليها الأمور تمشي بطبيعتها بقدرة الله لا بأس. يلا نواصل معكم بالإيقاعات.

وأكيد هذا جديد الفنان جوهر غناية معلم، كلمات وألحان زياد العجنقي، وتوزيع ومكساج مختار الكبسي، كولا نهاي الزكرة حسين بن ميلود. وإن شاء الله يا رب يكون حاضر معنا الفنان جوهر السبت القادم، وهيك يعطينا فكرة أكثر على كواليس وتفاصيل العمل هذا اللي نعرفه. ديما الفنان جوهر ماشي شوي هيك في الإيقاعات اللي فيها نسق جربي، حتى الفيديو كليب أخذها جو الجربي بامتياز. على كل حال نقول له ألف مبروك الغنية، وإن شاء الله تكون عجبتكم مستمعينا، وكل ما هو جديد ديما تسمعوه معايا في ويكاند عال كيف مع كامل الفريق اللي حاضر معايا اليوم. عادل جميل في التليفونات، رشيد بوزاخر في الإخراج التقني، وكما اختاروا الإخوة الكرام أنه باش يسمعوا غنية يلي قلبك حجر. الغنية هذه اللي في توزيع هكا خاص شوي، خلينا نسمعوها، وأكيد برشا من الناس يحبوا النوعية هذه جديدة من الأغاني.

0: على الإيقاعات اللي تحير شوي الموجة هي اللي قلبك حجر. إن شاء الله ما يكونوش قلوبنا حجر، إن شاء الله نكونوا طيبين وبهيين والناس معنا رحيمة، فهو ربي رحيم فما بالك بالعبد. على كل حال إن شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها، وهذه أغنية طلبوها مستمعين نهديها لكم الناس الكل، يقولوا لي وين شوي مزود تعودتوا دائما محفلينها نهار السبت. على كل حال ما زاد برشا إيقاعات في انتظاركم مستمعينا، نهديها لكم الناس الكل. كنا قبل نشرة الأخبار سمعنا جديد الفنان صبر الرباعي، ولكن للأسف ما سمعناهاش كاملة الأغنية بحكم ما وصل توقيت الأخبار، باش نعاودوا نسمعوها تحت الياسمين في طريقة جديدة الحقيقة للفنان صبر الرباعي، ميكس بين اللغة الفرنسية والعربية وبإحساس صبر الرباعي. رجعنا شوي هيك للجو الرومانسي. الله الله الله عليك، والأغنية حلوة برشا وإيقاع مزيان هيك ويخليك تكلمي مخك. نهديها لأختنا كريمة من جزيرة جربة، تحبها برشا الأغنية. يلا.
1: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue, une porte bleue, un mur de chauffe-en-dessous.

0: موجز الأخبار. من إذاعة تطوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تشرع الشركة الجوية للنقل بمدنين ابتداء من يوم الغد في تعزيز سفارتها على الخط الرابط بين مدنين وجربة باعتماد نظام نقل المسافرين عبر البطاحة. انطلقت اليوم فعالية الدورة 6 من الملتقى الدولي سيدي موسى جبني للتراث الجبلي بمركز التربصات الشالة بجن النيقبس. ينظم فرع تطوين لمدينة العلوم ضمن الأنشطة الصيفية مدرسة صيفية في الطباعة ثلاثية الأبعاد من 21 إلى 24 من جويلية القادم لفائدة الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم. أصدرت وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة منشورا مشتركا يضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية 26 و2027 و2000. في العالم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الخطوط العريضة والنص العام لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب بين إيران وأمريكا قد تم الانتهاء منهما تقريبا. كشف الاتحاد الأوروبي عن استئنافه يوم الاثنين المقبل محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة تطوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. أخبار الرياضة أنفو سبوخ.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المتواجد في مونتيريال المكسيكية استعدادا لأولى مواجهات المونديال ضد المنتخب السويدي فجر يوم الاثنين انطلاقا من الساعة 3 صباحا الليلة. آخر حصة تدريبية للمنتخب اللي من خلالها سيحسم المدرب صبري اللاموشي أمر التشكيلة الرسمية باش يعتمد عليها في المواجهة الأولى، حديثا عن بعض التغييرات، ولكن الاختيار الأخير يبقى للاموشي. التحكيم في مباراة تونس السويد الأرجنتيني يايل فالكون بيريز، وأيضا في نفس مجموعة منتخبنا في سهرة الغد انطلاقا من الساعة 10 المنتخب الهولندي واجه المنتخب الياباني. المونديال متواصل في يوم الثالث، مباريات المجموعة الثانية انطلاقا من الساعة 8 ليلا المنتخب القطري واجه المنتخب السويسري. للتحكيم للهندوراسي سعيد مارتينيز، ثم في 11 ليلا قمة لقاءات المجموعة الثالثة المنتخب المغربي ضد المنتخب البرازيلي، التحكيم السلوفيني المعروف سلافكو فينيتشيتش، ثم في 2 فجرا من صباح يوم غد الأحد هايتي سكوتلندا، التحكيم عربي جزائري لمصطفى غربال ليدخل المونديال بعد دخول الحكم المصري أمين عمر، وتحكيمه لمباراة التشيك وكوريا الجنوبية في 5 من صباح يوم الغد الأحد الجولة الأولى المجموعة الرابعة تركيا أستراليا الفنزويلي خصوص فنزويلا.

0: كحكم للمباراة. تذكر فجر اليوم المنتخب الأمريكي ينتصر أمام المنتخب الباراغواياني 4-1. منتخب كندا يتعادل مع منتخب البوسنة والهرسك هدف مقابل هدف. المدافع حمزة الأجلاسي يتواصل اتفاق مع فريق ترجي الرياضي التونسي على مواصلة التجربة لمدة موسم آخر وتجديد عقده مع الفريق. نصر الدين النبي المدرب التونسي لعمل مسيرة ممتازة وعدة محطات مع عدة فرق في الدوريات الأفريقية اتفق مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي ليكون المدرب الأول للفريق في الموسم القادم في انتظار الإعلان الرسمي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي للقاء.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: ورجعنا معكم مستمعين بصوت الفنان الشاب عماد هريز الخيل واغنية حلوة برشا طلبتوها مستمعين, ولكن هي في صلب الموضوع اليوم. نحييكم الناس كل وين ما كنتوا تتابعوا فينا, توقيتنا 7:13 دقيقة, وأكيد موضوع اليوم هو الخيل والمهرة وتربية الفرس ورمزية الخيل, سواء كان قيمته الدينية لما كانتوا في الإسلام ولا قيمته المعنوية, رمزيته الثقافية, القيمة المادية والتجارية ممكن هيك للخيل, والقيمة قيمة الخيل وجمال الخيل, وممكن هيك الحكاية الأسطورية خلينا نقوله بين قوسين للخيل والفرسان والفرس على امتداد التاريخ, سواء كان في الشعر الفصيح أو الشعر الشعبي, باش وصف الخيل شنية رمزية الخيل وشنية ممكن معايير تربية الخيل الحقيقية, تسميات وأنواع الخيل اللي تعرفوها, هذا الكل ما باش نتحدث فيه إن شاء الله مع فرسانا, مع الناس المغرومة بالفروسية, ومع مستمعينا اللي ممكن عندهم فكرة هيك على تربية الخيل وإلا عندهم فكرة زادة عامة وثقافة عامة على الخيل. نمشوا للتليفونات دي مع 75-870-900 ونقولوا مساء الفل, مرحبتين.
1: ألو, السلام عليكم.
0: وعليكم السلام خويا, أهلا وسهلا بيك.
1: معك شريف, اسمي دائما كلام فيك هو الأول.
0: سي شريف من بن قردان هيك ولا؟ مرحبتين بيك سي شريف, يظهر فيك ديما تستنى التليفون من قبل الستة.
1: والله كنت ديما رسمينا معاك برامجك, سمح
0: ربي فضل,
1: كان على حاجات التراث هذه
0: ان شاء الله ديما نفيدوا ونستفيدوا ان شاء الله.
1: اذاعه تطوير بالمدير للاخر,
0: الله يخليك
1: زيد الفيدوري.
0: شكرا شكرا الله يخليك سي شريف. هاي سيدي سي شريف, انت باش تفتتح الموضوع اليوم, نحكوا على الخيل ورمزيه الخيل وتربيه الخيل.
1: هي اسمها احنا باللغه العربيه يقولوا العوده.
0: اي العوده هيك.
1: اي العوده اسمها العوده.
0: ايوه, علاش تسمت بالعودة؟
1: تسمت بالعودة هي ما يخاطر الفرس, تسمت على المرأة هي أول حاجة.
0: هكا علاش يقولوا العودة جت العودة مشت.
1: في الخليج في الخليج العودة هي المرأة مش الخيرة, ما حكي مرة وتحيل كل مرأة أول حاجة. والفرس هي يقولوا على العودة, العودة هي يقولوا على المرأة, الله أعلم.
0: هذا حسب المتداول وما تعرفه أنت يعني.
1: ايه حسم يقولوا, راه حسم يقولوا الناس يقولوا ان العودة هي المرأة, جمال المرأة.
0: أيوة.
1: الفرس فيها جمال, حتى الفرس فيها جمال. علاش انا حتى في غناية اخرى كتغني كنظرك زي
0: غناية
1: سير سير يا نظرك سير.
0: اي
1: حتى الخير, وعندي خالي قبل يقول نظرك جي تهافة مكبر اكتافة.
0: في وصف للخيل مشيت. أيه الخيل
1: وصف فيها في بس وصيت الخيل, نسبة الخيل عندها رمزية قبل الخيل, ما خير الروح على خاطر ما
0: واضح
1: زمان الخيل جمال خاص لها.
0: أيوة
1: الخيل الروح, الخيل جمالها الروح
0: واضح. تعرف شي أنواع الخيل مثلا تسمينا بعض أنواع الخيل؟
1: لا ما عنديش.
0: أنت سميت الأزرق, يظهر لي فما نوع من الخيل يسموه الأزرق,
1: وفما يقولوا بار ويقولوا الإنجليزي يقولوا العربي.
0: الإنجليزي والعربي البار هيك اسمه.
1: إيه فما خيل اسمه يقولها البار هذه.
0: بيه أوكي.
1: ما نش عارف هذا البار هذه إنجليزية عربية, الله أعلم. المهم يقولوا خيل.
0: بيه.
1: الخيل يقولوا الروح.
0: أتنزيدوا ثبتوا فيها مع السادة المستمعين.
1: الخيل أوكي. حتى الخيل عنده لبسة خاصة بهي يا رامز.
0: أيوة. شنو هي لبسة الخيل؟
1: أختي عفاف في ليبيا الخيل عندها لبسة خاصة. خاصة زي خاص بالفضة. الفضة كلها راح.
0: أيوة يقولك ما يلبسوش معنات الحاجة الملونة المذهبة, يلبسوا كان الفضة.
1: إيه كل حتى المقشيرة راسها حكاك وكل فضة, منا حتى الكرسي نتاعها الأهرة فوق فضة. فضة كل شيء فضة هي.
0: واضح.
1: كل شيء فضة, أنا شفت فضة كل حاجة.
0: هذا بالنسبة للشقيقة ليبي أنت تقول هيك لبسة.
1: واضح. وفي تونس سيارات عادي بس عادي ما هوش كلبس.
0: الأغلبية دي ما يلبسوا الحاف, تو نشوفوا اللبسة
1: هو تسمح. حتى الخيال يبدأ راكب عليها الجوار.
0: أي.
1: الجوك يقول له جوار
0: الفارس.
1: حتى في الملهاد عندها ميزة خاصة نسبة الخيل, خاصة في العراس هي راي العقاد قاعدة موجودة راه في كل بلاصة.
0: أي صحيح.
1: خاصة برشا عراس تو بالعقد يديروا فيها, تلقي العقد فيه 3-4 من الناس. والعقد راه يديروا لها حتى شقلة خاصة راه فيها المسلم باش يكون فيهم.
0: أيوه معناها هذا من الشروط الأساسية, يقول لك أنت باش تفرح بالخيل لازم.
1: العراس قبل حضرت لها وقلت لي كنت نمشي بصحتي ونشوف برشا عراس حضرت لها العقد ويجيبوا في حشاك في قصعة العود الكبيرة هيك.
0: أي اي معناها مش حاجه محقوره نقول احنا لازم هيك حاجه
1: مش حاجه محقوره والخير لازم في نهار الكسوه نجزوا الخير على الكسوه يعطوه اخلام عبي بالشير والحنه
0: ايوه به جميل هذا طبعا كيفاش يعرضوا الخيل كيفاش يفرحوا بالخيل في الاعراس والفرحات
1: هذه فرحه الخيل
0: اي وفي نفس الوقت يقولوا
1: كله تحيه مني
0: يخليك شكرا سي شريف اكيد سي شريفك اشار زوز نقاط لحقيقه لبسه الخيل وكيفاش العرضه نتاع الخيل هكا بلهجتنا الدارجه يقولوا كيفاش يعرضوه كيفاش يفرحوا به واكيد الخيل يقول لك لازمتها معناتها طريقه معينه للاحتفاء به وعطاء قيمته لان فما خيال وفما اعقاد يتغشوا كما ما يلقوش الاحتفال اللازم بهم لأنه يقول لك سبحان الله معناتها فما حاجة متعلقة بك الفرحة قد ما تفرح بالخيل قد ما يعطيك عرض خير وقد ما يكون الفارس مرتاح هكا يقولوا والله أعلم نزيد نصح المعطيات والمعلومات مع مستمعينا نمشي تليفون آخر يلا مساء الفل مرحبتين
2: السلامة مع فارس
0: أهلا وسهلا أخويا مرحبتين بي
2: عايشك
0: الحمد لله الاسم
2: عبد الرحمن ميداسي في بالي
0: مرحبا سي عبد الرحمن الصوت والله يبدل برشا راه التليفون تبارك الله برشا تليفونات فعذرونا ساعه على ساعه كيما نطلعوش الصوت
2: حتى يعني كما لقيه نعذروا ساعه على ساعه نخلي الخط يمشي بيضرب نص ساعه كامله وقصرت على المكان
0: مرحبتين بك سي عبد الرحمن انت تو وين موجود في انا بلاصه
2: زركين واحد
0: زركين واحد الطقس فيه يظل باهي هاي اليوم
2: الطقس بارد صحيح ريح بحري والطقس بارد
0: دي موسم الحصاد عندكم ما فماش حاجه كبيره
2: بالنسبه لينا احنا ودعنا برشا حاجات
0: للاسف
2: اولا هي المطر ساعه ناقصه ما هي في اوقاتها بالضبط الحاجه الثانيه ما هو يقول لك يحسدوا شو اسمه يحرثوا الرجال ويحسدوا المضايع هذه قبل معناها نسيه سهله يعني يحسدوا نسيه يحرثوا الرجال يحسدوا نسيه أيوة. لعات الرجال يحرطوا لعات نسيه
0: يمكن ضغوطات الوقت أغلب الناس ما عادش عندها وقت مثلا المزارع ولا بعدت شوية على الفلاحة
2: ما عادش صعيب ولت الدنيا هذه معناها برش عوامل تخلي حتى نسيه لتتحمل قبل الحصاد تهز زادة وزوادة وتقعد لك في الحصاد وبعد ذلك المندرة وبعد ذلك كذا
0: تحبلها شوي برشا لهوة خلينا نقوله معناتها
2: لا برشا لهوة تو باش تحصد بالتليفون ما يجيش
0: اي قبل كانوا يحصدوا بالجاروشة والطرق التقليدية ويعتمدوا حتى الداب صحيح الفرس يظهر لي ما كانوش يعتمدوه للحصيدة ولا لا
2: ايش انا هو
0: الفرس
2: لا هو الحصاد معناه يحصدوا كانت قبل نسي يحصدوا بالمنجل والرجال يحصدوا بالمنجل
0: لا دريسة دريسة نقصد أني دريسة دريسة
2: دريسة أي دريسة ثم على حسب كل بقعة وكيفاش مندرتها ثم يدرسوا بالزوايل هيك يدوروا دوران يعملوا يحلوا الدرخة ويدوروها داير ساير كيف وسط المندرة والزوايل وتعملوا حباس في الوسط إذا كان مثلا حيوان يشد البلاصه هيك حتى بشر يقعد شد المقوده اللي نقولوا احنا المقوده الشكيمه معناها والوسط والزوايل هكا يدوروا به بعد ولا ثم جاروشه ثم نوعين تاع جاروشه ثم جاروشه بالديسكوات انا ديسكوات يدوروا يهروا الحصيده وينحوا التايقه وبعد ذلك يلمدوا يزيدوا يعاودوا يصفاها
0: متعبه برشا العمليه بصراحه
2: لا هي ما الحصاد دريسة عندها قواعدها وعندها
0: متعدة عزوز
2: وحضروا لها ما معناها والمندرة هي تعتبر على مسجد جامع يلزمها معناها عندها قيمة كبيرة ياسر الرجال يحصدوها يدرسوا في الليل ويظل معناها الساي طيب ووكلوا العصيدة ويعملوا لها جوها معناها
0: أتوا نرجع على الموضوع هذا أكيد سي عبد الرحمن لكن أنا من خلال الموضوع هذا حبيت نرجع على قيمة الفرس وقيمة الحصان وقيمة الخيل وفما ناس زادة مختصة بخلاف أنها تزرع مزارع كبيرة مختصة زادة في تربية الخيل والزركين يظهر لي ومارث عموما وجابس زادة محبي للخيل ومن أكثر الناس زادة اللي اليوم حافظين على تربية الخيل وعلى من هذا الخيل ولا لا؟
2: اي لا موجود مثلا عندنا احنا كما العرام معنا الحمار نحبيب معنا الحمار عندهم والعلاية وكيفاش كانت الفرس يغنوا عليها وكيفاش يلبسها ويقول لك الفرس على ركبها
0: علاش يقولوا الفرس على ركبها؟
2: هي يقصدوا بها زوز حوايج اولا يقصدوا يمثلوا ما بين الراجل والمراه كي قبل المراه مش متفاهمه هي والله يا اخويا المراه غالبه راجلها يا اخويا المراه هذه كيفاش على خاطر صرفت على ركبها على فرسها معناها.
0: شوف فرس. البعد اللي خذاه الفرس معناها من من حيوان يستعملوه للعرض ويربوه وممكن يستعملات قديم معناها يستعملوه حتى تجاريا وممكن حتى في الحروب وكذا.
2: رمزية كما قال أبو الطيب المتنبي الليل والخيل والبيداء وتعرفني السيف والرمح والقرطاس والقلم معناها الفرس كانت عندها عند قيمة في الفروسية كما مثلا الفرس صحني في عاداتنا وتقاليدنا قبل كيف تجي جديدة للدار أولا الساعة هي نواصي الخير نواصي الخير معناها الناس يشوفوها الفرس على كالبريمة الموجودة ولا كالسبولة اللي تجي في الكرومة ولا كذا كان مبروكة ولا لا وما تدخلش للدار كان محناها في الليل كي المرأة مثلا كي يجي مرأة برانية باش تباتك دعائلة يزمي حناها حتى الفرس كيف كيف والخيل عندها ميزة كبيرة ياسر أسهل حيوان في الترويض ويمشي مع راحة مولاه هي الخيل
0: الخيل
2: ترويضها في الحرب ترويضها في المناسبات في الأفراح في
0: حتى في الرقصات اللي يقدمها ممكن في عرض معين تلقى الخيل يتفاعل برشا مع مولاه ومع اللي مربيه
2: ولحد علمك وأن الجواد معناها ينغر على مولاه إذا كان في حالة الحرب وعلى كذا هو بيدا كان وسيلة متاع ينجم كيفاش مثلا باش
0: يدافع عليه
2: ويجي فيه هو ما تجيش في الفارس اللي راكب عليه.
0: والدليل على كلامك سي عبد الرحمن شفنا عدة مواقف صراحة مبكية كيفاش الجواد يبكي على مولاه وإلا العكس
2: سبحان الله زوج حيوانات يميزوا وجوههم من بعضهم عندك الجمل وعندك الجواد وكل واحد عنده ميزة الجمل حتى هو كيف تظلم وإلا معناها ما يقومش به مولاه كل شيء وإلا كي يسمع به مريض كي البشر يحس به يلقاه يمرض له في الطريق وهو مسافر عليه يرقد أحداه ويظل يبكي عليه كما يبكي البشر
0: سبحان الله
2: والخيل زاد كيف عندها ميزة كبيرة ياسر معناها تتصوري الجواد ينطلق من بلاصة مثلا وقعت فزعة نقوله احنا قبل في كانت قبل غزوة يغزو دوار باش ينزلوا من حاجة واحد من يوصل يطيح مولاه ويرجع باش يفزع للقبيلة ليكون معنا
0: باش يفزعونا معناتها
2: المرحول هكا فاختر ولا يبعث معاها رسالة
0: صحيح
2: الخيل عندها ميزة باهية ياسر
0: هكا علاش تو العرب الكل تقريبا متشبثين بتربية الخيل والفروسية وجمل بشكل عام وهذه ميزة معناتها بالحق إن شاء الله حتى دينية عندها وزع ديني زاد على الكل جميل يعطيك صحة سي عبد الرحمن نحييك برشا على المداخلة متاعك الرشيقة والجميلة ونخليه فرصة للبقية الأخوة باش يدخلوا معنا انت حكيت لنا على قصص الخيل وعلاقته بمولاه وكيفاش عنده علاقة كبيرة معناتها علاقة إنسانية ولت حتى الجواد يبكي على مولاه وإلا العكس وشفنا عدة مواقف مؤثرة الحقيقة حتى في عروض كبيرة كتيح الجواد كيفاش مولاه يتأثر كيف يموت الجواد معنا قصص معبرة جدا دليل أن الفارس والخيالة علاقة أكثر من كونه فارس يعمل في عرض ويمشي على روحه معناتها علاقة أعمق من هيك برشا على كل حال نستنى تليفوناتكم شكرا لك سي عبد الرحمن بارك الله فيك تحياتنا لكل مستمعينا في الزركين من سي عبد الرحمن وين باش نمشوا تو يلا مساء الفل مرحبتين
3: مساء الدقلة والعسل
0: يا خليك يا سمحة مرحبتين بيك لاله
3: يعيشك اختي
0: يعيشك انت محبة للخيل ولا تحبي تتفرجي
3: انا نعشق الخيل وين نربي الخيل وين روحي الخيل
0: كيفاش ترى احكي لنا الحكايه
3: يعني في الاول ما عندناش وبعث لي وقت اللي خديت راجلي هذايا ولدي هو اللي هو باباه معناه يحسب الخيل
0: اهي
3: وتوفى بابا معناه قعد واحد في الشركة نقول احنا
0: ايوه معناه ورث الحرفه
3: يعني وعم راجلي حصيله بعث لي عم راجلي حب يبيع
0: اي
3: باع ويقول لك صرفوه ولدي من الصغر يشوف في الخيل شد في جدة مع خذين فرس
0: خذين فرس اي
3: والله من هو عمي
0: ما شاء الله
3: انا الرب وفاها ما شاء الله عليها احني وهي
0: اي ما شاء الله
3: ما شاء الله عليها والله معناها تخاف علينا ونخاف عليها
0: اي وهذا اللي كان يحكي فيه سي عبد الرحمن
3: زي كبتي زي كبتي
0: سبحان الله سبحان الله
3: والله صدقيني زي كبتي
0: وهذه بالحق
3: فيها لطيف فيه
0: اي ان شاء الله ان شاء الله
3: مباركه في كل شيء زاد ما شاء الله عليها مباركه في كل شيء
0: ويقول لك يقول لك
3: خير اللي جابتها هي اللي عقب ما جت هي اللي جاي الحمد لله يا رب
0: ان شاء الله ديما معومه وان شاء الله ديما هيك
3: دارك مليانه بالخير. نعرضها بالطلوب ونعرضها بالغربه.
0: استنيني ساعه كيفاش هذه تعرضيها؟ معناها كي تشروها
3: مثلا هاس يا عندنا كسوه ولا جحفه هي ما تظهر من هنا كمان نعمل لها طلوب.
0: هذه من العادات يعني.
3: انا في تبدا في كسوه ولا في جحفه طلوب والغربال وصدقيني نشطح اني وياها.
0: يا محلى هاللقطة
3: صدقيني نشطح إنيها نعرف نغمتها تعرف نغمتي ونشطح إنيها.
0: سبحان الله. ساعة لساعة ديما نتسائل وحني في العروض نقولوا مثلا الفارس كيفاش يفرق بين برشا خيالة موجودين؟ طلعت الحكاية معناها حدا في التربية هكا وفي
3: والله قلت كبتي عندي ني كبتي نهار ما نراهاش
0: تطلع. عبارة واحد من العائلة معناتها جزء كبير من العائلة.
3: حشيك وما تتنى واحدة والله صدقيني منكر معناها انت عبد.
0: سبحان الله. معناتها هيك العلاقة
3: معناها
0: عبارة
3: الله يرحمها.
0: أي سبحان الله. معناتها هذه نذكرها بالجزاء في الأرياف ديما شخص اللي تموت لفرس يمشوا يعزوه حق راه
3: ويعزوه
0: في
3: والله صدقيني قلت لك ما شاء الله على اللقمة اللي جتني في الفرس.
0: اي ربي يخلف ان شاء الله وان شاء الله ديما معنا بالخير. ولهنا انت بين جانب اخر كيفاش اليوم تداول الاجيال على محبه الخيل. كيفاش تنغرس محبه الخيل اصلا معناتها من الصغرى؟ انت ولدك ما شاء الله شايف شكون قدامه
3: والله من الصغر هو معناها ما نقول حني الدم يجري
0: فيني. هو من شوي
3: سي ابن عن جد تو تصدقيني ابن عن جد.
0: قولي لي تو
3: تربيه يعني عزوز حاشيك تو وحده للكسوه ونقول حني والجحفه وحده حاشيك نحرك عليه.
0: ما شاء الله. معناتها هذه يطلبوها الناس ولا انت تعرضها للناس؟
3: يطلبونا تو ما شاء الله معناها عندنا احنا نقول احنا ليست تو انا مقيدينهم اللي عنده كسوه واللي عنده جحفه ينادوه ويمشي بكري اللي هي قريبه يحفلها من هنا وبعيده يهزها معاها من الحفله هذيك.
0: والفارس اللي باش يلهد عليها ولا باش يقدم بها
3: العرض؟ والله يقبل راجلي. اما راجلي زي صارت له وعكه شوي معش يمشي مع يركب.
0: تكلفوا شكون معناتها يكون امين عليها ولا تتفقوا ولا كيف؟
3: لا عندنا واحد يجي نقول احنا نخدمها نهيرات وبعد تالي الحق يهزها ومضمون عليه.
0: اي شوف كيفاش الامانه معناها ديما
3: هي
0: راهو كي نتحدثوا على كل تفصيله اختي ديما نعطوا هيك رمزيه لكل قصه لكل تصرف يصير مع الخيل راهو فيه رمزيه كبيره. معناتها انت اليوم كيفاش تامن كيفاش تامن الخيل نتاعك ولا الفرسان نتاعك؟ فمش كل حتى مربي الخيل
3: يروح معناها بكري ونقول له وانا ويقول لي حبي لي من 10 ل 11 نقول انت تو روحت وخليتها يقول لي اني مطمع حول الله تدخل الطابه.
0: معناها كانك مربي
3: قلت
0: والله صغير
3: معناها ما شاء الله
0: ما شاء الله
3: كبتي عندي كبتي.
0: ما زلنا باش نحكوا في برشا تفاصيل اخرى وانت يعطيك صحه هيك عطيتنا قصه حيه من تجربه واقعيه وهذه بالحق من العادات اللي عند برشا عائلات. معناتها تربيه الخيل حاجه اساسيه في الدار. تو حاليا فما شكون زاد ما يهزش للشخص اللي يربي في الخيل اللي معروف عنده اسطبل كامل ولا معناتها مجمع كامل نتاع خيل. فما نسيت يعرفوا شكون اصلا متخصص في الخيل حتى كي يمرض لا قدر الله ولا كي معناتها كي تصير ولا كي كيما تحدثت الاخت معناتها كي باش يعطوه الجحفه ولا الكسوه ولا المناسبه معينه. فبالحق بدينا نكتشفوا هيك في برشا تفاصيل ورمزيه الخيل واهميتها خاصه في حياتنا طبعا الريفيه المجتمعيه اللي نعرفها في الجنوب الشرقي وكل شخص محب للخيل. يلا نمشوا التليفون ولا اذان. يلا نتوقف جميعا لرفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع.

0: رجعنا معكم مستمعينا بصوت الراحل محمد حسن. إن شاء الله كل الأغاني تليق هيك بمستمعينا, وأكيد كل أغنية عندها ذكرى وكل أغنية عندها حكاية. وباش نرجع لحكايتنا مع الخيل والخيال, وتحية المستمعينا اللي ديما في الموعد. وبعد ما تحطونا على أنواع الخيل, ممكن على بعض الأنواع, وزلنا وصلناش سمينا مختلف أنواع الخيل لأن فيهم تسميات وفيهم زادة تسميات بالألوان. على كل حال طريقة تربية الخيل, علاقة الخيل بال خيالة وبالفارس, وكما تحدثت الأخت الكريمة يعطيها الصحة تحدثت على علاقة ولدها بالخيل, كيفاش حب الخيل من صغرة بعد ما شاف جدها هيك فارس. وأكيد من هنا من الإطار هذا تنطلق محبة الأجيال للخيالة والخيل. على كل حال مرحبا بكل تفاعلاتكم ديما على 75 870 900, وما زلنا في استقبال تليفوناتكم بطبيعة الحال للتفاعل مع الموضوع. نمشوا التليفون. حاضر, يلا اوكي. مساء الفل, مرحبتين.
1: عسلامة عافية,
0: اهلا وسهلا بيك خويا.
1: تحية ليك وتحية كل مستمعي عروس الصحراء إذاعة التطاوين.
0: مرحبتين بيك.
1: تحية ليك من مطماطة.
0: اهلا اهلا وسهلا بيك عادل. عادل يظهر لي مطماطة معناتها معروفة بتربية الخيل والجمل أكثر شيء, حسب ما نعرف في بالي الجمل أكثر شيء.
1: الحق ما مش معروف به مزوز برشا للأمانة, شوي جمل شوي سياحة نطور اللي عندهم شوي سياحة يعني شوي شوي مش معروفة كما مارس كما
0: الجيل. ما فماش معناتها فرسان هيك نقولوا نحن عندهم تاريخ كبير ولا أسماء عائلات.
1: الحق بتاع ربي ما عرفت, خاطر أنا نتعرف في المنطقة الجبلية هذه تربي كان حاجة
0: تمشي أكثر مع الجبل.
1: يعطيك الصحة, احنا نعرف أنا قبل جدي مثال يا ربي البغل.
0: أي طبعا هذا يستعملوه في شؤون فلاحية بطبيعة.
1: يعطيك الصحة, هو شنو هو, هو سمى غرام وسمى يتورثوه أجيال وراء أجيال. هم معروفين الحامة ومارس وفي ولاية يابس خصوصا برشا مناطق معروفة بتربية الخيل. اللي هو الخيل راهو حاجة ممتازة وحتى شوفي حتى المرأة يشبهها بالمهرة.
0: أي صحيح.
1: بالفرس زادة. صحيح. يعني تشبيه يعني على خاطر
0: جمالية المهرة ما شاء الله.
1: جمالية يعطيك الصحة, يقول لك المهرة برشا أبيات شعرية زادة تلقاها
0: حتى في إشارة عادل لل معناتها نقوله مرأة مجدودة ولا فالحة ولا
1: يعطيك الصحة, لأنها هي الخيل. الخيل حاجة مقدسة, حاجة باهية, حاجة نظيفة زادة, حاجة جميلة. مشكل برشا حيوانات اخرين يعني.
0: صحيح. لهنا ممكن حتى في العفو لهنا حتى في ممكن في الاعراس عادل ما نشوفوش عروض خاصه بالخيل مثلا في مطماطه, الاغلب ديما جمل والجحفه بجمل يظهر لي.
1: صح, الجحفه هذه كان تصور موجوده في الجنوب كل الجحفه تكون كان على الجمل. اما العروض تاع الخيل موجودة أكيد لكن نادرة.
0: أي مشكلة
1: برشا ما أخرتها في جربة, أنا حكم نعيش في جربة موجود يعني الخيل موجود.
0: أي ربو في الخيل
1: حتى تكون يربو الخيل يعني من جيران وكل شيء. ثم غادي عندهم شوية غرام.
0: تعلمت شكا ولا حفظتش بعض القواعد في تربية الخيل أنت بيدك كيريتها استغربتها معناها تعتبر بالنسبة لك؟
1: والله لا, عفاف الحق تاع ربي أنا ما ركبتش الخيل.
0: هو ركوب الخيل أصلا يزمى دربة بصراحة.
1: هو يزمى تدريبات خاصة. أما احنا استنتنا في جبال مطماطة كما قلت لك, وأكثر تربية الحق البغال والحمار.
0: بحكم منطقة فلاحية ويعتمدوها أكثر في الفلاحة.
1: بحكم الوعر.
0: شنو تقول عادل على الخيل مثلا من الأشعار ولا من الأغنيات ولا من الأقوال؟
1: لا هي ريتي برشا هم يغنوا عليها برشا, تو ما تحضرش حق ربي. لكن تغنوا برشا على الخيل ووصفوا كما قلت لك بأكثر حاجة المرأة وكل شيء.
0: هي لما حل على كل حال هي عادل حتى أغنية المهرة للفنان خالد كعيب كنا سمعناها بعد نشرة الستة تقريبا وصفت معناها قيمة المهرة والخيل.
1: المهرة وكل شيء يعطيك الصحة كما قلت لك, أنا اختيار مواضيع عفاف. أما نتمنى حاجة زادة سمحوني باش نعطي ملاحظة, خاطر ساعات نشوف المواضيع تقترح نلقى في برامج أخرى نفس الحكاية يعني يزيد من التكرار في بعض البرامج, يكون يعني كيف يقترحوه في منوعة ما نسمعوش في منوعة أخرى.
0: فهمت. ملاحظة الإدارة معناتها كي نقترحوا مثلا كي نطرح أنا موضوع بالسبت ما عاودش يتكرر
1: أخرى يعني وكل شيء يعني
0: عندك ألف حق. صحيح. المفروض هيك هو المفروض فما تنويع معناها
1: راهو للأمانة عفاف راهو ديما الصداقة في طرح المواضيع.
0: العفو
1: عفاف ديما ما دي مواضيع جديدة, تو أنا فاجأتني اليوم بالموضوع هذا, خلتني ندخل للجوجل خلتني نبحث ونشوف كيف أنا كيف غيري يعني كل شيء. وتحية زاد المستمعين الكل اللي يسمعوا فينا, منيا من الجربة, عم العماري, طعم الطاهر, حفصية, نس كل غلا مريم الغراب, كل حيهم
0: على كل. هي إشارة منك عادل, يعطيك صحة, ونحن ديما نسعى للإبداع. لا من حقكم أكيد جدا, هذا من حقكم. أنا يصير تنويع في البرامج
1: ياسر عفير, نقول إحنا بلغتنا ما عادش تولي, خلي بعد أشهر ولا بعد حتى كذا مثال نرجع المواضيع, لكن خلينا ديما ما نقعدوش نعاود نفس المواضيع. هما نفس
0: ان شاء الله, ان شاء الله معناتها الاشاره والملاحظه توصل
1: للمدير هذا وكل الفريق.
0: شكرا, يعطيك صحه يا عادل, بارك الله فيك سيدي. واكيد نحيي كل مستمعينا في مطمات المناطق الجبليه, كما سمعت وكفما خصوصيه اخرى في المناطق الجبليه هي تربيه ممكن انواع معينه اللي يعتمدوها اكثر ممكن هيك في الامور الفلاحيه, في الامور التجاريه قديما. انا نذكروا قبل في على الفرس يجيبوا حتى معناتها العلفة متاحة عشيكم, وليجيبوا الماكلة متاحة, ويجيبوا حتى قضيات للدار. فما ناس ما كانتش عندها كراهب, ما كانتش عندها باش تتنقل, فكانوا يعتمدوا الحمير حشيكم, يعتمدوا البغال ويعتمدوا الفرس. فطورت الحكاية وكل واحد وقصته في تربية الخيل. يلا نرجع مع تليفونات مرة أخرى. مرحبتين, أهلا وسهلا بيك.
2: ألو, أسلام.
0: مساء الفل خويا, أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك.
0: الأخ محمد.
2: هي
0: كيف الحال سي محمد؟
2: والله لاباس.
0: ايش بك تعب شوي اليوم؟
2: والله هو ما هو
0: دهشوك ظاهر فيهم بالقضيات. جيب يا عم محمد, هز يا عم محمد.
2: القضيات هذوك ما عادش نحكي عليها خلاص.
0: كثر عليك بالمصروف. ربي يعاونك ان شاء الله, هي الحياة يا عم محمد. ربي يبارك في صحتك ان شاء الله.
2: على هذه الاختيارات, اختيارات باهية. تنح للتراث ديما وتنح للنفس ياه والخيل والنفس الفرسان.
0: اي سيدي, شنو فكرتك انت على الخيل والخيالة وتربية الخيل ورمزية الخيل اصلا حتى في حياتنا؟ معناها كنقولوا قبل جدودنا شنو يقولوا على الخيل وتربية الخيل؟
2: والله شنو بنقول لك, احنا قبل نعرفوا كان الخيل نقول احنا نتاع الشحال.
0: ايوه,
2: لكن ثم نوعية أخرى يقول الإنجليز وترشنوا يديروه كالكورس باش يجيبوا عليه بشارب حب الجواز.
0: أيوة صحيح, فكرتنا في نقطة مهمة جدا يا سي محمد, اللي هم أيوة. توي يعتمدوها في العروض, معناها ولت كأنها رياضة من رياضات, معناها عروض الخيل.
2: طو حصار لبيه لعليه
0: أيوة.
2: ويمشي لك واحد لابس سروال الجين
0: أيوة.
2: وشاب وهك معاه, يعني اعتبره يعني مش فارس. فارس المليح
0: أيوة.
2: اللي يلبس الحولي
0: أيوة.
2: ويلبس الكبوس ويجيب الفرملة
0: أيوة.
2: ويكون يعني الخيال مسجم هاك احنا عند
0: الخيالي صحيح. ايوه أي. معناها يقول لكم سي محمد راهو لازم اللبسه الخاصه بالخيل, واحد يلبس لك دراكي فاشك ولبس رياضي يلهد بالخيل ما عنده حتى وهره
2: كسوة جين وشابو وركب على الخيال. هذا قبل ما تعودناش به.
0: صحيح صحيح.
2: والخيل راهم الخيل راهو عندهم لعبوا دور كبير ياسر.
0: كيفاش
2: الخيل يعني نقول احنا حتى امنوا به بالحدود.
0: اي امنوا
2: به شوي يعني ما هناش الكرهب هذه يمشي وجوه هذا بالخيل هذا عمل حد يمشي بالخيل وجوه يعني امنوا في البلاد.
0: ايوه معناتها
2: ممكن حكايه 30 عام توقفت.
0: نذكروا حتى بالقداء في الاحداث معناتها المجابهات والكل كانوا يحملوا سلاح زاد على الخيل وكانوا يوصلوا
2: ما يقولك كل شيء كل شيء الخيل يعني ما يقول لك بالهم وشهرة خيل
0: أيوة.
2: وكل ذو برا عدي أنا سم يعني يا شيخ غير حتى نكتب مقال عدل
0: جدا
2: مقال أنا حذرت لها كلمات
0: باه يا سيدي. ما لا حذرونا كلمات لأن الموضوع باش يبقى في جزء ثاني الحلقة القادمة كان عشنا وحينا ربي هكا من تو أبدو حذرونا أشعار حكم ما قيل عن الخيل والفرس ونحييك برشا سبحانه.
2: خاص بالتنكي
0: أي سؤال خاص بي معناه
2: خاص بكم حفل العرس زوان
0: تفضل. والله تعرف سي محمد من جمش نقولك حتى شيء تو مدام سيمونير ما اعطناش معناها التركيبة النهائية للبرمجة.
2: هو كبير تو يسمى قربته الموضوع
0: اي قريبا يتم الاعلان بطبيعة على موعد البرمجة الصيفية ان شاء الله.
2: يدور كل حد في مكانها
0: اكيد جدا, هذا في دراسة ان شاء الله قريبا يتم اعلامكم بشكل مباشر بطبيعة على برمجة صيف 2026 ان شاء الله. يا رب يكون صيف موفق وناس كل تلقى معناتها الحاجة اللي تحب تعمل عليها كيف وبرامج متنوعة إن شاء الله.
2: احنا تو نبغى السماح اللي نسمع التراث باش نشجعه وتشجع له في ما نبعدوش المذهب مذهبنا على التراث اللي كان مشجعتنا افاول من الناس حتى من الجماعه كل يعني اللي
0: يتبعوا تميلوا اكثر للتراث
2: اي هكو احنا نبغى باش على التراث
0: باه الله يبارك ونحن بيدنا الحقيقه غيورين جدا على التراث ومذهبنا ديما موروثنا وتراثنا في برشا حاجات ما نتحدثوا فيها وفي برشا حاجات ما نخدموها ودورنا كاعلام ان نحافظوا بالفعل معناتها على الموروث نتاعنا من الاندثار هذه الكلمه
2: تحياتنا سلاش
0: تفضل
2: تحيه لعبد الله بن جيد
0: اهي
2: تحيه لعبد السلام منصوري
0: ايوه
2: تحيه لاخت منيا تحيه فتحيه تحيه لمريم
0: ايوه
2: من بنخدمك كلهم يعني الجروب اللي نتبعه التراث كلنا نسلموا لبعض حتى على
0: باي يا سيدي مرحبا بكم وانا نحييكم برشا برشا شكرا ليك سي محمد دمت وفي موجات العروس ويعطيك صحة الملاحظة ان قلت نحن نميلوا للتراث ونحبوا التراث وهذا من حقكم طبعا كمستمعين انا تلقوا كل المادة الإعلامية اللي مربوطة اكثر بحاجات تمثلكم زاد كل واحد شو يحب يسمع في الإذاعة ان شاء الله يا ربي تكون برمجة متنوعة واكيد قريب ان شاء الله يتم الإعلان عليها بكل تفاصيلها يلا نمشوا التليفون اخر ولا نحضروا غناية هيك ترتيحة موسيقية مسالش نحضروا غناية إذا فما تليفون على الخط ناخذوا التليفون قبل لا يلا مساء الفل
3: أهلا مرحبا
0: مرحبتين أهلا وسهلا
3: أهلا أختي عفاف
0: كيف الحال
3: لبس عليك
0: الحمد لله بخير فقد ذكرني بالاسم والبلاصة راني وليت ننسى
3: الاسم خوك علي العماري
0: أهلا سيد علي سيد علي من لهكريت مرحبا بيك وبإجازة كبير سيد علي لأن ما عاش عندنا برشا وقت خلينا ناخذ معاك ما تعرفه عن الخيل تربية الخيل ورمزية الخيل والفرس والفرسان وشكون أعز فارس أنت حضرت الله تقول ما شاء الله على ولا عقد ولا اسم عقد ولا عرض هيك انبهرت به
3: والله أختي عفاف حتى لي كيف ما قال لك نفس الموضوع الجمعة الجاية نحضر لك شعر على الخيل ولكنني أمس في الخيل خوك علي
0: أيوة كنت فارس ولا تتفرج
3: والله الهدف فارس منيني في خيل في العلوية من
0: أي ما شاء الله
3: الهدف على الخيل
0: والبارحة تفرجت
3: حضرت في عقد وباش الأسبوع الجاي نعطيك على الزرقاء والشقراء والحمراء
0: هيا ما لحضر لي روحك السبت الجاي كان عشينا وحيانا ربي باش نرجع على أنواع الخيل بكل تفاصيلها وباش ترجع تحكي لي زادة على الجو اللي تعدى في الملهاد لأن فما
3: في الملهاد في الكسوة
0: في الكسوة فما فرق بين ملهاد الكسوة ولا ملهاد جحفة ولا كيف كيف تقريبا
3: لا كيف كيف كيف كيف
0: ولا عقد قديش من عقد كان حاضر البارح
3: أمسين حضرت أربعة
0: ما شاء الله تبارك الله معناه تقريبا بنفس الزي
3: وخذيت عليه معلومة الحمراء والزرقاء والحمراء أما الأسبوع الجاي ترجم حضري
0: الله يبارك يا سيدي مالا نستنوك
3: وهي راي ناسي أختي عتاب
0: أيوة شنو حكاية الناسية
3: نعطيك الموضوع نتاع الرس الكاب نتاعها الرتعة
0: الرتعة هيك المصطلح هيك
3: فرص منا يسموه الرتعة
0: أي
3: هذيك الناصية نتاع الخيالي
0: نجار
3: ويلزمها ديما المخليه معلقة في عفيف بالشعير في راسها وما تحبش الخدمة المتعبة عندك حاجتين ما تحبهم شيء الكريتة والجاروش
0: ايوه هذا بالنسبة للخيل
3: المحرات يحللها المفاصل باش تولي تلهد أكثر المحرات يخدموها به باش تنحل الفرس في الهيد
0: ايوه
3: ولا مربوطة وتعلم هذيك والهيد
0: واضح
3: به هذه ونواسي تون حضر لك طرف شعر الاسبوع
0: برشا كلام عن نواسي انا نذكر بالقدايه وقت فما حلقه من الحلقات برمجتها على الخيل والفروسية ومشكورين الاخوه الفرسان كانوا حاضرين معايا حتى لهنا في الاستوديو احكوا لي على برشا تفاصيل بالحق تقول سبحان الله كل حاجه عندها قواعدها معناتها نحكوا عن نواسي اي
3: يعني تو الليلة راجع للعرس للنجمة باش ناخذهم من وقت نسموهم لي رام بلازا ولا ربعة
0: اي مالا كمل خذ لنا تسميات البقية باش الحصة الجاية تعطينا معلومة كافية
3: نعطيك ثم راجل كبير امسين وياه رام
0: باهي مالا نسلم عليهم ان شاء الله ربي يهنيهم العائلة اللي كنت بحذاهم وهيك
3: ربي يهنيهم الليلة تفرحهم
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يهني الجميع نتلاقوا
3: تحيتي لك انت وزنيدي جامعي وليلى سحنون وفيروز جبال
0: باهي يا سيدي نحيوهم الكل شكرا لك
3: وجميع من يعرفوك علي
0: باهي يا سيدي علي الكل يحبوك ويعرفوك
3: شكرا لك الله يخليك هذني ما نجيت غادي بحداكم
0: اي مرحبا بيك ديما شكرا لك عم علي ان شاء الله ربي يمتعك بالصحه وديما وفي لنا نمشوا النغم وايقاعه بعد نرجع نختم المشوار لان الحقيقه ما عادش برشا وقت ويبقى الموضوع الجزء الثاني ان شاء الله الحصه القادمه من ويكند على كيفي

وهذا صوت عاسل حلاني في أغنية جميلة برشا اللي تغنى بالخيل وقيمة الخيل. وإن شاء الله باش يبقى الموضوع في جزء آخر إن شاء الله الحلقة القادمة من برنامج ويكند على الكيف، لأنه تحدثنا على تربية الخيول. معذرة من الناس اللي قاعدة تطلب في الكواليس لأن الوقت ما عادش يكفينا حتى ناخذ المكالمات وناخذ المداخلات تكون ذو قيمة، لأن ما حبوش نقصوا على الناس. علاش حبينا نخلو التليفونات للحصة القادمة. نعتذر منكم برشا، وإن شاء الله الحصة القادمة الكل تكلمونا على بكري وهيك تاخذوا راحتكم حتى في مستوى المداخلات. هي فقط تربية الخيول في تونس تعتبر من التقاليد العريقة جدا، تقريبا هيك حسب المعطيات الموجودة عندي. منذ عام 1866 قامت الدولة في تنظيم القطاع هذا، وقامت بتحسين سلالات الجياد من أول أسطول تعمل في مدينة سيدي ثابت شمال تونس بطبيعة في تونس العاصمة. من وقتها بدأ الاهتمام بقطاع الخيل، ولا يضم عدد كبير وكمية كبيرة من الخيول الموجودة لحد اليوم موجود فيه نوعيات وسلالات، تقريبا 6 سلالات مختلفة. تنرجع على الموضوع بأكثر تفاصيل الحصة القادمة، وشكون هي السلالة اللي تعتبر الأكثر رشاقة وسرعة وكمية ممكن هيك تحمل الإجهاد وقوتها في ممكن في الجري وفي برشا ألعاب رياضية وعروض. على كل حال هذا موضوع حديثنا، حضرونا روحكم إن شاء الله السبت القادم. أجمل تحياتي كامل الفريق، رشيد بوزاخر في الجانب التقني تحياتي ليك، عادل جميل اللي كان في التليفونات، زملائنا في قسم الأخبار، نحيي كل الزملاء اللي كانوا معاكم على رأس كل ساعة، وأكيد أجمل تحياتي عفاف البرهومي. نقولكم إن شاء الله ليلتكم سعيدة، إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة. عذرونا برشا برشا الناس اللي كانت تستنى في الكواليس، أكيد نخلو تليفوناتكم إن شاء الله للحصة القادمة. يلا في الأمان الناس كلها.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم فرع تطاوين لمدينة العوم ضمن أنشطة صيفية مدرسة صيفية في انطباع ثلاثية الأبعاد من 21 إلى 24 من جويلية القادم لإفادة الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة. تشرع الشركة الجوية للنقل بمدين بداية من يوم الغد في تعزيز سفراتها على الخط الرابط بين مدين وجربة باعتماد النقل نظام المسافرين عبر البطاحة. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين على مل في بيان صدر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 من جوان الحالي وفق ما أعلن اليوم ديوان الحبوب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، وإن مضيق هرمز سيكون مفتوح للجميع فور توقيعها. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تتألف من 14 بندا حتى الآن، وتمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. في أمان الله.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: نصوص المؤسسة. نصوص المؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامج نصوص مؤسسة. وكعادتنا في استعراض هذه النصوص يرافقنا الأستاذ محدين المليح. سي محدين مساء الخير، مرحبا بك.
1: مساء الخير سي منير، مرحبا بكم.
0: أعتقد أننا نواصل في مسارنا للنصوص المؤسسة، ولكننا سننتقل إلى مرحلة تاريخية أخرى، باعتبار أن النصوص الأولى التي استعرضناها هي نصوص من الفلسفة اليونانية الإغريقية، ولكن النص المؤسس لهذه الحلقة هو ما سينقلنا للحديث عن الفلسفة العربية الإسلامية، وتحديدا نعني بذلك رسالة الكندي حول حدود الأشياء ورسومها. هذا كتاب صغير، هو رسالة تحديدا من ضمن رسائل عدة حققها المرحوم الهادي أبو ريدة، وهو كتاب

0: في التعريفات الفلسفية عند العرب، وأول قاموس للمصطلحات الفلسفية بلغة العرب.
1: نعم سيموني، ربما الكلمة الأخيرة التي ذكرتموها أنه أول قاموس للمصطلحات الفلسفية هو الذي يشرع أو الذي جعلنا نعتبره من النصوص، طبعا أنا وأنتم سيمونير، من النصوص المؤسسة. لماذا؟ لأنه يعتبر تقريبا أول محاولة عربية أو بلغة بلسان عربي للانتقال من الترجمة التقنية التي كانت موجودة، كانت يعني إلى إلى إلى اعتبار الترجمة بمثابة الالتزام بتأسيس فلسفة عربية تواصل الفلسفة الإغريقية. وهذا الأمر ليس بالأمر الهين، لأن هذا الأمر يعتبر إنجازا كبيرا. لماذا؟ لأن في العهد الذي وجد فيه الكندي كانت هناك مدارس يعني للترجمة، كان الأمراء يكلفون يعني أشخاص مقابل مالي مدارس كانت للترجمة، ولكن الترجمة ليس للغاية ربحية أو لغاية تقنية، بل الترجمة من خلال هدف أقصى أهم، وهو تبيئة الفلسفة العربية أو جعل المصطلح الإغريقي يكتب ويقرأ بلسان عربي. هذا يرجع فيه الفضل إلى أبي إسحاق الكندي، لأن الكندي لم يكن يخشى المصطلح اللغوي العربي، لم يكن يخشى على المصطلح اللغوي العربي من لغة الأولى الفلسفية، لأن الترجمة أستاذ منير تأخرت أو ارتبكت، لأن هناك من عارضها خوفا على نقاوة
0: اللغة العربية
1: العربي وما والخلفية العقدية، لأن بالحرف العربي كتب القرآن وكتبت يعني كل ما هو النصوص الفقهية والدينية، وبالتالي فالخوف من أن حسب هؤلاء أن تدنس هذه اللغة العربية لغة القرآن بمفاهيم يعتبرونها من حضارة مختلفة عنه، الذي جعل من من من بادرة الكندي بادرة شجاعة وذات قيمة، لأنه يريد أن يثبت في النهاية أن العربية تحمل في طياتها كل ما يجعلها لغة فلسفية عميقة، وأنها قادرة على أداء المعنى الفلسفي دون أن تخل لا بالمبنى العربي ولا أيضا بالمعنى العربي، فهي لغة، فهي في النهاية حسب الكندي لا تفسد الشريعة ولا تفسد العربية، بل أنها بالعكس تثبت أن العربية قادرة على أن تقول أشياء أخرى غير أما هو مقدس أو ما هو أصولي.
0: قبل أن نفكك هذه الرسالة ونستعرض جوانبها المختلفة، هذا الكلام الذي كنت تقوله سي محدين، كأنما الكندي هو فاتح باب الفلسفة عند العرب، بمعنى يمكن أن نعتبره الفيلسوف الأول، المؤسس الأول، مثل ما نستعمل مصطلح المعلم الأول بالنسبة لأرسطو، لا نقول المعلم الثاني هنا، ولكن نستعمل ربما مصطلح المؤسس الأول بمعنى أو الفاتح الأول، بمعنى أن مع الكندي صارت اللغة العربية أو صارت الفلسفة ناطقة بالعربية.
1: بالضبط أستاذ منير، هذه الرسالة التي كتبها الكندي طبعا إلى إضافة إلى رسائل أخرى، هي يعني تنبئ عن فتح مزدوج صح التعبير، أولا عن فتح أول أن الفلسفة بفضل الكندي ستكتب باللغة العربية، والفتح الثاني هو أن الذي سيكتبها أول من سيكتبها هو عربي العرقي، وهذا يعني لأنه تقريبا كل الفلاسفة الذين أتوا بعد الكندي ليسوا عربا، هم عرب من حيث الكتابة فقط، أما أصولهم غير عربية،
0: فارسية وتركية وغيرها،
1: لكنهم كتبوا باللغة العلم تلك اللغة العربية، وبالتالي فهذا التاريخ قد حكم، والعرق أيضا قد حكم على الكندي إن صح التوصيف أن يكون جنود الصف الأول من العرب الفلاسفة، وإن لم يكن الجند الأول. لماذا؟ لأنه أول من وضع من خلال هذه الرسالة البذرة الأولى للفلسفة العربية الإسلامية، وبالتالي سيكون له الفضل في أن يطأ أرضا بورا. لماذا أرضا بورا؟ لأن هذه الأرض يعني كانت تزرع فقط أصول حروف أصولية قرآنا يعني
0: فقها
1: فقها نعم، ولم تكن لا وجود لزرع اسمه الفلسفة، وبالتالي فقد عمل على أن يستثمر هذه الأرض البور لكي يزرعها بحروف بمعان فلسفية قادمة من الإغريق، وقد كان الزرع خصبا، ولأنه ما بعده بدأت كما ذكرتم في البداية ما نطلق ما نسميه اليوم وبجدارة الفلسفة العربية الإسلامية.
0: نعم.

0: إذا نحن نتحدث للتوضيح وللتدقيق ربما حتى للمستمعين كي يتابعوا معنا، نتحدث عن القرن الثالث للهجرة، التاسع للميلاد، هو الزمن الذي عاش فيه الكندي، وهو الذي أيضا جعل من إمكانية الحديث عن مشروعية المصطلح الفلسفي في مواجهة المصطلح الأصولي سؤالا ممكنا وسؤالا قابلا للطرح وللإجابة في تلك الفترة.
1: بالضبط أستاذ منير، نعم، لأن هذا القرن الثالث للهجرة وبعده القرن الرابع للهجرة، وممكن نسميه بقرن الرفاه، الرفاه المادي والرفاه الفكري والرفاه الثقافي. يعني تقريبا يعني الحضارة العربية أو الخلافة العربية كانت رغم الإشكاليات السياسية التي كانت تعيشها من خلال
0: صراعات الخلافة،
1: كانت معناها كانت تقريبا في أبهى فترات ازدهارها الفكري والثقافي والمالي، وبالتالي كان كان الانفتاح أو الرغبة في الانفتاح على ثقافات أخرى من خلال الترجمة كان متعة، كان ضرب من ضروبي ممارسة المتعة للخلفاء. يعني كانوا يتفخرون بأنهم حملوا أنهم ترجموا كتب الإغريق، ولكن فقط مجرد متعة، لكن أن تتحول هذه المتعة أستاذ منير إلى إلى إلى إلى التزام ثقافي والتزام فكري وسعي إلى إلى إلى إلى بناء يعني فلسفة عربية تنافس أو تزاحم يعني العلوم الأخرى، العلوم الدينية، هذا لم يكن سهلا. لماذا؟ لأنه في تلك الفترة أستاذ منير كان هناك أصحاب اليد العليا، صح التعبير، كان الفقهاء، أهل اللغة، علماء الأصول، كانوا يفخرون بلغتهم، وكانوا يعتبرون أن هذه اللغة الإغريقية الوافدة يعني هي لغة ستمثل خطرا على
0: نقاء
1: العربية، لأن في أذهانهم في لوعيهم أن الفلسفة في النهاية هي حضارة، هي هي هي هي هي, هي, هي انعكاس للغة الإغريقية. يعني هم لا يميزون بين الحرف والمعنى، يعتبرون أن الإغريق
0: الحرف حامل معنى،
1: نعم، أن الإغريق قد حملوا حرفهم الإغريقي حضارتهم ولغتهم وخاصة ديانتهم، وبالتالي فأنهم يرون أن نقل هذا الحرف إلى العربية لن ينقل الحرف فقط، بل سينقل أيضا ماذا؟ سينقل أيضا إرثا موروثا أو ثقافة يعتبرونها ثقافة مهددة لدينهم، متهدية لحضارتهم، وبالتالي فأنه واجه يعني والمناظرات العديدة، متى بن يونس وسيرافي، هذه المناظرات التي كانت تجمع بطواطم من الخلفاء، تجمع أن لا حاجة للحرف للفلسفة العربية. إذا هذا الأمر دور هذه الرسالة ودور كاتبها الكندي في أنه استطاع أن يفرض رأيه وأن يعمل أن يتصدى لهؤلاء، وبالتالي أن يحاول أن ينزع أن يلبس الحرف العربي حلة أخرى، حلة ثانية غير الحلة الأولى. الحلة الأولى كانت أصولية، كانت شعرية، كانت أدبية. الحلة التي يريد أن يرسمها أو أن ترتديها العربية هي حلة فلسفية.
0: هذه الحلة الجديدة، هذا البناء الجديد في حقيقة الأمر يطرح لا أقول إشكالا، ولكن يحتاج إلى موضعة أولى هي وضع اللغة في حد ذاته، بمعنى أن اللغة العربية لغة تختلف في جوهرها وفي أصولها وفي بنائها عن اللغة الإغريقية، هما لغتان من أصول مختلفة تماما، وبالتالي هذا الذهاب بالإغريقي إلى العربي سيواجه إشكالا.
1: بالضبط أستاذ منير، يعني بعد أن بينا معناها قيمة التحدي الذي رفعه الكندي، وهو الذي مكنه من من من من يفسح الطريق لبقية الفلاسفة الذين أتوا من بعده، لكن عندما بدأ في تنفيذ هذا المشروع، لأنه النوايا شيء والتنفيذ أمر آخر، يعني بدأت الصعوبات التقنية، الأمر يتعلق بصعوبات تقنية. نعم لنسلم بأن العربي يمكن أن تكون لغة فلسفة، ولكن كيف كيف كيف كيف؟ إذن هنا بدأت الإشكاليات الحقيقية التي ذكرتموها، وبدأت التحديات، وهذه التحديات أستاذ منير الذي يتصفع هذا الكتاب، هذه الرسالة، سيلاحظ أن هناك ترددا، هناك يعني قلقا،
0: ارتباكا
1: حتى في محتوى المفهوم، لأننا عندما يعني ربما عندما نقارن بين ترجمة الكندي لمصطلحات الفلسفة العربية والترجمات اللاحقة، التي نلاحظ أن الترجمة الأولى كانت لازالت بين قوسين ركيكة، لازالت يعني لم تنضج بعد، واحتجنا لبعض الوقت حتى تنضج بعد يعني مع الفلاسفة الذين أتوا من بعده. إذن هذا الأمر يبرر لماذا؟ لأن اللغة، لأن أصول اللغة العربية أستاذ منير غير أصول اللغة اليونانية. بمعنى آخر، قد كان الأمر هينا على الفارسية وكان السريانية أن يترجموا المصطلح اليوناني، أن يحملوه
0: يعني قادمين من نفس الجذر،
1: بنفس الجذر. أما اللغة العربية لأنها تنتمي إلى جنس آخر، واللغة يعني اللغة السامية، بالتالي فكان هذا الأمر يعني صعب جدا، وطرح إشكاليات عديدة أمام الكندي. وربما في بعض الأحيان يعني، وأكيد أنكم سمونير طلعتم على هذه الرسالة، هناك في بعض الأحيان نجد ترجمات غريبة جدا، وهذه الترجمات بعد تم التخلي عنها. هذه الترجمات ما هو السبب؟ سبب أن الكندي وجد نفسه أمام الصعوبة، لم يجد المراد في العربي لكي يترجم به المصطلح الإغريقي، وبالتالي فكانت مهمة صعبة. ولكن الرسالة في حد ذاتها والحديث عنها اليوم أستاذ منير وتثمينها يبين أن الكندي قد نجح فعلا في أن يتجاوز هذه التحديات، وكانت الألف خطوة التي اكتملت بالفلسفة العربية، كان الخطوة الأولى كانت للكندي، وكانت تحديدا هذه الرسالة، وكنا فعلا أمام مصطلح فلسفي عربي تم تجويده وتعديله لاحقا، ولكن أبدا لم يتم التخلي عنه يعني، بل كان هو نقطة انطلاق، ولولاه لما وجدت فلسفة العربية الإسلامية.
0: يعني نحن تقريبا إزاء لحظة تأسيس للمصطلح أو المفهوم أو للكلمة التي تقول المعنى الفلسفي في لغة غير لغتها، وهذا يحتاج إلى تقنيات، ويحتاج إلى ربما وسائط متعددة لاستنباط هذا المصطلح.
1: نعم، والدليل على ذلك أستاذ منير أن أن أن أن أن أن الكندي لم يستسلم للأمر، يعني لم بمعنى آخر لم يعني ربما هو أبقى يعني أنه ربما ترجم بعض أبقى مصطلحات إغريقية
0: باللسان العربي،
1: ولكن ليس قليلة، ولكن الغالبية كان التحدي ما هو أنه حاول إذن أن يستثمر أن يراهن على العربية، يراهن على آليات اللغة العربية مثل الاشتقاق ومثل الاستعارة والنقل والنحت، حتى يترجم يعني التراث الإغريقي. بمعنى آخر أنه يعني في النهاية لديه فكرة، لديه قناعة مسبقة بأن قواعد اللغة العربية قادرة أن على ترجمة هذا الإرث اليوناني، وبالتالي قادرة أن تحررنا من الحرف الإغريقي إلى وننتقلنا إلى الحرف العربي. لماذا؟ لأننا سنرى أن المعاني في النهاية هي نفسها، سواء كانت إغريقية أو عربية.
0: نعم.

0: الكندي في هذه المرحلة وهو يبتدع هذه الطرق حاول أن يجعل بشكل ما تعريف المصطلحات ووضع هذه المصطلحات كمرحلة أساسية ليقول بها المصطلحات الفلسفية الإغريقية.
1: بالضبط نعم. وهنا أستاذ منير يعني تظهر قيمة رسالته في حدود الأشياء ورسومها. لماذا؟ لأن هذه الرسالة يعني لم تنطلق من حكم يعني أن هذه الرسالة لم تنطلق من حكم أخلاقي صح التعبير. هو لا يب هو هو يعني هو يعني لا يريد أن ينقل يعني غايته ليس نقل يعني الإغريقية من باب ربما أنه يعتبر هي البديل للحضارة صح التعبير العربية الإسلامية، ولم يكن أيضا تقنيا بحثا فقط لغاية الترجمة، بل كان يعني مترجما وفيلسوفا في نهاية في نفس الوقت. كان يعتقد أن هذه الحروف تحتاج أو هذه الحروف حتى تنقل حتى الحروف العربية حتى تستطيع قادرة على نقل المعاني الفلسفة الإغريقية قادرة أن نضبط أولا تلك العلاقة بين اللفظ والمعنى. بمعنى آخر يعني يجب أن نحدد ما هي هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى. هل هي علاقة مهوية تعني أن المعنى مضمن في اللفظ، وبالتالي عندما ننقل المعنى يجب أن ننقل معنى اللفظ، أو أنها فقط هي علاقة اعتباطية بالمعنى
0: التداولية.
1: نعم، هو اختار الحد الثاني ونجح في ذلك عندما يعني ربما هنا أنه قال وكأنه رسالة مضمنة لا يجب أن نخشى الفلسفة الإغريقية، لأن في النهاية هذه الحروف صحيح هي تحمل معاني إغريقية، ولكن هذه المعاني يمكن فصلها عن الحرف الإغريقي، ويمكن تداولها بمعنى تداولها عربيا، بمعنى أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة تداولية براغماتية. يمكن أن نستثمر تلك المعاني الإغريقية ونحولها إلى العربية، فبالتالي فنكتسب معنى جديد ربما أنه يخلص المتخوفين الذين يتخوفون من الفلسفة الإغريقية من هذا الخوف، ويقول لهم أن في نهاية الأمر تلك المعاني الإغريقية هي أو الفلسفة هي كونية لا يهم بأي حرف نكتبها. ولذلك أنه انطلق أستاذ منير أولا من المعنى التداولي في اليون، يعني أنه حاول أولا أن يفهم كيف يتم تداول هذه الحروف في عند اليونان، ثم بعد ذلك حاول أن يبحث عن كلمات عربية مرادفة لها، وهنا استعمل براعته في اللغة العربية حتى يقدم تركيب وروابط تحفظ للأصل الإغريقي يعني سلامته، وأيضا تكسب البديل خصوصيته العربية. وبالتالي فأنه في نفس الوقت راعى خصوصية الحرف الإغريقي وخصوصية الحرف العربي، ولكنه مقابل ماذا؟ التسلي بأن المعنى مشترك. نعم. لأن المعنى متداول سواء كان عند الإغريقي أو عند العربي.
0: مصطلح الإنية مثلا وضعه الكندي للدلالة على حقيقة الوجود الحق، وهو يترجم وينقل مصطلحات الفلسفة الإغريقية، لكنه هذه الإنية جذورها اللغوية هي لغة أو هي أصول من العربية القاحة لللفظ.
1: بالضبط أستاذ منير. وهنا ربما يعني هو هنا الكندي في هذه الرسالة يعني قدم عدة مصطلحات وعدة يعني عدة ما عدة مصطلحات نسمي فيها حدود مصطلحات يعني فلسفية ولكنها بلسان عربي. ولكن من بين المصطلحات الأشهر والتي بحق يعني خلدت وأصبحت موجودة حتى اليوم في برامج الفلسفة بالنسبة للبكالوريا، نعم، هو مصطلح الإنية. الإنية هذا مصطلح نحته ابتدعه الكندي، لم يكن موجودا قبل. كيف ابتدعه؟ لم يكن موجود أصلا حتى في اللغة العربية، يعني عندما نعود إلى اللغة العربية أو الكتابات العربية قبل الكندي لا وجود لكان كان إن. كيف ابتدعه؟ انطلق من اللفظ العربي المعروف وهو إن، وفي إن في اللغة العربية أستاذ منير تعني أن أكد الشيء، إن معناه صيغة تأكيدية إذا حاول أن يحتفظ بهذا المعنى العربي وهو أن تعني سير معنى التأكيد أو التوكيد ساعة التعبير ليشتق منها مفهوما جديدا سماه الإنية. لماذا؟ لحتى يعرب به مصطلحا إغريقيا يتحدد على الإنية بما هي تعريف لأن الشيء موجودا وجودا حقيقيا. النية الشيء يعني ما هي
0: ماهيته وجوده فعلا
1: فعلا الوجود الفعلي. هناك مصطلح إغريقي إذن يعب يعني إذن ماذا فعلوا هو يعني من فهم جيدا دلالات هذا المصطلح الإغريقي بما أنه يحيل إلى الوجود الثابت الدائم الذي لا يتغير المؤكد. فوجعله حوله من صيغة ونحت مفهوم الإنية وأصبحت الإنية تعب وهي مصطلح عربي خالص طبعا بأياد كندية بتصرف كندي لتشير إلى حقيقة الموجود أي علة الموجود.
0: نعم.
1: النية الإنسانية النية هي الشيء الثابت الدائم الموجود. نعم.

0: كنتي رسالة لم يعمد الكندي إلى وضع مصطلحات فلسفية بلسان عربي فقط، بل أيضا حاول أن يوسع مجالها التداولي وأن تكون قابلة للتداول في الفضاء وفي الفكر العربي الإسلامي وتصير لها استعمالات غير تلك التي كانت في اليونانية.
1: بالضبط أستاذ موني، وهنا ربما قيمة هذه الرسالة وقيمة ما حاوته من رسوم وحدود، يعني لأن الرسم هو يعني الرسم هو يعني رسوم الحدود في النهاية. نعم هو المحل الرسم هو تعريف الشيء بشيء آخر. نعم. أما الحد فهو تعريفه تعريفا يعني ماهوية. على كل هذه التفصيلات لا تهمنا، ولكن في نهاية الأمر هي تعني تتعلق الأمر بقاموس ومصطلحات فلسفية. إذا الكندي في هذه الرسالة المصطلح أو الرسوم أو الحدود التي قدمها الكندي في رسالته لم تتوقف فقط عند مستوى النحت، بمعنى نحت مصطلح غير موجود. هو النية غير موجود عند اليونان، ولكنه يفيد معنى موجود عند اليونان، لكنه أيضا أنه احتفظ ببعض المصطلحات العربية اليونانية، مثلا مصطلح العلية، بمعنى أنه احتفظ بنفس معنى مفهوم العلية، مثلا العلة الشيء، علة الشيء، العلة في المفهوم الكوزاليتي عند الإغريق تعني أنه سبب الشيء. نعم. سببه هو احتفظ بهذا المعنى ولكنه أضاف معنى آخر له، وهو أن العلة تعني أيضا التمامية، الكمال.
0: الكمال
1: بالضبط. لماذا هذه الإضافة أستاذ منير؟ لحتى ربما أنه يبحث عن تناسب ما، بمعنى العلة أو علة الشيء لا تعني فقط سببه بالمعنى الإغريقي، لكن عند العرب أيضا تعني غايته. الكمال الإله، معنى أنه علة الشيء هو العلة الأكمل. معنى بمعنى آخر حاول إذا أن يفتح هذا المعنى العلية، أن يحتفظ بالمعنى السببي، علة الشيء هو السبب الذي، ولكنه حاول أن يضيف إليه دلالة أخرى، دلالة التمامية. العلة الأولى هي العلة الكاملة، بالتالي فأن الله هو العلة الأولى، ولأن في ذهن الكندي وهو يعرب هذه المصطلحات في ذهني أيضا أن تجد الصدى ليس فقط
0: عند محيطها.
1: نعم. ليس فقط عند التقني أو الفيلسوف، بل أيضا حتى عند السياق الثقافي والفكري. يعني العلة هنا يجب أن يشعر هذا الذي يقرأها أنها أيضا ترضي يعني ربما جانبه الروحي، جانبه العقدي، وبالتالي فلا يرى فيها غرابة ويقبلها، وبالتالي إذن يعني يمهل هنا يعني لتبية الفلسفة وقبولها من طرف يعني ربما خصومها.
0: هذا يقتضي أن تكون تقريبا للفيلسوف أو للناطق بالفلسفة حرية التصرف في مباني الألفاظ.
1: نعم بالضبط، وهنا قيمة هذه الرسالة أستاذ منير وقيمة عمل الكندي. فالكندي لا يتصرف فقط في الألفاظ كما رأينا، بل أيضا ويعرف التركيب فيها، بل أيضا حتى يعني أنه ربما يعني بل أنه سمح لنفسه أن يتصرف في مباني الألفاظ. طيب إن النية معقولة، يعني يمكن أن تقبل. لما؟ لأنه يعتبر أن هذا التصرف ضروري حتى تستطيع حتى تكون العربية أو اللسان العربي قادر على أن يؤدي دلالة فلسفية كتبت بأحرف أو غير عربية. مثال على ذلك أستاذ منير، ضمير الغائب هو.
0: نعم.
1: هو هذا الضمير عادة في اللغة، هو عندما نشير كلمة هو تعني في اللغة العربية عادة هي الإشارة إلى شيء محسوس مادي. هو يعني إيش في مفهوم الإشارة، يشير إلى شيء محسوس مادي يعني متعين حسيا ماديا، هو حتى بالمعنى الإغريقي معناه هو الوجود الحسي.
0: نعم.
1: إذن ماذا فعل؟ اشتق منه كلمة مصطلح الهوية.
0: نعم.
1: وبالتالي أصبح لدينا مصطلحين، مصطلح الإنية تعني الوجود الثابت الدائم الكامل، ومصطلح الهوية التي تعني ذلك الشيء
0: الوجود المتحقق حسيا.
1: بالضبط، مفهوم الإنية أستاذ منير لا يقتضي بالضرورة التحيز المكاني والزماني. إنية إن لأنه فقط هو انتقى فقط مفهوم التثبيت، لأنه لا. إن فيها معنى أنه وجود ثابت ودائم.
0: لا.
1: يمكن أن أما هو ليس فيها التأكيد، فيها التحيز.
0: لا.
1: التحيز المكاني، يعني لو قارنا بين أمرين نجد أنه هنا وكأن الكندي بفضل هذا البراعة في اللغة العربية وبفضل هذه الرسالة تمكن من أن ينحت مفهومين مختلفين. مفهوم الأول النية أخذ من العربية فقط مفهوم التأكيد ليحيل بذلك إلى الموجود الأول أو الموجود الكامل أو يعني الوجود الثابت الدائم. لا. حسب الإغريقية. الماهية وفي في في في مفهوم الهو احتفظ بمفهوم الإشارة هو أن يشير إلى ذلك الشيء بمعنى أنه متحيز ماديا لكي يشير به إلى أنه يحيل إلى بالعربية إلى الأشياء الحسية والمادية، وبالتالي نجد بفضل هذا التعريف الإنية والهوية وكأننا أصبحنا نعرف بلغة عربية الفرق بين الوجود الماهوي الوجود الكامل بالحسب الأغريقي والوجود الحسي يعني المادي، وبالتالي إذن هنا نجد أن الإنية تحيل إلى الحقيقة الثابتة الدائمة المؤكدة التي لا شك في يعني في في في في وجودها، وفي حين الهوية تحيل إلى الشيء المتحيز في المكان والزمان. إذن من قال أن العربية غير قادرة على أن تنطق الفلسفة ما عليه إلا أن يقرأ هذه الرسالة ويرى كيف أن هذا الكندي رغم أنه أول الفاتحين استطاع أن يقدم لنا مصطلحات اليوم نراها في كتب الكتب المدرسية التي تهتم بالمجال الفلسفة كالإنية والهوية والغيرية وغيرها.

0: في هذا الباب أيضا لابد أن نتوقف عند مصطلحين استعملهما الكندي وفيهما يعني الكثير من القدرة على فهم اللغة العربية في حد ذاتها، ولكن القدرة على يعني إشباعها إلى درجة أن تعبر عما عبرت عنه اللغة الإغريقية بوسائلها الخاصة. ونتحدث عن الأيس والليس
1: بالضبط،
0: بمعنى الأيس هذا المصطلح الذي يعني غاب في ذهن العربي كثيرا ونسيه الجميع تقريبا باعتباره نقيضا للليس. الليس هو عدم الوجود، إذن يكون الأيس هو الوجود. هكذا أعاد الكندي هذا المصطلح إلى التداول في النهاية.
1: نعم، وهو أستاذ منير ليس رجل اللغة، هو فيلسوف.
0: نعم،
1: كان يستعمل اللغة ولكنه من يحافظ على الحرف، ولكنه أيضا فديه يفكر كفيلسوف. إذن كما قلت أستاذ منير هو رجع من عاد إلى مفهوم قديم جدا الأيس والليس، ورجع لماذا؟ لحتى دائما في إطار هذا الالتزام الفلسفي في هذه الرسالة، رسالة الحدود والأشياء ورسومها، فاشتق من كلمة الأيس بمعنى أنه عكس الليس. الأيس معناه تعني الخلق من عدم أو الوجود، في حين الليس هي اللا وجود، ليؤسس مفهوما سماه الأيسية. الأيسية ماذا تعني؟ وبالتالي استخلص المؤيس. من هو المؤيس؟ هو ذلك واجب الوجود وهو الله. وبالتالي إذا كان ليس تعني العدم، فإن الأيس تعني الخلق من العدم، وبالتالي أتتنا مفهوم مؤيس. المؤيس هو الله بلغة الفلاسفة، أو هو واجب الوجود بلغة الإغريقي. إذن كما ترى أستاذ منير كيف أنه استطاع أن يحيي، أن يخرج هذه المفاهيم أو هذه المصطلحات من الاستعمال الأول لها لتصبح لتكسبها استعمالا جديدا يجعل من مهمة نقل الفلسفة إلى العربي مهمة يسيرة على من سيستكمل المسار بعدها.
0: هدف هذه الرسالة إذن، وكما يدل عليه عنوانها رسالة في حدود الأشياء ورسومها، هو بشكل ما التبئة للمصطلح الفلسفي، جعله قابلا للنطق باللغة العربية. وفي هذا تقريبا أجاد الكندي باعتبار قدرته على النحت وعلى الاستنباط والاشتقاق إلى غيره جملة من المصطلحات الفلسفية الجديدة، عربية اللسان وعربية المعنى أيضا. ولكن هذا في حقيقة الأمر في ذلك العصر في القرن الثالث هو يعني إعلان، لنقل إعلان عن هذا الصراع بين الكندي ومتكلمي عصره، بمعنى أنه يجيبهم من خلال اللغة والقدرة على اشتقاق المصطلحات، للتأكيد على أن الثقافة اليونانية ليست نقيضا للثقافة العربية بقدر ما هي عنصر إثراء ويمكن استيعابها في النهاية.
1: بالضبط أستاذ منير، ربما هذا السبب الذي مرة أخرى يؤكد وجهة اعتبار هذه الرسالة على قصرها، رسالة في حدود الأشياء ورسومها، هي بحق نصا مؤسسا. لماذا نصا مؤسسا؟ لأن ما وجد فيها من مصطلحات وقاموس بحق لا يظهر فقط الجانب التقني، الجانب الترجمة كفعل تقني، بل أنه يكشف عن التزام سيكون له ما بعده. لماذا؟ لأن الكندي وهو يترجم وهو يكتب هذه الرسالة وهو ينحت ويشتق ويستعير هذه المصطلحات، صحيح أنه قدم أنه عرب الفلسفة بيئها، ولكنه صحيح أيضا أنه وضع ثبت أقدام الفلسفة في بيئة وفي فترة كانت الفلسفة في حالة صراع وجود. لا تنسى أستاذ مني وذكرتم ذلك أن الكندي في تلك يواجه خصما عنيدا، هم متكلمون هم المتكلمون أهل الكلام، وأهل الكلام لهم شرعية ليست فقط معرفية، لهم شرعية دينية وشرعية عقائدية وشرعية ربما
0: حتى. بينما الفلسفة والكندي لا تخلع عنه هذه الشرعية فقط، بل هو يعد نقيضا لها
1: وخطرا، حتى بل حتى عندما نعود استاذ منير بعض المناظرات التي التي اشتهرت في تلك الفتره وكانت تنظم من طرف الخلفاء والامراء، نرى ان هؤلاء الذين يحكمون الخلفاء كانوا يميلون، كانوا يتبنون موقف
0: المتكلمين،
1: كانوا يعتبرون ان ان ان كانوا يقولون ان نحن نترجم فقط للمتعه، لدينا ما لا نجد ما نفعل به فقط، أن حتى يقال لك الأمير لديه معنى مكتبة عظيمة، لكن هم في قرارات أنفسهم إيديولوجيون يعتبرون أن الترجمة خطر، وأن نقاوة العربية تقتضي أن لا أن تبقى لغة، لأنهم يقولون أن الفلسفة ليست معان، هي لغة، لغة اليوناني والعربية لغة العربي، فلماذا إذن يعني للفلسفة هي ترجمان لغة اليونان، والفقه والشريعة والدين والأصول وكل ما هو أصولي هو ترجمان لغة العرب، وبالتالي فأن قدرة الكندي على أو تحديه أو هذه القدرة وضعها يعني يجعله بحق بأنه في صراع مباشر مع خصوم ترى الفلسفة خطرا يهدد حتى شرعيتها، فكانت شرعيتها وقيمتها وحظوتها عند الأمراء وعند عامة الناس، ولذلك فأنه في النهاية صحيح أن الكندي ليس ربما يعني أنه حتى عندما نقرأ كتاباته هو يعتبر أن هذه الترجمة ليست يعني في ردي على خصومه ليست معناها ضد الدين، أو بالعكس هو أنه يريد أن يصالح بين الفلسفة والدين، ولكنه يعتبر أن هذه المصالحة لأن الحفاظ على الدين لا يقتضي محادثة الفلسفة، بالعكس يعتبر أن الفلسفة والدين يتكاملان، لأنه بهذه المصطلحات سنراه يستعمل الغزالي بعد ذلك هذه المصطلحات الفلسفية الجديدة ستصبح لدى المتكلمين عدة يدافعون بها عن دينهم، وهو ما حدث فعلا لأن المتكلمين المتأخرين أستاذ منير ماذا فعلوا، وغزالي وغيرهم استثمروا عدة خصمهم وهي الفلسفة قد صارت عربية لكي يدافعوا بها عن أنها تهافت الفلسفة، يعني في النهاية أنه الكندي وكأنه خدمهم من حيث لا يحسبون، أنهم يقول لهم أن هذه المصطلحات يمكن إن أردتم أن تستخدموها للدفاع عن عقيدتك.
0: نعم.
1: وإذن في تلك الفترة، وبالتالي فإن المصالحة بين الفلسفة والشرع ممكنة، وأن هؤلاء الفلاسفة ليسوا أعداء للدين المعتقد،
0: بمعنى أنهم وصلوا إلى الحق بطرق أخرى، والحق واحد،
1: والحق في النهاية. واحد في نهاية الأمر، صحيح أن عقائدهم ثقافتهم ليست كثقافتنا، ولكن هاجس الحقيقة هو واحد، وبالتالي فأين المشكل في أن يكون التعبير عن هذه الحقيقة بلسان إغريقي أو بلسان عربي، وبالتالي فأن ننقل حضارة اليونان إلى العربي ونكتب وتصير عربية لا مشكل في ذلك، لأن نفس وهنا قيمة الوظيفة التداولية، لأن هذه المعاني هي تنتمي إلى الإنسان وليس إلى الإغريق، ما قالوه ما ضمنوه الإغريق في كتبهم هو حق للإنسانية وليس للإغريق فقط، ومن حق العربي أن يطلع على هذه المعاني الكونية بلغته لا أكثر وأقل.

0: لأن الحق واحد، فمن الواجب الاقتداء بالفلاسفة القدامى. وربما من هنا تأتي العبارة التي قالها الكندي في الكتاب بمعنى أو في الرسالة، بمعنى أن أنبئك بكتب أرسطوليس اليوناني التي تفلسف فيها على عدتها ومراتبها، التي لا غنى لمن أراد نيل الفلسفة واقتنائها وتثبيتها عنها، وأغراضه فيها بالقول المجمل والوجيز. بمعنى بشكل ما أن هذه الرسالة وهي تقدم هذه الفلسفة، فإنها في النهاية تعرفها وتحددها، ولكن أيضا تدمجها في هذه الثقافة العربية الإسلامية بلغة عربية مختلفة عن اللغة اليونانية، وهو ما سيفتح المجال فيما بعد أستاذ محدين للفلاسفة العرب في الذهاب إلى أبعد. ربما لولا الكندي لما تمكن الفلاسفة العرب بيسر من الوصول إلى ما وصلوا إليه، لكن كل واحد منهم احتاج إلى نفس الجهد الذي بذله الكندي. الكندي بذل جهدا تقريبا مكن الآخرين من أن يبدأوا حيث وقف هو.
1: بالضبط، نعم أستاذ منير. وربما هنا لو فضل الكندي وفضوا ما رسمه من حدود ومن رسوم في هذه الرسالة، هو أنه استطاع أن يثبت لخصومه أن الحق واحد، وأن ما يقوله الإغريق لا يتناقض في المطلق مع ما أتت به الشريعة. وبالتالي فإن عندما نقتدي بهؤلاء الفلاسفة نترجم كتبهم ونحول معانيهم، نحولها من حرف إغريقي إلى حرف عربي، فنحن في النهاية نحن نشترك معهم في هم واحد، وهو هم التفلسف. إذن هذه القدرة على إثبات أن الحق واحد، وهو ما فعله الكندي في هذه الرسالة، هي التي جعلت كما قلتم الفلاسفة الذين أتوا من بعده يستكملون مسيرة الكندي. بمعنى ما أنهم ماذا فعلوا؟ هم فقط جودوا عمل الكندي، بمعنى أن الحدود والرسوم التي وضعها الكندي ستبقى، ولكنها ستصير أكثر جودة وأكثر دقة وأكثر علمية، وبالتالي فتصبح مع هؤلاء الفلاسفة يصبح لدينا مدونة فلسفية، مدونة فلسفية تعترف بالفضل للإغريقي، ولكنها أيضا تضمن هذا الموروث الإغريق، تضمنه معان، مفاهيم، تصورات عربية إسلامية. سنرى كما قلت أستاذ منير، سنرى أن الخصوم البداية صاروا أنصارها. لماذا؟ لأنهم سيستخدمون عمل الكندي وعمل الفلاسفة إما لنصرة الفلسفة مثل ابن رشد وغيره، أو لمحاربتها مثل الغزالي وغيره. إذن في النهاية هذه الرسالة هي فعلا أستاذ منير نص مؤسس، هي فعلا رسمت الخطوة الأولى، هي حددت ربما شروط إمكان التفلسف عربيا، لأننا تفلسف عربي نحتاج إلى عدة مفهومية. الكندي وضع هذه العدة المفهومية في هذه الرسالة، وهذه العدة ما قام به غيرهم فقط أنه كما قلنا التجويد
0: استعمل هذه العدة وجودها وحسنها،
1: أصبحت الفلسفة موجودة لدى الفلاسفة ولدى حتى المتكلمين ولدى كل من ينطق حكمة عند العربية، يستعملون مصطلحات الكندي ليدافعون بها إما عن الفلسفة أو أيضا ليشاكسوها ويعتبرونها متعافية.
0: نعم، شكرا لك سي محدين على هذه الجولة في رسالة الكندي في حدود الأشياء ورسومها. في الأسبوع المقبل سننطلق في هذا المناخ عموما، وأعتقد أننا سنتوقف عند الفارابي وعند نصه الأشهر، فهو نص المؤسس في حقيقة الأمر، أرى أهل المدينة الفاضلة.
1: شكرا لكم، تدمين، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم فرع تطاوين مدينة العوم مدرسة صيفية في الحساب الذهني من 30 مجموعة إلى 3 جويلية المقبل. أيدتها الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الصادر ضد 3 مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في قضية تتعلق بسفقة حقل النوارة بولاية تطاوين. تشرع شركة الجولة نقل بمدين بداية من الغد في تعزيز سفرتها على الخط الرابط بين مدينة مدين وجربة باعتماد نقل نظام المسافرين عبر البطاحة. بين وزير التجارة وتنمية الصادرات ثمن عبيد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مركز الخزن وتوزيع التابعين للديوان وإحداث نقطة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. دوليا استشهد فلسطينيان اثنان اليوم وأصيب آخرون جراء قصف استهدف جنوبي وشمالي قطاع غزة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم باستشهاد شخص وإصابة عسكري في الجيش اللبناني بجروح بليغة جراء اعتداءات صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. نقلت وكالة رويترز عن مصدر غربي مطلع أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع غدا الأحد في جنيف. الموجز في أمان الله.
3: غني لي غني لي.
4: Hello. Dites-moi d'où il

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة تطمين.

0: في العالم. ترامب يقول الاتفاق سيوقع غدا الأحد وطهران تشكك في الموعد. إلى تفاصيل الأخبار. تتواصل بمركز إصلاح اختبارات البكالوريا بتطوين عملية إصلاح الاختبارات في كل المواد، وقد وفرت المندوبية الجوية للتربية كل الإمكانيات لنجاح هذه العملية. متابعة عن سير عملية إصلاح في النقل الإذاعي التالي.
1: العمل لما يكون في أريحية وفي أجواء طيبة وفي مناكن في التعاون والتفاهم بين أعضاء اللجنة الواحدة أو في المركز، الأكيد أنها تنعكس على جودة العمل منا، وهذا تقريبا متحقق يعني في مركزنا. الناس من ذوي الخبرة، من الخبرة فاقت تقريبا 20 سنة أو 30 سنة، ثم ناس من عندها أكثر من 30 سنة وهي تمارس عملية الإصلاح.
2: كما جرت العادة كما كل عام احنا نخدم عائلة واحدة، الهدف متاعنا أن كل تلميذ ياخذ حقه في الإصلاح، أن نجتهدوا بما يخوله القانون.
3: الأجواء تصير في ظروف طيبة جدا، كأن أسرة واحدة في الحقيقة. هدف الوحيد الذي يعني نسعى من أجله هو إنصاف المتعلم يعني في كافة الشعب. طبعا
4: العملية هذه فيها استعداد امتد على فترة يعني تقريبا منذ شهر أبريل لتوفير أحسن الظروف لإنجاح عملية الإصلاح، سواء على مستوى إعداد الفضاءات الخاصة بالإصلاح يعني القاعات. إن شاء الله وفرنا ما يكفي يعني حتى تتم العملية في أحسن الظروف.
5: هم الحق ربي مسؤولية كبيرة صحيح، ولكن احنا زاد الحمد لله يعني بمجهودنا ومجهود وتعاوننا وتكاتف الزملاء والطاقم واي عامل يعني في وزاره التربيه، ان كي تعطيه الحاجه دائما باش يبذل هو جهد زايد.
0: اعلنت الشركه الجويه لنقل بمدين انها ستشرع بدايه من يوم الغد في تعزيز سفراتها على الخط الرابط بين مدين وجربه باعتماد نظام نقل المسافرين عبر البطاح، وفق إفادة زميلة برشباني. وأشارت الشركة في بلاغ ذاته إلى اعتماد سفر إضافي انطلاقا من المدين في اتجاه الجرف ذهابا على الساعة منتصف النهار وخمسة عشر دقيقة، وإيابا على الساعة الواحدة وخمسة واربعين دقيقة، فيما تطرق الحافلة ذهابا من ميدون في اتجاه أجيم عبر حومة السوق على الساعة منتصف النهار ونصف، وإيابا على الساعة الواحدة وخمسة واربعين دقيقة. انطلقت اليوم فعاليات الدورة السادسة من ملتقى الدولي سيدي موسى الجمني للتراث الجبلي بمركز طرابلسات الشالة بجني جابس. منسق مشروع جرد ورقمنة مخطوطات سيدي موسى الجمني ببطمطة دكتور محمد الارثيمي يتحدث عن أهمية هذه التظاهرة.
6: هذه الدورة تحت شعار تصاقب الفنون في المخطوط، أي اجتماع الفنون في المخطوط. كما تعرفوا الخط وجمالية الخط العربي ومخطوطاتنا اللي فيها الزخرفة وفيها التهذيب والتذهيب بماء الذهب، وهي على درجة كبرى من الأهمية. اليوم باش تكون فيه زوج جلسات وزوج ورشات. الورشة الأولى هي في الجلد وتجليد المخطوط، والورشة الثانية هي في فهرسة المخطوطات. ثلاثة دكاترة يشرفوا عليها، والورشات هذه مهمة جدا لأن هي تحين إلى الاشتغال على المخطوط في فهرسته وحفظه وتجليده وترميمه. زيارة اليوم إلى المدرسة سيدي موسى الجمني في المساء إن شاء الله، باش نهزوا ضيوفنا، ضيوف الملتقى والمشاركين في الملتقى يزوروا المدرسة ويشوفوا المخطوطات.
0: ينظم فرع تطاوين مدينة العلوم ضمن الأنشطة الصيفية مدرسة صيفية في أصطباع ثلاثية الأبعاد من 21 إلى 24 من يوليو القادم لفائدة الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة. تهدف هذه الدورة لتعريف المشاركين بأساسيات طباعة ثلاثية الأبعاد ومجالات استخدامها، إلى جانب تمكينهم من اكتساب مهارات أولية في تصميم النماذج الرقمية باستخدام برمجيات مبسطة ومناسبة لأعمارهم. أعلنت رئاسة الحكومة أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1448 هجري. وأوضحت أن يوم العطلة سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان أو يوم الأربعاء 17 من جوان، حسب ما ستثبته الرؤية وفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صيف 2026 محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. وتناولت الجلسة مدى جاهزية مختلف المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية تحسبا لفترة الذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الماء والكهرباء، كما بحثت سبل تعزيز التنسيق بين المؤسستين لضمان استمرارية التزويد وحسن التصرف في الموارد والإمكانيات المتاحة. كما تم التطرق

0: لا تأثير الانقطاعات الكهربية على منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه باعتبار اعتماد محطة الضخ والمعالجة والتوزيع بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية، وما قد ينجر عن العطاب والانقطاعات من اضطرابات في التزود بالماء أو انخفاض الضغط بالشبكات. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 من جوان 2026 وفق ما أعلن اليوم ديوان الحبوب، وتوزعت الكمية بين 2.19 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. ينظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و 18 من جوان الحالي بالعاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرانية والتطرف العنيف. يهدف المنتدى إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية وتطوير المقاربات الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية وسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب دعم الوعي المجتمعي بالتحديات الناجمة عن التحول الرقمي. في المستجدات الدولية استشهد شخصان اثنان واصيب ثالث مساء اليوم جراء قصف من مسيرة صهيونية استهدف حي الأمل شمال غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، مع تواصل تصعيد وخروقات المحتل الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار الهش. يأتي ذلك في وقت تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية في عموم قطاع غزة بعدما سببت الحرب في شلل واسع طال مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وباكستان اليوم إن اتفاقا مبدئيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيوقع غدا الأحد، لكن إيران نفت أن يكون التوقيع بهذه السرعة. وذكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الطرفين اتفقا على إطار عمل لاتفاق سلام، وأن إسلام أباد تجهز للتوقيع الإلكتروني غدا على أن تتبعها المحادثات على المستوى الفني الأسبوع المقبل. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي حذر من التعليق على موعد التوقيع. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراخشي إنه لا يزال من الممكن إدخال تعديلات على النص، وأن الاتفاق المبدئي يظهر أن بلاده خرجت من الصراع أقوى. وبعد ساعات من تلك التصريحات قال مصدر مطلع لرويترز أن القوات الأمريكية أسقطت عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن الطائرات المسيرة كانت تشكل تهديدا لحركة الملاحة التجارية. وذكرت مصادر من كل أطراف المحادثات أن مذكرة التفاهم المقترحة تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وستجرى لاحقا مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي كان السبب الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن الحرب. تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان باستعادة السيطرة على كافة أنحاء السودان والقضاء على المتمردين، مضيفا أن الحرب التي اندلعت في البلاد تقف وراءها جهات ودوائر خارجية. كشف الاتحاد الأوروبي عن استئناف يوم الاثنين المقبل محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في عقاب رفع هنغاريا الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان على الملف. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز مورد فيها في عناوين. بداية من المغدى، شركة الجو للنقل بمدينة تشرع في تعزيز سفراتها على الخط الرابط بين مدين وجربة. وفق وزارة الفلاحة، جلسة تنسيقية للاستعداد لذروة استهلاك الماء والكهرباء خلال صيفة 2026. منذ بداية موسم الحصاد تجميع أكثر من مليوني قنطار من الحبوب إلى حدود 12 من جوان الحالي. وفي العالم، ترامب يقول الاتفاق سيوقع غدا الأحد وطهران تشكك في الموعد. نشكركم مستمعينا الكرام، حسن الاستماع، في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الأبواغ هي وحدات تكاثر دقيقة الحجم تنتجها بعض الكائنات الحية مثل الفطريات والطحالب وبعض النباتات البدائية والبكتيريا، وتمتاز بقدرتها العالية على الانتشار والبقاء في ظروف بيئية قاسية. تعد الأبواغ وسيلة فعالة لضمان استمرار النوع، إذ يمكنها الانتقال عبر الهواء أو الماء أو بواسطة الكائنات الحية لمسافات بعيدة، ثم تنمو لتكون كائنا جديدا عند توفر الظروف المناسبة. في الفطريات تنتج الأبواغ بأعداد هائلة وتنتشر بسهولة في الهواء، وهو ما يفسر سرعة انتشار التعفنات في البيئات الرطبة. أما في النباتات اللازهرية فتنشأ الأبواغ في تركيبة خاصة على السطح السفلي للأوراق وتؤدي دورا أساسيا في دورة حياتها. وفي بعض البكتيريا تتكون الأبواغ الداخلية كآلية دفاعية تساعدها على مقاومة الحرارة الشديدة والجفاف والمواد الكيميائية. تتميز الأبواغ بصغر حجمها وخفة وزنها، وغالبا ما تكون محاطة بجدار سميك يحمي مادتها الوراثية. وعند تحسن الظروف البيئية من حيث الرطوبة والحرارة وتوافر الغذاء، تنبت الأبواغ لتبدأ مرحلة نمو جديدة. تلعب الأبواغ دورا مهما في التوازن البيئي، إذ تسهم في تحلل المواد العضوية وإعادة تدوير العناصر في الطبيعة، لكنها قد تسبب أيضا بعض المشكلات الصحية مثل الحساسية أو الالتهابات التنفسية عند استنشاق كميات كبيرة منها. لذلك تعد الأبواغ عنصرا حيويا يجمع بين الأهمية البيئية والقدرة الفائقة على التكيف والبقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: نجوم الشرق والغرب، نجوم الشرق والغرب.

0: نجوم الشرق والغرب،
1: نجوم الشرق والغرب. برام برام نجوم الشرق والغرب مع فوزية ذيف الله.

مرحبا بكم مستمعينا في حصة السبت نجوم الشرق والغرب اللي تبدأ توا وتتوصل إلى حدود منتصف الليل. إن شاء الله تكونوا الناس كل بخير، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، وإن شاء الله يوصلكم صوتنا وأنتم في أحسن الأحوال، سواء كنتوا تتابعونا في دياركم وإلا في مقر العمل وإلا على الطريق وإلا في أي مكان يوصل ليه صوت وموجة إذاعة التطاوين. فإن شاء الله ننسوكم ونرافقكم بأحلى وأمتع الأنغام. نحييكم ويحييكم معايا ضو بن سالم الليلة على المستوى التقني، وإن شاء الله كما قلت يعني تكون اختياراتنا الغنائية تنال استحسانكم وإعجابكم. باش نخصوا الساعة الأولى لصوت تونسي، ولو أنه إنتاجها التونسي وإنتاجها بصفة عامة يعني يكاد يكون قليل جدا. الفنانة التونسية صاحبة الصوت الجميل أمينة فاخت باش تكون نجمتنا في الجزء الأول من هذه المنوعة، وفي الجزء الثاني سيرافقنا الفنان البلجيكي جاك بريل. إن شاء الله تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. نبدأ بالتونسي وبإنتاج أمينة فاخت في بدايتها، أنت مرادي.

أمينة فاخت نجمتنا في الجزء الأول من نجوم الشرق والغرب في أغنية تونسية من أغانيها القليلة التي أنتجتها. الأغنية هذه من كلمات حسونة قسومة وألحان عبد الرحمن العيادي, وهي من أجمل الأغاني اللي غنتها أمينة فاخت. والتسجيل اللي سمعناه هو تسجيل حي من حفل في بغداد, ولكن الجمهور كان عرفها في الأغنية هذه في حفل في تونس مع الفرقة القومية للموسيقى في تونس. وكانت يعني وقتها مازلت صغيرة, ربما مازلت في أولى مصافحتها للجمهور التونسي, وكانت يعني هادئة على الركح, مش الفنانة المتفاعلة كثيرا اللي باش تكون بعد وباش يعرفها الجمهور, ولكن كانت وقتها هادئة وتغني بكل ربما هدوء وثبات, وصوتها جميل, ولو إنه صوتها بقي دائما جميل خاصة إذا لم تتصرف فيه كثيرا ولم تحاول يعني إنها تجمله. يعني وقت اللي تغني بتلقائية يكون صوتها أجمل, ولكن وقت اللي تتصنع ساعات الطرب ربما يفلت منها شوي الإيقاع. هذا على كل حال رأي ربما العديد اللي يحبوا صوت أمينة فاخت, ولكن يشوفوا أنه شخصيتها ما خلتهاش ربما تنجح في صنع اسم كبير يليق بفخامة صوتها وبجمال صوتها وبتفرد صوتها اللي يعتبر من أجمل الأصوات التونسية والعربية أيضا. منش باش نقدم لكم برشا معلومات عليها, لأنها شحيحة في الظهور الإعلامي وفي التواجد في المنوعات, وأيضا حتى المعلومات عليها في الإنترنت يعني ممكن حتى تكون مش صحيحة, فنفضل أني ما نقدمهاش. هي من مواليد باردو في تونس بطبيعة, وكانت عرفت في بداية في الثمانينات, ثم كانت لها تجربة قصيرة في مصر, سافرت إلى مصر وكانت ربما لو بقيت هناك وتعاونت أكثر مع بليغ حمدي اللي ربما لحن لها أغنية من أغنيات اللي غنتهم فيما بعد, كانت ربما تصبح نجمة ذات انتشار أكبر عربيا. ثم عادت فيما بعد إلى تونس, ومنذ ذلك الحين يعني اشتهرت كأمينة الفنانة الجماهيرية اللي يتفاعل برشا معها الجمهور, واللي ربما تذهب كثيرا في التفاعل مع الأغنية إلى حدود قصوى, ثم تكون يقبل ثم تكون لا, ولكن الكل يجمع أنه صوتها من أجمل الأصوات التونسية. سمعنا في نغم أول, إذن أنت مرادي بالعربية بالدارجة, هي مش بالعربي الفصحى ولكن قريب إلى الفصحى, يعني كأنه فصحى المعاني اللي في الأغنية. نسموها توا في أغنية أدتها وهي صغيرة شوية, يعني في بدايتها بالفعل مكتوب أغنية جميلة جدا, وبعدها أغنية أخرى توسية دائما بصوت أمينة فاخت.

مرحبا بكم ديما مستمعينا في نجوم الشرق والغرب. نجمتنا في الجزء الأول النجمة التونسية ذات الصوت المتميز أمينة فاخت. أمينة اللي اشتهرت بإعادة غناء عديد الأنغام وساعات أجدتها حتى أكثر من مطربيها الأصليين، ويبقى إنتاجها قليل ولكن رغم ذلك تتمتع بجماهيرية كبيرة، ولو إنها ربما لم تصنع مسيرة تليق بصوتها وبجمال صوتها. يقال إنها مرشحة لإحياء حفل عيد الجمهورية يوم 25 جويلية في مسرح قرطاج. ربما الأمر مازال يعني ماهوش مؤكد، ولكن أكيد إنها من الأصوات اللي تجيب الجمهور خاصة في قرطاج اللي عندها فيها صولات وجولات. وإحنا باش نوصلوا نسموها في هذه الساعة الأولى، ما حصلتش مقطع قصير وبعدها نسمعوا

أمينة فخت باش نسمع في نغم أخير في هذه الساعة الأولى، نغم حبيب العمر لفريد الأطرش، وما زلنا باش نرجع معها في بداية الساعة الثانية، ثم نفسح المجال للفنان البلجيكي جاك بريل. ابقوا معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تشرع شركة الجوال للنقل بمدين بداية من يوم الغد في تعزيز سفرتها على الخط الرابط بين مدين وجربة باعتماد نقل نظام المسافرين عبر البطاحة. انطلقت اليوم فعاليات الدورة السادسة من الملتقى الدولي سيدي موسى الجمني للتراث الجبلي بمركز الطربوسات الشالة بشني جابس. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم ضمن أنشطة صيفية مدرسة صيفية في استباعة ثلاثية الأبعاد من 21 إلى 24 جويل القادم لفائدة الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين على العمل في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل

0: نشكركم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
1: نجوم الشرق والغرب، نجوم الشرق والغرب.

0: نجوم الشرق والغرب،
1: نجوم الشرق والغرب. نجوم الشرق والغرب مع فوزية ذيف الله.

أمينة فاخت رجعنا بها وبصوتها الجميل في الجزء الثاني من منوعة نجوم الشرق والغرب. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، ديما نجدد لكم تحياتي وتحيات ضو بن سالم اللي رافقني بكل تألق وحيوية على الأجهزة التقنية. ونعرف أنه أمينة عندها أداء مسرحي وحضور على الركح وانفعال وتمرد، ولذلك اخترنا أنه الصوت الثاني يكون تقريبا يعني باش ما يكونش ثم نشاز، يعني ديما نحاولوا نختاروا زوز مدارس قريبة لبعضها، فلذلك كان الاختيار على الفنان البلجيكي الأصل الفرنسي الموطن جاك بريل. وخليني نقدم لكم وصف ربما من مقال كتب عنه: عندما يقف جاك بريل على الخشبة من أجل الغناء كي يعبر بصدق عن غضبه وحبه وخيبات أمله، فإنه يتجاوز تماما المتعارف عليه عند الجميع باندماجه الكلي بمشاريعه وبجميع حركات جسمه وأطرافه وقسمات وجهه وصوته الذي يقذف بكلمات مزلزلة دامغة ومبللة بالعرق، موزونة ومنتقات بعناية فائقة، بينما اللحن الذي يستحي استحياء يبقى في الخلفية لا يجرؤ أن يتقدم إلى الواجهة أمام عمق المعنى وقوة العبارة، مما يضفي على فنه لونا فريدا من التميز الذي يسمو به إلى روائع المسرح العالمي للطراز الرفيع. ربما كلمات تعبر بالفعل عن صوت وحضور جاك بريل على الركح. خلينا نسمعوه في واحدة من أشهر أغانيه. وقت نقوله جاك بريل نقوله هذه النقرات نمي كتبها.

لا شانسون دي فيزامون و هكذا كان يغني جاك بريل، يعني يغني بكل أحاسيسه وبكل روحه، وخاصة من يشاهده وهو يغني على المسرح يدرك أن هذا الشخص يستنزف نفسه على المسرح. ولذا في 8 من أبريل من عام 1929 في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهو كاتب غنائي وممثل ومخرج مع تراكم التجارب الموسيقية وتعدد أغنياته. تحول بريل المثقف إلى رمز لبلجيكا ثم لفرنسا، بل رمز للأغنية الفرنكوفونية بشكل عام، وهو أحد أبرز الأصوات التي أعادت تعريف الأغنية الفرنسية في القرن العشرين، جعل من الكلمة المغناة مسرحا مفتوحا للدراما الإنسانية بكل تناقضاتها، وخلق لنفسه أسلوبا خاصا وجذب له أتباعا ومريدين في فرنسا في بداية الأمر وفي جميع أنحاء العالم في وقت لاحق. وعلى الرغم من أن معظم أغنيه سجلت بلغة موليير، أصبح له تأثير كبير على الشعراء والفنانين الناطقين بالإنجليزية فيما بعد. اسمه الحقيقي هو أو الكامل هو جاك رومان جورج بريل، ولمعت موهبته بالظهور منذ المدرسة الابتدائية، حيث بدأ طفلا حالما وموهوبا ذا شخصية فريدة من نوعها قبل أن ينطلق في الغناء في معهد سان لوي عام 1941. وكأي أسطورة يمكن القول بأن الغناء قبل بريل لم يعد مثل ما كان بعده، فلا فرانك سيناترا ولا لوي أرمسترونغ ولا حتى فرقة البيتلز الشهيرة، جميعهم لا يمكنهم مقارعة ذلك البلجيكي الذي كان يغني في أهم مسارح فرنسا والعالم بصورة يومية، وهو الذي كان يكتب أغانيه ويلحنها ببساطة الكلمة وسلاسة اللحن. وعن ذلك قال في إحدى المقابلات التلفزيونية: أحب ذلك وأستمتع به بكل قوة، لا أبحث عن المجد أو الشهرة، الأضواء تطاردني وأنا أهرب منها. ذكرنا أنه الغناء على المسرح كان يستنزف بريل، لأنه يغني يعني يتفاعل كثيرا مع المسرح، حتى أنه يتسبب عرق لأنه يغنيها بحركات وبدراما وبتمثيل. وهذا اللي باش تسمعوه ربما إذا حبيتوا تشاهدوه في اليوتيوب، نجموا تشاهدوا العمل، يعني العمل هذايا من أكثر الأعمال اللي يقال إنه كان يستنزفه. مع كل عرض يقدم فيه العمل هذا كان يخرج مستنزف القوة. أغنية سجون لا نسمعها مع بعضنا.

جاك الساحر أو جوال الأناشيد المنسية كما يطلق عليه، توفق هذا الفنان في أن يكون شهادة نابضة على عصره وأغانيه التي تخترق السنين والأزمنة رافقها، ليستقر معها في أخصب وأدق زوايا الوعي الجماعي. حياة فنية وفن وحياة جاك بريل هو ذلك الخيال النحيل والممشوق ذو الأذرع البالغة الطول، أذرع كان لا ينفك أو لا ينفك يلوح بها وهو يواجه الجمهور. بريل هو 100 أغنية وطائفة من الشخوص، هو تلك القصائد التي باتت معششة في الذاكرة، فيض من الصور والخواطر الواقعية والخيالية التي حرص على أن تبقى حية نابضة في ذاكرة الناس. في الكوميديا الإنسانية التي كان يرسم تفاصيلها، كان يقبل بكليته على التأليف والغناء وبكل عفة كان يفعل ذلك، إذ لم يكن ليعرف لا الكذب ولا المدارات، فكانت كلماته انعكاسا لأفكاره وموسيقاه ترجمة لنبض مزاجه. كان مخلصا رقيقا عنيفا مشرقا شفافا، هو ذلك الفنان الذي تلبسه الفن فتجسد فيه ليكون الفنان المطلق الذي يتنفس الفن كي يبقى ويستمر، فكان بذلك هو وأعماله سنواني متلازمان.

رائع جاك بريل. سمعنا يغني كونتونا كيلامور, وقبلها سمعنا ليفيو, وقبلها زاد سمعنا لافالز ميلتون و اونوبليريان. نظنكم استمتعتوا برشا بهالاربع غني ورا بعضهم. رائع هذا الفنان اللي في عام 2005 تصدر قائمه اعظم البلجيكيين في الاستفتاء اللي اجراه برنامج يحمل اسم اعظم البلجيكيين على قناه ار تي بي اف البلجيكيه الناطقه بالفرنسيه. اعتزل الغناء والتلحين والتمثيل وتوجه إلى جزر الماركيز البعيدة في منتصف المحيط الهادي ليصاب بسرطان الرئة الذي أفضى إلى وفاته في 9 من أكتوبر من عام 1978 وهو لم يتم عامه 50. رحل بريل لكن موسيقاه ظلت راسخة في قلوب عشاقه لتتوارثها الأجيال إلى يوم الناس هذا, وهو الذي قال يوما إنه لم يكن يبحث عن المجد أو الشهرة فأتاه الخلود رغما عنه ولم يتركه, وكأن أغنيته نميكيتفا سمعت من بعيد. خليكم مع ثلاثة أنغام يغني فيها لبروكسل العاصمة اللي تولد فيها, أيضا لباريس وزوز أغاني أخرين. ونقول لكم يعطيكم الصحة على متابعتنا, شكرا لكم, مع تحياتي وتحيات ثوب بن سالم, تصبحون على خير.

0: vers Vierzon, y'en a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: منتصف الليل هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم مدرسة صيفية في الحساب الذهني من 30 جون إلى 3 جويلية المقبل. أيدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الصادر ضد 3 مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في قضية تتعلق بصفقة حقل نوارة بولاية تطاوين. تشرع شركة الجولة نقل بمدين بداية من اليوم الأحد في تعزيز سفرتها على الخط الرابط بين مدين وجربة باعتماد نظام نقل المسافرين عبر البطاحة. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2.230 مليون قنطار إلى غاية 12 من جوان الحالي وفق ما أعلن أمس ديوان الحبوب. دوليا استشهد فلسطيني 2 أمس وأصيب آخرون جراء قصف استهدف جنوبي وشمالي قطاع غزة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أمس باستشهاد شخص وإصابة عسكري في الجيش اللبناني بجروح بليغة جرى اعتداءات صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه من المقرر توقيع اتفاق سلام مع إيران اليوم الأحد، وإن مضيق هرمز سيعاد فتحه فورا بعد ذلك. الموجز في أمان الله.

0: حقوذنا موقع المتحف كنوز ومعالم وفسيفساء وامتداد شاسع في الطبيعة والمكان. معبد الكابيتول أحد أهم معالمها الظاهرة للعيان والشاهدة على تاريخ خالد في الزمان وفي المكان. معبد تم بناؤه تقريبا في نهاية القرن الأول أو نهاية القرن الثاني للميلاد. هذا ما يبينه الأستاذ نزار بن سليمان محافظ موقع أذن الأثري.
1: بناء معبد الكابيتول قاع تقريبا في نهاية القرن الأول أو بداية القرن الثاني بعد الميلاد. عرف عدة تطورات وتغييرات كإضافة جدار تدعيم ثم إضافة دعامات خارجية لتقوية الجدران الخارجية.
0: شيد معبد الكابيتول فوق هضبة صغيرة وذلك لإعطاء المعلم الارتفاع المنشود ليحتل أعلى نقطة في الموقع. الأستاذة أمينة فرجاني توضح لنا الأمر.
2: يتميز هذا المعبد هذا أنه يطل على سهول المجاورة المحيطة به. هو موقع أعطاه نوع من السمو والارتفاع وهو زاد كأنه رمز للإشراف والسيطرة على السهول المحيطة وخاصة على المدينة.
0: هو واحد من أهم الشواهد على العهد الذهبي لمدينة أذن الرومانية التي ازدهرت في القرنين الأول والثاني للميلاد وخاصة خلال حكم الإمبراطور أدريانوس. مكان مخصص لعبادة الثالوث المقدس عند الرومان. الأستاذ نزار بن سليمان يوضح ذلك.
1: من ناحية الوظيفية طبعا قلنا كونه معبد مخصص لعبادة الثالوث المقدس جينو جوبيتر ومينيرفا. هذا في الفترة الرومانية اللي كانت فيها الديانة الوثنية هي الديانة الرسمية السائدة. لكن في الفترة المسيحية ومن المرجح حوالي القرن الرابع والقرن الخامس بعد الميلاد وقع تحويل المعلم من المرجح كونه وقع تحويله إلى كنيسة مسيحية وواصلت الوظيفة الدينية لهذا المعلم. لكن تم فقط تحويله من الديانة الوثنية إلى الديانة المسيحية. ثم في نهاية الفترة القديمة حوالي القرن السادس القرن السابع الميلادي الفترة البيزنطية وقع حذف عديد المداخل المؤدية ليه وسد بعض النوافذ بحيث أنه تحول إلى ما يشبه الحصن لتسهيل الدفاع ليه نظرا لمرور المنطقة بفترة من الاضطرابات وتسهيل الدفاع على المعلم هذا. في الفترة الإسلامية ما وقعش استغلاله كمعلم ديني فتم الاكتفاء بالسكن فيه واستغلال الفضاءات الموجودة داخله واللي يدل على الفترة هذه هو مجموعة كاملة من الأواني الخزافية اللي ترجع للفترة الإسلامية بداية من الفترة الأغلبية وإلى الفترة الحفصية واللي شكلت موضوع بحث للباحثة في المعهد الوطني للتراث حاليا سندس غريغب. مع نهاية القرن التاسع عشر معمر فرنسي اسمه دي كروكي استغل جزء من الموقع وبنى منزله فوق معلم الكابيتول واستغله كمركز للضائعة الفلاحية اللي استغلها وطابق الأرضي تم استغلاله كاستبل للحيوانات. هذا نعرفه خاصة عن طريق التقارير اللي كانت موجودة ترجع للفترة هذه وأيضا صور قديمة اللي ترجع للفترة هذه.
0: وإلى الآن وكل لحظة ما زال الكابيتول ينبض بالحياة وأن تغيرت أدواره هو قبلة للفوتوغرافيين يقتنصون صورة وللسينمائيين يقترفون فرجة. هذه الوظائف وهذه الأدوار تحدثنا عنها الأستاذة أمينة فرجاني محافظ مستشار للتراث.
2: في الفترة الحالية معلم يشهد نشاط كبير برشا لاحظوا اللي المعلم جذب خاصة الفنيين والعاملين بالمجال الفني كفوتوغرافيين وخاصة كسينمائيين. القاعة الداخلية للمعلم اللي هي توا قاعة العرض كانت من أكثر المناطق اللي جذبت المخرجين والمصورين تستعمل دائما كديكور داخلي لعدة أفلام أجنبية ذات صبغة تاريخية في مسلسلات أو أفلام تحكي على التاريخ القديم.

0: المعلم هذا مكننا من استغلال وحسن استغلال. الترميم زاد مكن أيضا من قراءة واضحة وخاصة تثمين المعلم والحفاظ عليه, والمعلم هذا يكون لملاء المتحف المستقبلي, المتحف الصغير اللي يعكس ويوري اللقاء الأثرية اللي تم العثور عليها في أودنا.
1: وتجدر الإشارة إلى أن معبد الكابيتول له خاصية لا توجد في المعالم الأخرى الشبيهة به, ألا وهي احتوائه على ثلاثة طوابق يحدثنا عنها الأستاذ نزار بن سليمان.
2: تم تشييد في الحقيقة ثلاثة طوابق, طابق سفلي تحت أرضي يقع الولوج ليه من الخارج, ثم طابق أرضي يقع الدخول إليه من تحت المدارج المؤدية للطابق العلوي. إذن الطابق الأوسط هذا الطابق الأرضي, واللي كان في أغلب الظن مستعمل يستغلوه في الاحتفالات الدينية لكن تقع في معلم الكابيتول, واللي يربطه مدرج داخلي بالمستوى العلوي. ثم المعبد أين نجد تماثيل الآلهة التي يقع عبادتها, واللي قلنا جوبيتر جونو ومينيرفا موجودة في المستوى العلوي, واللي هو طبعا كان مخصص فقط لكهنة ليعملوا في المعبد, اللي كان مسخرين لخدمة المعبد. عامة الناس يقدموا مثلا القرابين ولا يحرقوا البخور فوق المذبح اللي كان موجود قدام المدارج المؤدية لهذا المستوى. الطابق العلوي هو كان الأكبر في الحقيقة, 6 أعمدة في الواجهة فقط, كانت تقريبا 16 متر الارتفاع متاعها. يجب أن نضيف عليها واجهة المعبد اللي كانت مزخرفة بأفاريز وعناصر معمارية أخرى, واللي تعطينا تقريبا 20 متر ارتفاع الطابق هذا. الخاصية الموالية والطريفة هي كونه 3 معابد. في أغلب الأحيان نقع معبد واحد لكن هنا لقينا 3 معابد. المعبد الرئيسي المخصص لجوبيتر كبير الآلهة كما مثلا في سبيتلا ولا في موقع إيطاليكا في إسبانيا ولا في روما. نقاو لهنا 3 معابد. المعبد الرئيسي اللي هو كان الأكبر واللي كان في حالة أحسن حالة حفظ هو الموجود في الوسط, ثم زوز معابد فرعية لجونو زوجته ومينيرفا بنته واللي هي أصغر منه وفي حالة حفظ حتى أقل جودة من المعلم الرئيسي اللي هو معبد الكابيتول.
1: هذا ويتميز المعبد أيضا بمقاييس استثنائية جعلت منه أكبر معبد بشمال إفريقيا. الأستاذة أمينة الفرجاني تواصل في هذا الإطار.
0: الخاصية الأخرى زيدة متاع المعلم هذية هو المقاسات. المعلم 27 متر على 43 متر, هو معلم كبير من ناحية المقاسات. يتميز واجهة أمامية تحمل 6 أعمدة على النمط الكورنتي, تبلغ علوها تقريبا باحتساب القاعدة والتاج 16 متر, ويعلو الأعمدة هذية يعلوها واجهة مزخرفة زيدة كيف تتكون من أفاريز وخاصة معمولة بالحجارة الرملية المغلفة. التقنية هذه استعملت في الأعمدة واستعملت كذلك في الواجهة.
1: معبد الكابيتول من أهم معالم أذنة هو قصة حياة عنوانها العراقة والشموخ. يا مكان وثائقي من إنتاج إذاعة تونس الثقافية مع ناظم هاني وإيمان سليماني.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: اي ليه هكيك ناس مليح وبر.
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. اي ابدأ ابدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عماد لوسلاتي.

0: خويا معمول كربي قهوة عربي
1: كرامة أبوت السربيس.
2: ها شو لا ومخذ راحتك وعامل مول الدار مش لهنا وتطلب في قهوة زادة علاش ما نزيدك شي معاها شيشة ونعلي لك في الراديو
0: واي نوت واي نوت
2: لا ومتطور زادة وتطلب بالإنجليزية قاعد من غد
0: شبيكتي ساعة
2: أشكون دخلك بجرات لهذوما راك في وتير خمسة نجوم ماكس في وكالة يا سيد
0: عايش كبر ما تبسليش عايش معمول كربي راني
2: أنا اسكت كي قد عليك ربي ورضيت روحك بمدان يدك ما تدخلش اللوتيل ما اخرج لبرا
0: من فضلك
2: اطلب كيما تحب ما تفضحناش قدام توريست يا سيد
0: هبتي ديك عايشك بس تنسيش بغادي عارف شكون قاعد تكلم راني الصادق
2: صادق ولا كذب ما يهمنيش الطلبه في اللوتيل ممنوع يا سيد سامحني من هنا
0: عايشك من فضلك
2: سامحني نعيط لك السكيورتي يهزوك يد سكسك
0: خويا معمول كربي خليني نحكي معاك حتى حكايه
2: نعرفها الحكايات نتاعكم مش كل جيت للسبيطار وفاتلك الفلوس وتهب حق الركوب باش تروح للبلاد ومع هذا هاني باش نعمل روحي مصدق
0: يا ودي
2: هاي 500 فرنك
0: نو
2: اي وسايب عليك من اللغه هذه راكم شوهتوا لنا سمعتنا يا سيدي
0: عيب عليك راهو
2: شو هاي ومن هينك اخرج من الوتيل تو قبل ما نرجع
0: مي سي با فري
2: سوي هاي تفضل
0: هذا ما خليش تتكلم معاه حتى كلمه ومع هذا اعجبني تبارك الله ليه ناجد ويعرف يتكلم وخفيف روح ومنهور
3: يا رحمين مسكين هذه ما تكون كان عين حرشة ضربت

0: ايوا بابا سيدي خويا، هذه الروسيت اللي لمدناها من الحليل لوتي.
1: هذا الكل صورناه.
0: اخزر الخشمك سيدي بابا خويا باش نشد انا منك ولا مصادق شراره.
1: الحق وينه هذاك؟ هو تم اللي جاء مريتش خليقته، حتى المعرفه ما نعرفوش.
0: سهرته مليح البارح باش يصبح راقد، هكاك بقى الخسائر. حقا اتفقد روحك، صورت سينوش مكتوبك؟
1: صورتين يا خويا صورتين، واحدة على اليسار والاخرى على اليمين، وحتى الخدام الكل امي سلحتهم.
0: وان شاء الله يحوك فيه.
1: ان شاء الله.
0: المهم سيدي بابا خويا، مشات له ليكيب وبدلت له الديكور اللي حب عليه.
1: مشات وعملوا له اللي حب عليه، خرجوا في النوم وفرشوا له جلود وبدلوا له الريدوات والحيوط، قلبوهم على سليختهم اخضر على ازرق على شوكولاتي على كل لون يا كريمه. الحاسيل البيت ولات طابونه. اما قل لي يا سي عبد الحكيم، قل لي عيش خويا، شي هذا الكل على حساب شكون هذا؟
0: الكل على حسابه سيدي بابا خويا، وخلصهم كارتة تحك كارتة اخلاف البربار.
1: هو لبس عليه هذا؟
0: ايه سيدي بابا خويا، هذاك سيدي بابا خويا
1: ينطق.
0: ايه هذاك يملك اشتر الحوانة متاع شونزيليزيه في باريس ومغروم بالمشاريع.
1: بلا لعب.
0: ايه ومش وين يجي في البلدان الفقيره، خاصه الهند والصومال وكوبا.
1: الهند والصومال وكوبا. هذاك علاش هما مساكن يهزوا ساق تغرق الاخرى.

0: يا زهرة في خيالي
1: كرام يا كرام أشكون يا زهرة في خيالي يا شكون شكون
2: متر
3: استنى أنت استنى زهرة عيطت لي مازال فيها متر هو
2: متر
3: والله لو كان تردني كيلومتر هي أبشر شبيك لبيك بنديك أنا أطلب أحكم قولي واعزل
4: هات لي يا شربة بتاع ماء
3: من عيني الاثنين
4: لا لا لا ما نحبش نحبها من السبالة وزرب روحك
5: خويا فمولك ربي ويني قهوتي عندي ساعة وانا استنى في سيادتك
6: انت براخرة
5: ايش بي
6: مش فأنا بس تخرج من الوتيل راه ممنوع الطلاب يدخلوا للوتيل بس تفهم ولا يا ولد
5: خويا راك ماكش فاهمني
6: انا نفهم شي باهي تعرفش كيفاش أتوا نخرجك أنا بطريقتي شد شد زهرة طبق
4: هاتتني
6: إجاني أنت لهنا
5: سعيد معمول كلام مش خطاني حبيجرك
6: ودبسك هباية فيه قطعة صحيحة هو تقول كله بقطعة مرق هيا حرك
5: سيب سيب ربي سيب
1: سيب
5: سيب سيب
1: سيب مش بيك
3: اتفضل لله
1: سيب مسكينة ولدي خليه يساسي على راحة واش عمل من عيب تراه
5: انا معمولك ربي مانيش ساسي عايشك
6: حاشاك انت ماكش ساسي
5: انا
6: اما تطلب
3: لا لا على خاطرك هاني باش نخليه ساسي في الوتيل بدون مقابل
6: وكان يحب يجيب معاه زملاه
3: المهم انت ترضى عليا
1: راضي عليك راضي
3: يا عمي يا عمي زريلي وشوف ولدك اش يعاني خويا يجاني نبوسك يجا شنية الريحة أبعد أبعد مخادي أبعد دمه زير ما تحملش
5: مفضلك معمول كربي عايش معمول كربي
1: أسمع كرامة أعطيه قهوة على حسابي
7: أوه مرسي
1: أي
7: مرسي معمول كربي مرسي مادموزيل أكيجي لونور
1: أه وش قلت
7: اسم سيادتك معمول كربي أنا صادق
1: لا لا باي الكلام طالع من قلبك أنا الزهرة
7: أوه الزهرة اسم معمول كربي رومانسي اسم
6: شو هذا شو ممنوع البهيمة ديتو للزنبيل
5: شو
6: اي برقات
5: وين غد
6: في التركين
5: انا تركين
6: اي تخبى غاديك مش ميروكس المعلمية وتو نجيب لك قهوة كملها ودقاس ذو المحل
1: اي ما تكشش عليها كرامة يسخف مسكين
3: حاضر يا زهرة حاضر نحيلي وخيي هذه يا برب ريت عملي الحساسية اسخف عليها

0: اتهنى، ما تروح وملو تيلي لما نلقى لها مكتوب.
1: يا قميرة، الزهرة بنتي راهي هايشة، من هو اللي باش يرضى بها؟
0: هايشة كيف؟
1: وكانت كملي جميلك عليا وتدبري ضبع لهك الضبع ولدي جمعي.
0: وقتها عاد يلزمني نعمل دورة في بلفدير.
1: واش خص، خليني نرتاح ونلوش حتى انا على مكتوبي
0: توا. يا اخي بعد ما شيء هزوه للكتاب.
1: لا لا لا، مازال الخير والبركة، ارضي انت كهو.
0: انا راضية.
1: احليلي احليلي، رضت اهي، ما ثمش مني زغرت.
0: يا ولدي مش توا الزغريات، انت شوف الساعة بنت الحليل، وانا نوعدك نمشي نخطب هيلك.
1: احليلي، حتى انت كملتي خلطتي على الذري وتبوشيتي جملة واحدة.
0: شافي لسان الزين يتدفع في الدين راهو.

0: لله يا قيوة ودب زماء وكعبة كاتو من فوق على حسابي.
1: بسم الله العظيم هك خلطت فيسة.
0: كان ما نخلطش فيسة لك انتي لشكون باش نخلط؟ بطلب شبيك لبيك كرامة بين يديك. حبك حبك كده خانة حشيشة ما نشوفكش نضبب معسل حبك ناقص شيشة أبب أبب أبب. عيونك يا مرأة دي مكاحين بلك حل مسرادة شفرك مسعادة الحرني تنموت بلا شهادة. اي قلبي ذاب من العذاب ذاب قلبي وطبيبي ربي.
1: حليلي حليلي وصلت لها الحالة وساكت على روحك
0: من اللي ريتك حياتي تضهشرت تبعثرت ضعت تنوى في قاع فنجان بلا عروة.
1: أبي وش بقى عينيك تسكرت وقلبك سخف ما تقولش لا يتحب واحدة
0: موت عليها.
1: من هي هي؟
0: أحلى أرخة شفتها بحياتي أما ما هيش حاسة بي ما هيش فهمتني.
1: كيفاش تحبها تفهمك وهي أرخ؟ حليلي حتى أنت كدكش مصابتك.
0: باهي ما يسألش زيد نقرب لك الأرخة هذية أصيلة وانتي تعرفها حق المعرفة.
1: نعرفها حق المعرفة؟
0: أي
1: نا
0: أي
1: ما عرفتهاش.
0: تعرفها والله تعرف وتعرف الثور بوها والعجل خوها.
1: ايش العيلة هذه؟ تنو كوري
0: كوري وسكت وهاني توز الثكت
1: مناش
0: اللي أنا داخل الكوري.
2: يا باي سيدي جهزك يا باي.
3: واش بيك وانت جاي من غادي تعيط تقول معزة برصة فشحة بوت الليس
2: بنتك الزهرة يا باي.
3: الله أكبر غرقتك
2: مينو باي مينو امرنطفة في القهوة.
3: واشي
2: عملت أنا مية يا باي
3: بالله اليوم نقتلها.
4: شنو يا وليدي شفما شنية الحالة هذه؟ شنو اللي صار؟ دي فهمني ايش عملت الزهرة
3: دي؟ هاو قال ليك عملت وش عملت؟
2: انا مين سيدي جا ابي؟
3: هذه هي اللي قالها لك تو.
4: وش معناتها؟
3: اي بالحق وش

0: كرامة؟
1: نعم.
0: إيجا
1: مستحيل. أنت ما تخلص شيء من هنا لين يكتب المكتوب.
0: واشي؟
1: نقصد لين تروح من الأوتيل الكونسوماسيون بتاعك على حسابي.
0: استنى استنى الساعة، وعليها تخلص علي ببي؟
1: اللطف علي
0: أخويا،
1: بعد الشر علي.
2: هويني هويني هوي هويني سيدي جاك، قاعدة غادي هي وياه ريتها
3: بيوه ربي، وقاعدة معاه لا في بالها لا في دريتها، اليوم نمسح بهم القاعة. ريتها
2: بي ريتها
4: يا ولدي بشويات يستنيه يا ولدي استنيه ويمشي يمشي يحضر الراجل يا ولدي، راني نعرفهم كيف تربط. يا ايش يا شيفي؟
1: لا يا زهر لا يا زهر يا زهرة في خيالي. لا
0: لا لا لا، انت يلزمني نذوقك حري دي مالا.
1: اش خص عليا يا زهرة؟
0: وحرب بي وخوي
1: ما يهمش يا زهرة، كل شيء هون من اجل الحب.
3: بالله غريب يا قط تلعب يا فار.
0: شفت شفت بي من قبل هو يقول لي في كلامي قشعر البدن.
1: انا عم الشيف خويا جمعي راني كرامة أبوتو السيرفيس
3: أو تونا نقش عليه بدا جمعي
5: أبي
3: هات لي سهاد متاع الطاولة.
5: أنا أبي نوم سيدي جاء طاولة كاملة أصح
3: هات لهنا. بسم الله استعنا على شقام ربنا.

0: تكون تفضل.
1: تستاهل هكا واكثر من هكا. شلازك شلازك على بنات الناس.
2: لا بصراحة الشيف ولده ياسر مسكري يا اخي، ما يعرفوا كان الضرب والعنف.
1: يا ترى اسمع حدك حد المسقي. الشيفي ما نحب حتى حد يحكي عليه بالدول.
2: شنو الحكاية هذي؟ تي المهم تو كيفاش نداويو الراجل باش يدير من بين يدينا؟
0: والله جموه تحامى فيا وحده وعمل لي عاهه مستديمه في بدني.
1: تستيه
0: اما ما يسالش في سبيل الحب. كل شيء هون خلي الناس الكل تعرف، كيما عرفوا قصه عمتر وعبله وقيس وليلى يعرفوا قصه كرامه والزهره. الزهره من الزهره شاكي من الزهرة شاكي من الزهرة حاسس بهلاكي. الزهرة راكي.
1: لا لا انت متاكي الراجل خيوط مخه تخبلت يا شوف.
3: كنتم مع
4: خديجة بن عرفة، كوثر بالحاج، توفيق البحري، جمال ساسي، علي بن سالم، لطفي عبد الغفار، فاطمة الحسناوي، لطفي العكرمي، وحميدة العبيدي.
3: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي.

0: ليلة مع الموسيقى، إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلة مع الموسيقى حين تعزف الذاكرة

مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أكيد الليلة حلوة وجميلة معكم مستمعينا الكرام، وبلقاكم وبتواصلكم أكيد معنا بالاستماع لسهرتنا المباشرة ليلة مع الموسيقى على موجة الأولى والحرة. لقاء جميل جدا، وما أجمل أن تلتقي القصيدة بالموسيقى. أكيد يكون الإبداع، وقد تتبدل ربما الأذواق وتتغير قوائم الأغاني، لكن هذه القصائد المغنية تبقى شاهدة على زمن كانت فيه الكلمة تكفي لسماع ما تخفيه دقة القلوب. ربما ما كانش الحب في الأغنية العربية مجرد موضوع، بل